0: اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون المستقبل.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم في وصل جديد وحلقة جديدة رفقة أصدقائي المبدعين. ضيفة هذه الحلقة سندس بنت سالم الصابرية.

0: سندس أهلا بك.
1: أهلا وسهلا،
0: يا مرحبا بسندس.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله أنا بخير، أنت كيف حالك يا سندس؟
1: الحمد لله زينة.
0: كيف الأجواء معاكم؟
1: الحمد لله حلوة، وما شاء الله هواء في الصباح.
0: هواء بارد في الصباح. من وين جايين يا سندس؟
1: من ولاية صحم.
0: من ولاية صحم، يا مرحبا وسهلا بسندس. أهلا بك سندس، صوتها كذا جميل وهي تتحدث. سندس محبة للإلقاء صحيح؟
1: نعم، أحب إلقاء الشعر وفن الميدان، وأحب القراءة وأعشق الكتابة، وأيضا أنا أحب وأقرأ في فن الميدان وفي تقديم فعاليات ومسابقات.
0: ما شاء الله، تقديم الفعاليات والمسابقات، واضح شغفك بالتقديم يا سندس. بداية قلتي تحبي أيضا إلقاء الشعر صح؟
1: أيوة.
0: وش رأيك نرحب بالمستمعين بطريقتك؟
1: نعم أحسن. يقولكم هذا الشعر الله يسلمكم: يا مرحبا وهلين بهالمواقيب، عد الثمر وعداد برق السحابة، الله يحييكم على العز والطيب، يلي لكم يوم الملاقة مهابة. من عادات الضيف أزيد الترحيب، ومن عادات الضيف أزيد الترحيب. سلامتكم.
0: الله، نحن أنت الضيف ونحن نزيد الترحيب بك يا سندس الجميلة. وبكذا بهذه الطريقة رحبت فيكم مستمعين الأعزاء سندس لانطلاق هذا الحوار اللطيف معها. سندس، إيش من الشعر بعد تحبي؟
1: عندي أشعار وايد متعددة.
0: يعني تحبي تقرأي مثلا أو تلقي حتى الأشعار المرتبطة بالوطن ولا بالأخلاق ولا بالمعلم ولا بالصديق؟
1: يعني كل شيء. عندي بعد عندي عن الوطن.
0: عن الوطن، تحبي الشعر عن الوطن.
1: أيوة. وبعد كذاك عندي فن الميدان، عندي الحين وايد حفلات ما شاء الله.
0: ما شاء الله، فن الميدان هذا فن مميز أعزائنا المستمعين، من الفنون التقليدية الشعبية الجميلة التي كذا لها خصوصيتها في سلطنة عمان. من علمك على فن الميدان؟
1: فن الميدان على مد أمي جزاها الله خيرا.
0: أمك تعلمك على فن الميدان؟ ما شاء الله. إيش يميز فن الميدان عن بقية الفنون؟ إيش في يعني كذا تحسين مختلف؟
1: أنا في الفن الميدان هو من الفنون الشعبية التي تكون في سلطنة عمان.
0: نعم، هي في سلطنة عمان، هي تتميز بالكلمة المميزة كذا، لفظها غير. نعم. طريقة الأداء أيضا مختلفة صح عن نعم. بقية أنواع الشعر.
1: صحيح.
0: يلا نعطي المستمع كذا مثال على فن الميدان اللي محضرته سندس لنا.
1: سيل السنة سيل وسنة سيل، سيل السنة وترس راسي، لو قيدوني بسناسين، سيل السنة وترس راسي.
0: سيل السنة وترس راسي، يعني هي شوية سيل. يلا ندعي إن شاء الله أنه يكون زين. وش بعد غير؟ عطينا زيادة، هذه قصيرة.
1: وبعد يقولكم هذا الميدان الله يسلمكم: طايح على الفراش من يومين، وخاطف على الزاد واللوبي، حبه وزكبه وكحكحكح ما في نسخ. طايح على الفراش من يومين، وخاطف على الزاد واللوبي.
0: السلام والصحة والعافية وزكمة وكحكحكح، هذا أحوال أغلب الناس الحين في مواسم خاصة يعني تبدل الفصول والبرد. يعطيك الصحة والعافية يا سندس الجميلة. الميدان تحبي تلقي كذا في مثلا مناسبات مختلفة في المدرسة ولا في فعاليات اجتماعية؟ وين تلقي الميدان غالبا؟
1: الصراحة أنا أقول الميدانات أكثر شيء في المدرسة، وأيضا لما تكون معي مناسبة مثلا في الفعاليات أقول بدا والشعر.
0: يعني يطلبوا من سندس أنها تحضر في الفعاليات لأنها مميزة في إلقاء الميدان. إيش في مناسبة معينة شاركتي فيها وكان في تفاعل كبير من الجمهور لما توقفي وتأدي الميدان؟ تذكر شيء كذا؟
1: ما شاء الله، كان في مهرجان صحار.
0: مهرجان
1: الرابع.
0: صحار.
1: أيوه.
0: مهرجان صحار الرابع شاركت سندس بميدان، تذكري أي واحد فيهن كان؟
1: الصراحة أنا ما شاء الله علي قلت كل الميدان عندي، وعاد يعني في كل يوم أقول أي ميدان. يعني أخذه نفس الميدان.
0: كثيرات تذكريهن. وكيف كان تفاعل الجمهور معك لما وقفتي؟
1: ما شاء الله، يعني نصهم يعني متحمسين ويرددوا معي.
0: يا سلام. أيوة. هذه يمكن لحظة مميزة لما الشخص أيوة. اللي يلقي الشعر خاصة.
1: صراحة لما أنا أقدم في الفعاليات والمسابقات أحب الجمهور الوادين الذين لا يعدون ولا يحصى.
0: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. إذن أيوة. سندس تحب أن يكون جمهورها كبير، بالعكس ما تتوتر. وإذا كان مثلا عندنا الحين أصدقاء يسمعونا عندهم مواهب معنية بالتقديم والوقوف أمام الجمهور، وعندهم رهبة وخوف مثلا من المسرح، خوف من عدد الكبير اللي جالس يسمعهم، إيش تقولي لهم؟ كيف أنت تستعد وتحضر نفسك للوقوف أمام المسرح؟
1: صراحة في أول البداية أنا عن نفسي أنا لا أتوتر، لأن هذه الموهبة أتت من الله سبحانه وتعالى، فأنا لا أتردد، وهذه شخصيتي المفضلة، وأنا أنصح كل شخص أن لا يتوتر، فأن التوتر أنا لا أحبه أبدا.
0: التوتر هو عدو النجاح في هذه المواهب اللي تتطلب مقابلة الجماهير. صحيح. أيضا عندك شيء آخر، شعر ميدان غيرة تسمعيني
1: إياه؟ نعم ميدان.
0: يلا نسمع ميدان مرة.
1: أوكي، يقولكم هذا الميدان الله يسلمكم، زرعت الشجر من 3 سنين، أمشي خطوتين وارجع على ريته مختفي ما يبين، آها عثر الشاشة شافته.
0: روح الزرع، من شافه؟
1: الشاه. عرفت ايش يعني الشاه؟
0: ايه بالطبع، اكيد ان المستمعين الاعزاء الحين فهموا الميدان. نلاحظ ان الكلمات من البيئه البسيطه، يعني شيء الشخص يشوفه ويكتب عنه ميدان. هذا الميدان اكثر شيء انت تاخذيه متعارف عليه، قديم يعني الناس تعرفه من قبل؟
1: أيوة،
0: ولا
1: يعني
0: حد يكتب عندكم في العائله؟
1: الصراحة أنا الوحيدة بين العائلة أنا اللي أكتب قصص.
0: تكتب قصص بعد؟
1: يعني ما أكتب قصص، يعني مثل ما قلت لك ذيك
0: بالميدان.
1: الساعة أيوة، ألخص. تلخيص
0: القصص. وجربتي مثلا قصة معينة تحطي لها ميدان بطريقة أو بأخرى؟
1: لا والله الصراحة.
0: يبالك تقربي، لأن ما شاء الله شكله عندك الموهبة يا سندس. قلتي تلخيص القصص، كيف تختاري القصص اللي تلخصيهن وتأديهن لزملائك ولا لأخوانك؟ كيف؟
1: الصراحة أنا يعني بالنسبة لي أنا أحب جميع المجالات العلمية والأدبية والثقافية والدينية. أحب جميع المجالات، وأيضا أنا أحب يعني ألخص مثل في مسابقة نجم القراءة. طبعا ما شاء الله هذه المسابقة تجي أول شيء على الولاية ثم على المحافظة.
0: شاركتي فيها؟
1: نعم شاركت في العام الماضي، فزت في المركز 10 على الولاية، ولكن في المحافظة لم يحالفني الحظ، فدعوني في التوفيق في هذه المرة
0: بإذن الله. موفقة يا رب يا سندس، وتشاركي كذا وتبدعي في مسابقة نجم القراءة، وكل ما قريتي أكثر أكيد أنش تستطيعي بعدين تلخصي كل القصص اللي تقرأيها، وأيضا ممكن تدخلي فيها الشعر وتدخلي فيها الميدان، لما لا؟ إيش طموحك لما تكبري تصيري في مجال
1: معلمة اللغة العربية ونفس الوقت مذيعة؟
0: مذيعة، مرحبا وسهلا. يا سلام بالزميلة الجديدة الصغيرة، أهلا يا سندس في مجال الإعلام اللي يتطلب مثل ما أنت ما شاء الله كذا تلقائية وثقة بالنفس وحديث مسترسل، وفي مجال الشعر ما تريد يكون لك بصمة مثلا مختلفة مميزة؟
1: صحيح، أنا لما كنت صغيرة كنت أتمنى يعني أجي إذاعة صوتات عمان أو يعني أي شيء من البرامج، والحمد لله جيت في إذاعة سلطات عمان وبرنامج قبرة وبرنامج القارئ الصغير والمفكرة الذكية.
0: ما شاء الله، ولك إن شاء الله مشاركات.
1: أيضا صباح المدارس.
0: صباح المدارس، والآن نحن في عيون المستقبل نسولف وندردش مع مستمعينا الأعزاء عن حب الموهبة والاستمرار فيها. ما الذي يتطلبه الشخص أنه يكون كذا مبدع ويستمر في الإبداع؟ يعني يتطلب مثلا دعم الأسرة ولا الأصدقاء؟ إيش أكثر شيء مهم أن الواحد يستمر في إبداعه وفي موهبته؟
1: الصراحة يعني إذا بينمي موهبته لازم يقول حل أي شخص. يعني مثال، إذا أنا معي الميدان والأشعار أقول حل أي شخص. أيوة، عشان إن مثلا يعتبرون يعني كأنهم أختهم وعاد يعني يقلدوني، يعني يأخذون أجزاء من الشعر أو الميدان.
0: يعني الموهبة ما تخليها بينك وبين نفسك، لا لازم تطلعها للناس.
1: أيوة لازم، يعني ما أخليها معي، لا لازم أعطيها للجمهور.
0: يعني موهبة نشاركها الآخرين عشان نحن نصير أكثر إبداعا. أيوة. ونصير كذا على تصحيح يمكن مسارنا في الإبداع وفي الموهبة. في هذا الحوار اللطيف مع ضيفتنا سندس نختم لكل أصدقائنا الأعزاء بكلمة منك يا سندس، كل بطل أو بطلة الحين يسمعونا من عمرك أو حتى أكبر منك، إيش تقولي لهم اليوم اللي عنده خاصة موهبة مميزة في فنون شعبية مثل الميدان أو حتى أي موهبة أخرى؟
1: الصراحة أنا أنصح كل واحد ينمي موهبته، لأنه كذا إذا كل شخص لما موهبته ما يتردد
0: ما يتردد ويواصل.
1: أو مذهب بعضهم الصراحة لما يروح على المسرح الخشبي يتوترون ويترددون، ولكن اللحظة الحاسمة هم لازم ما يترددون، يجب عليهم أن يقدمون أشعار أو فن ميدان أو مثل مثلي أنا أقدم فعالياتهم مسابقة
0: بكل ثقة وبدون تردد.
1: أي.
0: بإذن الله تعالى كل من يستمع لنا الآن من الموهوبين والموهوبات يستمعوا لكلام سندس ويواصلوا مشوارهم دون تردد في دعم مواهبهم. إذن هذا كان حديثنا الجميل مع ضيفتنا سندس بنت سالم الصابرية اللي سولفنا معها عن فن الإلقاء وفن الميدان الجميل. نحن نلقاكم على خير في حلقات أخرى قادمة. كنوا بخير، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: كنتم مع عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: هو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة تستنهض الخيال وتعيد تعريف الواقع مع برنامجكم ماذا لو؟ اليوم نطرح سؤالا قد يبدو للبعض كابوسا وللآخرين حلما ورديا. ماذا لو استيقظنا غدا ووجدنا أن جميع الشاشات في العالم قد تعطلت وتلاشت؟ لا هواتف ذكية، لا تلفاز، لا حواسيب، ولا حتى شاشات لوحات الإعلانات في الشوارع. كيف سنتواصل؟ وكيف سنقضي أوقاتنا؟
2: بعيداً عن ضوء الشاشات الزرقاء، إننا نتحدث عن عودة الحواس الخمس للصدارة. للوهلة الأولى سيصاب العالم بصدمة صمتاء. سينظر الناس إلى أيديهم الفارغة بذهول، سيختفي التمرير اللانهائي الذي استهلك أعمارنا. سنضطر للنظر في وجوه بعضنا البعض مرة أخرى، ولكن هل سنعرف عن ماذا سنتحدث؟
1: هذا هو التحدي. في الساعات الأولى سيسود الارتباك، سيفقد الناس قدرتهم على معرفة الطريق بدون خرائط جوجل، وسيعود الناس لسؤال العابرين في الشوارع عن الاتجاهات. سيكون هناك ازدحام أمام أكشاك الجرائد ومكاتب البريد التي نسيها الزمن. سنعود للكتابة بالقلم والورق، وسننتظر أياماً ليصلنا رد على رسالة حقيقية.
2: وماذا عن الاقتصاد؟ سينهار كل شيء يعتمد على الرقمنة البصرية، ستتوقف البورصات، وسيضطر الموظفون للعودة إلى الأرشيفات الورقية. لكن في المقابل ستنتعش صناعات أخرى، سيعاد طبع الكتب بملايين النسخ، وستمتلئ المقاهي بالمثقفين والباحثين عن الأنس البشري بدلا من الإعجابات الافتراضية. ستصبح الإذاعة هي الملكة مرة أخرى، لأن الصوت سيكون هو الرابط الوحيد بين المدن.
0: ماذا لو؟
1: هل سنتحول إلى كائنات أكثر إبداعاً؟ ربما حين يختفي التلفاز سيعود الناس للرسم والإبداع، للحكايات الشعبية حول الموائد. سنستعيد جمال الخيال حين كنا نسمع القصص ونتخيل صورها في عقولنا بدلاً من أن تفرض علينا جاهزة على الشاشة. ستكون الصورة الذهنية هي الأغلى والأصدق.
2: وفي المنازل ستتغير الديموغرافيا تماماً، ستختفي نقطة الارتكاز في غرفة المعيشة وهي التلفاز. ستتواجه الأرائك لينظر أفراد الأسرة إلى بعضهم. سيلعب الأطفال في الشوارع بالكرة والألعاب الحركية بدلاً من الانكباب على الألعاب الإلكترونية. ستعود للحياة نكهتها الواقعية التي فقدناها خلف الزجاج.
1: اختفاء الشاشات قد يكون هدماً للحضارة الرقمية، لكنه يقيناً سيكون بناءً للإنسان من جديد. ربما نحتاج من وقت لآخر أن نغلق شاشاتنا بإرادتنا قبل أن تختفي هي وتتركنا لا نعرف كيف نعيش.
2: أعزائنا المستمعين، أنتم الآن تسمعوننا دون حاجة لشاشة، وهذا دليل على أن التواصل الروحي والصوتي سيبقى دائما هو الأقوى. جربوا اليوم أن تبتعدوا عن شاشاتكم لساعة واحدة وانظروا ماذا ستكتشفون. شكرا لكم، وإلى لقاء جديد في ماذا لو.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كنا نتحدث عن هولندا في الحلقة السابقة، ومررنا إلى البيئات المهمة جدا التي تتشكل منها هذه البقعة الجغرافية المهمة في أوروبا، مثل البيئات السواحل الرملية أو الكثبان، المروج الخضراء والغابات والأراضي الرطبة والبحيرات والقنوات المائية وغيرها من يعني مناطق المد والجزر، وكلها لها أهمية بيئية كبيرة لأنها تعتمد على مجموعة معينة من الكائنات الحية التي تأقلمت وتكيفت مع الظروف اللي موجودة في هذه البيئات، سواء كانت مياه مالحة أو مياه عذبة أو فيها نوع من الغابات. والغابات في هولندا ليست يعني شاسعة وكبيرة كما تحدثنا، كما هو الحال في الدول الواسعة والكبيرة في ألمانيا أو في فرنسا أو في الدول الاسكندنافية، لكنها مهمة جدا، فهي تمثل مثل يعني خطوط خضراء وتجمعات خضراء داخل بلد مزدحم جدا بالإنسان وبالأنشطة البشرية. ومن أهم هذه الأشجار هي أشجار البلوط الإنجليزي، وهذه الشجرة كبيرة ذات جذع قوي وأوراق مفصصة، وتدعم أيضا وجود الكثير من الكائنات الحية الأخرى مثل الحشرات والطيور والفطريات، وأيضا الزان الأوروبي الموجود، وهي شجرة ذات لحاء رمادي أملس وأوراق بيضاوية تتحول في الخريف إلى لون نحاسي. وتوجد كذلك أشجار السنوبر الاسكتلندي والبتولة والصفصاف والحور، خاصة غرب المياه والقنوات. وأيضا يوجد غابات مثل غابة ماستوبس الصناعية التي صنعها الإنسان قبل أكثر من 500 سنة من أجل الحصول على الخشب من السنوبر الألماني والاسكتلندي، وتحولت الآن إلى واحد من المناظر الثقافية المهمة جدا في العالم على مستوى الغابات في العالم، لأنها تعتبر أقدم غابة صنعها الإنسان وزرعها الإنسان. وعندما نقارن الوضع في هولندا مع يعني محافظة ظفار، محافظة ظفار مساحتها 100,000 كيلومتر مربع، هولندا مساحتها 41,000 كيلومتر مربع، منطقة الخريف التي تتأثر بالرياح الموسمية مساحتها 3,000 كيلومتر مربع، يعني هولندا موضوع مختلف جدا. لكن الغابات يعني الغابات هنا في محافظة ظفار، وهذا مصطلح الغابة هو مصطلح نسبي أيضا، الغابة يعني إذا طبقنا عليها التعريف الأوروبي على مستوى كثافة الأشجار أو طول الأشجار، قد لا نسمي الغابات الموجودة في ظفار غابات، وهذا غير صحيح. يفترض أن يكون لكل بلد تعريف للغابة. ما هي الغابة؟ مو شرط الغابة تكون كثافة أشجار، طول الأشجار تصل إلى 100 متر أو 50 متر، وكثافتها تصل إلى الغابات الاستوائية أو الغابات كثيفة الأشجار حول العالم، لأنه نحن موجودين في قلب الصحراء. ففي قلب الصحراء عندما توجد معك كثافة شجرية معينة وأشجار معمرة تصل 150 سنة 1000 سنة مثل أشجار التبلدي، 250 سنة مثل أشجار التين المختلفة قتلت وطيك، 500 سنة و 600 سنة مثل أشجار الزيتون البري، فأنت تتعامل مع إرث بيئي عميق جدا وعنده بعد مختلف للغاية. فالغابات هنا يعني ليست مثل الغابات الأوروبية كثيفة الشجر والتواجد، بل غطاء نباتي موسمي جبلي وشجري متأثر بالرياح الموسمية التي تسمى الخريف في محافظة ظفار. فمثلا في النجد توجد غابات، عندما نقول غابات اللبان أو في المناطق التي تنتشر فيها أشجار اللبان أو السدر أو أنواع من الأكاشيا مثل السمر وغيرها، أو النباتات العشبية اللي موجودة في سهوب اللي تصل مساحتها أكثر من 70% من منطقة الخريف، هي عبارة عن مناطق ذات أعشاب. لكن في هولندا الأشجار تنتمي إلى بيئات أوروبا المعتدلة الرطبة. الفارق الأساسي إن نباتات ظفار تتعامل مع موسم رطوبة قصير وجاف وطويل، بينما النباتات في هولندا تتعامل مع رطوبة أبرد وأكثر انتظاما. وهذا أيضا يأخذنا إلى موضوع الوحدات البيئية، عندما تنقل شجرة من وحدة بيئية باردة أو وحدة بيئية استوائية أو وحدة بيئية ذات تضاريس مختلفة أو مناخ مختلف وتضعها في وحدة بيئية أخرى من أجل تطعيم النظم البيئية أو من أجل الزينة، فيجب أن تخضع لاشتراطات ولدراسات ولقيود معينة لكي لا يتحول هذا النوع إلى نوع مدمر للنظم البيئية. يعني حتى ولو كان نوع مدمر للنظم البيئية قد يتدمر هو أيضا بسهولة إذا حدثت تغيرات مناخية مختلفة، فنصل وكأنك حضرت كائن حي فيروس معين يقتل جهاز المناعة وينتشر بكثافة ثم يموت هذا الكائن الحي نهائيا. يعني هو أيضا لا يحل محل الأنواع المحلية. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. في الحلقة السابقة كنا تكلمنا عن تاريخ مجان في الألفية الثانية قبل الميلاد، يعني منذ 4000 سنة إلى 3000 سنة قبل الميلاد. هذه الفترة اللي كنا تحدثنا فيها في الحلقة السابقة، وقلنا أن من بداية الألف الثاني قبل الميلاد بدأ يعني النشاط البشري في عمان يقل بشكل حاد، واللقى الأثرية وأن يعني المناطق الأثرية التي وجدت الآثار كانت محدودة جدا، فسمي بهذا العصر أيضا بعصر وادي سوق نسبة إلى موقع غرب الصحار، وأيضا سمي بالعصر المظلم نتيجة لقلة النشاط البشري. طبعا هناك عدة أسباب أدت إلى قلة النشاط البشري في هذه الفترة، من ضمن الأسباب هي قد تكون أزمات اقتصادية وسياسية في المنطقة، يعني أصبح هناك عدم استقرار في المنطقة بالكامل، يعني مش في الجزيرة العربية فقط، ولكن أيضا حتى في بلاد الرافدين والسند وغيرها. بعد ذلك يعني قد يكون الأسباب الأخرى غير يعني عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، أيضا الهجرة، قد تكون هناك هجرة من المنطقة، قد يكون السبب هو أيضا تغيرات مناخية حادة في المنطقة أدت إلى جفاف وأدت إلى هجرة في المنطقة، وقد يكون أيضا مشكلات سياسية حصلت داخل الجزيرة العربية وخارجها. أيضا شبكات التجارة الخارجية طبعا مجان كانت يعني تعتمد عليها في التجارة، في ربط وادي السند بوادي الرافدين والجزيرة العربية كناقل للتجارة. أيضا انهارت الشبكات التجارية في المنطقة بالكامل في حدود نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد، بداية الألفية الثانية قبل الميلاد. أيضا ما يميز فترة وادي سوق هي استبدال الحياة من الواحات إلى الحياة البدوية. أيضا في الألفية الثانية قبل الميلاد بدأ استئناس الجمال، طبعا قبل هذا كان الناس يعتمدوا في الرحلات البرية على الحمير في النقل، ومن فترة أطول قديمة قبل ذلك بكثير، لكن منذ الألفية الثانية قبل الميلاد بدأ الإنسان في الجزيرة العربية يستأنس الجمال، وطبعا يعتمد عليها في الرحلات الداخلية البرية داخل الجزيرة العربية. طبعا هذا النوع من الحياة قد يكون استمر في مجان فترة قرون، والفترة هذه قد تكون قد استمرت إلى 1000 سنة منذ نهاية الألف الثالث بداية الألف الثاني إلى نهاية الألف الثاني، يعني من 3000 سنة من الآن إلى 4000 سنة.

0: الرابعة والألفية الثالثة بطول الألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا وجدت حضارة وادي سوق يعني آثار لها في شبه جزيرة عمان بشكل عام، يعني في سلطنة عمان وفي دولة الإمارات، أيضا في من مسندم وأيضا في مصيرة وجدت آثار لحضارة وادي سوق، وأيضا معظم الحضارة اللي وجدت في مصيرة تعود إلى فترة وادي سوق. استبدلت أنماط الفخار والأدوات النحاسية والحجرية بأنواع أخرى، يعني أيضا نوعية الفخار اللي استخدم، نوعية النحاس اللي استخدم في هذه الفترة يختلف عن نوعية النحاس والفخار اللي استخدم في الألفية الثالثة. وظهرت أنواع جديدة من القبور الفردية بجانب القبور الجماعية، ظهرت أيضا أشكال القبور وأنواعها أيضا بدأت تختلف. وهذه طبعا هذه الاكتشافات كلها في نهاية الألفية الثالثة بداية الألفية الثانية قبل الميلاد. طبعا بعض المواقع قد سكنت خلال هذه الفترة، ولكن هناك تراجع في عدد السكان، يعني عدد السكان في المنطقة بالكامل مجان بدأ يقل، يعني كان عدد السكان كبير جدا، كثير عدد من المستوطنات، كثير عدد من الآثار، لكن في فترة الألفية الثانية بدأ عدد السكان يقل بشكل كبير. وأيضا استحدث نوع جديد من الاستيطان. أيضا بعض المواقع اللي كان فيها نشاط بشري في الألفية الثالثة هجرت، يعني انتقل منها الناس إلى مواقع أخرى قد تكون داخل المجان، أو هاجروا إلى بلاد الرافدين والشام وغيرها من المواقع القريبة. وبعض المواقع أيضا التي هجرت أعيد استيطانها، يعني في بعض المواقع هجرت فترة من الفترات في الألفية الثانية، لكن بعد فترة من الفترات أيضا عاد الناس إلى استيطان هذه المواقع، لكن طبعا بشكل بعدد أقل من السكان. طبعا الفترة هذه يعني تعتبر يعني شبه انهيار في يعني في حضارة مجان، من حيث يعني الكثافة البشرية، من حيث النشاط التجاري، من حيث النشاط الملاحي، طبعا قل بشكل حاد جدا في الألفية الثانية ومنذ نهاية الألفية الثالثة. طبعا هذه الفترة يعني مباشرة من نهاية الألفية الثالثة وبداية الألفية الثانية بدأ يعني يتضح بشكل جلي أن عدد السكان بدأ يتغير. طبعا قد تكون مساهمة يعني الواحات أيضا والنشاط البشري الداخلي والساحلي أيضا قل، قد تكون أسباب مناخية أيضا حدثت، تغير في المناخ، وأيضا قد تكون من الأسباب قلاقل سياسية خارجية في بلاد الرافدين، في السند، في إيلام وغيرها، كلها أسباب يعني محتملة. وقد تكون السبب أيضا من الأسباب الرئيسية اللي هو الجفاف وقلة منسوب المياه وأيضا قلة منسوب وسائل الري اللي كانت تستخدم في تلك الفترة، أدى إلى الهجرات إلى مواقع أخرى خارج مجان. طبعا في هذه الفترة خاصة بحلول 1700 قبل الميلاد تراجع النشاط التجاري بين مجان وبين بلاد الرافدين لضعف طبعا الوضع يعني الاقتصادي والسياسي في بلاد الرافدين بالذات. الأحبة الكرام، طبعا انتهى وقت البرنامج وللحديث بقية بإذن الله تعالى. أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
2: من قصاصات في الجيب، تعليق على يافطة بناء وحدة غسيل الكلى. أيها الأطباء، هل الكلى تستوطن القلب؟ أيتها الكلى يا كل تلك الأشواق القديمة. لا إصبع ديناميت بل ابتسامة، ابتسامة طفيفة تنسفنا بضراوة، تستنزفنا كسعادة مفرطة في السير قدما في أضلاعنا القديمة. ابتسامة حادة كشفرة تتفاقم في كل الجهات، تخفي المرأة في غيابة جب النشوة. سريش السخي في شايه وقهوته، الراقص الطروب الذي يدندن أحيانا أغاني غامضة مثل ديانته السخية والمثقلة بالشموع والأيدي الراقصة، جاءنا عائدا هذه المرة بصور فوتوغرافية، أهمها صورة بيته الجميل الذي شيده مؤخرا. عابثت سريش في مخيلتي وحلمت أن يكون لي كوخ ككوخه، مطلا على نهر حميم، على نهر مستيقظ على هاوية، كعادتي فكرتي أي بيت زائل

في الكتب المدهشة لا مقدمة ولا مؤخرة، في الكتب النبيلة قوة تجول خارج الصفحات، سحر هواء غائب يعزف كمانه في القلب. تذكر صرخة البحار، ما ألذ البحر وهو يشرب أول قطرة من كأس ظهيرته الغائرة في القدم. في قريتنا توجد شجرة مانجو قديمة عملاقة، ما زال جذعها مكشوطا بأثر رصاصة سكتون صوبها مجنون إلى قلبه مستندا بظهره إلى روح الشجرة. ولقد طارت عصافير الروح والشجرة سويا ذلك اليوم. الشمس نمامة والليل قواد، ابن المعتز. ربما سيعرف رامبو الأبدية مرة أخرى على شرفة فندق مسقطي. إنها البحر السيال بين عزف نخلتين، إنها الفضة الملتمعة تحت مظلة الغيوم. سلالة مجنون حافي القدمين، سلالة دمعة تحجرت في ممشى الحديقة، سلالة أيل هجر الغابات إلى قرونه البعيدة، سلالة حناء وشمت القلب، سلالة مطر يداعب الجهاد بأشواق عارية.

0: هذيانات الراعي. في استراحة شقية فكر الراعي في قلبه، أكتشف في كل لحظة قصة، في كل زاوية من الروح مرارة، في كل ذرة من الزمن أكثر الأناشيد شساعة. أعمى مكتف بذاته يعتاش على ذرية كاملة من الألوان، على سلالة جريحة من الريح والمطر والفصول. شعاع مريض يعاند أن يسقط رأسه بعيدا عنه، الألم قبالته، والشعر ينضح عنيدا في أمه الشمس. الشجرة الملعونة منتهاه وأوله، والندف خيال يعزف رعب الوقوف في فاقة الروح. أطارد أنفاسي مثل عاشق فقد قلبه في محبوبته وغاب في هواء التلف، وراهن لا على غد فات ولا على يوم آت، بل على حجر يضع رأسه بين يديه وينتحب في جوف الليل، على نهار عالق في أعالي الشهوة، على ليل غامض يقرأ الحرائق ويقتفي المجهول. أظنني هنا، أظنني هنالك، أصلي كي يشرب الماء من ينبوعه ولا يفسد، كي يقف البحر في قلبه بالموج والزبد والرؤية، لتحتفل السماء بزرقتها وأشكالها وعندليبها. هل السماء إلا ملائكة وغناء حمائم ونسائم؟ أراني في كل شيء ولا أحد، ظمآنا وأذهب للنوم، جائعا وأرقص من الفرح. لي كرسي وأصبح في رحلة، غداء ويأكله الطير، نجمة وأفكر في السفينة، وعصايا أتركها في الريح، فأين يذهب الآن الراعي في؟ من قصاصات في الجيب.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعناوين الأخبار. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، والأول خليجيا في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات. سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تبحثان في جلسة مباحثات رسمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه. الشركة العمانية الهندية للسماد أومبيكو تعتزم طرح 25% من أسهمها في بورصة مسقط. إيران تؤكد أنها لا تزال تدرس المقترح الأمريكي، والرئيس ترامب يقول إن اتفاقا إطاريا قد يبرم خلال الأسبوع المقبل. جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل لوقف التصعيد العسكري واحتواء الأزمة. مقتل وإصابة العشرات في هجوم روسي على أوكرانيا، والرئيس الأمريكي يدعو نظيره الصيني إلى التدخل لإنهاء الحرب. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.

0: أماني عبد الله سليمان المعمرية من الصف الثاني عشر، أبلغ من العمر 17 عاماً.
1: أماني طالبة بمدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، تهوى القراءة والإلقاء وتتمنى أن تصبح في المستقبل إعلامية. مرحبا أماني.
0: أهلا وسهلا.
1: كيف حالك؟
0: بخير ولله الحمد.
1: أنت ما شاء الله طالبة يعني نشيطة في مدرسة دقال، صح؟
0: نعم.
1: وتشاركي في مشاركات كثيرة.
0: نعم.
1: خبريني عن مشاركاتك في المدرسة.
0: أشارك أولا بشبه يعني دائم في الإذاعات المدرسية والتقديم، تقديم الحفلات يعني المدرسية، وكذلك شاركت في مسابقة نجم القراءة عدة مرات، وشاركت في المناظرات والخطابة وكذلك المسرح والأنشطة الطلابية.
1: ما شاء الله عليك. تقديم في المدرسة يعني تقدمي في الإذاعة ولا في إيش؟
0: تقديم أيوة في الإذاعة المدرسية بشبه دائم يعني.
1: يعني إيش دورك في التقديم؟
0: الدور الأساسي المقدمة.
1: المقدمة، ممتاز. وفي نجم القراءة عادة يطلبوا أظن أكثر من كتاب، صح؟
0: صح.
1: احكي لي عن هذه المسابقة.
0: أولا مسابقة اللي هو نجم القراءة يحتاج أن الطالب يطلع على مجموعة من الكتب ويقرأ مجموعة من الكتب ويكون مطلع على أقسام الكتب، بيكون عنده مقابلة إنزين يتم فيها تقييم الطالب، يسأل عن الكتب، عناوين الكتب واللي هو المواضيع الموجودة داخل الكتاب، ويتم تقييم الطالب من خلال هذه يعني الأمور.
1: جميل جدا. طيب لو سألتك إيش نوعية الكتب اللي تحبين قراءتها عادة؟
0: الكتب اللي تخص التعلم الذاتي.
1: مثل إيش؟
0: كتاب السطحيون.
1: كتاب السطحيون لنيكولاس كارل. هذا
0: نعم.
1: كتاب ما شاء الله، هذا كتاب كبار، ما كتاب.
0: أيوة.
1: احكي لي عن هذا الكتاب.
0: أولا هذا الكتاب يتحدث بمضمون بشكل عام اللي هو عن الكتاب وعن التكنولوجيا أو الأشياء الحديثة اللي صارت معنا في التقدم التكنولوجي. يعني أصبح الناس بشكل عام يميلون، لا يميلون للقراءة، يميلون اللي هو لاستخدام الذكاء الاصطناعي واستخدام الهواتف. من ناحية استخدام اللي هو الهواتف يكون لها تأثير سلبي، ربما يعني الأشخاص يعني ما يكون في بالهم انه هذا حاله تاثير سلبي. المقاطع القصيره اللي يشوفها الناس يعني يقلبوها مهما كانت مدتها قصيره، تكون هذه المعلومه فيها بسيطه ومعلومه غير عميقه، زين بالتالي يتبرمج العقل على اكتساب معلومه قصيره في كل مره، يعني يضيع الوقت هم يقلبوا على مقاطع قصيره، زين بالتالي هذا نسميه اللي هو تعفن الدماغ.
1: تعفن الدماغ، وهذا اللي يؤدي إلى السطحية التي يحذر منها الكتاب.
0: نعم، بالتالي إن نشهد إن الناس أصلاً تكون غير قادرة على أنها تستقبل معلومات كبيرة، غير قادرة أنها إن تحاول تقرأ كميات كبيرة من الأمور أو من بعض مثل المسائل أو المشكلات. لا، الناس تريد تستقبل المعلومة تكون قصيرة جاهزة. ليش؟ لأن تبرمج العقل على هذا الشيء.
1: ممتاز يا أماني. وإيش بعد قرأت غير كتاب السطحيون؟
0: قرأت كتاباً.
1: كتاب قرأت كتاباً. هذا يعني عنوانه قرأته كتابا.
0: نعم.
1: طبعا هذا كتاب لمورتيمر أدلر.
0: نعم.
1: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
0: يتكلم هذا الكتاب عن أن العقل بحاجة إلى اللي هو ممارسة القراءة بشكل دائم، لأن مثل ما إحنا نعرف أن الجسم يحتاج إلى رياضة، أيضا الجسم يحتاج إلى أشياء تساعده مثل القراءة. والقراءة جزء أساسي لازم الناس أنها تواظب على اللي هو القراءة عشان أنها جزء أساسي من تنمية اللي هو الإنسان. طبعا إحنا نستطيع أن يعني مثلا لو جبنا شخص قارئ وشخص غير قارئ، أحيانا نلاحظ أنه في اختلاف في الأفكار. الشخص الغير قارئ لو جاي يتكلم اللي هو مثلا راح نقول الشخص القارئ، راح نلاحظ أن الشخص الغير قارئ يعني معلومات سطحية أو يخالف آراء الشخص القارئ.
1: صحيح. والشخص القارئ يعني يبين أنه قارئ أو أنه مثقف من قراءته.
0: نعم، من خلال قراءته، من خلال الحديث معه والجلوس معه، يعني تحس أنه لديه معلومات، كلامه يكون واقعي وكلام منطقي.
1: وغير القارئ العكس؟
0: الغير القارئ يكون العكس، يعني مواضيع سطحية غير هادفة، وهذا أكثر شيء يعني إحنا نركز عليه أن مواضيع تكون في الحديث غير هادفة.
1: ممتاز يا أماني، ما شاء الله عليك، أنت رائعة، قراءاتك جميلة ونوعية، يعني هذا اللي عجبني في قراءاتك. إيش هواياتك الثانية؟
0: هواياتي اللي هو التقديم.
1: أنت يعني ذكرت التقديم، ذكرت التقديم الإذاعي، وأيضا قلتي لي قبل ما ندخل في الحلقة أنك تقدمين حفلات. صح؟
0: هي.
1: أي
0: بس
1: حفلات؟
0: أوفرها في المدرسة يعني تكون ما برا.
1: أها، بس تكون حفلات مثلا
0: هي.
1: تكريم الطلبة؟
0: تكريم الطلبة المجيدين مثلا، جايين ناس يعني كبار شخصية أو شيء، فنقدم الحفل أنا.
1: أنت اللي تقدمي،
0: هي.
1: إيش تقولي في التقديم؟
0: أقول اللي هو الجزء الأساسي اللي هو المقدمة في
1: يعني
0: الإذاعة.
1: ممكن تسمعيني شوية؟ كان يعني اعتبري انه حفل تكريم طلبة، وقدمي شوية اشوف.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضورنا الكريم، نرحب اليوم بكم في هذا الصرح الحافل لنكرم أبنائنا المجيدين في مدرستنا.
1: جميل جميل، إلقائك جميل يا أماني. عشان كذا أنت تتمنى تكونين إعلامية؟
0: هي.
1: يعني تتمنى تكوني مذيعة صح؟
0: هي بإذن الله.
1: مذيعة في الإذاعة ولا في التلفزيون؟
0: في التلفزيون.
1: ليش عاد؟ إيش معنى في التلفزيون؟ عشان يشوفوك الناس يعني؟
0: هي.
1: في الإذاعة ما
0: يعني
1: حد،
0: شوي هو.
1: في الإذاعة ما حد يشوفك.
0: ليش يعني؟ حتى الإذاعة لها مكانة خاصة
1: وحتى الإذاعة الحين صارت في بعض برامجها إذاعة مرئية، يعني ممكن بعد
0: فعلا.
1: يشوفوك. إيش نوعية البرامج اللي لو تحققت أمنيتك وصرت مذيعة تتمنى إنك تقدميها؟
0: الأخبار.
1: تتمنى تقرأ أخبار؟
0: هي.
1: ليش عاد؟
0: بس يعني أحس يعني الأخبار لها مكانة يعني، وأن الناس أكثر تميل يعني أنها تستمع للأخبار بكثرة، أحس أكثر من باقي الأشياء.
1: أنت لغتك العربية كويسة؟
0: نعم.
1: عشان كذا إذا أنت هذا واحد شرط من شروط المذيعة، ومذيعة الأخبار تحديدا يعني.
0: فعلا.
1: جميل. طيب لنفرض أنك أنت قرأتي أخبار، ما تتمنى تقدمي برامج أخرى؟ برامج ثقافية، برامج رياضية، برامج اجتماعية مثلا؟ لكن أهم شيء أنك تقرأ أخبار. إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مذيعة أخبار كبيرة في المستقبل
0: بإذن الله.
1: إن شاء الله. بعدني أريد أسألك عن الشعر، أنت تحفظين أشعار صح؟
0: هو ما أحفظ أشعار بس أقدم أشعار.
1: تقدمينهن في المدرسة يعني؟
0: هي في المدرسة
1: تقدمينهن
0: من يوم كنت في عمر صغير
1: بس.
0: أحب التقديم.
1: بس ما تحفظ يعني من ورق؟
0: لا. أيوة.
1: طيب يعني الحين لو أنا أعطيتك قصيدة وخليتك تقريها، بتلقيها بشكل جيد؟
0: أكيد.
1: ممتاز. إذن أنا بعطيك هذه القصيدة، إيش رأيك تلقيها؟
0: إن شاء الله.
1: إيش قصيدة إيش هذه؟
0: أنا من بدل بالكتب الصحابة للشاعر أحمد شوقي.
1: جميل، نستمع إليها.
0: يقول أحمد شوقي: أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابا، كلما أخلقته جددني وكساني من حل الفضل ثيابا، صحبة لم أشك منها ريبة، ووداد لم يكلفني عتابا، رب ليل لم نقصر فيه عن سمر طال على الصمت وطاب.
1: ممتاز يا أماني، ما شاء الله عليك، إلقائك جميل، وإن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيرين إعلامية كبيرة في المستقبل
0: بإذن الله.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: لا تقل شيئا إن لم تقل الحق.
1: ممتاز، لا تقل شيئا
0: إن لم تقل الحق.
1: ليش عاد؟
0: لأنه يفضل في الحديث والكلام أن يقول الإنسان الحق والكلام الصادق.
1: صحيح، حكمة رائعة، وأنا استمتعت بالحوار معك يا أماني. إذن أماني بنت عبد الله بن سليمان المعمري، الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغة من العمر 17 عاما. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، صباح يطل عليكم مستمعينا الكرام من جديد من صباحات عمان. هذا هو الملتقى معكم في إذاعة سلطنة عمان وبرنامج صباح الخير يا بلادي. فصباح يطل على عمان بنوره الوضاء، فتنهض الأرض شوقا ويبتسم الصبح في الأرجاء، تنساب في الأفق ألحان بداية يوم جديد، وكأن النسيم يبشر بالجد والعزم والأمل من جديد. فيا صباح العمل ويا وعد للإنجاز يلوح في المدى، فلتبدأ الخطوات بثقة وتكتب الحكايات في أول الصباح. فصباحكم خير أينما كنتم.

0: مؤكدين على أن تظل عمان الغاية الأسمى في كل ما نقدم عليه وكل ما نسعى لتحقيقه، داعين كافة أبناء الوطن دون استثناء إلى صون مكتسبات النهضة المباركة والمشاركة الفاعلة في إكمال المسيرة الظافرة، متوكلين على الله عز وجل، راجين عونه وتوفيقه.
1: صراحات العون والتوفيق من الله العلي الكريم للغالية العزيزة عمان التي تتفيأ ظلال نهضتها المتجددة، يقود لواءها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم. تتواصل رحلة البناء بثقة وهدوء، المشاريع تقام والفرص تتسع، والاقتصاد بحمد الله يمضي في مسارات التنويع، والإنسان العماني الأصيل يظل محور هذه التنمية وغايتها الكبرى.
0: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة بإذن الله. واضعين نصب أعيننا المصلحة العليا للوطن، مسخرين له كافة أسباب الدعم والتمكين، وإننا إذ نعاهد الله عز وجل على أن نكرس حياتنا من أجل عمان وأبناء عمان كي تستمر مسيرتها الظافرة ونهضتها المباركة، فإننا ندعوكم أن تعاهدوا الله على ذلك.

أدام الله النعم على عمان في سهلها، في بحرها، في نخيلها وأفلاجها، وفي منجزاتها، وفي خطوات أبنائها التي يقطعونها في كل صباح من أجل عمان، في كل أرجائها يبدأ الصباح بعزم يتجدد وبسعي تترجمه الخطوات إلى ميادين العمل، لأن عمان هي الهدف والمجد والجد والفاتحة للأمنيات. فعلى بركة الله نمضي للبناء وللعمل وللعطاء من أجل عمان.

هل تحصل البركة والنور والسلام على الغالي العزيزة عمان، هذا الوطن العظيم والأوطان العظيمة؟ لا تبنيها الحكومات الرشيدة وحدها، بل يبنيها شعب متكاتف يؤمن برسالته، يبنيها الموظف أينما كان حين يخلص، والطالب حين يجتهد في دراسته، والمزارع حين يزرع بحب، والصياد الذي يرتع في كرم بحار عمان، والباحث حين يبتكر بعزم، والأم الرؤومة التي تنشئ جيلا يعرف قيمة الوطن. نعود كل صباح إلى أعمالنا، ليست عودة إلى الروتين، بل هي عودة إلى المساهمة الفاعلة في صناعة

0: صباح الخير عليكم مستمعينا، نحييكم ونرحب بكم في هذا المشوار الصباحي من صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. محطات عديدة مختلفة نصحبكم فيها في هذه الساعات من الآن إلى تمام التاسعة، ودائما نسعد بمشاركاتكم المختلفة عبر 72-44-20-10 حول مواضيعنا المختلفة، وأيضا حول الموضوع الذي سنطرحه عليكم في قادم الوقت. اليوم الأربعاء 17 من ذي الحجة لعام 1447 الموافق لها 3 يونيو لعام 2026، نحييكم ونرجو لكم هكذا أن نكون رفقة طيبة لكم في هذه الساعات، ونرجو لكم صباح مكلل بالنجاح والتوفيق.
1: حليفكم التوفيق والنجاح إن شاء الله في كل هذه المسارات الصباحية التي نرجو أن تبدأوها بالتفاؤل والمشاعر الإيجابية. إذن هذه تحيتنا لك مستمعنا العزيز، تشاركنا على 72-44-10. كل ما يطرح هنا هي تحية من البرنامج الصباحي الأعرق هنا في سلطنة عمان، فهو أول برنامج صباحي يصافح أسماع المستمعين بل قلوبهم، ويشاطرهم تفاصيل حكاية عمان المجد وأخبارها ومستجداتها، وكذا أيضا يروح عنكم إن شاء الله ويخفف عنكم عناء الطرقات في صباحاتكم.
2: إذن رفقة ماتي أنا أتمنىها لك عزيزي المستمع، رفقة صباح الخير يا بلادي، ورفقتنا نحن فريق العمل معكم في الإعداد والتقديم مع عائشة بن سالم الهنائي، رويدة بن حميد الرواحي، وخالد بن عبد الله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي. هذه تحيات مخرجنا لكم مع أمنيات بأن يكون هذا الصباح صباحا ناجحا موفقا لكم جميعا. هزاع بن سيف الراسبي.

0: صباح مليء بالحنو واللطف، نرجوه لك عزيزنا المستمع وبالتفاؤل إن شاء الله كذا ليوم تسطر فيه الكثير من الإنجاز والبركة. تحية لكل المستمعين الأوفياء اللي يرسلون بداية الصباح على 724-2410. اليوم بنسولف وندردش معك ونريد أيضا نسمع رأيك حول هذا الموضوع عن الكتابة باليد وخط اليد. الشيء اللي ممارسات كذا عديدة مرتبطة بكل مهارة تعمل باليد، يمكن الناس مبتعدة عنها بشكل كبير، ضمنها كما تشير الدراسات الكتابة باليد. كثير من الأشخاص يعني يعزفون عن الكتابة باليد ويتجهون للكتابة الإلكترونية، سواء كان بهواتفهم أو بأجهزتهم أو بالحواسيب. لذلك تجد كثير من الأشخاص حتى خطهم يسوء، خط اليد يعني لديهم يسوء، وهذا شيء عالمي ليس فقط عندنا هنا في العالم العربي ولكن حتى في العالم بشكل عام. تمت ملاحظة أن كثير من الأشخاص ساءت خطوط أيديهم بسبب اتجاههم للتقنية بشكل كبير. ونحن عد ما شاء الله لغتنا العربية، الخط العربي جميل، وحدة يعتبر يعني فن حقيقة. حتى الخط العادي ما اللي تجتهد فيه عشان أنت تتقن الخط العربي بأشكاله الكثيرة، النسخ، الرقعة، الكوفي، غيرها من الخطوط الجميلة اللي مجرد كلمة واحدة تكتب بها ممكن أن حتى الأجانب ممكن يعلقوها في منازلهم أن على أساس أنها تحفة فنية أو حتى فعلا أو حتى تحفر في بعض الأماكن. وكثير أيضا من يستخدم الوشم، حتى يعني بعيدا عن موضوع إنه حلال أو حرام، حتى إنهم ما عارفين معاني الكلمات يوشمون باللغة العربية لجمال
1: أو مترجمة بطريقة غير صحيحة
0: خاطئة. نعم، ولكن نحن نتحدث الآن عن خط اليد وجمال الخط العربي. أنت عزيزي المستمع متى آخر مرة كتبت بخط يدك؟ يعني تكتب كثير ولا خلاص من زمان هاجر هذه العادة؟ أبنائنا أيضا الصغار كيف ننشئهم على جمال خط اليد؟ وبعدين بنسولف لك أيضا عن بعض الدراسات ارتباط الكتابة باليد بالعديد من الوظائف الحيوية للدماغ، وكيف إنها حتى تسهل موضوع الحفظ وتذكر والكثير من التفاصيل، في مقال جميل بعنوان اليد أو خط اليد والكتابة باليد عقل ثاني. فيعني كثير من التفاصيل الإيجابية حول الكتابة باليد. حتى لما تتلقى يمكن رسالة، الحين كثير لما تأخذ يعني شخص يأخذ لك مثلا باقة ورد خالد ورويدة، وفي متاح كذا موضوع أنه يعطيك رسالة بطاقة مكتوب فيها إلكترونيا، ولكن أنا شخصيا يعني أفضل إذا كان الشخص يأخذ البطاقة ويكتب بخط يده، ما أعرف أحس فيه الكثير من الدفء والتعبير الإيجابي، حتى لو كان أنت يعني ما مقيم خطك إنه مرة 10/10.
1: أصلا للخط يعني كذا مجموعة من الدراسات حين راح نتحدث عنها في قادم الوقت، بين إن كيف يكون شكل خطك يدل على شخصيتك، وكيف إن سالفة ميلان الخط أصلا في كل كلمة تكتبها هذا يدل على حاجة معينة، التباعد بين كل كلمة وكلمة أخرى بالضبط. هذا يدل على شخصيتك. خطك كبير ولا خطك
2: قصير؟ داخل في علم الفراسة ولا؟
1: لا، علم الفراسة شيء آخر، لكن هذا احنا نتحدث عن
0: ان
1: كيف التحليل
0: الخط.
1: كيف او خلينا نقول صح التعبير خط اليد ويحلل شخصيتك او يدل على شخصيتك.
0: حتى ان خالد يستخدم في علم الجرائم، يعني الكثير من
1: بالضبط.
0: المحققين ياخذوا خط اليد يعني يدرسوه، حتى علم النفس يعني الاشخاص اللي مثلا يعانوا من اضطرابات نفسية يجيبوا خط يدهم مع رسوماتهم نعم
2: صح.
0: مثلا هل فيها استدارة كثير الحروف، هل حادة جدا؟
1: الناس استدلوا حتى في يعني في علم الجرائم وحتى ايضا في الاحوال المدنية بشكل عام، نوسع الدائرة من التوقيعات عايشة توقيعك أنت، كل خط وكل رمز يعملون نفس الخطوط اللي هي نفس اللي تجي في الرسم البياني، ويأخذون كل جزء من أجزاء هذا التوقيع وكيف أنه يدل، فما بالك بالخط يعني الكتابة اللي أنت مثلا كتبتها بيدك.
0: نعم.
1: شيء آخر بعد راح نتحدث مع المستمعين الكرام هو المتعلق ب كيف بإمكاننا نفرغ أفكارنا في من خلال استخدامنا لخط اليد
0: والكتابة.
1: علشان إن نستفيد بعض الفوائد من تنشيط الدماغ والتخلص من القلق وغيرها أيضا من الأمور، أو حتى ترتيب حياتنا بشكل أكبر.
2: بالفعل يعني حول هذا الموضوع يعني صار لي موقف قريب حتى في أحد الأصدقاء نفس ما ذكرت عائشة إنه البطاقات هذه اللي تجي مع الباقات الورد وغيرها، فكانت جايبة باقة ورد وتقول إنه أنا كنت حابة إنه هذه البطاقة تكون مكتوبة إلكترونياً بس ما صار، فكتبتها بخط يدها. قلت له فلانة يعني أنت خطش؟ أنا من أيام المدرسة أذكر خطها وبالنسبة لي خطها جدا مميز، فأقولها أنت خطش هذا، هذه البطاقة لو حطوها بين مئات البطاقات أنا بعرف أن هذه البطاقة تبعش، لأنه خطها خلاص يعني معروف وطبيعة كتابتها
1: مميز وغيرها. يعني
2: أيوه، حتى يعني صياغتها للكلام. فجلست استرجع أنه نحن أصلا في فترة من الفترات كنا نمارس الكتابة بشكل عميق وكانت الكتابات جميلة، بس مع انقطاعنا مع انغماسنا بالإلكترونيات وغيرها صرنا خلاص يعني طبيعة الأفكار اللي ممكن نكتبها إلى آخر مختلفة تماما لما تكون الكتابة باليد ولما تكون الكتابة بالتليفون، لأن كتابة بالتليفون تريد تختصر فتكتب رؤوس الأقلام هي، لكن لما يكون الموضوع متعلق بأنك تمسك ورقة وقلم لا الأفكار تترتب،
1: تحس المشاعر توصل أكثر
2: جدا وتحس أنه أنت جالس تعبر، بعدين تجي تقرأ نصك تقول معقولة أنا كاتب هذا النص؟ أيوة أنت كاتب لنا.
0: فعلا يعني يساعد على كذا تحفيز الأفكار بشكل أكبر عندما تكتب بيدك. وجدير بالذكر أيضا يمكن بعض الأشخاص ما عندهم خط واحد، أنا شخصيا من هؤلاء الأشخاص، يعني مثلا لما أكتب لنفسي بسرعة مختلف تمام، يمكن أحد آخر ما يقدر يقرأ، أما لما أكتب مثلا كرسالة وغيرها أكيد أنها يكون خط كذا مرتب ومنمق. هنا أيضا أذكرنا زميلنا خالد الله يحفظه، خطه جميل خطه جميل خالد، يعني ما بنمنحك
1: نبغاه
0: خطه جميل خالد. فيترك أحيانا بعض الأوراق مكتوب فيها مثلا أسماء الضيوف وكذا، والزملاء اللي يجوا العصر تحية لهم ياسر وفتحية دائما يشيدوا بخط خالد، إن خالد ما شاء الله خطه جميل.
2: ف احنا افتقدنا خطك الفترة الماضية اليومين الماضية افتقدنا خطك،
1: لا بيرجع لكم ان شاء الله، بشرك بعد شهر أقلام جديد،
2: تريد أوراق
1: في أقلام جديد بعد شهر انهم مريت المكتبة. عموما المستمعين الكرام احنا نسولف عن هذا الموضوع في هذه الحلقة وهذا الصباح، اللي نتمنى ان شاء الله نكون صباح طيب موفق لكم جميعا، وننتظر مشاركاتكم اكيد على 724-24-10. خبرنا عن شكل خطك وهل يدل على شخصيتك وكيف امورك كانت مع الخط، هل انت تفرغ افكارك علشان لما تروح السوق ما تنسى ايش تريد تشتري او تسوي في يومك من البداية وحتى النهاية، تفرغ افكارك بخط يدينك.
0: الله يا ريت والله أنه بخط اليد، ولا أنه رسلي لي في الواتساب، أنا رايح رسلي القائمة في الواتساب، ننتظر نحن أنت رسالتك على الواتساب على 724-24-10.

قال ابن القيم الجوزي: من لم يقيد نفسه بالحق قيد بالوهم، ومن لم ينحني للحق تواضعا وقيم رأسه قهرا فهو مقمح لا يرى.

صباحات السلام لأصحاب القلوب النقية. وعن نقاء القلوب، هذا اقتباس من رواية البؤساء لفيكتور هوغو، قال فيه: توجد أشياء في العالم أكبر من القوة، هي النقاء والإيمان. لا شيء أقوى من القلب الذي قرر أن يظل نقيا حتى لو تدحرج في أوحال الحياة. فالبشر قادرون على النهوض دائما مهما كانت قسوة السقوط.

قال أحد الحكماء حتى تكون أسعد الناس اترك المستقبل حتى يأتي ولا تهتم بالغد لأنك إذا أصلحت يومك صلح غدك. طهر قلبك من الحسد ونقه من الحقد وأخرج منه البغضاء وأزل عنه الشحناء.

قال إبراهيم الفقي: إن إقناع نفسك بقدرتك يعد أول خطوة هامة لبلوغ أي هدف. عطر الكلام.

وللأديب الروسي الكبير أنطون تشيخوف من أنشودة البجعة: الحياة قصيرة لكنها ليست ضيقة كما نتخيل، ما يوسعها هو أن تحب وأن تحلم وأن تسعى. في كل لحظة نتنفس فيها هناك فرصة لنكتب قصتنا مجدداً بعيداً عن أي يأس أو انكسار.

المحبة تعرف بالاستثناء ولا تقبل بأقل من قول أبو نواس. العذر منك على الحالات مقبول، والعتب منك على العلات محمول. لولا اشتياقي لم أقلق لبعدكم، ولا غدا في زماني بعدكم طول. وكل منتظر إلاك محتقر، وكل شيء سوى لقياك مملول.

0: صباح الله، حكم ولا مثال إن شاء الله كلها تلقيوها هنا معنا في صباح الخير يا بلادي. فقرة عطر الكلام، الفقرة المحببة لكثير من الأشخاص، نهديها لكم دائما وننتقي لكم إن شاء الله كذا ما ينال على استحسانكم، وكذا أيضا أنتم تنتقون أجمل العبارات وأصوب الآراء أيضا لتشاركوننا بها على 7244410. أبو معاذ صباحك خير، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بالنسبة للكتابة باليد، الصراحة صار لي فترة طويلة ما كتبت، لكن سبحان الله لما تكتب على ورقة تبدع والأفكار تطلع أكثر. ودك تألف كتاب من الاستمتاع. وآخر مرة كتبت يقول يمكن قبل شهر، كان مطلوب من ابني نشاط في المدرسة تعبير من أحد الوالدين عن موضوع، يقول أسميني كتبت من فؤادي. يقول الهاتف للأسف هو اللي جمد عقولنا، ونهنيكم على اختياراتكم الجميلة في الأغاني. حيك يا مخرجنا. إذن هذه تجربة أبو معاذ في موضوع الكتابة. أيضا أبو الوليد الأستاذ محمود الشبيبي، صباحك نور، يقول صباح الإبداع لأجمل برنامج، يقول نون والقلم وما يسطرون، هذه الآية العظيمة طبعا. يقول بدون الكتابة لن تشعر بجمال العلم، الكتابة قيد والحفظ صيد. بالنسبة لي الكتابة حياة وعقل آخر للفرد. كيفية الكتابة تعبر غالبا عن حالة الشخص ووضعه النفسي. إذا ما أكتب يوميا ما أشعر بتجدد أفكاري. هذه تجربة الأستاذ محمود الشبيبي، الله عليك، يعني مستمر أنه يكتب بشكل يومي.
1: كذلك أيضا رسلنا أبو حكيم من صحار، يقول صباح الأنوار لكم عائشة رويدة وخالد. شكرا لك يا أبو حكيم، يقول تحية لجميع طاقم البرنامج المستمعين. وبعد الكتابة بخط اليد في زماننا الحالي قل الكثير وحل محله الكتابة الإلكترونية. يقول أنا شخصيا عندما أتابع برنامجكم وبرنامج بانوراما أفرغ أفكاري بخط يدي أولا، ومن ثم أكتبها إلكترونيا وأرسلها. بالأمانة خط السلطان عاهل البلاد المفدى ومجدد نهضتنا السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، يقول أكثر من رائع. صحيح. دمتم في أمان الله. شكرا لك يا أبو حكيم،
0: خطة جميلة، الله يحفظ جلال السلطان. فعلا كم مرة يعني يظهر كذا والناس تركز على جمال الخط.
1: نعم، ماذا عن جمال خطك مستمعنا العزيز؟ أكيد شارك معنا على 7244410. ننتقل لزميل بدر الظفري والفترة الإخبارية الأولى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 7 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعين ونوافي حضراتكم بالفترة الإخبارية الأولى، أبدأها بالعناوين. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، والأول خليجيا في مؤشر زمن التسليم البريدي بين الشركات. إيران تؤكد أنها لا تزال تدرس المقترح الأمريكي، والرئيس ترامب يقول إن اتفاقا إطاريا قد يبرم خلال الأسبوع المقبل. وجولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل لوقف التصعيد العسكري واحتواء الأزمة. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى بمكتبه الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالضيف واستعرض معه العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما بحث الجانبان مجالات التعاون القائمة وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين، كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حققت سلطنة عمان المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، كما جاءت في المرتبة 9 عالميا في مؤشر انتهاء سلسلة إمداد الاستيراد. وعلى المستوى الخليجي جاءت سلطنة عمان في المرتبة 2 في زمن بقاء حاويات التصدير في الميناء، والثالثة في خدمات الخطوط الملاحية المباشرة، إضافة إلى المركز 25 عالميا في مؤشر التحالفات الملاحية. إلى التفاصيل.
1: في قلب خطوط التجارة العالمية تثبت سلطنة عمان كفاءتها التشغيلية، وتخطو بثقة لتأكيد مكانتها كمركز لوجستي عالمي رائد. مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي أوضح تسجيل سلطنة عمان لعدد من الإنجازات في مؤشرات قطاع النقل البحري، أبرزها التربع على قمة الكفاءة اللوجستية الخليجية بحصولها على المركز الأول في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، مما يعكس السرعة الفائقة والمناولة الذكية للحاويات في الموانئ العمانية. وفي ذات الإطار الإقليمي حلت سلطنة عمان ثانياً في مؤشر زمن بقاء حاويات التصدير في الميناء، والذي يقيس المدة الزمنية التي تبقى فيها حاوية التصدير داخل ميناء المغادرة منذ دخولها وحتى تحميلها على السفن، كما حلت ثالثاً في مؤشر خدمات الخطوط الملاحية المباشرة، والذي يقيس عدد خدمات الشحن البحري المنتظمة التي تربط موانئ البلاد بموانئ أخرى حول العالم. عالمياً جاءت سلطنة عمان تاسعاً في مؤشر انتهاء سلسلة إمداد الاستيراد من بين 165 دولة، والذي يقيس الوقت المستغرق منذ تسليم الحاوية للمستهلك وحتى إعادتها فارغة إلى المستودع، وهو ما يعكس كفاءة عمليات الاستيراد وسلاسة حركة البضائع. وفي مؤشر عدد التحالفات الملاحية جاءت سلطنة عمان في المركز 25 من بين 169 دولة والثاني خليجياً، حيث يقيس المؤشر مستوى التعاون بين شركات الخطوط الملاحية في إدارة الأنشطة التشغيلية والتجارية بشكل مشترك. وسجلت المرتبة 39 عالمياً والثالثة خليجياً في مؤشر عدد شركاء الاتصال البحري المباشر، الذي يقيس عدد الأسواق التي يمكن الوصول إليها مباشرة من موانئ سلطنة عمان عبر خطوط الشحن المنتظمة. أما في مؤشرات قطاع الخدمات البريدية فحققت سلطنة عمان أداء متميزا بحصولها على المرتبة 16 عالميا من بين 190 دولة حول العالم والأولى خليجيا في مؤشر تسليم البريد بين الشركات. ويعد مؤشر الخدمات اللوجستية الذي يصدره البنك الدولي أحد المؤشرات العالمية لقياس كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة عبر الدول. خديجة بنت سليمان الشحي، محافظة مسقط.
0: هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. قال مصدر إيراني إن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة يهدف إلى إنهاء الصراع بين الجانبين، وأوضح المصدر أن المناقشات بشأن النص النهائي ما تزال مستمرة داخل إيران في ظل دراسة المقترح بحذر، مضيفا أن هذا الحذر يعود إلى ما تعتبره طهران تاريخا من عدم التزام الولايات المتحدة بالاتفاقات السابقة، إضافة إلى حالة انعدام الثقة بين الطرفين. وأكد المصدر أن إيران تسعى استنادا إلى تجاربها السابقة إلى ضمان تحقيق مكاسب ملموسة وحقيقية قبل اتخاذ أي قرار نهائي. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن قد توقع اتفاقا إطاريا مع طهران خلال الأسبوع المقبل. في الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات استهدفت مواقع عسكرية في جنوب إيران، وأوضحت واشنطن أن الغارات استهدفت منشآت مرتبطة بقدرات الطائرات المسيرة والدفاعات الجوية في إيران وتهدف إلى حماية قواتها ومصالحها في المنطقة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لا خيار آخر غير التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الحرب بعد سقوط أكثر من 3000 قتيل لبناني منذ مطلع مارس الماضي. في موازاة ذلك انطلقت جولة محادثات جديدة مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن، وهذه الجولة هي الرابعة من المفاوضات بين الجانبين منذ بدء الحرب، حيث تسعى لبنان إلى تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة أراضيها، بينما تريد إسرائيل ضمانات بنزع سلاح حزب الله، وهو الأمر الذي يرفضه الحزب. في غضون ذلك يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد الأوضاع في جنوب لبنان والأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة، خدمة لرؤية شمولية إسرائيلية تهدف لبسط سيطرتها في المنطقة المحيطة. إلى التفاصيل.
2: تدفع إسرائيل بالحرب جنوب لبنان نحو مزيد من التوسع والضراوة، فخلال الساعات الماضية سقط شهداء وجرحى، 6 شهداء سقطوا في قرية المروانية قضاء صيدا، و4 في بلدات جبشيت وأنصار، و3 على طريق النبطية. ولا زالت الغارات المكثفة مستمرة على النبطية، وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان المدينة بإخلائها. الغارات الجوية طالت بلدات حداثة والحنينة والغندورية، كما دكت المدفعية البلدات المحيطة بالنبطية. وسط تأكيد وزير الجيش الإسرائيلي أن لا قيود على الهجمات البرية جنوب لبنان، بالمقابل تحتدم المعارك بين حزب الله والقوات الإسرائيلية. جيش الاحتلال أعلن مقتل وإصابة عدد من جنوده في هجمات بمسيرات وقذائف صاروخية، ودوت صفارات الإنذار في الجليل تحسبا لصواريخ، وفي كريات شمونيا ومرجيوت تحسبا من مسيرات. وفي خضم التصعيد تزداد الشكوك حول إمكانية نجاح مبدأ الهدوء مقابل الهدوء الذي تحدثت عنه الإدارة الأمريكية. فرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أعلن صراحة عزمه وحكومته المضي في توسيع الاستهدافات من جنوب لبنان تجاه العاصمة بيروت، وهو الموقف الذي أثار غضب الرئيس الأمريكي. إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاق، وساحة قطاع غزة أكبر دليل، إذ ترفض إسرائيل تنفيذ استحقاقاتها لوقف إطلاق النار وتعمد إلى رفع وتيرة التصعيد، بالمقابل يحاول الوسطاء احتواء الموقف. فصائل فلسطينية في مقدمتها حركة حماس توجهت إلى مصر للانخراط في جولة لبحث مقترح معدل يسهم في تنفيذ الاتفاق، وسبق ذلك اجتماع قيادة حماس مع المخابرات التركية للهدف ذاته. غزة ودعت 3 شهداء جدد سقطوا في غارات على مدينة دير البلح وبلدة الزويدة في المنطقة الوسطى ومدينة خان يونس جنوبا. ووسع الجيش الإسرائيلي نسف المباني في المناطق الشرقية مع تعمق الأزمات الإنسانية نتيجة الحصار الإسرائيلي، ومنها أزمة المياه نتيجة استهداف إسرائيل الممنهج لمصادر المياه وتدميرها للبنية التحتية. الضفة الغربية تعيش تصاعدا لهجمات المستوطنين الإسرائيليين الذين أحرقوا محاصيل زراعية شمال جنين وجنوب نابلس وحطموا مركبات شمال رام الله، فيما شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات لشبان واستولى على 320 دونما من أراضي موقع أثري قرب بيت لحم. الاعتقالات امتدت بشكل موسع في بلدة عناتة شمال مدينة القدس، وشهدت القدس اقتحام المستوطنين مجددا للحرم القدسي، فيما حذر خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري من مشروع إسرائيلي لمنع الأذان في الحرم القدسي في مساس جديد بحرية العبادة. حكومة نتنياهو محراك للشر، تزرع عدم الاستقرار في المنطقة وتسعى لتنفيذ مخططات لتغيير الواقع الميداني المحيط بها بما يخدم وجودها كقوة متفردة. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: هذا وناشد الاتحاد الأوروبي إسرائيل ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه ووقف كل التصعيد العسكري واحترام القرارات الدولية ذات الصلة. ويخشى الاتحاد من اتساع رقعة الأزمة الإنسانية في لبنان لو لم تلتزم تل أبيب بقرار الهدنة الأخيرة، لاسيما في ظل نزوح جماعي للمناطق اللبنانية المستهدفة. إلى التفاصيل.
3: الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف مستدام للتصعيد العسكري في لبنان والالتزام بمعايير القانون الدولي. المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أوضح أن التكتل الأوروبي يدعو إسرائيل أيضا إلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مشددا على ضرورة تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة. ويأتي الموقف الأوروبي في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية تصعيدا ميدانيا متواصلا وأنباء عن وقف هش لإطلاق النار لاسيما في مناطق الجنوب والبقاع، مما يثير بحسب أوروبا مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانتقالها إلى مرحلة أكثر خطورة قد تشمل مناطق مكتظة بالسكان. ويعكس موقف الاتحاد الأوروبي تنامي القلق الدولي من التداعيات الإنسانية والأمنية للتصعيد العسكري لتل أبيب، خصوصا في ظل حركة النزوح المتزايدة من المناطق المستهدفة وارتفاع المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع يصعب احتوائها. يذكر أن الدول الأوروبية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من اتصالاتها مع الأطراف المعنية ومع الولايات المتحدة للدفع نحو وقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة على الجبهة اللبنانية، بالتوازي مع جهود دبلوماسية تقودها عواصم غربية وعربية لمنع توسع الحرب. ويعد الاتحاد الأوروبي من أبرز الداعمين لاستقرار لبنان ولتنفيذ القرار 1701، إذ يؤكد بشكل متكرر ضرورة احترام السيادة اللبنانية ووقف الأعمال العسكرية التي تهدد الأمن الإقليمي. مجدي يوسف، إذاعة سلطنة عمان، بروكسل.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 10,000 شخص في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان خلال 3 أسابيع من شهر مايو الماضي، وذلك نتيجة تصاعد الهجمات العسكرية في المناطق المتأثرة بالنزاع. وأوضحت المنظمة أن إجمالي النازحين في الولاية بلغ أكثر من 59,700 شخص موزعين على أكثر من 11,000 أسرة خلال الفترة من 11 يناير إلى 21 مايو. دعا الرئيس الأمريكي نظيره الصيني إلى التدخل بشكل شخصي للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا في ظل تصاعد الجهود الدبلوماسية لوقف النزاع المستمر. ميدانيا أعلنت موسكو السيطرة على عدد من البلدات الجديدة، بينما أكدت كييف أن هجمات بطائرات مسيرة عطلت نحو 40% من قدرات تكرير النفط الروسية. إلى التفاصيل.
4: طالب الرئيس الأمريكي ترامب نظيره الصيني شي جي بينغ بالتدخل لحل الأزمة الأوكرانية، منوها بأن المفاوضات الروسية الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود. أوردت هذا الخبر صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، موضحة أن ترامب حث الرئيس الصيني شخصيا على المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، واعتبرت ذلك مؤشرا على سعي واشنطن لإشراك الصين في هذا المسار الذي يعتبر أحد أهداف ترامب الرئيسية في السياسة الخارجية. يجيء ذلك بعد أن تصاعدت المواجهات مؤخرا، حيث أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها باتت تسيطر في اليوم الواحد على أكثر من بلدة، وأنها تمكنت من السيطرة على 10 بلدات خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الفائت، ناهيك عن توجيه ضربات مكثفة الليلة الفائتة بأسلحة عالية الدقة من الجو والبر والبحر والطائرات المسيرة واستهداف البنى التحتية للمجمع الصناعي الحربي الأوكراني في العاصمة كييف ومناطق أخرى. وقد وسعت أوكرانيا أيضا استهدافها للمنشآت النفطية الروسية بالمسيرات وخاصة بعيدة المدى، وأعلن الرئيس زيلينسكي أن قرابة 40% من قدرات تكرير النفط الروسية الأولية قد خرجت من الخدمة، وأنه تم استهداف 15 مصفاة نفط روسية من يناير وحتى مايو المنصرم، ناهيك عن تدمير أكثر من 40 طائرة حربية روسية بما فيها الاستراتيجية، حسب زيلينسكي الذي وجه الشكر إلى فرنسا لاحتجازها ناقلة نفط روسية جديدة وطالب بمصادرة تلك الناقلات بدل احتجازها. في غضون ذلك، حذر مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي من نشوء كارثة نووية شبيهة بتشيرنوبل نتيجة استهداف القوات الأوكرانية لمحطة زاباروجيا، وهي أضخم محطة كهروذرية في أوروبا. واعتبر نيبينزيا مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة أن الاتحاد الأوروبي في تعليقه على قصف مسيرة لقاعة التوربينات في محطة زاباروجيا أن الاتحاد الأوروبي يتعمد الصمت إزاء ممارسات كييف. وقد اعتبر غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الهجوم الأخير على المحطة يعرض مبادئ السلامة النووية للخطر. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أعلنت البحرية الصينية أن بكين وواشنطن أجرتا مباحثات صريحة وبناءة في هاواي بشأن السلامة الجوية والبحرية، واتفقتا على أن تعزيز التواصل يقلل من مخاطر سوء التقدير ويعزز الاحترافية بين الجانبين. وأكدت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادي أن المحادثات ركزت على الحد من مخاطر المواجهات غير الآمنة وغير المهنية. ويأتي الاجتماع عقب قمة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وسط مساع لبناء علاقة أكثر استقرارا رغم استمرار التحذيرات الأمريكية من تنامي القدرات العسكرية الصينية. شاركت سلطنة عمان بجناح وطني في المعارض الزراعي والصناعي الدولي بيلوغرو 2026 في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروس. المعرض يعد منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين المؤسسات والشركات المشاركة. افتتح الجناح العماني برعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية ومارد المياه رئيس وفد سلطنة عمان. إلى التفاصيل.
5: لاستعراض أبرز المشروعات والمبادرات الوطنية المتعلقة بالاستدامة الزراعية والسمكية والمائية إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها سلطنة عمان في هذه القطاعات، شاركت سلطنة عمان في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2026 في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروس من خلال جناح يضم عددا من الشركات العمانية من القطاعين العام والخاص. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان متحدثا عن المشاركة.
6: تأتي مشاركة سلطنة عمان في المعرض الزراعي الصناعي الدولي في جمهورية بيلاروسيا كأحد الوجهات التي نرى أن هناك مجالات كبيرة للتعاون بيننا وبينهم من أجل تسويق المنتجات العمانية في جمهورية بيلاروس، وأيضا الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها البيلاروسيين. عدد الوفد يزيد عن 72 مشارك من 44 شركة وجهات حكومية. نسعى أن يكون هناك اتفاقيات وشراكات في اليوم التالي للمعرض، حيث سيكون هناك منتدى عماني بيلاروسي وبإذن الله تعالى ينتج عن هذا المنتدى شراكات واتفاقيات ما بين الشركات العمانية والشركات البيلاروسية بإذن الله تعالى.
5: وتأتي مشاركة سلطنة عمان في المعرض في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضورها الدولي وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه والأمن الغذائي.
7: مسعود بن سليمان العزري مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. اليوم بفضل الله افتتح في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروس الصديقة المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2026 في دورته 36 الذي يقام ضمن فعاليات الأسبوع الزراعي الصناعي البيلاروسي بمشاركة دولية واسعة من عدد من الدول. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في مقدمتها بجناح وطني مميز، تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية وشركة القطاع الخاص العاملة في مجال الأمن الغذائي.
5: ويعد المعرض من أبرز المعارض الزراعية والصناعية المتخصصة في جمهورية بيلاروس، ويشهد مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الدولية المعنية بقطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتقنيات الحديثة، بما يوفر منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الدول المشاركة.
0: بحثت سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس خلال جلسة مباحثات رسمية في العاصمة منسك على هامش أعمال معرض بيلاغرو 2026، بحثت تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه. وأكد الجانبان خلال الجلسة على أهمية توسيع الشراكة من خلال اتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها. ترأس الجلسة من الجانب العماني معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن الجانب البيلاروسي معالي مكسيم ريزينكوف وزير خارجية جمهورية بيلاروس. واستعرضت سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال لقاء سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة عمان مع معالي أندري كوزنتسوف وزير الصناعة بجمهورية بيلاروس. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون الصناعي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، كما تم مناقشة فرص التعاون في عدد من القطاعات الصناعية من بينها تصنيع وتجميع المركبات ومعدات إنشاء الطرق، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية جديدة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الصديقين. وكان وفد سلطنة عمان قد اطلع على تجربة جمهورية بيلاروس في مجالات الأمن الغذائي والصناعي والتقني، وذلك على هامش معرض بيلاغرو 2026 بمدينة منسك. كما اطلع الوفد على أحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع منتجات الألبان ومراحل الإنتاج المختلفة. إلى التفاصيل.
8: تعزيزا لعلاقات التعاون بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات الزراعية والغذائية والصناعية والتقنية، اطلع معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والوفد المرافق له على أحدث التقنيات المستخدمة في مصنع سلوتسيك لصناعة الأجبان بمدينة مينسك. كما استمع الوفد إلى عرض تعريفي حول إمكانات المصنع وخبراته ودوره في تطوير الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان. الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
7: قام الوفد بزيارة عدد من شركات ومصانع الألبان في روسيا، وذلك بهدف تعزيز مجالات التعاون الاستثماري والتجاري وبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية لا سيما منتجات الألبان ومشتقاتها.
8: كما قام الوفد العماني بالاطلاع على خطوط إنتاج أغذية الأطفال ومنتجات الألبان في شركة بلاكيت بمدينة فولكوفيسك، واستمع إلى عرض حول أحدث التقنيات المستخدمة في عمليات التصنيع وأنظمة الجودة والسلامة الغذائية. وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، وبحث آفاق تطوير الشركات الاستثمارية والتجارية بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين. الشيخ سالم بن أحمد شوري قطن الرئيس التنفيذي لمركز الخليج الأخضر للتدوير.
9: الزيارة أهميتها تكمن في العلاقات بين البلدين، وأيضا لأهمية أيضا المحتوى، وللأمانة الاستفادة إن شاء الله المرجو منها أن تكون كبيرة وأيضا متنوعة وشاملة، وأيضا هي خبرة في النهاية بين الشركات الموجودة في عمان والشركات الموجودة هنا في بيلاروسيا، وأيضا جل ما هو ممكن للاستفادة وتعظيم الفائدة في عمان إن شاء الله.
8: من جانب آخر، اطلع سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان والوفد التجاري المرافق له على ما يتضمنه مجمع غريتستون الصناعي، أكبر مشروع مشترك بين بيلاروس والصين، وهي منطقة صناعية توفر إعفاء من الرسوم الجمركية للدخول إلى السوق الأوروسية، وتقدم صناعات وحوافز وخدمات متنوعة للشركات والمستثمرين. وبحث الجانبان خلال الزيارة استقطاب الشركات في بيلاروس لفتح مصانع لها في سلطنة عمان، كما اطلع الوفد التجاري على أبرز الخدمات والأنظمة التقنية التي يقدمها مركز التكنولوجيا الفائقة في جمهورية بيلاروس، والذي يعد واحدا من أبرز تجمعات تقنية المعلومات والابتكار في أوروبا الوسطى والشرقية.
10: هيثم بن ناصر بن سعيد الطاي، رئيس التنفيذ التجاري لمجموعة ريسوت الأسمنت. تأتي هذه المشاركة في إطار السعي المستمر لبناء شراكات دولية مثمرة وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات رئيسية مثل التكنولوجيا والتجارة والتعليم والصناعة، بما يتماشى مع التوجيهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040.
11: المهندس علي بن عبد الله زرقالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ريسوت الأسمنت ونائب رئيس لجنة الطاقة والمعادن ورفة التجارة وصناعة عمان. المنتدى يعكس تطور كبير في قطاع التصنيع والبنية التحتية، مما يفتح آفاق واعدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات التي ستسهم بالتأكيد في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاستثماري في البلدين.
8: وتأتي هذه الزيارات ضمن مشاركة سلطنة عمان في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2026 في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروس، من خلال جناح يضم شركات عمانية من القطاعين العام والخاص.
0: شاركت سلطنة عمان في افتتاح أعمال معرض إيكو إكسبو آسيا الوسطى 2026، والذي تستضيفه مدينة سمرقند بجمهورية أوزباكستان. ويهدف المعرض إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات حماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية وتمويل مشاريع النمو الأخضر. كما تخلل المعرض جلسات حوارية وفعاليات مصاحبة تناولت قضايا التنوع الإحيائي وإدارة الموارد المائية والتعليم البيئي والاقتصاد الأخضر. ترأس وفد سلطنة عمان سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة. وقعت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في العاصمة الليبية طرابلس مذكرة تفاهم مع المؤسسة الليبية للاستثمار في خطوة تعكس متانة العلاقات بين سلطنة عمان ودولة ليبيا، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في قطاعي النفط والغاز. وتهدف المذكرة إلى استكشاف فرص استثمارية مشتركة في مجالات الاستكشاف والإنتاج داخل البلدين وعلى المستوى الدولي، بما يعزز الشراكات الاقتصادية طويلة الأمد ويدعم خطط النمو والتوسع للطرفين. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شركة أوكيو للتوسع الإقليمي والدولي وتنمية محفظة أصولها وزيادة الإنتاج والاحتياطيات، مستفيدة من الفرص الواعدة في أسواق الطاقة خاصة في دولة ليبيا. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب توسيع حضور الشركة العمانية في قطاع الطاقة عالميا وتعظيم العائد من الاستثمارات. تعتزم الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو إدراج أسهمها في بورصة مسقط عبر طرح ما يقارب من 25% من رأس مال هذا الاكتتاب العام. ويتوقع أن يسهم هذا الطرح في تعزيز نشاط سوق رأس المال العماني ورفع مستويات السيولة، إلى جانب استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين المحليين والدوليين. ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب خلال يوليو المقبل بعد استكمال إجراءات الإدراج. إلى التفاصيل.
12: أعلنت اليوم الشركة العمانية الهندية للسماد عن عزمها المضي قدما في تنفيذ طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط بنسبة 25% من أسهم الشركة. الدكتور أحمد بن سعيد المرهوبي، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو.
13: فعلا أوميفكو يعني التقى المساهمون أن هذا الوقت المناسب لطرح النية في بورصة مسقط تجسيدا لرؤية عمان 2040 لتنمية مصادر الدخل. أوميفكو تاريخيا كفاءة تشغيلية عالية، أرقام مالية ممتازة، صافي أرباح، ربحية ممتاز عالي، يوجد بها تدفقات نقدية خالية من الديون. كل هذه العوامل وكل هذه العناصر اليوم تفتح المجال للمستثمرين توزيع مساحة للمشاركة أكثر في أبرز الأصول الصناعية الناجحة على مستوى السلطنة، تعزيز كذلك حوكمة والشفافية على أسواق رأس المال.
12: ويمثل الطرح محطة مهمة في مسيرة التطور طويلة الأمد لأوميفكو، حيث يهدف إلى دعم الأهداف الاستراتيجية للشركة بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية والمواءمة مع أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق العامة. وتشغل أوميفكو أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة في سلطنة عمان، كما تصنف ضمن أكبر 5 منتجين للأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي. أحمد بن بارك الدرمكي، ولاية صور، محافظة جنوب الشرقية.
0: احتفلت شركة شيل بمرور 100 عام على انطلاق عملياتها التشغيلية في سلطنة عمان. جاء ذلك على هامش المؤتمر السادس لشبكة خريجي شيل بمدينة فاسينار في مملكة هولندا، بحضور عدد من القيادات والخبراء والمتخصصين في قطاع الطاقة. وأكد سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن سالم الحارثي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى مملكة هولندا خلال الفعالية، أكد أن من أبرز ملامح رؤية عمان 2040 التحول نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

خلال الأسبوع المقبل. وجولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل لوقف التصعيد العسكري واحتواء الأزمة. أعد لكم هذه الفترة رياض بن صالح الغساني، نفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. أشكركم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بلاد.

0: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم مجددا في صباح الخير يا بلادي. كيف هو صباح الأربعاء حتى الآن؟ إن شاء الله يا رب يكون صباح مبشر الخير والبركة والسرور والعافية، وشكرا للمتفاعلين على 724-2410. اليوم نسولف وندردش عن موضوع الكتابة باليد وخط اليد، ولأي مدى هجرها الناس الكتابة باليد. أنت من تسمعنا، متى آخر مرة كتبت بخط يدك، وكيف تصنف خطك يعني؟ والغالب الناس أيضا يتفاعلوا معه. لأي مدى أيضا الكتابة باليد هي مفيدة جدا للقدرات الإدراكية، وتفاصيل كثيرة أيضا مرتبطة بالترابط الاجتماعي، حيث أن الرسالة المكتوبة بخط اليد يعني أكيد أنها أكثر دفئا، وتصل المعاني المكتوبة بها أوفى من الكتابة الإلكترونية، بحكم أننا نستخدم هواتفنا بشكل كبير، الأجهزة اللوحية، حتى في موضوع الدراسة مثلا المقررات الجامعية وغيرها، كلها أساسا حتى بعض الأساتذة في الجامعات ما يكتبوا حتى على اللوح، أصبحوا فقط معتمدين على اللي هي الباوربوينت والأشياء هذه الإلكترونية، والكتب والمقررات أيضا الإلكترونية ترسل كثير منها عبر الإيميل أو البريد الإلكتروني. فشيئا فشيئا يعني نمط الحياة يبعدنا عن الكتابة باليد، ولكن علينا أن نعود للفوائد الجمة لخط اليد. شكرا لمن شاركنا على 724-2410، سنقرأ رسائلكم الجميلة بإذن الله تعالى على ذات الرقم.
1: يعني أنا الآن أستذكر بعض التفاصيل، أتذكر كراسة الخط،
0: الله أحبها، كان جدا حصة الخط جميلة، كان مميزة.
1: أيوة، وأيضا التعبير الكتابي، يعني أحس أنه كان فرصة فعليا الواحد يظهر مهارات الكتابية وأيضا يحاول يحسن خطه. فأتوقع فعلا يعني المدرسة علمتنا واجد تفاصيل جميلة، ممكن سبحان الله مع تغيرات الحياة فعلا الواحد ينسى. لكن
2: أنت تقصدي كتاب الخط هذا اللي لونه كذا أخضر فاتح،
1: هي وكن في أخضر ولا أصفر؟
0: لا يختلف الأعوام، هو أخضر فاتح أصفر فيها أبيض.
2: في الابتدائي أعتقد كان أو حتى ما أعرف، بس أعتقد
1: بس
2: في الابتدائي
1: صراحة من أروع الفقرات اللي في اليوم اللي لما يكون.
0: هل مستمرة للآن حصة الخط؟
2: ما أعتقد موجود.
0: اللي يسمعنا المعنيين في وزارة التعليم نرجو أن يعود،
2: مشغولين الحين،
0: أرجو أن يعود يعني الموضوع. لا والله فعلا خالد
1: جدا
0: مهم، يعني أن نشئهم على أصلا فن جميل رائع كخط اليد، خاصة في اللغة العربية، يعني الخطوط مميزة جدا،
2: لأن في أكثر من طريقة مثلا خط النسخ أو الرقعة، أنت تكتب وتتعلم كيف طريقة كتابة الأحرف مع الخطوط، أيضا حتى بالتشكيل. إذا كان خطك كبير هذا يدل على شخصيتك المنفتحة والواثقة من نفسها وتحب التفاعل الاجتماعي ولفت الانتباه، أما إذا كان خطك صغير هذا يشير إلى أن شخصيتك خجولة دقيقة الملاحظة وتميل إلى التركيز والتأمل. خبرنا إيش كذا السمات اللي تنطبق عليك من بين هذه السمات عشان نعرف طبيعة أو حجم الخط اللي تكتب. هناك علم يسمى بعلم الجرافولوجي، وهو يعني يحاول أن يربط بين طريقة الكتابة والسمات الشخصية، لكن هذا العلم يعتبر ليس بالعلم يعني الصحيح اللي كذا موثق في يعني مصادر مختلفة، ولكن يعتد به في رسم سمات معينة توضح من خلال الخطوط أو طريقة الكتابة.
0: نعم، يعني ذكرنا في بداية الحلقة خالد أن يستدل على الكتابة باليد وخط اليد على الحالة النفسية. الكثير من المعالجين النفسيين يلجأوا لموضوع متابعة مثلا مذكرات شخص ما فقط عشان يعرفوا إيش مكتوب، حتى طريقة الكتابة، الاهتزاز مثلا في مكان الخط، بعض الحروف إذا كانت تميل مثلا عندنا على سبيل المثال التاء المربوطة أو الراء، هل أنت ترسمها بزاوية حادة، زوايا حادة كثير تستخدم، غالبا يدل على مثلا نسبة من القلق أو العصبية، أو حتى مثلا الحزم في كسمة شخصية مختلفة. وعاد أنت هل خطك مثلا اختلف في فترة معينة من حياتك، ممكن يكون السبب أيضا نفسي. فأيضا الأطفال هم الآخرين، ممكن الواحد ينتبه لخطهم ويتعرف على كثير من الزوايا النفسية من خلال الخط. ذكرنا أيضا علم الجرائم والتعرف على موضوع الخط، وأيضا حتى التوقيع هو الآخر، لأنه أيضا يعد كتابة باليد.
2: نعم، عادل الغافري يقول نعم موجودة حصة الخط ولكن مضمنة في الكتاب المدرسي للصفوف الدنيا، يمكن تقريبا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية.
1: بس ممتاز يعني، أهم شيء أنه يكون موجود.
2: نعم موجود علشان يترسخ عند الطالب أو تترسخ عند الطريقة الصحيحة للكتابة، ثم أيضا يتعدل خطه خاصة مع الممارسة.
1: نعم يعني يخطر أيضا في بالي شيء، أنه يعني في فترة من الفترات صرنا نربط نوع الخط أو طبيعة الكتابة ببعض المعلمين، يعني نقول لما نشوف الخط الفلاني نقول هذا خط أستاذ مثل الرياضيات أو هذا خط أستاذ العلوم. هل في رابط أصلا في هذا الموضوع؟ وأيضا يقول أحيانا
0: خط الأطباء
1: ما مفهوم، لكن يقال أحيانا أن الخط الغير مفهوم يدل على ذكاء الشخص. يعني أنا أحيانا هذا الشيء يعني خليني أرتاح،
0: ممكن سولفنا
1: يعني سابقا لما أشوف خطي الكارثة أحيانا.
0: أينشتاين أيضا كان الناس تتكلم عن خط أينشتاين رويدا، خطه كان أيضا ما جميل يعني. فيقول لك ممكن يكون دلالة أو علامة على الذكاء أو حتى ازدحام الأفكار، لأنه ما عارف حتى يكتب يعني بشكل مرتب، لأن الأفكار تتدافع بشكل سريع في مخه. نحن سولفنا كثير، ننتظر أنت مشاركتك ورأيك حول هذا الموضوع. متى آخر مرة كتبت بخط اليد؟ إيش هي الأقلام حتى يمكن اللي تفضلها تحس أنها تحسن كذا من جمال خطك أنت إذا تلقيت رسالة إلكترونية ولا خطية، هين يعني تفضل منهن؟ والعديد أيضا من السوالف حول هذا الموضوع. شاركنا على 724-2410.
1: إذن مستمعين لازم نواصل معكم هذا المشوار، وهذه تحيات فريق العمل في صباح الخير يا بلادي. نصحبكم في هذه الصباحات خالد بن عبد الله البداعي، عائشة بن سالم الهنائي، ورويدة بنت حميد الرواحي. تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي.

0: أجمل التحايا وأصدق أمنيات لكم مستمعينا، لكل من يستمع علينا في هذه الساعات. نرجو لكم صباحا مليئا بالخير بالبركة وبالتوفيق بإذن الله تعالى، ولازلنا مواصل معكم مشوارنا في صباح الخير يا بلادي. نذكركم برقم التواصل 724-24-10، شاركونا مواضيعنا المختلفة. وموضوع حلقتنا لليوم اللي خصصنا للحديث حول خط اليد، يعني إلى أي مدى تحبوا تكتبوا بيدكم؟ متى آخر مرة كتبت؟ وهل تحس أنه خط اليد الخاص فيك يعبر عن شخصيتك؟ شاركونا أكيد مستمعينا ونقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا عبر الواتساب. محمد بن خليفة بن سعيد النعماني، تحياتنا لك، ويقول في رسالته: الكتابة باليد هي أكثر من مجرد وسيلة لتدوين الكلمات، إنها أداة قوية لتحفيز الدماغ وتطوير المهارات الحركية والفكرية. ورغم زحف التكنولوجيا والاعتماد الشبه كلي على لوحات المفاتيح والشاشات، بالفعل يعني وسيلة مهمة جدا من خلالها ندون الأفكار، الكلمات. أحيانا فعلا الواحد يحاول أن يصيغ مجموعة من الأفكار الجديدة، فبالتالي الكتابة تساعد على ذلك. مجرد أنه تمسك ورقة وقلم أنت تقدر أنك ترتب أفكارك. في بعض الأشخاص ممكن أيضا عائشة وخالد يستخدموا هذه الطريقة، أنه يكون هو ما عارف أنا من ويش متوتر في هذا اليوم. أحيانا سبحان الله الإنسان ممكن يتوتر في يومه، فأنا عشان أزيل هذا التوتر لأنه ما عارف ويش سببه، أمسك ورقة وقلم أبدأ أدون إيش الأشياء اللي أنا حسيت فيها تدريجيا إلى آخر، لحد ما أوصل للشعور الحقيقي اللي خلاني أوصل لمرحلة التوتر. بالتالي الكتابة فعلا تساعد على يعني ترتيب أفكارنا الداخلية. نعم. بالدرجة الأولى،
1: علشان أنك أنت تفرغ أفكارك محتاج أنك تكتب، وأيضا تنتبه إلى إنجاز هذه الأفكار، خاصة إذا ما كان يتعلق الأمر بأشياء مفترض أنك تسويها في يومك. عاد يكون شغل بالك مثلا طرد بريدي تنتظره في هذاك اليوم، ومحتاج أنك تروح إلى المكان اللي تستلم منه هذا الطرد البريدي مثلا بعد ذلك، علشان ما تفوت الوقت أو ما تنسى أنك تروح لمكان استلام هذا الطرد. على طاري الطرد، سلطنة عمان في خدماتها اللوجستية لعام 2025 تحقق نتائج متقدمة إقليميا وعالميا في عدد من المؤشرات ضمن تقرير مؤشر أداء الخدمات اللوجستية 2025 الذي صدر عن البنك الدولي. وحققت سلطنة عمان مراكز متقدمة عالميا في سلاسل التصدير والاستيراد وحركة البضائع. نتحدث عن هذا الموضوع رفقة المحللة، محللة بيانات إحصائية بمركز عمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الأستاذة لميس بنت أحمد الرحبي. يسعد صباحكم بكل خير أستاذة، وأهلا ومرحبا بك معنا.
2: أهلا وسهلا أستاذ خالد، حياك الله.
1: بارك الله فيكم. بداية أستاذ لميس، ماذا يعني تحقيق سلطنة عمان المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، وإيش الأهمية بالنسبة لهذا الإنجاز على القطاع اللوجستي في سلطنة عمان؟
2: حققت سلطنة عمان المركز الأول عالمي من ضمن 156 دولة يتم تقييمها في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير. هذا الإنجاز جاء بزمن قياسي لا يتجاوز اليوم الواحد، حيث أن هذا المؤشر يقيس المدة الزمنية الكاملة لدورة الحاوية الفارغة منذ خروجها إلى الشاحن حتى رجوعها ممتلئة وجاهزة للتصدير عبر الميناء. في هذا الإنجاز يعكس كفاءة المنظومة اللوجستية، سرعة الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى الكفاءة التشغيلية العالية وسرعة مناولة الحاويات في الموانئ العمانية.
1: نعم، لما نتكلم عن تحقيق يعني نتائج متقدمة، احنا نتحدث الآن عن مؤشر عالمي وأيضا حتى مؤشر إقليمي، إيش أبرز العوامل اللي وصلتنا في سلطنة عمان لتتبوأ سلطنة عمان في القطاع اللوجستي هذا أو هذه المراكز في مؤشرات الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي في تقريره؟
2: طبعا جاء هذا الأداء المتقدم انعكاس للجهود الوطنية المستمرة في تطوير القطاع اللوجستي، ذلك من خلال تعزيز البنية الأساسية اللوجستية وتكامل هذه البنية ببعضها البعض، سواء كانت من موانئ، من مطارات، شبكة الطرق المتكاملة، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بالإضافة إلى المحطات الواحدة للتفتيش والتخليص. أيضا تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على توسيع شبكة الموانئ والخدمات البحرية والبريدية، بالإضافة إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية وسرعة تخليص الإجراءات الجمركية. كل ذلك يسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار، وكذلك تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز لوجستي عالمي ورفع ترتيب سلطنة عمان في هذه المؤشرات الدولية.
1: نعم أستاذ لميس، أيضا سلطنة عمان حققت مراكز متقدمة في مؤشرات الخدمات البحرية والبريدية، تحدثت عن هذه النقطة، لكن كيف يعكس هذا الأمر كفاءة البنية الأساسية والتشغيلية للقطاع اللوجستي اللي موجود معنا؟
2: خلينا شوي نقسم هذه المؤشرات إلى مؤشرات خاصة بالخدمات البحرية وأخرى بالخدمات البريدية. بالنسبة لمؤشرات اللي هي الخدمات البحرية، هناك في عندنا مؤشر عدد التحالفات الملاحية، حيث أحرزت سلطنة عمان المركز 25 عالمي من بين 169 دولة. هذا المؤشر يقيس مستوى التعاون بين شركات الخطوط الملاحية في إدارة الأنشطة التشغيلية والتجارية بشكل مشترك. كل ذلك يسهم في توسيع الشبكات البحرية والوصول إلى عدد أكبر من الموانئ والوجهات العالمية. أيضا سجلت سلطنة عمان المرتبة 39 عالميا في مؤشر عدد شركاء الاتصال البحري المباشر. هذا المؤشر يقيس عدد الأسواق التي يمكن الوصول إليها مباشرة من موانئ سلطنة عمان عبر خطوط الشحن المنتظمة. بالنسبة لقطاع الخدمات البريدية، حققت سلطنة عمان أداء متميز بحصولها على المرتبة 16 عالميا من بين 190 دولة، والأولى خليجيا في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات. هذا يعكس كفاءة العمليات البريدية وسرعة تسليم الشحنات التجارية. لما نتكلم عن مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات، هذا المؤشر يقيس المدة الزمنية المستغرقة من لحظة وصول الشحنة إلى الجهة البريدية في الدولة المستوردة إلى أن يتم تسليمها للعميل أو تتم أول محاولة للتسليم. طبعا هذا يدل على سرعة تسليم الشحنات التجارية في سلطنة عمان.
1: نعم طبعا هذا خارج أستاذ نميس يمكن الظروف اللي قد تمر، سواء ظروف طبيعية أو حتى جيوسياسية أثناء رحلة الشحن نفسها، بالنسبة ل يعني السفينة التي تشحن هذه الشحنات المختلفة. طيب
2: بالضبط. وهذا المؤشر تم قياسه طبعا في سنة 2004 سنة 2023 و2024.
1: نعم.
2: وتم استعراض النتائج في 2025.
1: ممتاز. طيب سؤال الأخير عن المؤشرات والإنجازات، كيف يعني لما نتحدث عن مؤشرات إقليمية في تقرير دولي، هنا فرصة للقطاع أن يستثمر فيه وأن يجذب أيضا الشركات العالمية ويرسخ مكانة سلطنة عمان كمركز لوجستي عالمي، كيف لهذه المؤشرات والإنجازات أن تحقق كل ذلك أستاذ رميس؟
2: أكيد بلا شك نسعى اليوم في رفع التصور العالمي لسلطنة عمان كمركز لوجستي عالمي من خلال تحسين ترتيب السلطنة في المؤشرات الدولية، وهذا هو أحد الأهداف الاستراتيجية اللوجستية المنبثقة من رؤية عمان 2040. بشكل عام هذه المؤشرات تعتبر شهادة دولية على كفاءة المنظومة اللوجستية العمانية. هذا الأمر يعزز ثقة المستثمرين ويعد مؤشر مباشر على كفاءة البنية التشغيلية وسهولة الحركة التجارية وسلاسل الإمداد. بالإضافة إلى تحفيز الشركات العالمية على اتخاذ سلطنة عمان مركز إقليمي لأعمالها، وذلك بفضل وجود بنية أساسية متكاملة سواء كانت من موانئ، مطارات، شبكة الطرق، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان. كل ذلك يرفع القدرة التنافسية لسلطنة عمان إقليميا وعالميا، بما يدعم ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي مستدام.
1: نعم إن شاء الله إلى مزيد من النجاحات، وأيضا نشوف سلطنة عمان في على الأقل في المراكز العشرة الأولى أو حتى الخمس الأولى عالميا في مؤشرات الاستيراد، أو حتى أيضا في المؤشرات الأخرى المعنية بالقطاع اللوجستي في مراكز متقدمة. شكرا لكم أستاذ رميس، بارك الله فيكم.
2: شكرا لك.
1: شكرا للأستاذ رميس بنت أحمد الرحبي، محللة بيانات إحصائية بمركز عمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. إذن سلطنة عمان التاسع عالميا في مؤشرات الاستيراد والثاني خليجيا في زمن بقاء حاوية التصدير.

0: دقيقة بعد 8 صباحا تستمعون لصباح الخير يا بلادي. كيفكم مع المعنوية كذا في بداية الصباح؟ إن شاء الله يا رب نقول إن نتفائل في بداية الصباح أيا كانت الظروف اللي تواجهك، إن شاء الله عين من الله خير وكل الأمور إن شاء الله سهلات. وارتفاع درجات الحرارة أمر يعني يتعامل معه العالم ككل وليس فقط أنت عزيزي المستمع. هي المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أساسا تحذر من اقتراب ظاهرة النينو، وهي طبعا ظاهرة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وتغيرات مناخية، خاصة درجات الحرارة في سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادي الاستوائي عن معدلاتها الطبيعية. وهذه الظاهرة تتكرر أساسا أحيانا كل سنتين أحيانا حتى كل 7 سنوات، وتستمر من 9 إلى 12 شهرا، وهذا يسبب تغيرات جذرية في أنماط الطقس. يعني نحن يمكن اللي يحصلنا منها هي موجات الحر والجفاف أحيانا، ولكن جفاف بمستويات أكبر. مثلا عندك في أستراليا عندهم كثير يعني أماكن حتى زراعية يعني تجف بشكل كامل. إندونيسيا هي الأخرى أيضا تعاني من موجات الجفاف الشديدة، وأجزاء من جنوب آسيا وإفريقيا وأماكن أخرى في العالم عندهم إيش فيضانات وعواصف. فالله يسلمنا ويسلم الجميع. يعني مع ازدياد هذه درجات الحرارة المرتفعة في أماكن أخرى ترتفع عندهم معدلات هطول الأمطار والأعاصير بشكل مدمر، خاصة في السواحل الغربية للأمريكيتين. كذا أيضا مثل ما نشوف نحن يمكن الأثر الملموس في أغلب دول العالم هو ارتفاع درجات الحرارة. في بعض الدول يصير عندهم حتى حالات وفيات كثيرة جراء ارتفاع درجات الحرارة. فأنت صدقني كعماني ترى وضعك كثير أسهل من دول أخرى كثيرة اللي تروح بيوتهم في الفيضانات والعواصف، واللي أيضا يخسروا محاصيل كثيرة في جراء موجات الجفاف، واللي يفقد حياته تماما. هناك في أوروبا دائما نسمع عن موجات الحر اللي يروح جراءها عدد من الأشخاص. فأحمد الله تعالى على كل حال، وإن شاء الله عين من الله خير، واستمع للنصائح اللي دائما نعطيك إياها عشان ترطب جسمك بشكل مستمر، المياه بشكل دائم تأخذها ما فقط لما تشعر بالعطش، الأغذية اللي تساعد في حفظ الرطوبة في جسمك، البطيخ، الخيار. عيالكم لما يطلعوا يلعبوا حتى لو كان يعني خاصة الحين مأجزين، حاول أنكم تأخروا هذه الساعة يعني العصر مثلا أو أماكن حتى مظللة، ويكون معاهم يعني وجبات صحية تحفظ الرطوبة كالخيار على سبيل المثال. 724-24-10 شكرا لتواصل معنا. هنا مزنة أهلا بك، تقول أنا معلمة وما أتفق أن الخط اللي ما مفهوم دلالة على الذكاء. مزنة نحن قلنا في بعض الأحيان، الله يحفظك يا رب ويعينك أساسا على موضوع التعليم، أكيد المعلمات والمعلمين أكثر ناس يعانوا إذا كانت الخطوط غير مفهومة. ممكن صح يكون السبب إهمال أو عدم تركيز على تطوير مهارات الكتابة، ولكن بعض الطلبة يكون مثلا متفوق في كل شيء بس خطة مهما حاول ما يتعدل. ذكرنا على سبيل المثال أينشتاين لأنه كانت تأتيه الأفكار بشكل سيل الأفكار تدفق سريع جدا، فهو يكتب بخط هو يفهمه لنفسه وما للآخرين. يعني فممكن أن سوء الخط وعدم كون عدم مفهوم يكون دلالة على دلالات الذكاء، ولكنها ليست حالة عامة يا مسنة.
1: قد يصادف المعلم أو المعلمة عايشة ورويدة والمستمع العزيز الطالب بكتابته قد يميل الحروف، حتى اتجاه الميل نفسه للحروف يدل على يعني شخصية الطالب أو الكاتب نفسه. إذا ميل خط لليمين يقال بأنه شخصية عاطفية واجتماعية وتتأثر بالبيئة المحيطة بسهولة، أما إذا ميل خط إلى اليسار فهو يميل إلى أن يكون شخصية مستقلة تحفظية تعتمد على المنطق أكثر من العاطفة. وإذا كان خط مستقيم يعكس نوع من التوازن والهدوء والتحكم الجيد في الانفعالات.
0: يلا الحين كل حد يمسك قلم ويكتب. أنا والله لما جربت عادي عايشة. أنا
1: خط مستقيم يعني أنت توازن وهدوء وتحكم جيد في الانفعالات وعصبية.
0: حل العادة المحلية.
1: هذا ما مكتوب عصبية.
2: عصبي.
0: هذه إضافة من عندي.
1: هذا من عندي.
0: بالنسبة نحافظ على مستوى المصداقية رجاءً.
2: التحليلات الخاصة هذه؟
1: حتى لا، أنا قلت في البداية أول ما بدينا إن هذا
2: العصبية هذه تحليلاتك الخاصة.
1: لا طبعا العلم هذا يعني ما معتمد بشكل هذا، ولكن قد يعطي مؤشرات.
0: صحيح.
1: بالنسبة للضغط على الورقة، حتى اللي يضغط على الورقة أثناء الكتابة إذا كان ضغط قوي يدل على أن هذا الشخص عنده طاقة عالية، عنده طموح، عنده التزام قوي. إذا كان يضغط أو يكتب يعني صورة خفيفة يشير إلى أنه شخصية مرنة وتتعامل مع الأمور بحذر. هذه على تاب أعتقد، ما على ورقة.
2: لازم على ورقة. لازم. لكن يعني هو بالقلم؟
1: لا.
0: ما ينفع
2: لازم.
0: ما ينفع لازم ورقة قلم يا رويدة. أيضا الأشخاص اللي خطهم صغير جدا ممكن يكون دلالة على الانعزال والانغلاق والشخصيات الخجولة. ممكن إنهم يميلوا إنهم يكتبوا بخط صغير. وأما أحيانا في أشخاص يكتب لك وبعض الحروف كبيرة جدا، مثلا حرف الكاف يكبرها كثير، مثلا كلمة في حرف الكاف أو التاء المربوطة في النهاية أو الواو أو الراء اللي تحتاج سحبة كذا، إذا كانت كبيرة بالعادة ممكن أيضا هذه دلالة على قوة الشخصية أو حتى الاعتداد بالرأي بشكل كبير. أنك جالس تكتب رسالة يعني يمكن أحيانا حتى تكون شديدة اللهجة فتركز في بعض الحروف. النهايات الحادة للحروف مثلا التاء المربوطة، هل أنت تسوي لها السنة هذه اللي فوق غالبا ولا تعملها بشكل دائري؟ ممكن الشكل الدائري يدل على أن شخصية أكثر هدوءا من الشخصية اللي تكتب بشوية حدة. ممكن أيضا يكون عندها اعتداد أيضا بالنفس وحب يعني الظهور غالبا إذا استخدم الحادة، هي الحركات الحادة في رسم الحروف. عموما هي تختلف يعني من شخص لآخر رويدة وخالد. يعني
2: بالفعل الخط الموضوع جدا جميل، يعني كشف لنا عوالم حول موضوع الخط، يعني ما مجرد انك انت تمسك ورقة وقلم وتكتب، لا الموضوع عميق جدا. يمكن فعلا يعني نشوف هذا التنوع في الخطوط وكل واحد خطه مختلف، كل واحد يكتب بطريقة ما، لكن فعليا سبحان الله لما يدخل العلم وخاصة علم النفس في هذه التفاصيل نجد انه هناك في اشياء كثيرة ممكن الواحد ما حاطنها في باله لكن صح. يكشفها. يعني في علاج ما يسمى العلاج مثلا في طب النفس، العلاج بالفن، انه يشوف الرسومات الى اخره. انت ذكرتيها هذه عائشه الى جانبها طبعا موضوع الخطوط، يعني كل هذه التفاصيل ممكن فعلا تساعد هؤلاء الاطباء النفسيين انهم يحللوا هذه الشخصيات. بالتالي ايضا الكتابه مستمعينا لها فوائد كثيره، تنشط الدماغ، يعني تساعد على تنشيط كافه مناطق الدماغ نظرا لارتباطها بحركه عدد من العضلات التي تعزز القدره الوظيفيه للدماغ. وايضا تحسن مهارات الكتابة للشخص، لابد أن يكون في استمرارية
0: حتى يعني الحفظ.
2: يعني الحفظ أيوة،
0: الحفظ ممتاز جدا له الكتابة بالفعل. يعني طلبتنا الله يحميهم إن شاء الله اللي أدوا الحين اختباراتهم، اللي متعودين فقط يراجعوا على الأشياء الإلكترونية، أوصوا أبنائكم أنهم يكتبوا. يعني أيوة، الكتابة باليد ترسخ بشكل كبير جدا. حتى الناس اللي يحفظوا قرآن كريم، وأنا جربت هذه شخصيا، لما تجي تسمع في ورقة وقلم تكتب يعني
2: تترسخ
0: بشكل أكبر. حتى أكثر من يعني مقرئ وشيخ حفظوا القرآن ذكروا هذه الملاحظة. جميل. أن الكتابة، التسميع بالكتابة يرسخ الحفظ بشكل.
2: الحين في مصاحف يعني حتى انك انت
0: تكتب
2: في المصاحف. اي وايضا يعني في بعض الطلبه ما شاء الله، يعني هذا كان ما مقصرين معانا، اللي يعمل لك ملخصات. يعني تقول ليش يسوي هذا الملخص؟ بس كان هو مستفيد، وايضا اللي ياخذ الملخص يستفيد.
0: صح.
2: بس الاستفاده الاكبر لمن؟ اللي كتب طبعا.
0: فعلا. فهي دلالات كثيره متنوعه خالد ورويده عن موضوع الخط. بعضهم ذهب الى ابعد من ذلك، سمات شخصيه كالكرم والبخل مثلا، اللي يكتب لك دوائر كبيره، التاء مربوطه مثلا تكون واسعه، الميم اذا كانت اتسعت هذه الدوائر والانحناءات ممكن تدل على شخصيه كريمه، خاصه في انفاق المال وايضا حتى في المشاعر. وإذا ضاقت الدوائر بعض الناس تلونها مثلا، المين ملونة، العين ملونة، هذه ممكن تدل على ضيق شوية في الصرف، سواء كان في المشاعر أو حتى في البخل. هذه عاد خلاص حطوه في بالهم حين البنات اللي يسمعون النساء، خليه يكتب لك رسالة أول شيء خطية، درسي خطا زين ولا رسلي حرخه.
2: والله
0: بيحلل الخط.
1: لا لا، ما أنا ما أحب حد يستعير شيء من آخر.
0: ضاعت الأفكار لما وصلنا هنا.
1: أنا كنت أريد أسولف عن تفريغ الأفكار. بنخبركم مستمعين الكرام عن تفريغ الأفكار بخط اليد. هل أنتوا تسووا، حاول أنك تسوي مثلا اليوم أن عندك مجموعة من الأفكار اكتبها بخط اليد علشان بعدين تبني عليها قرارات صحيحة.
2: بس هذا مخرج يعني، أنت هذا مخرج سويتها
1: أنت منتبه معي ها؟
2: منتبه والله.
1: لما تكتب حاول أنك مثلا توزع الأفكار في ورقة، الأشياء اللي بتسويها اليوم، عندك حاجة معينة تريد تخلصها، وبعد ذلك ترسم لك خطة صحيحة علشان تخلص واحد أو فكرة بعد فكرة أو مهمة بعد مهمة، وتكون إن شاء الله مع آخر يوم أنت إنسان منجز.
2: الله. إنسان آخر؟
0: الله إنسان.
1: لا لا ما إنسان، إنسان آخر منجز. إنسان منجز. أنت هو بس إنجز. نروح الفاصل نكمل مشوارنا معكم مستمعين الكرام في صباح الخير يا بلادي لا تروحوا بعيد.

0: ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، لازلنا مواصلين معاكم هذا المشوار في صباح الخير يا بلادي. محطات عديدة مختلفة، هكذا نحاول أن نأخذكم معنا في هذه الرحلة الصباحية. وأيضا يعني إلى جانب سؤالنا لليوم مستمعينا وقراءة مشاركاتكم عبر 724-24-10 وخط اليد، نروح معاكم إلى محطة حوارية أخرى، وهذه المرة الحديث حول إطلاق النسخة الثانية من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية. نعم، وحول هذا الموضوع حيث أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية في إطار الجهود الوطنية لتعظيم الاستفادة من كراسي السلطان قابوس العلمية وتعزيز التعاون البحثي الدولي. للحديث حول تفاصيل هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الاتصال الفاضلة الدكتورة عاتكة بنت يحيى الحسيني من دائرة البرامج البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار. حياك الله معنا دكتورة عاتكة وصباحاتك الخير.
1: صباح الخير عليكم جميعا وأشكركم على الاستضافة الكريمة.
0: نحن سعداء أيضا. وبداية دكتورة، حدثينا عن برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية، ما هي أبرز الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها من خلال إطلاق النسخة الثانية من هذا البرنامج؟
1: طبعا كما ذكرت سابقا، برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية هو أحد المبادرات النوعية التي أطلقتها الهيئة بهدف تعظيم الاستفادة من كراسي السلطان قابوس العلمية.
0: نعم.
1: والبالغ عددها 16 كرسي وأستاذية وزمالة، تم إنشائها في مراحل مختلفة من عهد السلطان الراحل طيب الله ثراه، وهي منتشرة في عدد من الجامعات العالمية المرموقة حول العالم، منها جامعة كامبريدج وأكسفورد وهارفارد وغيرها من الجامعات. نعم. يهدف هذا البرنامج جاء ليعزز التعاون البحثي الدولي بين الباحثين في المؤسسات المحلية وبين الباحثين في هذه الكراسي وأساتذة الكراسي العلمية، لدعم المشاريع البحثية ذات الأولوية الوطنية. وأيضا يساهم البرنامج في بناء القدرات البحثية والابتكارية من خلال الدورات التدريبية وغيرها، وأيضا يشجع البحوث متعددة التخصصات ذات الأثر التطبيقي. أما بالنسبة للنسخة الثانية من البرنامج فتأتي استكمالا لما تم في النسخة الأولى. طبعا في النسخة تم إعلان نتائج النسخة الأولى وفوز 8 مشاريع بالدعم من الهيئة، ولكن هذه المشاريع في مراحلها الأولى في الوقت الحالي. فإن شاء الله استكمالا لما تم في النسخة الأولى من تفعيل الاستفادة العلمية من هذه الكراسي، وأيضا توسيع فرص التعاون الدولي بين الباحثين العمانيين والباحثين الدوليين، وبما يسهم في تطوير منظومة البحث والابتكار في السلطنة.
0: ممتاز. إذن دعيني أيضا نتحدث شوي عن النسخة الأولى دكتورة، ويعني كيف تقيمون نتائج تلك الدورة بالذات؟
1: طبعا النتائج في النسخة الأولى كانت مشجعة جدا في وقت يعني محدود جدا. كان الإقبال من قبل الباحثين في المؤسسات العمانية كان إقبال جيد، وجودة المقترحات كانت جدا عالية، وكان هناك تنافس كبير على الحصول على الدعم من الهيئة، حيث شهد البرنامج تنافس 46 مقترحا بحثيا من 9 مؤسسات محلية بالتعاون مع 12 كرسي علمي. وأسفر التمويل في النهاية بعد المفاضلة على تمويل 8 مشاريع بحثية في 6 كراسي، يعني بالتعاون مع 6 كراسي علمية دولية في مجالات مختلفة، طبعا علوم إنسانية واجتماعية وتطبيقية وغيرها.
0: ممتاز جدا. يعني أيضا دعينا نتحدث دكتورة اليوم، كيف يسهم البرنامج في تعزيز الشراكات البحثية الدولية وأيضا تمكين الباحثين العمانيين من اكتساب الخبرات وأيضا بناء المشاريع البحثية ذات الأثر العلمي والمجتمعي؟
1: طبعا البرنامج يوفر منصة أو أداة للتواصل المباشر بين الباحثين العمانيين والكراسي العلمية الدولية، مما يتيح لهم التعاون في عدة طرق، منها تنفيذ المشاريع البحثية المشتركة والتي ينتج عنها نشر أوراق علمية مشتركة بين هذه المؤسسات والمؤسسات الدولية. أيضا من ضمن طرق التعاون هو تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة في مجالات هذه الكراسي، وأيضا تبادل الخبرات والزيارات العلمية. هذا النوع من التعاون يعني نتوقع أن يسهم في تطوير مهارات الباحثين وتمكينهم أيضا من الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في البحث العلمي والابتكار، وأيضا تبني شبكات دولية، شبكات تعاون دولية تدعم جودة البحث العلمي والابتكار. وأيضا التركيز على المشاريع ذات الأثر التطبيقي يساعد في تحويل هذه النتائج هذه البحوث إلى حلول عملية ممكن أن تساهم في معالجة بعض التحديات الوطنية ودعم التنمية المستدامة في سلطنة عمان.
0: واضح. دعينا أيضا نتحدث دكتورة عن المجالات والأولويات البحثية التي تركز عليها النسخة الثانية، وكيف يمكن للباحثين أيضا والمؤسسات الأكاديمية أن تستفيد وتسجل في هذا البرنامج؟
1: طبعا النسخة الثانية تركز على نفس المجالات في النسخة الأولى، وهي تشمل 5 مجموعات بحثية أو 5 مجالات بحثية، وهي الرياضيات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، المياه والاستزراع الصحراوي، وفي المجال الإنساني عندنا الدراسات العربية والإسلامية والعلاقات الدولية والدراسات الشرق أوسطية والأديان والقيم المشتركة. كما لاحظت هناك تنوع كبير في مجالات الكراسي ومجالات البحوث في هذا المجال، ما يتيح للباحثين أنهم يستفيدوا من هذه البرامج. أيضا تشجع الهيئة المشاريع البحثية المرتبطة بالأولويات الوطنية والبحوث متعددة التخصصات، والتركيز على جودة التعاون بين المؤسسات البحثية أو المجموعات البحثية في السلطنة والباحثين خارج السلطنة. بالنسبة لكيفية الاستفادة، الباحثين يمكنهم من خلال مؤسساتهم الأكاديمية التقديم من خلال النظام الإلكتروني لإدارة المعلومات البحثية، والاطلاع على جميع المعلومات وشروط التقديم وآلية التقديم عبر البوابة البحثية العمانية. ونحن هنا متواجدون لأي استفسارات وأي يعني تحديات تواجه الباحثين لمساعدتهم في إن شاء الله تفعيل وتنفيذ هذه المبادرات البحثية.
0: ممتاز، يعني إذن هي فرصة لكل من يرغب أن يشارك في هذه النسخة الثانية من هذا البرنامج، وتفاصيل جد رائعة ذكرتيها دكتورة. في ختام هذا الحوار، هل هناك من إضافة حابة تضيفيها؟
1: طبعا نحن حاليا تواصلنا مع أغلب المؤسسات الأكاديمية وقمنا بعمل ورش تعريفية للمختصين في إدارة البحوث في هذه المؤسسات، وحاليا ننظم ورش أخرى لتعريف الباحثين أكثر عن البرنامج. فنرجو من الباحثين المهتمين أن يتواصلوا عبر مؤسساتهم مع الهيئة للتعرف أكثر على البرنامج وآلية التقديم، وأتمنى التوفيق للمشاريع التي بدأت في هذا العام والتي ستستمر إن شاء الله لسنتين، وأيضا التوفيق للباحثين الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج في الدورة الثانية. شكرا جزيلا لكم.
0: راجين لكم كل التوفيق بإذن الله، وشاكرة وجودك معي دكتورة عاتكة بنت يحيى الحسيني من دائرة البرامج البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار. شكرا جزيلا لك، كنت معنا وكان حديثنا حول إطلاق النسخة الثانية من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية.
1: شكرا جزيلا.

0: سمعا وطاعة لكل نداء لبناء الوطن العزيز من القيادة الحكيمة، وكذا أيضا لكل قلب يبني عمان بمحبة. لك كل التحية والثناء، أهلا وسهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. شكرا لمن يتفاعل على 7244 10. اليوم بالمناسبة هو اليوم العالمي للدراجات الهوائية، طبعا من أجمل الرياضات اللي الواحد إذا كان مستمر أنها يعني في هذه الرياضة شوي يمكن يحجم عنها بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
1: لا يختار أوقات
2: أول الصباح ممكن،
0: والله يعني حتى الساعات المتأخرة من المغرب درجات الحرارة مرتفعة
2: جدا،
0: يعني عاد إلا كان المساء
2: صلى السلام
0: في الليل يعني ممكن نمارس هذه الرياضة الجميلة،
1: أو بعد صلاة الفجر مثلا.
0: بعد صلاة الفجر بعد ما يمديك مدة طويلة، مدة
1: قبل
0: قصيرة
1: على اعتبار أن يعني وقت النهار فعلا عايشة طويل جدا.
0: صحيح.
1: والشروق مبكر،
0: صح كلام.
2: بعد صلاة الفجر طلع مباشرة لأنه حقيقي ما شاء الله،
0: ما شاء الله يأذن ثلاثة وثلاثة وخمسين
2: تقريبا
0: هنا في مسقط يعني.
2: هذا في حالك ما كنت تريد تواجه.
1: والله اليوم أنا وأنا جاي للاستوديو شفت يمكن شخصين كانوا على الدرجات الهوائية، بس في بداية الصباح طبعا احنا نذكر على يعني ما قبل الست، فشوي درجات الحرارة يعني
0: أقل
1: من من من فترة مثلا ما نقول الظهيرة، لأن ما حد من هذا اللي يروح يطلع إلا كان في فصل الشتاء،
0: إنه هو وقت الشواء عاد يكون. لو فكرت إنك تروح تمارس رياضة
1: درجات أو مثلا فترة
2: يعني
1: فترة المساء، وفي نفس الوقت يعني تختار أو تحين الفرصة الصحيحة اللي يكون فيها الوقت المناسب، مثلا خلينا نقول فترة المساء أو بداية الصباح بعد صلاة الفجر مباشرة، أو أنك تختار مثلا أنك تذهب بعيدا وتأخذ دراجتك معك، لأن في ما شاء الله في ناس خاصة الممارسين لرياضة الدراجة الهوائية يأخذوا المعدات الخاصة بهم ويسافروا مثلا في أماكن مخصصة لممارسة يعني رياضة الدراجات الهوائية.
0: رائعة جدا هذه الرياضة، معروفة يعني اللي يودي يحافظ على شبابه فترة طويلة، وليس فقط الشباب الظاهري يعني مثل عندك البشرة الشعر إلى آخره، الشباب الأعضاء في الداخل وكفاءتها، يعني ينصح جدا بممارسة الدرجات رياضة الدراجات الهوائية وركوب الدرجات الهوائية. حتى مثلا بلدان خالد مثل ما ذكرت مشتهرة برياضة الدراجات، هولندا عندك يمكن رقم واحد، الدنمارك يعني أنا كنت في

0: باريس نعم. فكان هذاك المبنى بدل فيه مواقف للسيارات فيه مواقف للدراجات، فكانت تخبرنا احداهن تقول هذه كلهن الدراجات، هذا الوزير الفلاني، هذا النائب الفلاني يعني جاي بدراجته، وحتى انهم ياخذوا اثقال كبيره يعني مثلا ياخذ عياله للمدارس بالدراجة. بالدراجه يعني هو يقود الدراجه وهم جالسين يعني ما شاء الله محتاجين قوه بدنيه كبيره، ونساء يعني ما شاء الله عليهن يعني
1: ما شاء الله.
0: ففعلا وتشوفهم صحتهم وعافيتهم لسنوات لاعوام طويله يعني بسبب ممارسه هذه الرياضه. فاللي تسنح له الفرصه انه يمارس هذه الرياضه زين، واللي كذا رجعنا له يمكن شيء من ذكريات الصبا خالد يمكن مرتبطة كثير،
2: خاصة بعد فترة الاختبارات تحصل الشهادة كلها عاد. ألف
1: إيه لازم عاد هدية،
2: كان ما في ألف أول أو أي بي سي دي، أول كان
0: أول مية ولا دويرة مية. ولا إيش
1: دويرة
2: من مية للخمسين
0: نسمعهم أهالينا يقولوا جايب دويرات ولا جايب طماطم
1: طماط
0: أتذكرها أنا كانوا يخبروها أخواننا الكبار الله يحفظهم يعني اللي جاب في شهادته يعني هذا الراسب.
2: على طار الشهادة، احنا الحين نطري او نكون في فترة اختبارات بالنسبة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية، بشرونا كيف أداء أبنائكم الطلبة في الاختبارات وإيش يقولوا عن الاختبارات، خاصة الاختبار الأول كان أعتقد الرياضيات وأيضا بعض المواد الأخرى. يوم الأمس أنا نسيت إيش الاختبار اللي كان في جنوب الشرقية، تعليمية جنوب الشرقية تستعرض ضوابط إدارة مراكز امتحانات الدبلوم العام. طبعا التعليميات المنتشرة في المحافظات هي تستعد أيضا لامتحانات الدبلوم العام، هذه بروحها أيضا فترة مهمة جدا، خاصة الطلبة عندهم الفرصة الأخيرة لأداء الاختبارات في المدرسة وفي هذه المرحلة الدراسية، وبعدها ينتقلوا إلى المرحلة الدراسة في مؤسسات التعليم العام والمرحلة الجامعية. فكل تعليمية من التعليميات اللي موجودة في المحافظات هي تستعد بطريقتها الخاصة طبعا وفق ضوابط مشتركة تدار فيها هذه المراكز، مراكز امتحانات الدبلوم العام.
1: الله يوفق الطلبة يا رب ويسهل أمورهم. أهم شيء عاد الطالب يعني اللي يروح للاختبار يركز على موضوع الخط، يعني يحاول
2: يكون خط مفهوم
1: بعناية
2: علشان التصحيح من قبل الإدارة، إدارة المدرسة. صباحكم خير وبركة مستمعينا متابعينا الكرام، صباح الخير لأبو الوارث الرواحي، قل صباحكم الله بالخير والعافية وطابت أيامكم كلها سعادة، إيش رأيكم تروحوا الدوام دراجاتكم؟ والله رأي طيب وجميل لكن ما في هذه الفترة،
0: خلنا نداوم في النمسا وفي الدنمارك وبعدين يصير خير يا أبو الوارث.
2: هذه حتى في الشتاء معنا، شتانا جميل في عمان صراحة، خاصة الساعة
0: تمام خالد تعال،
2: لا جد والله جد إذا كان
0: متى بتوصل بعد ما ننسى الوقت بعد متى بتوصل
2: من أيوة هذه اللي كنت أريد أقوله،
1: متى بتطلع يعني
2: من مكان الإقامة إلى مكان الدوام إذا كان مناسب بإمكانك أنك تستخدم الدراجة الهوائية طبعا في فصل الصيف الشتاء وليس الصيف.
1: بس في ناس والله يمارسوا الرياضة في فصل الصيف يعني تحصليهم عند الشواطئ، فسبحان الله في ناس يعني يقولك خلاص أنا متعود على الرياضة ما أقدر أستغنى عنها مهما.
2: لا هذه الرياضة بشكل عام إحنا نسولف عن
1: الدراجات الهوائية.
2: الدراجات الهوائية
1: بالضبط.
2: متى آخر مرة رحت كذا في دراجة هوائية خذيت لك جولة سايكل تور سويت يعني في مكانك؟ الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم مستمعينا الكرام، ويبارك إن شاء الله في صحتكم وعافيتكم، نكمل مشوارنا إلى تمام التاسعة في صباح الخير يا بلادي.

0: أهلاً وسهلاً بك مجدداً عزيزنا المستمع في صباح الخير يا بلادي. الأوساط العلمية مؤخراً كانت في حديث واسع عن علاج محتمل للسرطان، سلمنا وسلمكم الله في تطور علمي واعد ممكن أن يفتح آفاق جديدة في علاج السرطان. كشفت نتائج تجربة سريرية دولية عن فعالية حقنة جديدة تعرف باسم إنفانتامب. هذه الحقنة تقلص الأورام السرطانية وأحيانا تقضي عليها بالكامل لدى بعض المرضى اللي استنفذوا خيارات العلاج التقليدية. حسب صحيفة الجارديان البريطانية، أظهرت التجربة التي شملت 100 وشخصين، يعني 100 شخص وشخصين آخرين كانوا مرضى في سرطان الرأس والعنق في 11 دولة مختلفة، وتحدثوا عن هذا العلاج الجديد الذي نجح في تقليص الأورام وإخفائها. طبعا الكثير من التفاصيل حول هذا الموضوع لا تزال حتى اليوم، يعني كنت أتابع الأخبار من نهاية مايو بالتحديد 31 من مايو حتى اليوم، لا تزال تجد الصحف تتحدث عن هذا العلاج الجديد. شخصيا أسعد جدا لما أتحدث عن ابتكارات جديدة، سواء كان في مجال الطب والتغيرات اللي لحظية ممكن حتى نقول في مجالات العلمية كمجال الطب وغيرها أيضا من المجالات اللي تتسارع فيها الابتكارات بشكل واسع. الابتكارات التقنية أيضا ليست ببعيد عن المبتكر العماني المبدع، ما شاء الله كل حلقة وأخرى نجدنا في حديث مع أحد المبتكرين اللي يحاولوا أنهم يوصلوا اسم عمان دائما عاليا في المحافل العلمية المختلفة. في قادم الدقائق سنتحدث بإذن الله تعالى عن شباب عمانيين يقتربون من العالمية في بطولة أدوبي للتصميم الجغرافي أو عفوا الجرافيكي، تصميم الجرافيكي. سنتحدث عن تفاصيل هذه البطولة وأيضا التأهل لهذه البطولة العالمية مع ضيوفنا شيخة بنت محمد اليافعي وأيضا فراس بن أحمد النعيمي. بداية نرحب بضيفينا شيخة وفراس ونبارك لهم التأهل ونبارك للمتأهلين أساسا الثلاثة في هذا الإنجاز المشرف، نرجو لهم كل توفيق في تمثيل سلطنة عمان في بطولة أدوبي العالمية للتصميم الجرافيكي في الولايات المتحدة. نبدأ معك شيخة، طيب الله صباحك بكل خير.
1: أهلين، صباح الخير.
0: مرحبا بك يا شيخة، بداية نبارك لكم هذا التأهل ولحظة إعلان حصولكم على المركز الأول على سلطنة عمان بعد منافسة كبيرة ضمت مئات المشاركين.
1: الله يبارك فيكم يا رب، سعيدة جدا بتواجدي معكم ضمن برنامج صباح الخير يا بلادي. ما أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة.
0: كيف كان شعورك لما أعلنوا أنك حصلتم على المركز الأول على مستوى السلطنة؟ طبعا منافسة كثير من المشاركين شاركوا ولكن حستم على المركز الأول يا شيخة.
1: حقيقة كانت لحظة استثنائية بالنسبة لي، شعرت فيها بالفخر وبالسعادة لأنه هالإنجاز جاي بعد جهد طويل وعمل متواصل، والمنافسة حقيقة يعني كانت قوية وكانت تضمن العديد من المواهب المتميزة.
0: نعم، كذلك أيضا نرحب بفراس، أهلا بك يا فراس ومبارك لك أيضا هذا التأهل وحصولكم على المركز الثاني والتأهل لتمثيل سلطنة عمان في بطولة عالمية كبرى كهذه.
2: السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية، شكرا على استضافتي في برنامج هذا الجميل، صباح الخير يا بلادي.
0: يا حي ومرحب فراس، عليك السلام ورحمة الله. إذا نحن بنسولف معكم أنتم الاثنين عن هذه الإنجازات وهذه الابتكارات، وكل واحد منكم إن شاء الله سيوضح لنا الفكرة اللي شارك فيها وتأهل هو فيها وكذلك أيضا بمثل سلطنة عمان. شيخ، حدثينا عن الفكرة في عملكم التي قدمتموها للبطولة وكيف حرصتم أيضا على إبراز هوية عمان بأسلوب عالمي.
1: اعتمدت فكرة العمل على المزج بين الأصالة والابتكار، حاولت أني أستلهم عناصره من الهوية العمانية وثقافتها، يعني سواء من خلال الألوان أو من القيم اللي تعكس شخصية المجتمع العماني، وبنفس الوقت حرصت على أني أقدمها بأسلوب حديث ومواكب المعايير العالمية. بحيث تكون مفهومة لمختلف الثقافات.
0: إذا التصميم الجرافيكي اعتمدت فيه على ألوان وأشكال تمثل سلطنة عمان وهوية سلطنة عمان. نعم جميل. أنت كذلك فراس، نتحدث وإياك عن شعوركم أساساً في حصولكم على هذا المركز، تأهلكم، التحديات أيضاً اللي واجهتكم خلال المنافسة والعمل الذي شاركتم به.
2: أكيد كان شعور ما يوصف، كنت جداً سعيد وفخور بهذا الإنجاز، خصوصاً أن المنافسة كانت قوية. التأهل لتمثيل عمان في بطولة عالمية يعتبر مسؤولية كبيرة قبل ما يكون إنجاز، وهذا الشيء خلاني أتحمس أكثر أني أطور من نفسي وأقدم أفضل مستوى ممكن.
0: طبعا أكيد أن الواحد يحاول أن يبدع في هذا العالم المتسارع شيخة وفراس، يعني الذكاء الاصطناعي دخل في على الخط موضوع التصميم، مهن كالمهندسين أيضا المبتكرين في كل المجالات يمكن بعضهم بدأ يشعر بالتهديد من قدرات الذكاء الاصطناعي. فاليوم عندما نتحدث عن التصميم الجرافيكي وأن تكون هناك بطولة عالمية في هذا السياق، أبرز استعداداتكم اللي تقوموا بها حاليا قبل أن تشاركوا في هذه النهائيات العالمية في الولايات المتحدة شيخة، كيف تطوروا من نفسكم؟
1: بالتدريب المستمر طبعا، وكذلك بتخصيص وقت للبحث والتعلم من التجارب العالمية المشابهة عشان نقدر نقدم عمل يليق بتمثيل السلطنة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. وهل الابتكار في مجال التصميم الجرافيكي في هذا الزمن شيء صعب، ولا تحس أن الأفكار دائما متشابهة فراس؟ كيف تصنعوا لنفسكم هوية خاصة؟ أبرز التحديات اللي تواجهكم أساسا عشان تنجحوا وتصلوا وتتميزوا أيضا؟
2: بالنسبة لي، من أكثر التحديات اللي واجهتها كان ضغط الوقت، لأن المطلوب أنك تطلع فكرة وتصميم قوي خلال فترة محدودة. بس بالنسبة للابتكار والأفكار الجديدة في عالم التصميم، نقدر نقول أن خلاص التصميم بدأ من زمان بعيد، فلحد هذا الزمن اللي وصلنا فيه نقدر نقول أنه ما في شيء جديد بنسبة 100%. فكل التصاميم اللي نشوفها واللي يعني اللي حولنا هي تطوير من مصمم لمصمم ثاني. كل مصمم يحط، يعني مثلا إذا فكرة عجبتني ممكن أخليها فكرتي بنفسي، من ناحية أني أعطي بصمتي فيها وأخلي شخصيتي فيها.
0: جميل، يعني البصمة الخاصة، وكما قلت يمكن الواحد صعب جدا أنه يبتكر في مجال كهذا لأن التصميم الجرافيكي بدأ من زمان بعيد جدا، ومثل ما ذكرت أن الذكاء الاصطناعي أيضا دخل على الخط بشكل كبير في لمحة البصر، يعني يصنع لك تصاميم جديدة. شيخة مستعدين لتمثيل سلطنة عمان؟ كيف تصفين يعني استعدادكم وإن شاء الله كذا تهيئتكم لتمثيل السلطنة؟
1: بإذن الله نحن مستعدين وإن شاء الله نكون قدها الثقة
0: بإذن الله. بإذن الله تعالى. أيضا أنت فراس، برأيك إيش اللي يحتاج المصمم العماني عشان حقيقة يكون قادر على أن ينافس عالميا في مثل هذه البطولات ويحقق بصمة استثنائية لعمان كما تحاولون أنتم الآن فراس؟
2: أشوف أن المصمم العماني عنده الإمكانيات والموهبة، لكن يحتاج يطور نفسه بشكل مستمر ويتابع كل جديد في مجال التصميم ويشارك في مسابقات وتجارب مختلفة عشان يكتسب خبرة أكبر، وكذلك بناء ملف أعمال قوي والتدريب المستمر على البرامج والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي يساعد بشكل كبير في المنافسة على مستوى عالمي.
0: بإذن الله تعالى تنافسوا على المستوى العالمي وتحصدوا المراكز المتقدمة بلمستكم الاستثنائية الإبداعية، ومثل ما قلت يا فراس الاستفادة من كل ما هو جديد من التقنيات في تطوير مهاراتكم. نحن نرجو لكم كل توفيق إن شاء الله وسداد، وإن شاء الله في قادم أيضا الحلقات بيكون عندنا مساحة مع من سيسطر إنجازا لعمان. بارك الله فيكما، شكرا جزيلا لوجودكم معنا في هذا الصباح، نرجو لكم إن شاء الله بقية صباح سعيد.
2: أحسنتم، شكرا.
0: شكرا يا شيخة أيضا، حياك الله. إذن كان معنا شيخة بنت محمد اليافعي وفراس بن أحمد النعيمي، وهما المتأهلين لبطولة عالمية في مجال التصميم الجرافيكي وهي بطولة أدوبي للتصميم الجرافيكي في الولايات المتحدة.

0: الله يوفقكم إن شاء الله في كل دروبكم أينما كنتم مستمعين لأجل خدمة هذا الوطن عمان التي نحب. صباح الخير لكل من يستمع لأثير إذاعة سلطنة عمان ويرافقنا في صباح الخير يا بلادي. منهم صاحب الرقم المنتهي ب66 كتب في رسالته: صباحكم سعادة، ثلاثي مميز، ربي يوفقكم، شكرا لك. ويقول: آخر مرة استخدمت الدراجة في أمستردام، وأصلا أمستردام تواجه صعوبة في مواقف السيارات الخاصة، خاصة في سنتر المدينة أو في وسط المدينة.
1: صح، يعني أسهل لك أساسا تستخدم
0: الدراجة الهوائية فعلا. وهي أصلا كذا أماكنها جميلة، خاصة إذا ما كنت تقود الدراجة في كذا الحقول الخضراء بجانبك أشجار التوليب، وأيضا تشاهد الطواحين الجميلة.
2: دي علينا خريف ظفار، يعني فرصة
1: ممكن صح بعد
2: يعيش أجواء الطبيعة.
0: أعتقد في السنة الماضية كنت أشوف في شباب عمانيين مسوين هذا النشاط، يعني أجروا الدراجات الهوائية علشان أنك تستمتع وتأخذ دراجتك في أرياف ظفار الجميلة.
2: جميل أصلا، في استغلال فعليا يعني لهذه المواسم، تعزيز للسياحة، سياحة المغامرات بشكل كبير. فنلاحظ فعلا في شباب يعني يحاول ينشطوا هذا الجوانب بشكل كبير جدا، وهي فرصة انك انت تعيش تجربة ايضا مختلفة لما تزور الخريف ان شاء الله هذا العام.
0: نعم، هذا العام راح يكون ان شاء الله هو عام كأس العالم. أوه. وبالمناسبة باقي على كأس العالم
1: كم من يوم؟
0: من هناك 7-1-8 ايام تقريبا،
1: 10 رياضيات،
0: 11 يونيو راح تبدأ عائشة المباريات في كأس العالم.
1: نفس اليوم ايوه بيكون في مباراة
0: بين المكسيك وجنوب افريقيا. جنوب افريقيا اللي استضافت كأس العالم من قبل، هذه المرة المكسيك ايضا مستضيفة كانت سابقة. عموما في كثير من القوانين راح تكون موجودة بالنسبة لكأس العالم، من ضمنها ما اعتمدته او اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وتقنية جديدة لتسريع رفع راية التسلل في كأس العالم. ايش هذه التقنية؟ بشرح لكم بشكل سريع. راح يكون في تنبيه صوتي فوري لحكم الراية علشان في حالة حدوث اي تسلل حتى لو كان بعشر سنتيمترات عن آخر مدافع، مباشرة راح يوصل لحكم الراية تنبيه فوري صوتيا، ما يعني انتهاء مشاهدة الانتظار الطويلة التي تعيشها كرة القدم في أوقات سابقة وعاشتها بانتظار قرار حكم الراية بعد اكتمال الهجمة،
1: أو
0: مثلا يكون ينتظروا الفار الحكم المساعد.
1: يعني هذا بيقلص يمكن الأخطاء، وياما كثير كان في وثائقيات عن أهداف عالمية سجلت وهي أساسا بعدين اكتشفوا أنها خلاص
0: بالضبط
1: تسلل. يعني
0: في مباراة من المباريات كانت بين إنجلترا وألمانيا، لما فازت ألمانيا 4-1 دخلت الكرة داخل الشباك، ولكن حكم الراية ما كان رافع إنه خلاص هدف، فاحتسبت ضد إنجلترا وفازت ألمانيا فيها، كانت 4-1.
1: التقنية ستخدم كثيرا كرة القدم والإنصاف أيضا فيها. والآن نرفع راية التسلل لنا جميعا، إن ما حد خلاص يتعدى الوقت، ولا الحين بيرفع الطرد الأحمر مخرجنا بيطردنا جميعا من البرنامج لأن نصل إلى الثواني الأخيرة. نلقاكم على خير إن شاء الله في حلقات قادمة، كنوا بخير. كنا معكم في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي، رويدة بنت حميد الرواحي، وعائشة بن سالم الهنائي. المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمدار التصدير، والأول خليجيا في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات. سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تبحثان في جلسة مباحثات رسمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه. إيران تؤكد أنها لا تزال تدرس المقترح الأمريكي، والرئيس ترامب يقول إن اتفاقا إطاريا قد يبرم خلال الأسبوع المقبل. قتلى وجرحى جراء تصاعد الهجمات الإسرائيلية في لبنان، وبدء جولة جديدة من المباحثات المباشرة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. شهداء وجرحى جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة، والأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع المعيشية إثر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. وعشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعا في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: أهل البحر.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: مثل ما وصيتك يا بن سويد، توصل الخط وتضمن انه بيوصل لهم وتجيب لنا اخبارهم.
1: ابشر اخوي سعود، فالك الطيب الرجال اللي يشتغل عنده سامع عنه واكيد بوصل له.
2: الله يحفظكم عمي، عاد قل له حسين الصغير ينتظر رجعتك.
1: ابشر يا ولدي،

0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وتعاونوا فإن يد الله مع الجماعة.
1: ومتى تخليت عن الناس؟ أنا طول عمري أعطي الناس حقوقها، وما أتمنى حد يشتكي عند بشر إني ظلمته.
0: ظلمت أخوك ابن أمك وأبوك يا حمدان.
1: يعني ولدي يوصل أخباري وأخبار بيتي كلها لكم؟
0: وانت تقدر تخبي عن حرمتك همك؟
1: بس البيوت لها أسرار.
0: بين الأهل ما شيء أسرار إلا شيء يعيب وما يرضى الله.
1: ونعم بالله. وشورك؟
0: عقلك في راسك تعرف خلاصك، مصلحتك وانت أدرى بها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: والشور الحين؟ وأنا بذراع واحد الشور؟
0: ذراعك اليمين مو ببعيد، وانت النوخذة ابن عن جد يا ولد سليمان.
2: ظلم.

0: يعني إيش؟
1: يعني كل الناس تقول إن عمك حسين كان أستاذ وسفره بيخلي أبوك يخسر كل شيء.
0: أخوي حمد معاه، واللي يعرف إن حمد متعلم من عمي كل الشغل، بدليل إن السفن اللي شغالين عليها ما توقفت.
1: أبوي يقول الشغل وايد والمصنع ما ملحق، وأبوك ما يبي يتنازل عن كبرياءه ويتعاون مع الثانين. أخوك حمد يعرف كل شيء ونصح أبوك بعد، بس ما يبي يسمع.
0: خلينا من هالسوالف، خبرني وإيش قرروا الشباب في سفرة الجمعة؟ صوب خوري رامة.
1: أوه الأمور طيبة ومزهبين كل شيء. عاد سهيل يقول ما بيرجع غير تارسين السفينة سمك.
0: لا يكون فاكر نفسه راكب جرافة.
1: إيه والله. يقول الصيادين قبل أسبوع شافوا سفينة صيد يائية من بعيد ونزلوا باورتهم في رامة، بس الربع ما خلوهم، طردوهم.
0: يستاهلوا الطرد. ما خبرتني إيش صار في موضوع خليل بعد مصر يترك الدراسة ويجلس في البلد؟
1: مسكين، وحيد أبوه المريض ولزوم يبقى يدير باله.
0: خليل شاطر ومتفوق.
1: مسكين بني آدم، ما حد كامل غير الله.
0: خل روحنا، الساعة عاد 1:30.
2: بعدك ما رحت السوق؟
3: لا يا خالي، البارحة ما خلانا حسين الصغير ننام، ما أعرف وش فيه.
2: أطفال ما تعرف إيش سبب صياحهم. مساكين ما فيهم لسان يشتكون تراهم.
3: إيه والله ما في لسان وما يقدر ينطق، وأحيانا هاللسان إذا نطق هدم كل شيء، هو العكس.
2: ما فهمتك.
3: لو كان فيني لسان كان ما تغرب أبوي. سبحان الله، سنين وأنا أقول لأبوي لما يكون البيت ما بيتنا ما بيكون لنا صوت ندافع عنه. كان يقول لي لا، هذا بيت أخوي وأخوي ما راح يطردنا منه. لين اليوم اللي لقينا نفسنا ما قادرين نتمسك لو بخوص عشان يسندنا أو نتعلق بيه.
2: إيه أبوك طيب النية، ما كان مسوي حساب الزمن، بس إبليس الملعون.
3: الله يقدرني أقدر أرجعهم يعيشون معانا ولزوم أبني لهم بيت.
2: أفا تظن ممكن أطردكم مثل ما طردكم عمك وزوجته؟
3: حاشاك حاشاك يا خالي، بس الزمن يمكن يكون جاير.
2: أنا ما عندي أخوة ولا وريث، بنتي زوجتك وأختي اللي هي أمك لها الحق في البيت، يعودوا بالسلامة إن شاء الله. عهد علي إني أكتب البيت باسم أمك جميلة وزوجتك دانا.
3: الله يطول بعمرك الغالي، إحنا بنفسك عايشين يا خالي، ويعلم الله إني أشوفك مكفي وموفي ومالي علي حياتي حنان وعز.
2: الله يسعدك يا ولدي.
3: ودانا من طلبتها منك عاهدتك إني ما راح أقولها قومي من هنا وجلسي هنا، هذه أم حسين الغالي وبنت الغالي.
4: يا ولدي يا حمد، لازم تنصح أبوك يزود العمال، ترانا كذا ما نقدر حتى نخلص السفن الصغيرة. العمال على سفينة الشيخ سباع ما قادرين يخلصون الشغل المتفق عليه باليوم، الجو حار والشمس تحرق. إيه والله يا حسين إنك كنت ونعم الوالد ونعم الأخو، العمال كانوا يشتغلوا بجد وحتى ساعات إضافية من غير ما يتعبون.
5: يا عمي مبارك حن ما مقصرين، رواتبهم وياخذونها والماي موفرينها والأكل الحمد لله ما باخلين عليهم، وساعات الراحة وموفرينها.
4: من قال لك إن الشغل ماي وأكل؟ من قال لك؟ الشغل يا ولدي يباله أستاذ يحرك إيده بيدهم ويطبطب عليها، يباله أستاذ يحسوا بنفسه وضحكته اللي تنسيهم التعب.
5: زين ترى أنا موجودين معهم وقريبين منهم.
4: ما عليك، ما عليك بس، ما عليك بس يا ولدي، بس هناك فرق بين أستاذ وأستاذ.
5: زين قول لي إيش الحل؟
4: قول لأبوك يقرب منهم ويزيدهم شوية قروش عشان يتشجعون ويخلصون الشغل، ترى المال بعد ينفس عن التعب.
6: عجيب والله عجيب، كل هالقروش اللي ياخذوها ما مكفتنهم، بعيد الشر. أبوي ذيلا طماعي وما باك تعطيهم. ويسمعني زين، ذيلا ما يجيبهم غير أخوي ناصر يعرف يتصرف معهم. نعم
7: لا، إلا ناصر هذا أخوك ما با يقرب لا من مصنع ولا العمة.
6: وليش بعيد الشهر؟ ليش ما أخوي وله حق يحافظ على نصيبي؟
7: نصيبك؟ ليش شايفتني أنا سرقت نصيبك ولا قصرت عليك؟ طول عمري أنا ما فرقت بيننا ولا ظلمتك. نعم إن أنا صحيح ظلمت أخوي بسببك أنت، نقصت عليه وبسببك أنت بعد، مع أنه كان سبب كل الخير اللي كان يوصل.
6: ما حد له فضل علينا. نعم هذا حلالنا، حلال أبوي وجدي الشيخ.
7: أوه لك تين أبوك وجدك، بس عاد ما صار أبوك هذا، أبوك وجدك خلاص، أبوي راح وصار كل شيء لنا.
6: أبوي وأخوي ناصر؟
7: ناصر أخوك هذا أخذ حقه وخلاص وخلصين. لا تقوم تجيبي لي سيرته قدامي، بس من ناصر هذا بس.
6: وإذا أنت ضعيف وما قادر عليهم؟
7: يا حرمة ابتعدي عن وجهي ولا بسوي شيء ما تبينه. ابتعدي أحسن لك.
6: سير بخبرك، سير سير.
7: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله ينعلك يا إبليس.
8: متى تباني أمك نروح للحرمة عشان تشوفني؟
5: ما أعرف.
8: خير؟ إيش فيك؟ كأن كلامي ضايقك.
5: أبد، أنا بروحي متضايق من الحالة اللي إحنا فيها، الشغل وايد في المصنع، ووعودنا للتجارة خاف إنها ما توفي.
8: ليش ما توفي؟ أنتم ما عاملين حسابكم مع العمال والأستادية ومسويين وقت لنهاية كل سفينة؟
5: العمال يشتغلوا بدون نفس، ما مثل أول. الله يهدي أبوي، أقول خلينا نتعاون مع المصنع اللي جنبنا والأستادية، وهذه ما فيها شيء، والتعاون طول عمره موجود بيننا. بس أبوي، أبوي الله يهديه راكب راسه.
8: الله يهدي عمي، بخبر أبوي ينصحه.
5: لا لا لا أرجوك، ما أريد حد يعرف باللي صاير معنا، وعاد أبوي لو نصحه أبوك راح يزعل مني ومن العم مبارك.
8: لا ينجيك إلا الناصح الأمين، النصيحة زينة وحلوة ومن عاداتنا وتقاليدنا، الناس للناس وإحنا أهل، حتى الدين نصيحة يا حمد.
5: لا أرجوش، خلينا أحل المسألة بطريقتي، وعمي الأستاذ مبارك بيساعدني. يا عمي حسين، وجودك عمرنا ما حسينا بالضيق أبد.
8: هي والله صحيح، أبوي كان دايما يقول هذا الكلام.
6: شوف عاد، تراني أنا ما ناقص طنك، أنت منيت من مسكت وما حد يشوفك، عاد الحين طالع لي أنك تبغى تروح مع ربعك وتبات معهم في السفينة في رامة وما أدري وين. والله أنا ما فاضت لك تراني. نعم روح مع أبوك وقول اللي
9: يعني. لا أنت فاضية ولا أبوي فاضي، بعدني مسوي لكم احترام استاذن منكم، أنا بروح وهذه أنت عرفتي، بعد كذا ما رح استاذن من حد.
6: أكيد ما بتستأذن لك، خلاص طالع عن الطاعي. نعم ما يكفي العود اللي طلع وراح بيت حرمته وباقي أنت؟ شوف اسمعني زين ترى. ها إيه نعم، أنت باقي لك هالسنة هذه وتخلص من الدراسة. إيه نعم، وترجع تتزوج بنت خالك.
9: أمي أنت قصدك تفرحي بي ولا تعاقبيني؟
6: يعني كيف أعاقبك بعد؟ كيف كيف؟
9: الحين أنا في موضوع الرحلة والمبيت، إيش دخلنا بالزواج وبنت خالي ناصر؟ أنت خليني أول أخلص، يمكن نجحت يمكن عدت السنة، أقول شوفي حد لبنت خالي وخلصينا منها.
6: تعال تعال تعال، وين رايح؟ تعال تعال قبل علي. يا ربي روح، والله روح ودرني. هذا العيال هذيلي، هذي العيال لكن ما منهم فايدة، من ذاك الأب اللي ماخذين منا البلادة. أنا وين، أنا وين أقبل الحين، وين أقبل؟ حسبي الله ونعم الوكيل، ببليس الملعون.
10: اليد الوحدة ما تصفق، ومثل التعاون ما شيء. متى كان التعاون بيننا فضيحة؟ يا ما تعاوننا وصنعنا يد بيد السفن اللي طلعت للبحر في هذه البلاد. البحر فيه سفن كلها يا من صنع مصنع حمدان وحسين أولاد سليمان أو عيد وغيرهم من النواخذة. تكاتفنا وأثبتنا إن بيت واحد وأهل خير لبعضنا.
5: طول عمرك حكيم يا عمي.
10: كنت صناع وربيت أستادية، حسين حمدان ومبارك حتى ناصر المتكبر، جدك علمني إن الشيخ ما يصير شيخ إلا إذا مد يده للناس. ما حد أحسن من حد، كلنا شيوخ بكرمنا وتعاوننا وحبنا لبعضنا واحترامنا لصغيرنا قبل كبيرنا.
8: طول عمرك شيخ وبتبقى شيخ.
10: يا بنتي الشيخ سيد القوم وخادمهم، الحمد لله الله هداني لقراءة القرآن ومعرفة مسلك الطريق خير وشره، الدين النصيحة. أنصح أبوك يا ولدي حمد إذا كانت النصيحة مني تأذيه أبوك ولزوم يسمع لأنك تخاف على مصلحته.
5: إن شاء الله يا عمي إن شاء الله.
2: أنا أعرف أن زوجك ما يريدنا تقرب منه، وأعرف أن عيالك ما يريدوا يتقربوا مني، بس يكون في معلومك أنا إذا حد مسني بسوء أقطع ريل واطي.
6: يستانس حد يمسك بسوء وأنا موجودة؟ ينعم أختك هني موجودة عن أيدي.
2: أنا الشيخ ناصر، ما حد يقدر يمسني، وما أريدك تكرري وتوريني بوجودك. لا تنسني ريال حتى لو كنت أصغر منك، ولأنك أختي فأنا راحم زوجك، ولا تعرفيني إيش أقدر أسوي فيه.
6: أبا أبا أبا بناصر علامك. إيه أنا ما أريدك تغلط ولا تنسى أنهم عيالي. صح صح.
2: أنت الحين تهدديني بعيالك ولا
6: ما أهددك؟ بس عيالي اللي من السمارة حرحمة. إيه نعم قلت لي أنت أخوي وأنا مالي غنات عنك.
2: لو مالك غنى عني كان عطيتيني وكالة في أموالك، أو ما خليتي حمدان يوقف بوجهي.
6: وبوي كهذا حمدان شريكي في البيت والمال والأولاد.
2: ما اختلفنا، بس لو ما اعطتني وكالة في إدارة أموالك كان ما قدر حمدان يوقف فيي بهالقوة.
6: ما علينا منه، وأنا تراني قادرة دافع عن نفسي، ترى قادرة. هي نعم.
2: من معك؟ خبريني أنت من معك؟ ها ولدك الكبير ولا الثاني اللي ما هم منه شيء وعايش حياته كله لعب؟
6: ترى اسمه هو بيكمل دراسته وبيتزوج بنتك سعاد. ترى اخوي بنتك شيختنا حبيبتنا.
2: العاب. قولي له لا يقرب من بيتي ولا تراني اقطع لري لو قدامك.
11: يا مال او يا مال.
12: صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
13: والطفل سام الخصيبي،
12: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر. أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي. أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
5: سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا، نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
6: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة تستنهض الخيال وتعيد تعريف الواقع مع برنامجكم ماذا لو؟ اليوم نطرح سؤالا قد يبدو للبعض كابوسا وللآخرين حلما ورديا. ماذا لو استيقظنا غدا ووجدنا أن جميع الشاشات في العالم قد تعطلت وتلاشت؟ لا هواتف ذكية، لا تلفاز، لا حواسيب، ولا حتى شاشات لوحات الإعلانات في الشوارع. كيف سنتواصل؟ وكيف سنقضي أوقاتنا؟
7: بعيداً عن ضوء الشاشات الزرقاء، إننا نتحدث عن عودة الحواس الخمس للصدارة. للوهلة الأولى سيصاب العالم بصدمة صمتاء، سينظر الناس إلى أيديهم الفارغة بذهول، سيختفي التمرير اللانهائي الذي استهلك أعمارنا. سنضطر للنظر في وجوه بعضنا البعض مرة أخرى، ولكن هل سنعرف عن ماذا سنتحدث؟
6: هذا هو التحدي. في الساعات الأولى سيسود الارتباك، سيفقد الناس قدرتهم على معرفة الطريق بدون خرائط جوجل، وسيعود الناس لسؤال العابرين في الشوارع عن الاتجاهات. سيكون هناك ازدحام أمام أكشاك الجرائد ومكاتب البريد التي نسيها الزمن. سنعود للكتابة بالقلم والورق، وسننتظر أياما ليصلنا رد على رسالة حقيقية.
7: وماذا عن الاقتصاد؟ سينهار كل شيء يعتمد على الرقمنة البصرية، ستتوقف البورصات، وسيضطر الموظفون للعودة إلى الأرشيفات الورقية. لكن في المقابل ستنتعش صناعات أخرى، سيعاد طبع الكتب بملايين النسخ، وستمتلئ المقاهي بالمثقفين والباحثين عن الأنس البشري بدلا من الإعجابات الافتراضية. ستصبح الإذاعة هي الملكة مرة أخرى، لأن الصوت سيكون هو الرابط الوحيد بين المدن.
5: ماذا لو؟
6: هل سنتحول إلى كائنات أكثر إبداعاً؟ ربما حين يختفي التلفاز سيعود الناس للرسم والإبداع، للحكايات الشعبية حول الموائد. سنستعيد جمال الخيال حين كنا نسمع القصص ونتخيل صورها في عقولنا بدلاً من أن تفرض علينا جاهزة على الشاشة. ستكون الصورة الذهنية هي الأغلى والأصدق.
7: وفي المنازل ستتغير الديموغرافيا تماما. ستختفي نقطة الارتكاز في غرفة المعيشة وهي التلفاز. ستتواجه الأرائك لينظر أفراد الأسرة إلى بعضهم. سيلعب الأطفال في الشوارع بالكرة والألعاب الحركية بدلاً من الانكباب على الألعاب الإلكترونية. ستعود للحياة نكهتها الواقعية التي فقدناها خلف الزجاج.

سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم في وصل جديد وحلقة جديدة رفقة أصدقائي المبدعين. ضيفة هذه الحلقة سندس بنت سالم الصابرية.

0: سندس أهلا بك.
1: أهلا وسهلا،
0: يا مرحبا بسندس.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله أنا بخير، أنت كيف حالك يا سندس؟
1: الحمد لله زينة.
0: كيف الأجواء معاكم؟
1: الحمد لله حلوة، وما شاء الله هواء في الصباح.
0: هواء بارد في الصباح. من وين جايين يا سندس؟
1: من ولاية صحم.
0: من ولاية صحم، يا مرحبا وسهلا بسندس. أهلا بك سندس، صوتها كذا جميل وهي تتحدث. سندس محبة للإلقاء صحيح؟
1: نعم، أحب إلقاء الشعر وفن الميدان، وأحب القراءة وأعشق الكتابة، وأيضا أنا أحب وأقرأ في الفن الميدان وفي تقديم فعاليات ومسابقات.
0: ما شاء الله، تقديم الفعاليات والمسابقات، واضح شغفك بالتقديم يا سندس. بداية قلتي تحبي أيضا إلقاء الشعر صح؟
1: أي.
0: وش رأيك نرحب بالمستمعين بطريقتك؟
1: نعم أحسن. يقول لكم هذا الشعر الله يسلمكم: يا مرحبا وهلين بهل بواقيب عد الثمر وعداد برق السحابة، الله يحييكم على العز والطيب يلي لكم يوم الملاقة مهابة. من عاداتنا الضيف أزيد التراحيب، ومن عاداتنا الضيف أزيد التراحيب. سلامتكم.
0: الله، نحن أنت الضيف ونحن نزيد الترحيب بك يا سندس الجميلة. وبكذا بهذه الطريقة رحبت فيكم مستمعين الأعزاء سندس لانطلاق هذا الحوار اللطيف معها. سندس، إيش من الشعر بعد تحبي؟
1: عندي أشعار وايد متعددة.
0: يعني تحبي تقرأي مثلا أو تلقي حتى الأشعار المرتبطة بالوطن ولا بالأخلاق ولا بالمعلم ولا بالصديق؟
1: يعني كل شيء. عندي بعد عندي عن الوطن.
0: عن الوطن، تحب الشعر عن الوطن.
1: ايوه، وبعد كذاك عندي فن الميدان، عندي الحين وقت حفلات ما شاء الله.
0: ما شاء الله، فن الميدان هذا فن مميز اعزائنا المستمعين، من الفنون التقليديه الشعبيه الجميله التي كذا لها خصوصيتها في سلطنه عمان. من علمك على فن الميدان؟
1: فن الميدان علمتني امي جزاها الله خيرا.
0: امك تعلمك على فن الميدان؟
1: ده.
0: ما شاء الله، إيش يميز فن الميدان عن بقية الفنون؟ إيش في يعني كذا تحسين مختلف؟
1: أنا في الفن الميدان هو من الفنون الشعبية التي تكون في سلطنة عمان.
0: نعم، هي في سلطنة عمان، هي تتميز بالكلمة المميزة كذا، لفظها غير.
1: نعم.
0: طريقة الأداء أيضا مختلفة صح؟ عن
1: نعم.
0: بقية أنواع الشعر؟
1: صحيح.
0: يلا نعطي المستمع كذا مثال على فن الميدان اللي محضرته سندس لنا.
1: سيل السنة سيل وسنا سيل، سيل السنة وترس راسي، لو قيدوني بسنا سيل، سيل السنة وترس راسي،
0: سيل السنة ما
1: ترس
0: راسي. يعني هي شوية سيل. يلا ندعي إن شاء الله أنه يكون زين. وش بعد غير؟ عطينا زيادة، هذه قصيرة.
1: وبعد يقولكم هذا الميدان الله يسلمكم طايح على الفراش من يومين، وخاطف على الزاد واللوبي، حبه وزكبه وكح كح كح ما في نصخ. طايح على الفراش من يومين، وخاطف على الزاد واللوبي.
0: السلام والصحة والعافية وزكمة وكح كح كح، هذا أحوال أغلب الناس الحين في مواسم خاصة يعني تبدل الفصول والبرد. يعطيك الصحة والعافية يا سندس الجميلة. الميدان تحبي تلقي كذا في مثلا مناسبات مختلفة في المدرسة ولا في فعاليات اجتماعية؟ وين تلقي الميدان غالبا؟
1: الصراحة أنا أقول الميدانات أكثر شيء في المدرسة، وأيضا لما تكون معي مناسبة مثلا في الفعاليات أقول الميدان والشعر.
0: يعني يطلبوا من سندس أنها تحضر في الفعاليات لأنها مميزة في إلقاء الميدان. إيش في مناسبة معينة شاركتي فيها وكان في تفاعل كبير من الجمهور لما تبقى فيه وتأدي الميدان؟ تتذكر شيء كذا؟
1: ما شاء الله، كان في مهرجان صحار.
0: مهرجان
1: الرابع.
0: صحار.
1: أيوه.
0: مهرجان صحار الرابع شاركت سندس بميدان، تتذكري أي واحد فيهن كان؟
1: الصراحة أنا ما شاء الله علي قلت كل الميدان عندي، وعاد يعني في كل يوم أقول أي ميدان. يعني أخذه نفس الميدان.
0: كثيرات تتذكريهن. وكيف كان تفاعل الجمهور معك لما وقفتي؟
1: ما شاء الله، يعني نصهم يعني متحمسين ويرددوا معي.
0: يا سلام. أيوة. هذه يمكن لحظة مميزة لما الشخص
1: أيوة.
0: اللي يلقي الشعر
1: وخاصة صراحة لما أنا أقدم في الفعاليات والمسابقات أحب الجمهور الوادي الذين لا يعدون ولا يحصى.
0: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. إذن أيوة. سندس تحب أن يكون جمهورها كبير، بالعكس ما تتوتر. وإذا كان مثلا عندنا الحين أصدقاء يسمعونا عندهم مواهب معنية بالتقديم والوقوف أمام الجمهور، وعندهم رهبة وخوف مثلا من المسرح، خوف من عدد الكبير اللي جالس يسمعهم، إيش تقولي لهم؟ كيف أنت تستعدي وتحضر نفسك للوقوف أمام المسرح؟
1: صراحة في أول البداية أنا عن نفسي أنا لا أتوتر، لأن هذه الموهبة أتت من الله سبحانه وتعالى، فأنا لا أتردد، وهذه شخصيتي المفضلة. وأنا أنصح كل شخص أن لا يتوتر، فأن التوتر أنا لا أحبه أبدا.
0: التوتر هو عدو النجاح في هذه المواهب اللي تتطلب مقابلة الجماهير. أيضا عندك شيء آخر، شعر ميدان غيرة سمعيني؟
1: نعم ميدان.
0: يلا نسمع ميدان مرة.
1: أوكي، يقولكم هذا الميدان الله يسلمكم، زرعت الشجر من 3 سنين، أمشي خطوتين وارجع له، ريته مختفي ما يبين، آها عذر الشاشة فته.
0: روح الزرع، من شافه؟
1: الشاه. عرفت ايش يعني الشاه؟
0: ايه بالطبع، اكيد ان المستمعين الاعزاء الحين فهموا الميدان. نلاحظ ان الكلمات من البيئه البسيطه، يعني شيء الشخص يشوفه ويكتب عنه ميدان. هذا الميدان اكثر شيء انت تاخذين متعارف عليه، قديم يعني الناس تعرفه من قبل؟
1: أيوه
0: ولا
1: يعني
0: حد يكتب عندكم في العائله؟
1: الصراحه انا الوحيده بين العائله انا اللي اكتب قصص.
0: تكتب قصص بعد؟
1: يعني ما أكتب قصص، يعني مثل ما قلت لك ذيك
0: بالميدان.
1: الساعة أيوة. ألخص. تلخيص
0: القصص. وجربتي مثلا قصة معينة تحطي لها ميدان بطريقة أو بأخرى؟
1: لا والله الصراحة.
0: يبالك تقربي، لأن ما شاء الله شكله عندك الموهبة يا سندس. قلتي تلخيص القصص، كيف تختاري القصص اللي تلخصيهن وتأديهن لزملائك ولا لأخوانك؟ كيف؟
1: الصراحة أنا يعني بالنسبة لي أنا أحب جميع المجالات العلمية والأدبية والثقافية والدينية. أحب جميع المجالات، وأيضا أنا أحب يعني ألخص مثل في مسابقة نجم القراءة. طبعا ما شاء الله هذه المسابقة تجي أول شيء على الولاية ثم على المحافظة.
0: شاركتي فيها؟
1: نعم شاركت في العام الماضي، فزت في المركز 10 على الولاية، ولكن في المحافظة لم يحالفني الحظ، فدعوني في التوفيق في هذه المرة
0: بإذن الله. موفقة يا رب يا سندس، وتشاركي كذا وتبدعي في مسابقة نجم القراءة، وكل ما قريتي أكثر أكيد أنك تستطيع بعدين تلخصي كل القصص اللي تقرأيها، وأيضا ممكن تدخلي فيها الشعر وتدخلي فيها الميدان، لما لا؟ إيش طموحك لما تكبري تصيري في مجال
1: معلمة اللغة العربية ونفس الوقت مذيعة؟
0: مذيعة، مرحبا وسهلا. يا سلام بالزميلة الجديدة الصغيرة، أهلا يا سندس في مجال الإعلام اللي يتطلب مثل ما أنت ما شاء الله كذا تلقائية وثقة بالنفس وحديث مسترسل، وفي مجال الشعر ما تريد يكون لك بصمة مثلا مختلفة مميزة؟
1: صحيح، أنا لما كنت صغيرة كنت أتمنى يعني أجي إذاعة سلطات عمان أو يعني أي شيء من البرامج، والحمد لله جيت في إذاعة سلطات عمان وبرنامج كبرى وبرنامج القارئ الصغير والمفكرة الذكية.
0: ما شاء الله، ولكن إن شاء الله مشاركات.
1: أيضا صباح المدارس.
0: صباح المدارس، والآن نحن في عيون المستقبل نسولف وندردش مع مستمعينا الأعزاء عن حب الموهبة والاستمرار فيها. ما الذي يتطلبه الشخص أن يكون كذا مبدع ويستمر في الإبداع؟ يعني يتطلب مثلا دعم الأسرة ولا الأصدقاء؟ إيش أكثر شيء مهم أن الواحد يستمر في إبداعه وفي موهبته؟
1: الصراحة يعني إذا بينمي موهبته لازم نقول حل أي شخص. يعني مثال، إذا أنا معي الميدان والأشعار أقول حل أي شخص. أيوة، عشان إن مثلا يعتبرون يعني كأنهم أختهم وعاد يعني يقلدوني، يعني يأخذون أجزاء من الشعر أو الميدان.
0: يعني الموهبة ما تخليها بينك وبين نفسك، لا لازم تطلعها للناس.
1: أيوة لازم، يعني ما أخليها معي، لا لازم أعطيها للجمهور.
0: يعني الموهبة نشاركها الآخرين عشان نحن نصير أكثر إبداعا. أيوة. ونصير كذا على تصحيح يمكن مسارنا في الإبداع وفي الموهبة. في هذا الحوار اللطيف مع ضيفتنا سندس نختم لكل أصدقائنا الأعزاء بكلمة منك يا سندس، كل بطل أو بطلة الحين يسمعونا من عمرك أو حتى أكبر منك، إيش تقولي لهم اليوم اللي عنده خاصة موهبة مميزة في فنون شعبية مثل الميدان أو حتى أي موهبة أخرى؟
1: الصراحة أنا أنصح كل واحد ينمي موهبته، لأنه كذا إذا كل شخص لما موهبته ما يتردد
0: ما يتردد ويواصل.
1: أو مثلا بعضهم الصراحة لما يروح على المسرح الخشبي يتوترون ويترددون، ولكن اللحظة الحاسمة هم لازم ما يترددون، يجب عليهم أن يقدمون أشعار أو فن الميدان أو مثلي أنا أقدم فعالياتهم مسابقة
0: بكل ثقة وبدون تردد.
1: أي.
0: بإذن الله تعالى كل من يستمع لنا الآن من الموهوبين والموهوبات يستمعوا لكلام سندس ويواصلوا مشوارهم دون تردد في دعم مواهبهم. إذن هذا كان حديثنا الجميل مع ضيفتنا سندس بنت سالم الصابرية اللي سولفنا معها عن فن الإلقاء وفن الميدان الجميل. نحن نلقاكم على خير في حلقات أخرى قادمة. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: كنتم مع عيون المستقبل مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: جبران خليل جبران، الجزء الأول.

0: يا الله يا الله يا الله، ليس أمامنا سوى الرحيل، فالعار يطارد هؤلاء الصغار مما فعله أبوه.
1: قلبي معك يا أختي الطيبة كاميليا.
0: ليس أمامي سوى أن أترك هذا البلد.
1: سوف أكون معك حيثما اخترتي.
0: سوف نفعل مثل ما يفعل أغلب أهل بلادنا لبنان.
1: نسافر.
0: نهاجر.
1: اللبناني يسكن إلى جوار البحر منذ آلاف السنين، وكل ما يفعله هو الهجرة.
0: سوف أهاجر مع أولادي الأربعة، هنا ستلاحقهم جرائم أبيهم.
1: اختلس زوجك المال من أجل تدبير المعيشة لأبنائي.
0: لو أن كل أب لديه أربعة أطفال قام بالاختلاس من عهدته مثل ما فعل أبوهم خليل، بحجة أن الصغار جوعى لم تلأت السجون بالمساجين.
1: يا أختاه، حاول خليل أن يتحمل المسؤولية.
0: خليل زوجي لم يحترم سيرة أبيه يوسف جيران الماروني البشعلاني.
1: كان رجلا طيبا.
0: نعم، وكان على قيد الحياة، لسدد ما اختلسه ابنه.
1: وما كان له أن يترك أحفاده يذهبون إلى المجهول.
0: بل أنا التي أعيش هنا في مجهول، زوجي في السجن وأمامي أربعة أفواه مفتوحة.
1: كم أمامنا من الوقت لنشد رحالنا؟
0: لن نتأخر كثيرا ولا قليلا. بمجرد أن نبيع كل ما لدينا هنا من أملاكي، أدن صادروا كل ما كان باسم خليل جبران.

0: البلاد التي سنهاجر إليها على البحر؟ هل تبكين يا أمي؟
1: دعي أمك وشأنها.
0: أخبرني الدكتور سليم الظاهر أنني سأفتقد البحر كثيرا في البلاد التي سنذهب إليها.
2: الدكتور سليم الظاهر أفسد مخك.
1: أرجوك، إلا الدكتور سليم وهو الذي حزن بشدة لفراقنا،
0: كما أنه من علمني أشياء كثيرة.
3: ليته علمك شيئا مفيدا بدلا من الشعر والفلسفة.
1: هوني عليك يا أختاه، فكلنا في حالة تأثر، إننا نغادر لبنان إلى بلاد المهجر.
3: هذه السفينة امتلأ بالمهاجرين، كأن أهل لبنان وجدوا في أمريكا الأرض المنشورة.
0: الدكتور سليم أخبرني أن الفينيقيين انطلقوا بحفظ البحر المتوسط.
1: دائما المسافر تنتابه مثل هذه المشاعر، أين السفر للمرة الأولى؟
3: وبماذا أخبرك أستاذك الطبيب سليم؟
0: قال لي إن في السفر العديد من الفوائد.
3: ألم يوصيك خيرا بأسرتك؟
0: طبعا،
1: أعرف أنه أوصاه بأخيه بطرس.
3: بطرس فقط؟
0: وأيضا شقيقتاي مريانة وسلطانة،
1: وبي أنا أيضا خاله.
3: حسنا، إن الأب جرمانيوس لم يفارقك حتى مساء الأمس أنت وأخوته.
0: فعلا، أخبرني أبونا أن أظل حريصا ألا أنسى ما علمني.
1: علمك اللغة السريانية وقراءة الكتاب المقدس،
0: لكنه قال لي أكثر من مرة: حافظ على لغتك العربية وطورها على لسانك، فسوف تستفيد من ذلك كثيرا.

0: اليوم له شأن عظيم في حياتك يا جبران.
1: نعم يا أخي بطرس، اليوم هو 30 من أيلول عام 1895
0: فقط؟
1: إنه يوم مشهود في حياتي، أول مرة أصبح تلميذا وأجلس في فصل بالمدرسة.
0: لا تنسى هذا التاريخ، لعلك تتغير هنا في المهجر.
2: أنا أيضا اليوم استكملت الدراسة، سوف ألحق بكما في العام القادم في المدرسة نفسها.
1: وضعوني في فصل خاص بالمهاجرين،
2: وأنا أيضا
1: لم أحب الذهاب قط إلى المدرسة. كان الأب جارمنيوس يعلمني كل شيء يرى أنني أحتاجه.
2: إياك أن تنسى الدكتور سليم ونصائحه.
0: ها هي أمي تعود من الخارج.
3: أمي
2: أهلا. عادت أمي.
0: أهلا أهلا يا أمي، هل وفقتي؟
4: سأكرر المحاولة غدا. مررت على البيوت وأخبرتهم أنني أجيد الحياكة.
1: هل أخبرتهم أنك أتيت بآلة الحياكة معنا من لبنان؟
4: بالطبع، لكن يبدو أن هذه المهنة منتشرة كثيرا عندنا في بوسطن.
2: سوف أساعدك في عملك يا أمي.
4: انتبهي لدروسك، يجب أن تتقن اللغة الإنجليزية، خصوصا أنت يا جبران. اللغة السريانية لن نحتاجها هنا،
0: بل سوف نحتاجها.
4: أخبرني ماذا فعلت يا بطرس.
0: السريانية.
4: ماذا؟
0: لو فشلت في فتح حانوت صغير سأعتمد على جبران في تذكير المهاجرين بلغتهم الأصلية السريانية.

0: هذا الرسم فيه شيء مختلف.
1: ربما.
0: ألا تشعر أنه مختلف؟
1: أنت معلمتي يا آنسة فلورنس، نصحتني دوما أن أخرج إلى الطبيعة أرسمها كما أحس بها.
0: نحن كلنا هنا معجبون بك ونرحب بمشاركتك في أنشطتنا.
1: فعلت ما بوسعي، تعلمت الإنجليزية في فترة قصيرة.
0: وقرأت للشعراء الكبار، خاصة شكسبير وميلتون.
1: أكاد أن ألتهم الدواوين في مكتبات بوسطن.
0: هل تعرف ماذا كتب الثري فريد هولاند إلى زميلتنا جيسي بيل؟
1: جيسي المدرسة اللطيفة؟
0: كتبت جيسي رسالة إلى الثري فريد تطلب منه دعمك.
1: لماذا تقولين الثري ولا تذكرين أنه مثقف كبير؟
0: هو بالفعل مثقف ذو قلب كبير، لقد قرر أن يزيد الدعم المادي لأنشطتنا.
1: أنا ممتن له، فقد أمدني دوما بالكتب التي صارت بالنسبة لي الطاقة القوية لقصائدي ورسومي.
0: هذا هو المطلوب.
1: كثرت الكتب في دارنا، خسارة.
0: أي خسارة؟
1: لا أعرف كيف سأحملها معي إلى لبنان.
0: ماذا؟ هل نويتم العودة إلى الوطن؟
1: هكذا قررت أمي، أرسل إليها أبي يطلب منها الغفران والعودة.
0: وأنت ماذا قررت؟
1: ما زلت في الخامسة عشر، ويجب أن أطيع أمي. خذوا الكتب واحتفظي بها، ربما أعود يوما. هكذا أسرتنا تعشق الرحيل ذهابا وإيابا.

0: موهوب؟ أنت لست موهوبا أيها الشاب، أنت موهوم.
1: يا خليل، يا خليل، كن لطيفا مع ابنك جبران.
0: ماذا أفعل مع شاب يترك دراسته الجامعية ويضيع وقته في قراءة الشعر وكتاباته؟ ثم ما هذه الرسوم الغامضة التي يرسمها؟ من يتصور نفسه؟
2: إنها تعجب أساتذتي.
0: أنا أبوك، رب هذه الأسرة، وما أقوله لمصلحتك أكثر فائدة لك من كلمات الإعجاب من رفاقك وأساتذتك.
2: سمعا وطاعة يا أبي، عن إذنكما.
1: جبران تفضل، ارتدي سترة ثقيلة، فالسماء ملبدة بالغيوم. اسمع يا خليل، تعرف أننا لم نعد إلى الوادي إلا بعد أن أرسلت ووعدتنا أنك تغيرت وأن الناس قد نسيت ما فعلت.
0: مرت 4 سنوات وصار الأبناء كبارا.
1: هل تعني أنهم لم يعودوا يحتاجون إليك؟ فهمت.
0: ماذا فهمتي؟
1: سر قسوتك معه ومحاولات إثبات أنه غير موهوب.
0: وغير موهوب فعلا،
1: بل أنت تريد أن تزرع فيه هذا الإحساس كي يظل تحت طاعتك. يسمونه الحكيم الصغير. اسمعه وهو يقول: أنت أعمى وأنا أصم، الآن ضع يدك بيدي فيدرك أحدنا الآخر.
0: لا أريده أن يعود أبدا إلى بوسطن.
1: قريبا قريبا سيكون راشدا وسيسافر.
0: إنه يهددني بترك الدار وأن يعيش في دار ابن عمي.
1: سيفعل ذلك. نعم أنا أعرف، سيهاجر، سيهاجر داخل لبنان من أجل راحته النفسية وسلامه الداخلي. هل تعرف ماذا يعني أن شابا لا يجد سلامه الداخلي؟
3: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم أعزائي المستمعين وبرنامجنا تغاريد. بالأمس أعزائي المستمعين كانت معنا الأخت سلامة السالمية وكلمتنا عن بعض يعني الأشجار اللي ترعى عليها الأغنام. تكلمنا عن بعض واليوم راح نتكلم أيضا عن بعض. سلامة، كيف الحال؟
1: أهلا سهلا أستاذ، أخباركم؟ عساكم طيبين الحمد لله.
0: الله يبارك فيك.
1: يا مرحبا.
0: احنا تكلمنا في الحلقتين الماضيتين
1: نعم.
0: عن الدغابيص وعن الحميضة
1: نعم.
0: والخزامة والصداف والمهتدي والسمر
1: نعم.
0: في بعض أشجار أخرى راح نتكلم عنها
1: إن شاء الله.
0: الأشجار اللي تاكلها الأغنام وترعى عليها الأغنام
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: يرعون عليها الأغنام.
1: نعم.
0: نبدأ في الثرمد.
1: نبدأ في الثرمد.
0: الثرمد كيف؟
1: الثرمد. هذا الثرمد عبارة شجرة صغيرة تنبت في السيح. إنزين وعلى الجبال أيضا. أغصانها صغيرة. إنزين وهي خضرة عند الأمطار تكون خضرة. وعند الجفاف هي ما تموت لكن عند الجفاف تكون صفرة. لونها أصفر.
0: يعني لما يكون في جفاف
1: أيوة.
0: يتغير لونها.
1: يتغير لونها ويكون لونها أصفر لكن هذا بعد نفس الشيء ما تموت ولونها
0: مستمر.
1: وداخلها ماي صغير.
0: فيها ماي.
1: أيوة. يعني وهي على الجفاف رغم أن الجفاف بعد ما تموت.
0: حبيبات هذه تكون فيها ماي.
1: حبيبات فيها ماي.
0: والماي هذه يعني شيء جميل أنها تأكل.
1: تأكل تقطات منها الأغنام نعم.
0: الأغنام.
1: تأكلها الأغنام. إنزين
0: لما تكون صفراء أيضا يكون فيها ماي
1: أيوة حتى
0: وأيضا تقبل عليها الأغنام
1: تقبل عليها الأغنام تأكلها أيوة تأكلها الأغنام
0: ومشهورة هذه الشجرة الثرمد أعتقد في جميع أنحاء عمان
1: نعم جميع أنحاء السلطنة
0: وهي في السيوح أكثر شيء
1: في السيوح على الجبال أيضا
0: الصحراء وفي الجبال
1: أيوة
0: لكن هي
1: أيوة
0: في السيح أكثر
1: في السيح وفي يعني تحمل أقولك العطش
0: وهي شجرة زاحفة طبعاً
1: زاحفة على الأرض ما تنبت على الأعلى
0: ما ترتفع
1: لا على
0: تعمر هذه سلامة تعمر
1: والله
0: يعني الشجرة هذه تعمر هي
1: قصدك
0: مد يعني
1: تظل سنتين ثلاث سنوات
0: تظل أيوة. سنتين ثلاث سنوات
1: كان أكثر شوي
0: اللي هي قلنا
1: ثرمد
0: ثرمد نعم. ومشهور كثير الناس يتغنون
1: أيوة
0: في الثرمد
1: نعم.
0: خلينا مع حبيب ناخذ فاصل ونرجع لك يا سلامة
1: إن شاء الله
2: اشعت الحبيب قدامي عوي عوي تعكين مخزان عوي عوي اجل العين عقود عوي عوي ترعن عشب العقود عوي عوي وتشل العين حواري عوي عوي الزرع
1: حلوة التعويض البادية حلوة جميلة
0: تعويضة الماشي لما يرعن الماشي ويعني الأغنام في الصحراء وفي السيح وإحنا نعد الأخوان المستمعين إحنا أيضا نأخذ هذه الشلات
1: إن شاء الله يكونوا المستمعين الكرام يكونوا يستمتعوا بهذه الحلقات اللي تقدمها
0: إحنا نعدهم إن إحنا راح نلتقي أيضا ببعض النسوة البدويات راح يشللنا هذه الشلات إن شاء الله سلامة بعد الثرمد
1: الشكاع
0: نعم.
1: الشكاع هذه عشبة جميلة تنبت في السيح على الجبال أيضا وهي شجرة نفس الشيء تحمل العطش إنزين هي لونها أصفر
0: لونها أصفر
1: أيوة حتى الشكاع. إذا أمطار كثير هي لونها أصفر ما يتغير
0: لونها
1: نهائيا هي شجرة طويلة تقريبا 30 سنتي طولها لها أغصان متفرعة ولها أشواك
0: ما شاء الله
1: لها كل جميع
0: في أشواك؟
1: أشواك بس شوك
0: والأغنام إيش تاكل من هذه الأشياء؟
1: تاكل الزهرة
0: زهرة الشكاع
1: زهرة الشكاع
0: زهرة الشكاع
1: أيوة هي لونها أصفر نفس الشيء الزهرة وتاكل تاكل هذه الزهرة
0: هي تاكل الثمره ما
1: ايوه
0: ما تاثر عليها الاشواك
1: لا
0: هذا
1: لا
0: يعني.
1: لا حتى لو الاشواك تاكلها عادي، لا انا ما عادي يأكل، لكن اكثر شيء الزهره، زهره
0: المعز
1: شجر
0: هو اكثر شيء ولا
1: المعز، سواء المعز او الهوش
0: او الاغنام يعني
1: الاغنام
0: نسميهن يعد
1: يعد
0: يعد
1: يعد
0: احنا ما نقول يعد
1: نعم
0: نقول معز ونقول
1: معز
0: نقول يعد ولا
1: جعد
0: ولا
1: ايضا
0: يختلف
1: لا لا لا نفس الشيء احنا نقول
0: بادي
1: جعد
0: العمانية يقولون يعد
1: جعد جعد
0: والمعز الثرمد والشكاع ووصلنا إلى الخرمان يأكل لنا الخرمان الأغنام
1: الخرمان ما
0: ما
1: كثير
0: يأكل لنا
1: ما يأكل لنا
0: ما يأكل
1: الخرمان
0: لنا. قليل يعني
1: قليل جدا
0: قليل جدا
1: أيوة
0: خرمان ما
1: الخرمان
0: الضجع يأكل الضجع
1: لا
0: الضجع
1: الضجع ما يأكل لنا
0: ما
1: يأكل لنا
0: في مرورة
1: لأن في مرورة
0: في مرورة
1: أيوة
0: والخرم طيب الخرمان ما في مرورة
1: ما في مرورة لكن ما يأكل لنا ما كثير يعني
0: ما كثير
1: أيوة
0: الحرمل أيضا ما يأكل لنا
1: الحرمل
0: ما
1: نهائيا ما يأكل
0: نهائيا لأن
1: أيوة
0: أيضا فيه
1: مرورة
0: في
1: جدا
0: في مرورة
1: شديدة مرورة
0: كثير يعني
1: أيوة.
0: في مرورة في أيضا الخفج
1: الخفج
0: أو
1: هذا
0: الخفج
1: الخفج هذا نفس الشيء ما يأكل لنا الأغنام
0: ما يأكل لنا
1: لا هذا عبارة شجرة كبيرة ولها أوراق في طلع مثل الحليب حليب مر هذه شجرة الخفج
0: أنا أمشي في الـ في الـ يعني في الـ في الـ في البادية من أجل البرنامج هذا في البادية في الوديان وكان عندي دليل ويعلمني عن الأسماء هذه
1: أيوة
0: لكن أنا حبيت يعني أخذها شرح من
1: صحيح
0: عندك أنت
1: صحيح
0: يعني
1: صحيح أنا شايفت إن هذه شجرة الخفج عبارة كبيرة شجرة كبيرة تنمو في السيح على الجبال على الأودية لكن الأغنام ما يأكلنها ولا الماشية ولا الإبل
0: ولا الإبل
1: أيوة ما
0: يأكلنها ما يأكلن هذا
1: لا
0: الخفيج
1: أيوة.
0: الهرم من يعني الاشجار اللي ياكلها اكثر شيء
1: البوش
0: البوش
1: ايوه
0: أما
1: عند
0: الأغنام
1: الرعية ياكلنها البوش اما الاغنام ما ياكلنها
0: الاغنام ما
1: لا
0: ياكلنها
1: لا ما اعرف شو السبب رغم انها ما كثير مرة
0: ما كثير مرة
1: لا
0: يعني هي قريبة من الثرمد
1: قريبة من الثرمد
0: قريبة
1: جدا
0: من الثرمد
1: قريبة
0: لكن ايضا الهوش ما ياكلنها
1: ما ياكلنها
0: يعني
1: الهوش
0: المعز. نجي إلى الغاف
1: الغاف
0: شو نقول عن الغاف
1: الغاف جدا جميل الغاف طبعا يأكل الهوش عند التساقط على الأرض طبعا يأكل الهوش في نفس الشيء الثمرة ثمرة الغاف يأكل الهوش جدا جميلة هذه للرعي جدا جميلة شجرة الغاف
0: ثمرة من الثمرة والأوراق يأكلها
1: أيوة الثمرة
0: الثمرة
1: سواء الأوراق أو
0: سواء الثمرة أو
1: الثمرة.
0: الأوراق يأكل منها
1: أيوة.
0: البوش لأن أيضا هن تحت الغافة قيلا تحت الغافة
1: أيوة قيلا تحت الغافة
0: قيلا تحت الغافة
1: أيوة.
0: ولذلك يعني هن يأكل هذه الأشياء من تحت الغافة
1: نعم.
0: الثمرة اللي تنزل هذا شو اسمها
1: اسمها
0: الثمرة اللي تنزل هنا أكثر شيء لكن الثمرة هذه
1: أيوة قرون تسمى قرون
0: القرون
1: قرون الغاف
0: قرون
1: الغاف

0: متواصلين معكم أعزائي المستمعين وبرنامجنا تغريد وضيفتنا الأخت سلامة. سلامة
1: نعم.
0: الصدر
1: صدر
0: هذا شامل يعني كل الحيوانات
1: ترعى من الصدر.
0: ترعى من الصدر.
1: أيوة.
0: والصدر يعني كيف تكلمينا عن الصدر؟
1: الصدر شجرة كبيرة تنمو أكثر شيء على الوديان على الأودية. زين في وقت
0: هي معروفة موجودة حتى في البلدان.
1: أيوة في البلدان.
0: في القرى. أيوة موجودة.
1: السيح. لكن السيح قليل جدا بس على الأودية.
0: أكثر شيء على الأودية.
1: أيوة.
0: طبعا الأغنام تأكل ثمرتها وتأكل أوراقها.
1: أيوة.
0: في
1: الثمر والأوراق. نعم. هو الثمر عنبق يسمونه. عنبق.
0: عنبق.
1: أيوة. نعم. هذه أكلة كثير طيبة للأغنام.
0: نعم. طيب سلامة طبعا احنا عرفنا كثير من يعني من الأشجار اللي تأكلها الأغنام. هناك في أشجار كثير أيضا موجودة
1: كثيرة.
0: في
1: نعم.
0: الجبل الأخضر.
1: نعم.
0: ما تحدثنا عنها إن شاء الله نتحدث عنها في حلقات قادمة إن شاء الله. سلامة
1: إن شاء الله.
0: سلامة راح نتكلم في حلقة قادمة إن شاء الله، بس احنا نحب ان ننوه يعني للاخوان المستمعين انه الاغنام يعني ترعى في البادي يعني واللي في الصرح مثل ما يسمون.
1: نعم.
0: لها ميزات
1: اكيد.
0: ها؟
1: اكيد
0: كل وحدة لها اسم معين ولها ميزة معينة.
1: نعم.
0: معي انت في هذا الكلام. انا لاحظت لما رحت للبادية ومع الاخوات اللي صرحا يعني يزقرن الاغنام باسماء معينة.
1: بالفعل باسماء معينة.
0: باسماء معينة وتجيها.
1: وتجيها.
0: لما هي فاهمتها يعني فاهمة.
1: أيوة اسمها. لقب اسم. نادي بهذاك الاسم بيجي.
0: يعني هو يجي. انا لاحظت هذا.
1: أيوة.
0: وإن شاء الله بنتكلم عنها في حلقات قادمة إن شاء الله. بس خلينا نأخذ أيضا منك تغرودة أخيرة
1: إن شاء الله. إن شاء الله تنال إعجابكم إعجاب المستمعين. يقول سجلتها لبيات لي غنابها ومدحت جمهور يعد حسابها وفرحت فرحات كثير إعجابها وجود المطر يلي نهم سكابها وسألت ظلها ونبت عشابها وتزيد وتحلى حنة ركابها وشيت خيمتي بين ترابها في البادية طيب وكرمت زهابها ويا مرحبا باللي قصد وجابها هذه روح البادية تحيابها نحب الصحراء وعوي ذيابها شجعان وللمني نهابها واختامها مسك شذا أطيابها وارجو السموحة صحبتي وانسابها بعد عذروني
0: سلامة. أعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا تغاريد مثل ما سمعتوا في ثلاث حلقات اللي قدمناها كانت ضيفتنا الأخت سلامة بنت حميد بن محمد السالمية كلمتنا عن بعض الأشجار اللي يعني ترعى منها الأغنام في البادية وفي السيوح العمانية. سلام احنا شاكرين ونتمنى ان شاء الله نلقاك في حلقات قادمه ان شاء الله.
1: العفو استاذ.
0: جزاك الله خير.
1: حياكم الله.
0: شكرا لكم اعزائي المستمعين والى اللقاء في حلقه الغد وبرنامجنا تغاريد.
1: يا المستمع ما اكتملت التغروده باكر نكملها ونريح الفوده ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث. رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة. وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار. وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي. المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري. الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء بحثي متجدد يجمعنا بكم وبرنامج حوار مع باحث في مستهل شهر جديد يشهد العالم الرقمي تقدما وتغيرا يوما بعد يوم، ويضاف إليه العديد من التقنيات الجديدة والحلول في كل المجالات، وبدون شك تؤثر هذه التغييرات في حياة كل منا في هذا العالم. يسهم العالم الرقمي في تقدم ليس فقط في مجال الصناعة والرعاية الصحية والخدمات العامة، بل وفي حياة الأسرة وبيئة العمل والتعليم. شبكات اتصالات الجيل السادس 6G وتأثيرها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، هذا سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا.

0: أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام. الجيل السادس من الاتصالات، المستقبل الذي لم نطلبه بعد. معنا عبر التواصل الدكتور محمود بن سعيد البحري، وهو منسق برنامج الحوسبة والوسائط المتعددة، رئيس تحرير مجلة جامعة صحار للابتكارات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات. أهلا ومرحبا بكم دكتور معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلا وسهلا أخي الكريم، وأشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أكون معكم عبر إذاعة سلطنة عمان وعبر هذا البرنامج للحديث عن أهم الموضوعات التقنية التي تشغل العالم حاليا، وهي شبكات مثل ما تفضلتم شبكات الجيل السادس أو ما تعرف بالـ6G. ورح نتكلم يعني ما يحمله من فرص وتحديات قد تسهم في تشكيل مستقبل جديد من الاتصالات والمدن الذكية والتحول الرقمي خلال السنوات القادمة إن شاء الله.
0: نعم. طيب دكتور، يعني في البدء، ما هو الجيل السادس من الاتصالات، وهل أصبح حقيقة أم ما زال مجرد فكرة؟
1: نعم أخي الكريم، الجيل السادس من الاتصالات أو ما يعرف بالـ6G هو الجيل القادم من شبكات الاتصالات أو ما يعرف بشبكات 2030 Network 2030. تجاريا يتوقع منه أن يبدأ انتشاره مثل الأجيال السابقة بداية كل عقد، أي في سنة، أي ما بعد 4 سنوات تحديدا في 2030. الحقيقة هي ليست مجرد فكرة أو أو أو أو خيانة، أبحاثنا بدأت من تقريبا منذ 10 سنوات، والباحثون يكتبون حول هذا، حول متطلبات هذا الجيل، وحول الهيئة أو الهيكلة المعمارية لهذا الجيل. اليوم أصبح بالفعل في مراحل التطوير الفعلي و

0: هو كل جيل جديد يظهر لتلبية احتياجات جديدة في المجتمع، في الصناعة، في كل القطاعات. فإذا كان الجيل الخامس ركز بشكل كبير على توفير الإنترنت السريع وكذلك ربط مليارات الأجهزة أو المستشعرات، الجيل الخامس ركز على تقنيات إنترنت الأشياء، الأداء الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال، لكن الجيل السادس يذهب يعني أبعد ما هو ذلك، يعني يهدف إلى دمج الاتصالات مع الذكاء الاصطناعي وكذلك والاستشعار والحوسبة المتقدمة في في في في منظومة واحدة. يعني بمعنى أن الشبكة ليست مجرد وسيلة مثل ما هو في الجيل الخامس والرابع وسيلة لنقل البيانات، بل أصبحت شبكة ذكية قادرة على فهم البيئة المحيطة بها والتفاعل معها. لذلك يعني الجيل السادس بعد بالفعل، لكنه أصبح حقيقة يعني علمية وتقنية يجري العمل عليها في المختبرات والهيئات الدولية حول العالم.
1: نعم. طيب الآن يعني في فرق بين الجيل الخامس والجيل السادس دكتور، وما الفرق بينهما؟
0: نعم في فرق، هو الجيل الخامس والجيل السادس يعني يشتركان في الهدف، في هدف واحد هو توفير اتصال لاسلكي عالي لدى، لكن الفرق الجوهري في فلسفة هذا التصميم. مثل ما ذكرنا يعني الجيل الخامس يعني يصمم يعني ربط الانترنت اوف ثينكس ديفايسز مع الاشخاص بسرعات او بانترنت بسرعات عاليه وزمن تاخير منخفض او ما نعرف بالديلي، لكن الجيل السادس يصمم يكون منصه متكامله تجمع بين الاتصال اتصالات والذكاء الاصطناعي مثل ما ذكرنا الحوسبة ديستريبيوتد نتورك أو الحوسبة الموزعة. يعني على سبيل المثال الجيل الخامس تكون المحطة القاعدية مسؤولة فقط عن البيانات، هذه المرة المحطات. الجيل السادس تتحول المحطة نفسها إلى رادار قادر لتحديد المواقع بدقة عالية بسنتيمترات، رصد الحركة في البيئة المحيطة، ويكون الذكاء الاصطناعي هو مش فقط تطبيق بل جزء من بنية الشبكة اللي هي راح تشتغل عليها الجيل السادس، هو ليس مجرد أداة لتحسين الأداء. هذا هو.
1: طيب ما التطبيقات الجديدة التي سيتيحها إذن الجيل السادس دكتور؟
0: هناك صراحة حسب المتطلبات التي سوف يوفرها أو الإمكانيات التي سوف يوفرها شبكات الجيل السادس، هناك عدة تطبيقات مهمة. نحن ما نعرف بالتطبيقات، على سبيل المثال الهولوجرام. الهولوجرام هو من التطبيقات الواعدة، وبالفعل نرى الآن تطبيقات موجودة ولكن ليست هي عبارة عن أوفلاين، يحتاج إلى تطبيقات هولوجرام. على سبيل المثال بإمكانك أن تتصل بشخص ويظهر أمامك بصورته بالديجيتال، بصورته ثلاثية الأبعاد، وتكلمه كأنه موجود. هذا حاليا لم يسبق يعني موجودا، هذا يتطلب إلى إمكانيات راح يوفرها الجيل السادس. كذلك راح نجد ما يسمى بالتاكت الإنترنت أو إنترنت اللمسي، بحيث يستطيع على سبيل المثال التحكم بالروبوتات على عن بعد. طبيب في على سبيل المثال طبيب في ألمانيا يجري عملية جراحية والمريض في في في في عمان على سبيل المثال يستطيع أن يتحكم بالروبوتات. هذا يحتاج إلى ديلي أو زمن تأخير أقل من 1 ملي سكند، وهذا ما راح يوفرها شبكات الجيل السادس، ناهيك عن خدمات الذكاء الاصطناعي عبر الشبكة. المركبات ذاتية القيادة راح نشوفها بشكل كبير. الجيل الخامس قدم بعض الأشياء لكنه لم يوفق في كثير من الإمكانيات. الواقع الممتد وهو الواقع المعزز والواقع الافتراضي راح نشوفها إن شاء الله بشكل دائم في شبكات الجيل السادس.
1: طيب الآن يعني كيف ما تم ذكره من قبلكم في المقال دكتور حول الهولوجرام، هل يمكن أن يصبح واقعا دكتور؟
0: وبالفعل ذكرناه سابقا، هو الهولوجرام أصبح يعني واقعا

0: التعاون، لكن ليس بالطريقة التي نحتاجها. مثل ما ذكرت، نحن عبارة عن يشتغل حاليا هولوجرام في في في في نظام الأوفلاين، لكنه هل ممكن أن نشتغله في نظام الأونلاين بحيث يكون محاضر في على سبيل المحاضرة في أي دولة ويلقي محاضرة، هو موجود في دولة ما ويلقي محاضرة في في في عمان، ويتم نقل هيئة هذا الشخص 3D تماما في الوقت الحقيقي من دون أي تأخير. هذا ما سوف يحققه شبكات الجيل السادس بناء على الإمكانيات التي نراها.
1: نعم. طيب، الآن فيما يتصل أيضا بما أن حديثنا حول الجيل السادس، من المهم الإشارة حول الذكاء الاصطناعي، فكيف سيدمج الجيل السادس الذكاء الاصطناعي في الشبكة؟
0: كان في الجيل الخامس، يعني كان الذكاء الاصطناعي هو فقط وسيلة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أي أنه كان في الجيل كان الذكاء الاصطناعي أداة لتحسين الأداء يعني. أما في الجيل السادس يصبح هو الذكاء الاصطناعي جزءا من بنية الشبكة، أي أن أجهزة هذه الشبكة شبكات الذكاء الاصطناعي على تتنبؤ بالازدحام، تتنبؤ بإدارة الموارد، تتنبؤ وتحسن بناء عليها، تحسن الاتصالات بشكل ذاتي دون تدخل البشر. الآن على سبيل المثال نشوف مشاكل إذا حدثت على سبيل المثال مباريات أو حدث تجمعات، راح يصير مشاكل في الاتصالات، ضعف الإنترنت. هنا لا، الشبكة نفسها تتنبأ بما يحدث وتقوم بتحسين نفسها دون أن يتأثر المستخدم. كل هذه يعني توفير، حتى توفير قدرات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات للمستخدمين أنفسهم يعني.
1: طيب، يعني تحدثتم عن أن الشبكة ستصبح قادرة على رؤية البيئة المحيطة، ماذا يعني ذلك؟
0: رؤية المحيطة بها هنا ما يسمى بتكامل الاتصالات والاستشعارات، أو ما يعرف Integrated Sensing and Communication. حيث هنا تستخدم موجات الراديو، وهو نحن نتكلم عن موجات هيرتزية، يعني مثل مش مثل الجيل الخامس، نحن نتكلم عن تيرا هيرتز في شبكات الجيل السادس. موجات مثل ما تعرفنا ان هذه ليس فقط لنقل البيانات، بل استشعار، تستخدم استشعار تحديد مواقع بدقة عالية، تعمل بعض مكونات شبكة كرادار على سبيل المثال قادر على متابعة الأجسام والحركة في البيئة المحيطة، أي دمج الاتصالات. الجيل الخامس هي فقط عبارة عن اتصالات، هنا لا، في الشبكات الجيل الثالث دمج الاتصالات والاستشعار في نظام واحد. يعني تقدر الشبكة استشعار البيئة المحيطة وتحديد مواقع الأشخاص أجسام بدقة عالية كذلك، وكأن محطة الاتصال على سبيل المثال هي تجمع بين وظيفة برج الاتصالات ووظيفة الرادار في الوقت نفسه.
1: جميل. هل يمكن أن تستفيد سلطنة عمان من هذه التقنيات دكتور؟
0: نعم، في كل مجالات ممكن تستفيد منها. يعني عمان تحتوي على تضاريس، نحن هذا التضاريس مختلفة، والإمكانيات التي يوفرها شبكات الجيل السادس يعني يدعم الاتصال في المناطق البعيدة عبر دمج الشبكات الأرضية مع الأقمار الصناعية ومنصات الجوية حياة، حيث أنه ممكن الحين الشخص المسافر نفسه يمكن يكون باتصال وهو في الطائرة في الأعلى، يكون اتصال مباشر بالناس وهم في الأرض دون تعقيدات أو دون صعوبات. لذلك يساعد في دعم المدن الذكية، يساعد في النقل الذكي والخدمات الرقمية، السياحة يعني السياحة الرقمية محتاجة إلى الواقع الافتراضي، محتاجة إلى الواقع المعزز، وهو ما سوف يوفره هذا الجيل من الاتصالات.
1: نعم. طيب، ذكرتم مشروع مسقط الكبرى الذكية، كيف يمكن للجيل السادس أن يخدمه دكتور؟
0: الجيل السادس العمود الفقري للمشروع من خلال يعني إنشاء توأم رقمي أو ما يسمى بالديجيتال وين، هذا الديجيتال سين يحتاج إلى موارد، يحتاج إلى إمكانيات، يحتاج إلى سرعات، يحتاج إلى زمن تأخير منخفض حتى يتم التحكم بهذه المدينة وحتى يكون إدارتها بشكل أسهل وبكلفة أقل. كذلك هناك إدارة المرور على سبيل المثال، لو كان لو ربطت كل التقاطعات كل الشوارع بأجهزة باستشعارات نستطيع أن نحول مسقط الكبرى إلى إلى إلى مسقط ديجيتال، مسقط نسميه أو نسميها هي رقمية، مسقط الرقمية، بحيث يتم إدارتها عن بعد وبشكل أسهل. خدمات ممكن تحصل نقل ذكي، ممكن استجابة للكوارث، ربط جميع يعني عناصر المدينة ضمن منظومة ذكية واحدة.
1: نعم، أنا أشكرك على وجودك معنا دكتور، ونرجو لكم مزيدا من التوفيق إن شاء الله. شكرا لكم الدكتور محمود بن سعيد البحري على هذه الإضاءات التقنية المهمة حول شبكات اتصالات الجيل السادس وتأثيرها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا لكم دكتور.
0: شكرا جزيلا وبارك فيكم.
1: شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. في الأسبوع القادم لقاء آخر، إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج حديث البيئة. كنا نتحدث عن هولندا في الحلقة السابقة، ومررنا إلى البيئات المهمة جدا التي تتشكل منها هذه البقعة الجغرافية المهمة في أوروبا، مثل البيئات السواحل الرملية أو الكثبان، المروج الخضراء والغابات والأراضي الرطبة والبحيرات والقنوات المائية وغيرها من يعني مناطق المد والجزر، وكلها لها أهمية بيئية كبيرة لأنها تعتمد على مجموعة معينة من الكائنات الحية التي تأقلمت وتكيفت مع الظروف اللي موجودة في هذه البيئات، سواء كانت مياه مالحة أو مياه عذبة أو فيها نوع من الغابات. والغابات في هولندا ليست يعني شاسعة وكبيرة كما تحدثنا، كما هو الحال في الدول الواسعة والكبيرة في ألمانيا أو في فرنسا أو في الدول الاسكندنافية، لكنها مهمة جدا، فهي تمثل مثل يعني خطوط خضراء وتجمعات خضراء داخل بلد مزدحم جدا بالإنسان وبالأنشطة البشرية. ومن أهم هذه الأشجار هي أشجار البلوط الإنجليزي، وهذه الشجرة كبيرة ذات جذع قوي وأوراق مفصصة، وتدعم أيضا وجود الكثير من الكائنات الحية الأخرى مثل الحشرات والطيور والفطريات، وأيضا الزان الأوروبي الموجود، وهي شجرة ذات لحاء رمادي أملس وأوراق بيضاوية تتحول في الخريف إلى لون نحاسي. وتوجد كذلك أشجار السنوبر الاسكتلندي والبتولة والصفصاف والحور، خاصة قرب المياه والقنوات. وأيضا يوجد غابات مثل غابة ماستوبس الصناعية التي صنعها الإنسان قبل أكثر من 500 سنة من أجل الحصول على الخشب من السنوبر الألماني والاسكتلندي، وتحولت الآن إلى واحد من المناظر الثقافية المهمة جدا في العالم على مستوى الغابات في العالم، لأنها تعتبر أقدم غابة صنعها الإنسان وزرعها الإنسان. وعندما نقارن الوضع في هولندا مع يعني محافظة ظفار، محافظة ظفار مساحتها 100,000 كيلومتر مربع، هولندا مساحتها 41,000 كيلومتر مربع، منطقة الخريف التي تتأثر بالرياح الموسمية مساحتها 3,000 كيلومتر مربع، يعني هولندا موضوع مختلف جدا. لكن الغابات يعني الغابات هنا في محافظة ظفار، وهذا مصطلح الغابة هو مصطلح نسبي أيضا، الغابة يعني إذا طبقنا عليها التعريف الأوروبي على مستوى كثافة الأشجار أو طول الأشجار، قد لا نسمي الغابات الموجودة في ظفار غابات، وهذا غير صحيح. يفترض أن يكون لكل بلد تعريف للغابة، ما هي الغابة؟ مو شرط الغابة تكون كثافة أشجار، طول الأشجار تصل إلى 100 متر أو 50 متر، وكثافتها تصل إلى الغابات الاستوائية أو الغابات كثيفة الأشجار حول العالم، لأنه نحن موجودين في قلب الصحراء. ففي قلب الصحراء عندما توجد معك كثافة شجرية معينة وأشجار معمرة تصل 150 سنة 1000 سنة مثل أشجار التبلدي، 250 سنة مثل أشجار التين المختلفة قطريت وطيك، 500 سنة و 600 سنة مثل أشجار الزيتون البري، فأنت تتعامل مع إرث بيئي عميق جدا وعنده بعد مختلف للغاية. فالغابات هنا يعني ليست مثل الغابات الأوروبية كثيفة الشجر والتواجد، بل غطاء نباتي موسمي جبلي وشجري متأثر بالرياح الموسمية التي تسمى الخريف في محافظة ظفار. فمثلا في النجد توجد غابات، عندما نقول غابات اللبان أو في المناطق التي تنتشر فيها أشجار اللبان أو السدر أو أنواع من الأكاشيا مثل السمر وغيرها، أو النباتات العشبية اللي موجودة في سهوب اللي تصل مساحتها أكثر من 70% من منطقة الخريف، هي عبارة عن مناطق ذات أعشاب. لكن في هولندا الأشجار تنتمي إلى بيئات أوروبا المعتدلة الرطبة. الفارق الأساسي إن نباتات ظفار تتعامل مع موسم رطوبة قصير وجاف وطويل، بينما النباتات في هولندا تتعامل مع رطوبة أبرد وأكثر انتظاما. وهذا أيضا يأخذنا إلى موضوع الوحدات البيئية، عندما تنقل شجرة من وحدة بيئية باردة أو وحدة بيئية استوائية أو وحدة بيئية ذات تضاريس مختلفة أو مناخ مختلف وتضعها في وحدة بيئية أخرى من أجل تطعيم النظم البيئية أو من أجل الزينة، فيجب أن تخضع لاشتراطات ولدراسات ولقيود معينة لكي لا يتحول هذا النوع إلى نوع مدمر للنظم البيئية. يعني حتى ولو كان نوع مدمر للنظم البيئية قد يتدمر هو أيضا بسهولة إذا حدثت تغيرات مناخية مختلفة، فنصل وكأنك حضرت كائن حي فيروس معين يقتل جهاز المناعة وينتشر بكثافة ثم يموت هذا الكائن الحي نهائيا. يعني هو أيضا لا يحل محل الأنواع المحلية. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجيلية.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. تجدد الأعمال القتالية في حرب إيران وسط جمود المفاوضات. إسرائيل تواصل عدوانها على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهدافه دبابة وآلية عسكرية تابعتين للجيش الإسرائيلي. وقتلى وجرحى في هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. تجددت الأعمال القتالية حول مضيق هرمز اليوم مع إعلان الجيش الأمريكي أن الهجمات الصاروخية الإيرانية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى تسنى إحباطها أو فشلت، في الوقت الذي لم تشهد فيه المفاوضات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تقدما يذكر. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن صاروخين إيرانيين أطلقا على الكويت سقطا قبل الوصول إلى الهدف أو تحطما في الجو، في حين فشلت عدة صواريخ باليستية موجهة نحو أهداف إقليمية، وأمكن اعتراض 3 صواريخ متجهة إلى البحرين. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية غاراتها على جنوب لبنان، حيث أسفرت اليوم عن مقتل 13 شخصا وإصابة آخرين. يأتي ذلك فيما أعلن حزب الله استهدافه دبابة وآلية عسكرية تابعتين للجيش الإسرائيلي في أطراف بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لا خيار آخر غير التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الحرب بعد سقوط أكثر من 3000 قتيل لبناني منذ مطلع مارس الماضي. في الأثناء بدأ ممثل لبنان وإسرائيل جولة جديدة من المباحثات المباشرة، وتعد هذه الجولة 4 من المفاوضات بين الجانبين منذ بدء الحرب، حيث تسعى لبنان إلى تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة أراضيها، بينما تريد إسرائيل ضمانات بنزع سلاح حزب الله، وهو الأمر الذي يرفضه الحزب. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. من جانبه حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني وتفاقم الأوضاع المعيشية في القطاع. نفذت روسيا ضربات على أوكرانيا بمئات المسيرات وعشرات الصواريخ، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا، وذلك بعد أن هددت بشن هجوم واسع النطاق وحضت الأجانب على مغادرة كييف. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 10,000 شخص في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان خلال 3 أسابيع من شهر مايو الماضي نتيجة تصاعد الهجمات العسكرية في المناطق المتأثرة بالنزاع. وأوضحت المنظمة أن إجمالي النازحين في الولاية بلغ أكثر من 59,700 شخص موزعين على أكثر من 11,000 أسرة خلال الفترة من 11 يناير إلى 21 مايو. أعلنت وزارة الصحة الأوغندية تسجيل 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة مخبريا بفيروس الإيبولا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 15 حالة منذ بدء تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 1 وفاة حتى الآن بين المصابين في أوغندا، مؤكدة مواصلة جهودها المكثفة للحد من انتشار الفيروس واحتواء بؤر التفشي. في اليابان تسبب الإعصار المداري جامي لدى اقترابه من السواحل بإصابة 15 شخصا، ودعت السلطات اليابانية 800,000 شخص لإخلاء منازلهم، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات مع تحرك الإعصار نحو العاصمة اليابانية طوكيو، والتي حذرت سلطاتها من احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل. أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال حدوث ظاهرة النينيو بين الشهر الجاري وشهر أغسطس المقبل يصل إلى 80%،
مما قد يفاقم خطر الظواهر المناخية المتطرفة في الفترة المقبلة. وبحسب آخر تقرير للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، يهيئ الارتفاع الاستثنائي لدرجات حرارة مياه المحيط الهادي الظروف الملائمة لتشكل هذه الظاهرة. وتتوقع المنظمة أن تتسبب هذه الظاهرة في تزايد خطر الإجهاد الحراري والجفاف في بعض المناطق وظواهر مناخية متطرفة كالفيضانات أو الجفاف الشديد، حيث إن ظاهرة النينيو ومرحلتها المعاكسة لانينا اسمان يطلقان على تغير طبيعي في المناخ يؤدي إلى تغير ملحوظ في درجة حرارة مياه المحيط الهادي الاستوائي وتغير في الدورة الجوية العالمية، ويمكن أن يتسبب في بعض الأحداث المتطرفة في عدد كبير من المناطق حول العالم. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل الختام تذكير بالعناوين: تجدد الأعمال القتالية في حرب إيران وسط جمود المفاوضات. إسرائيل تواصل عدوانها على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهدافه دبابة وآلية عسكرية تابعتين للجيش الإسرائيلي. قتلى وجرحى في هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا. أعد لكم هذه النشرة السامية من رجب السلومي، نفذها الزعيم سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءة بدر من خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الإنسان بطبيعة الحال هو المتأثر الأول.
2: الرأي هو ليس المعرفة.
1: من الذي قد يسيطر على المساحات التي يقول فيها الناس آراءهم؟
2: حتى الخبراء أو المختصين أصبحوا ينحون نحو مصالح معينة أو اتجاهات معينة.
1: أعتقد أنه محاولة خطيرة في مسارات أخرى.
2: مساحة الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا تكتسب خصوصيتها.
1: الإنسان بطبيعته سيقول رأيه إما في غرف مغلقة أو في مساحات وفضاءات مفتوحة.
2: لكنها قد تكون هذه مشكلات مثل النار التي تختبئ تحت الرماد.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في برنامجكم المناظرة. هذا البرنامج الذي يعده بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. المشاركة والتفاعل مع الأحداث السياسية على منصات التواصل الاجتماعي في ظل التوترات الإقليمية، هل هي حق عام ومساحة مشتركة بين الجميع، أم فعل يجب أن يقتصر على ذوي الاختصاص السياسي؟ في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي فضاءً مفتوحاً للتعبير عن الرأي وميداناً واسعاً للنقاشات العامة بما في ذلك القضايا السياسية، لا سيما في أوقات التوترات الإقليمية التي تشهدها بعض مناطق العالم. في هذا السياق يبرز تساؤل جوهري، هل ينبغي أن تظل المشاركة السياسية عبر هذه المنصات حكراً على المختصين في الشأن السياسي لما تتطلبه من وعي ودراية، أم أنها حق عام ومساحة مفتوحة لكل فرد؟ فبين من يرى أن الخوض في القضايا السياسية دون معرفة كافية قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وتأجيج الأزمات، ومن يؤكد أن المشاركة السياسية حق أصيل لا يجوز تقييده، تتشكل ملامح هذا الجدل الذي نطرحه في هذه الحلقة من برنامج المناظرة. في حلقة اليوم نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين، أحدهما يمثل جانباً مؤيداً للمشاركة السياسية والثاني يمثل رأياً معارضاً حول هذه القضية. ضيفي الأول في هذه الحلقة الأستاذ مبارك الحمداني، باحث في علم الاجتماع. أهلاً وسهلاً بك أستاذ مبارك.
2: أهلاً وسهلاً بكم، سعيد بوجودي في هذا البرنامج.
3: أهلا وسهلا بك أستاذ مبارك. أيضا في الطرف الآخر من هذه الحلقة وهذه المناظرة الأستاذ عبد الله السعيدي، إعلامي ومقدم برامج حوارية. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا بك إدريس، حياك الله.
3: بداية، كما في كل حلقة أو مناظرة نطرح ضوابط هذا البرنامج، طرح الموضوع لا يمت بالصلة أو بالضرورة بصلة لبلد أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار، لا مواجهة الشخوص، الالتزام بموضوع المناظرة واحترام الطرف الآخر، منع المقاطعة أثناء الحديث، استخدام اللغة مهذبة ومفهومة للجميع، والالتزام بالوقت المحدد. طبعا حتى نبين وجهتي النظر بين الطرفين، الأستاذ مبارك يدافع عن فكرة أن المشاركة السياسية يجب أن تقتصر على ذوي الاختصاص والخبرة في الشأن السياسي. الأستاذ عبدالله يدعم فكرة أن المشاركة السياسية على منصات التواصل تعد حقا عاما ومساحة مشروعة للجميع. نذهب مباشرة إلى المحور الأول وخطاب الافتتاح. المشاركة السياسية عبر منصات التواصل حكر على ذوي الاختصاص أم حق عام؟ أبدأ معك أستاذ مبارك في غضون 3 دقائق.
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نفند في هذه القضية يجب أن نتفق على محددات عامة في تقديري. أولا، هذه المحددات مشتركة بين الرأيين، ما وصفته بالرأي المؤيد والرأي المعارض. المشاركة أصبحت ليست تقديرا أو يحكمها أحد، وإنما هي حق عام بالضرورة وبطبيعتها، ولا يمكن لأحد مهما كانت قوته أو سلطته أن يجهض هذا الحق العام. وبالتالي نقاشنا اليوم في ربما في التداعيات والآثار للمشاركة في القضايا السياسية على منصات التواصل الاجتماعي. ما أنطلق منه هو فكرة أن القضايا السياسية هي بطبيعتها قضايا معقدة يختلط فيها الأمن بالسياسة بالاقتصاد بالاجتماع بمنطق العلاقات الدولية. وما نراه ظاهرا غالبا من ظواهر سياسية أو من خلافات أو من تصادمات سياسية يختبئ خلف طبقاته الكثير من هذه الأبعاد والأوجه والتداعيات. وبالتالي عندما ندافع عن أن يكون هناك متخصصين يتحدثون في هذه القضايا ويحللون هذه القضايا فهي مدافعة عن أصل المعرفة وهي مدافعة عن تأصيل المعرفة الحقيقي. عندما نريد أن نفهم الظاهرة السياسية لابد أن تتكامل هذه الأبعاد المختلفة مثل ما ذكرت في البداية. وهذا التكامل لا يحمله إلا شخصا متخصص يستطيع أن يسبر أعماق هذه الأبعاد ويستطيع أن يصل إلى خلاصات المعرفة حولها لتكوين رأي أصيل ومستقل حول هذه الظواهر. مع ذلك تبقى آراء سطحية. هذه الآراء السطحية تداعياتها أكثر من إيجابياتها. من تداعياتها أنها قد تؤجج المجتمع، قد تنشر المعلومات المضللة، قد تؤجج الشائعات بين المجتمع. وهذه الأبعاد أيضا لها دور في التأثير على المجتمع بشكل عام. قد تكون هناك انقسامات أو توترات اجتماعية نتيجة رأي مغلوط أو رأي غير صائب. فمن هذا المنطلق ربما نحن يعني ننتصر بشكل أساس للرأي الاختصاصي خاصة في مثل هذه التوترات التي تحمل في طيئتها مثل ما ذكرت أبعادا متشعبة وعميقة.
5: نعم، ولهذه المعطيات ترى أن يجب أن يكون هناك اختصاص وسردية قائمة على وجود مختص يدعم فكرة أيا كانت في هذا الشأن السياسي أو الجو السياسي في مثل هذه الأوضاع. هذا ما ذكره أستاذ مبارك، يعني أستاذ عبد الله إليك خطاب الافتتاح أيضا كما ذكر هو في غضون 3 دقائق، كيف ترد على ما ذكره وأيضا تفند فيها وجهة نظرك بشكل شمولي؟
6: نعم إدريس، من وجهة نظري أنه لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع بانتزاع بعض الجوانب المهمة من سياقاتها وقبل الحديث عن أحقية الناس في المشاركة في مختلف القضايا السياسية. يجب أن ندرك تماما أن الوصول للمعرفة أصبح أمرا متاحا وسهلا مقارنة بالسابق، وبالتالي المعرفة التي أشار لها الأستاذ مبارك الوصول إليها أصبح يسيرا وسهلا من مختلف فئات المجتمع وليس حكرا أو يقتصر على المتخصصين في هذه المجالات. قدرنا في المنطقة أن نعيش في مكان مليء بالصراعات، مليء بالنزاعات، مليء بالحروب، فبالتالي ابتعاد الناس عن مناقشة مثل هذه القضايا يجعل هناك فجوة كبيرة بين ما يدور حولهم وبين مدى معرفتهم واهتمامهم وتقديم رأيهم حول مختلف هذه القضايا. أدرك تماما مستوى التعقيد الذي ذكره الأستاذ مبارك في مثل هذه القضايا التي تتشابك فيها السياسة مع الأمن مع الاقتصاد مع المجتمع، ولكن الإنسان بطبيعة الحال هو المتأثر الأول، وبالتالي رأيه صوته يجب أن يصل بنفس المستوى الذي تصل فيه الآراء الأخرى. وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن يكون هذا الرأي بعيدا عن الوعي بعيدا عن الإدراك، وبالتالي أرى أنه من الأهمية بمكان أن يكون رأي وصوت الناس حاضر في هذه القضايا بل ومؤثر كذلك في سير مجرياتها.
5: جميل، ولهذه المعطيات كلها بشكل شمولي سنذهب يعني في قارب الوقت إلى يعني جوانب بشكل أعمق نتحدث يعني حولها في إطار فرضيات يعني مطروحة بشكل عام حول هذا الموضوع. تقول الفرضية أن القضايا السياسية خاصة في أوقات التوترات تتطلب معرفة متخصصة، ما يجعل المشاركة فيها مسؤولية ينبغي أن تقتصر على أهل الاختصاص. أبدأ معك أستاذ مبارك يعني في الرد على هذه الفرضية انطلاقا من وجهة نظرك وما تؤيده.
2: نعم، في تقديري في البداية لابد أن نفند بعض ما ذكره الأستاذ عبد الله فيما يتعلق ب حق مشاركة العموم في القضايا السياسية أو في الرأي في القضايا السياسية. وذكر أن المعرفة متاحة أصبحت للجميع، وهذا مبدأ نتفق جميعا فيه،
5: نعم،
2: خاصة مع انتشار الوسائط المعرفية المتعددة والوسائط الإلكترونية. لكن ما نتحدث عنه تحديدا هو الرأي، والرأي هو ليس المعرفة، الرأي هو خلاصة التحليل الناتج عن المعرفة. الكل يستطيع أن يصل إلى معلومات، الكل يستطيع أن يصل إلى بيانات، لكن من هم أولئك الذين يستطيعون أن يكونون خلاصة فكرية مرتبطة ومحللة قادر على تكوين رأي مستقل في هذه البيانات وهذه المعلومات؟ فهذا جانب. الجانب الآخر أيضا ذكر أن الرأي لا بد أن يكون قرينا بالوعي والإدراك، وهذه هي نقطة أعتقد نقطة الاختلاف أو نقطة النقاش الرئيسية. ما هي الضمانات وما هي أيضا الحدود التي نقول من خلالها أن هذا الوعي والإدراك يتوفر، لا نقول لدى الجميع لكن لدى الغالبية التي تشارك في مثل هذه المساحات ومثل هذه القضايا؟ أنا أعتقد هاتين النقطتين مفصليتين في تفنيد هذه الحدة. بالعودة إلى سياق الفرضية المطروحة، عندما نقول وننادي بمشاركة المتخصصين وتكوين رأي المتخصصين، إذا نحن نعترف بالصيرورة الطبيعية لتكوين المعرفة. المتخصص هو ذلك الشخص الذي تأهل بالمعرفة، سواء كان من مؤسسات معرفية، من مؤسسات أكاديمية، وحصل على الاعتراف المؤسسي من السياق الذي يأتي منه، سواء كان من مؤسسات رسمية أو من مؤسسات إعلامية مختلفة، وهو مر بالوضع الطبيعي والتدرج الطبيعي الذي يكسبه هذه القدرة وهذه يعني المكنة على تكوين الرأي المستقل والرأي الناضج والرأي الواعي. ولكن عندما يشارك الجميع بمختلف مشاربهم، بمختلف أيضا طبقاتهم، بمختلف معارفهم، بمختلف مستوياتهم الفكرية، ما الذي يضمن أن هذه الآراء جميعها تكون آراء مسؤولة وتكون آراء واعية وتكون آراء تصب في الحقيقة التي نبحث عنها جميعا؟ أنا أدعو هنا إلى أن نتعامل مع المسألة أن أوقات الأزمات هي أوقات لا تحتمل الآراء المريحة أو الآراء التي يمكن أن تثار وجهات النظر حولها باتساع، وإنما تحتاج إلى الآراء المسؤولة. لأن مثل ما ذكرت في البداية، الكلمة غير المسؤولة والرأي غير المسؤول له ثلاثة مسارات أساسية، إما أن ينتج انقساما أو توترا أو خوفا داخل المجتمع، وكلها محاذير ربما نحن نعانيها الآن في منطقتنا بتداعيات الأحداث وتدافعها الكبير في هذه المنطقة.
5: وهذا الأمر ينسحب على أي كان صاحب هذا الرأي؟
2: يعني مرة أخرى نعود إلى تأصيل المسألة، أنه لابد أن عندما ننادي بمشاركة الجميع لابد أن تكون هناك محددات، لأن نقول هذا رأي مسؤول وهذا رأي واعي وهذا رأي مدرك.
5: نعم، ربما من يقرأ ما ذكره أستاذ مبارك قد يجد في نوع من المبالغة بالنسبة للرأي العام، أيا كان فئات هذا الرأي أو أصحاب هذا الرأي، وهو ينطلق من أن يكون هذا الرأي مسؤول لكونه يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مجريات الأحداث. يعني هل هناك من مرد على ما ذكره وبناء، وأيضا مردك أستاذ عبد الله على هذه الفرضية المطروحة في هذا المحور؟
6: نعم، أنا أفند وأؤكد على بعض النقاط.
5: نعم.
6: المعرفة كما ذكر الأستاذ مبارك تماما وكما كنت أقصده،
5: نعم،
6: هي مدخلات لتكوين رأي جيد أو رأي مبني على مدخلات جيدة. بدون هذه المعرفة، بدون هذه المدخلات، لا يمكن أن يتكون هذا الرأي. الوعي والإدراك هي عملية تراكمية من هذه المعرفة ومن هذه النقاشات ومن هذا الطرح. أريد أن أرد على النقطة من وجهة نظري أنها في غاية الأهمية، وهو الموضوع الذي ذكره الأستاذ مبارك حول الضمانات. ومن وجهة نظري أجد استغرابا نوعا ما عندما نتحدث عن الضمانات. ما هي الضمانات للمختصين والمحللين المعنيين بالشأن السياسي عندما يظهروا في مختلف وسائل الإعلام في أنهم يقدموا رأيا موزونا رصينا، وهم الأكثر عرضة للاستقطابات، وهم الأكثر عرضة لمحاولة توجيه الرأي العام؟ وهذا ما نتابعه وما نراه، هذا الاختلاف الشديد الذي يطرح والذي يصل إلى مراحل أحيانا سيئة جدا من الطرح والحوار.
5: نعم.
6: ألا يأتي من مختصين؟ ألا يأتي من من نعتقد أنهم من المعنيين بتقديم رأي سياسي. ما أود قوله أن المشاركة ليست امتيازا حصريا للمحللين والمختصين، الذي من وجهة نظري أنهم في أحيان كثيرة يمارسوا دورا سلبيا يختطف وعي الناس ظنا منهم أن الفرد الإنسان العادي لا يستطيع أن يقدم رأيا سياسيا.
5: نعم، وهم مختصون أيضا يعني في هذا الجانب، لأنه يعني كثير أيضا من المختصين من يقدم رأيا ربما يعتد به لعدة عوامل، قد تكون أيضا حتى القاعدة الجماهيرية لهذا المختص أو لهذا الخبير السياسي له تأثير معين. ولذلك أحيانا يعني يطرح سؤال، طيب بمن أثق؟ يعني هل بمن هو موجود في هذا الفضاء من التواصل السياسي والاجتماعي في هذا الفضاء الرقمي؟ لأنه في الوقت الذي نقول فيه أن هناك يعني فئة من المختصين من يجب أن يعتد برأيهم والذهاب على سرديتهم في تحليل مثل هذه الأحداث، قد تكون هناك نوع من الضبابية في مسألة توجيه الرأي العام أو الكشف عن ما هو غامض. وهذا يحيلنا أيضا إلى ديمقراطية التواصل الاجتماعي، وإن كان هناك ما تود أيضا الرد عليه. نذهب إلى هذه الفرضية ترد على ما ذكره أستاذ عبد الله أستاذ مبارك في المحور الثالث، تقول الفرضية أن منصات التواصل الاجتماعي أتاحت ديمقراطية التعبير أو جعلت من المشاركة السياسية حقا متاحا للجميع دون استثناء. كيف ترد على هذه الفرضية؟ نعم.
2: ربما أعود إلى فكرة الضمانات وإلى نعم. فكرة القول بأن حتى الخبراء أو المختصين أصبحوا ينحون نحو مصالح معينة أو اتجاهات معينة. أنا أقول أيضا أن الأشخاص المؤدلجين لا يمكن أن ينتفوا من فضاء واقعنا أو من عالمنا، لكن لا يعني ذلك أنه إذا كانت هناك اسم أو اسمين والكل يجمع أن هذه الأسماء تتحدث من إيديولوجيات معينة أو من اتجاهات محسوبة على كيانات معينة، لا يعني ذلك أن الكل سيء. هناك من الأصوات العقلانية والأصوات التي تحترم لغة العلم ولغة الاختصاص التي تقدم رأيها أيضا بطريقة موزونة ومسؤولة. لكن إذا أخذنا ذلك عذرا أن هؤلاء الأشخاص الذين ينطلقون من إيديولوجيات ويحاولون تسويق هذه الإيديولوجيات هم من يسيطرون على المشهد، فهذا يدفعنا، وأن يكون ذلك عذرا يدفعنا إلى القول بأهمية مشاركة الجميع والسماع لرأي الجميع. أنا أعتقد أننا نحن نخلق نوع من الفوضى المعرفية في في في قضايا جدا حساسة وقضايا معرفية تحتاج مثل ما ذكرنا في البداية إلى نوع من التأصيل الجيد والتأصيل المعرفي والمنهجي الواضح. ردا على فرضية ديمقراطية المشاركة أو حرية المشاركة، حرية المشاركة محترمة وهي أصل إنساني بالدرجة الأولى، وأصل أيضا فرضته هذه المساحات في وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف أيضا منصات ما يعرف بإعلام الفرد اليوم، لكن لا يعني ذلك أن نشيع الفوضى المعرفية في المجتمع. أنا أعتقد أن هناك دور أصيل يقع على عاتق المنصات الرسمية التي توجه هذه الآراء. عندما نريد أن نستمع إلى الخبراء فهناك من الخبراء المختصين المعروفين وأيضا المشهود لهم بتقديم الرأي المختص، ومثل ما ذكر لا يمكن لا ينفي ذلك وجود الأشخاص الذين يحسبون على اتجاهات أو تيارات معينة. أنا أقول أن الاختصاص في مثل هذه الأوقات هو أصل قومي بالنسبة لأي بلد. الاختصاص يحمي المصلحة العامة، مثل ما أن هناك منظومات للأمن الاقتصادي والأمن المادي والأمن أيضا السياسي، هناك منظومات للأمن المعرفي يجب أن تتشكل وأن تتولد وأن تفعل في مثل هذه الأوقات. وأحد محركات هذه المنظومات هي مسألة القول بضرورة وجود المختصين الذين يقدمون آراء واضحة ومنطقية وعلمية ومسؤولة أيضا في مثل هذه الأحداث والتداعيات.
5: نعم بكل تأكيد. إذن أستاذ مبارك، في الرد على هذه الفرضية ينطلق من يعني مسائل وطنية مهمة جدا يفند بها أن هذا الرأي يجب أن يكون مسؤولا تماما. أستاذ عبد الله، كيف ترد على هذه الفرضية وأيضا على ما ذكره أستاذ مبارك؟
6: من وجهة نظري أنه لا يمكن عزل القضايا السياسية عن بقية القضايا التي يقدم فيها المجتمع رأي. نحن نتحدث عن مرتكزات وثوابت، متى ما توفرت سيتوفر الطرح والرأي المسؤول في مختلف المواضيع ومنها المواضيع السياسية. عندما يرتكز الأفراد وترتكز هذه المجتمعات على منظومة قيمية تمنعهم من الانزلاق أو التجاوزات أثناء الحوار، عندما ينطلقوا من قيم أن يقدموا المعلومة الصادقة، أن يتحلوا كذلك بأدب الحوار وثقافة الحوار، فهم سيقدمون رأيا معتبرا. هذا الرأي سواء كان في قضايا سياسية أم قضايا أخرى، هذا من جانب. من الجانب الآخر أهمية الرأي المختص، نعم هذا مهم للغاية، ولكن عندما نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، هذه المنصات التي صممت ليتبادل الناس فيها وجهات النظر وحتى تكون مساحة لتقديم آرائهم، ونأتي في قضية معينة أو نأتي في مجال معين ونقول لا هنا يجب أن يتوقف الناس عن إبداء آرائهم، لأن هذه القضية معقدة وهذه القضية حساسة وهذه القضية لها أبعاد وطنية وهذه قضية تثير الرأي العام، يدفعنا إلى طرح سؤال: من يحدد هذا؟ من يحدد هذه المساحات؟ من الذي قد يسيطر على المساحات التي يقول فيها الناس آرائهم؟ ومن الذي يقدر مستوى معرفتهم إن كانوا قادرين على تقديم رأي في هذا المجال أم لا؟ أعتقد أنه ترك ولو مساحات صغيرة لمنع أو تقنين رأي الناس في قضية معينة نظرا لحساسيتها وتعقيدها، أعتقد أنه محاولة ستكون خطيرة في مسارات أخرى، لأنه الإنسان بطبيعته

0: يعني من وجهة نظرك أستاذ مبارك، الأطر التشريعية ألا تعتبر هي الضامن الأول وخط الدفاع الأول لما يمكن يعني أن ينظم الآراء المتناثرة في هذا الفضاء الرقمي؟
1: نعم، الأطر التشريعية إلى حد كبير تنظم مثل هذه المسألة، ولكن نحن نتحدث عن يعني آراء،
0: نعم
1: والآراء بطبيعتها متنوعة ومختلفة، منها ما يمكن ضبطه من خلال الأطر القانونية والتشريعية، ومنها أيضا لا يمكن الحساب عليه بمواد قانونية أو بتشريعات معينة.
0: نعم
1: لكن ربما أعود على نقطة ذكرها الأستاذ عبد الله، أن ما يحكم أو الضامن الحقيقي هو المنظومات القيمية والأخلاقية التي ينطلق منها أفراد المجتمع. هذا أمر متفهم إذا كنا نتحدث عن مجتمع واحد، ولكن المجتمع هو مجتمعات بالضرورة، وأفراد المجتمع لم يولدوا من رحم واحد لنضمن أن منظومات القيم والأخلاق كلها متشابهة. ولذلك لا زلت أرى أن مساحة الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا تكتسب خصوصيتها.
0: نعم
1: لماذا على سبيل المثال تضع يعني إذا ذهبنا إلى سياق آخر، لماذا تضع بعض الدول في قوانينها أن من ينشر معلومات مغلوطة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، مثلا التأثير على العملة أو ما يمس العملة الوطنية وإلى آخره، يعتبر أمرا محظورا وعليه عقوبات كبيرة،
0: نعم
1: لأن ذلك يساهم في نوع من التوتر الاقتصادي والتجاري داخل الأسواق. وكذا الحال بالنسبة للمجتمع في المشكلات السياسية وفي القضايا السياسية، الرأي غير المحسوب والرأي غير المنهجي قد يؤدي بالضرورة ليس إلى إلى إلى إلى ظواهر أو إلى مشكلات ظاهرة، لكنها قد تكون هذه مشكلات مثل النار التي تختبئ تحت الرماد،
0: نعم
1: وقد يفرزها الزمن في مرحلة معينة. ولذلك أنا أعتقد من الضرورة بمكان في ظل عالم محتدم، عالم لا يعرف إلا منطق الصراع ومنطق أيضا محاولة صراع السرديات مثل ما أسميه دائما، لا بد في مثل هذا العالم أن تحكم السردية الوطنية، وأن يحكم من يتحدث بهذه السردية الوطنية ويسوقها أيضا ويلتزم بها.
0: نعم إذا أنت تؤكد على فكرة أن هذا الرأي لا يستقيم إن كان لا يستند إلى المعطيات الأساسية والوطنية. كيف ترد على هذا على ما ذكره أستاذ مبارك؟ يعني أيضا في سياق الفرضية الأخيرة التي نطرحها، أن انتشار الآراء غير المتخصصة على منصات التواصل قد يسهم في نشر المعلومات المضللة وتأجيج التوترات. وربما أيضا أنت وأستاذ مبارك أيضا تحلل هذا المشهد في الفضاء الرقمي، كيف أن هذه الآراء تؤجج التوترات سواء كان من قبل المتخصصين والخبراء السياسيين أو حتى من عموم الناس.
2: بداية أتفق تماما مع الضوابط ومع مقاومة أو مواجهة الفوضى التي قد تحصل على هذه المنصات وتؤثر بشكل أو بآخر على استقرار وأمن المجتمع. وهناك نقطة في غاية الأهمية أشرتم إليها قبل قليل، وهي وجود التشريعات والأنظمة التي تحدد ما هي المساحات الممكنة لتقديم هذا الرأي دون الإضرار بالآخرين ودون الإضرار كذلك بأمن واستقرار المجتمع. وبالتالي يجب علينا أن نتحدث عن هذه الضوابط وقدرتها في حماية المجتمع، حماية الإنسان الذي يقدم رأيه، بدلا من أن نفكر في تحييد رأي الإنسان على هذه المنصات في قضية معينة. هناك جانب آخر يجب أن ندركه، إنه هذه المنصات لا حدود لها ولا تعترف بالخرائط الجغرافية حتى تضبط أنت أمرا هنا، وبالتالي تكون قد حددت مكاسب معينة. هذا الفضاء واسع جدا، لا يعترف بالحدود، وبالتالي عندما تكف صوتا
0: نعم
2: فأنت تترك مساحة لصوت آخر يعمل بطريقة ربما تكون منظمة. نحن في فضاء وساحة تتصارع فيها السرديات،
0: نعم.
2: بل أن كل الآلات مسخرة لبناء سردية معينة، هذا الكم الهائل. أنا أتساءل

0: عن هذا الكم الهائل، هذا الانفجار المعلوماتي الذي يصل إلى عقول الناس والذي ينفذ إلى قلوبهم كذلك. يعني كيف لنا أن نتخيل أنه كل هذا لن يكون رأيا معينا عند الإنسان، وبالتالي حبس هذه الآراء في صدور وعقول الناس أعتقد أنه أمر أخطر بكثير من محاولة ضبط هذه الآراء.
1: نعم.
0: لأنه كما هو معلوم ومعروف دائما إذا ما كانت لك الأدوات الممكنة في قياس ومعرفة هذه الآراء واتجاهاتها، فلن تستطيع أن تبني سرديتك أو تتدخل في وجود الطرح الصحيح.
1: وأنت ترى أن مسألة الضبط لن تحدث ربما أحيانا إلا إذا تدخلت الخوارزميات نفسها بأن هي من تحدد من الأشخاص من يتحدث أو لا يتحدث. نذهب مباشرة لخطاب الختام حول هذه القضية وموضوعنا في حلقة اليوم. أبدأ معك في إطار دقيقة واحدة أستاذ مبارك، يعني تجمل ما ذكرته بشكل عام حول ما يؤيد رأيك حول هذه القضية.
2: أنا أعتقد أنا والأستاذ عبد الله وصلنا إلى نقطة اتفاق في في في
1: في نهاية الأمر، يعني
2: في ختام حديثه، وما ذكره في ختام نقطته هي مسألة أن هناك دول تشتغل على سرديات، تصميم سرديات محكمة وإلى آخره. وأنا أطرح السؤال، من الذي يصنع هذه السرديات؟ أليس المختصين والخبراء؟ وبالتالي عندما ننادي أن يكون الرأي للمختصين والخبراء فهو دفاعا عن السردية الوطنية بالدرجة الأولى. الأمر الآخر، لابد يمكن ربما هناك نقطة مفقودة في في في خضم هذا الحديث. ما الذي تكافئه وسائل التواصل الاجتماعي؟ لمن تنتصر وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل للرأي العقلاني والعاطفي؟ هي تنتصر للإثارة، تنتصر للتفاعل، تنتصر للعاطفة. والمجتمعات في حالة صراع مستمر مع هذا الانتصار الذي تولده هذه الوسائل للعواطف وللآراء المشحونة والمتحيزة. ولذلك عندما نريد أن نجمل هذا الموقف، فإننا عندما ننادي برأي المختصين وبضرورة مشاركة المختصين، هو نوع من الحماية للمجتمع، هو نوع من تأمين المجتمع من سرديات متلاطمة ومن آراء قد تذهب به إلى مآلات غير محمود.
1: شكرا لك أستاذ مبارك. أستاذ عبد الله، بشكل مختصر وفي أقل من دقيقة،
0: أؤكد على عدم يعني دعوتنا لعزوف المختصين. يجب على المختصين أن يكونوا حاضرين على هذه المنصات، ولكن ما أريد التأكيد عليه إنه رأي الناس يجب أن يكون حاضر على هذه المنصات. هناك تجارب لسنا ببعيدين عنها أثبتت إنه رأي الناس كان يعني علامة فارقة في حديثهم عن الجوانب السياسية المنضبطة التي قدمت وعيهم ورأيهم للآخرين بطريقة محترمة جدا. وهناك أمثلة أخرى قد تكون أمثلة سيئة، وبالتالي العزوف أو الامتناع عن تقديم الرأي ليس حلا في كل حال من الأحوال.
1: أشكر جزيل الشكر للأستاذ عبد الله السعيدي، إعلامي ومقدم برامج حوارية. كل الشكر لك على وجودك معنا في حلقة اليوم.
0: شكرا.
1: كما أشكرك أيضا الأستاذ مبارك الحمداني، باحث في علم الاجتماع، شكرا لك على وجودك معنا. وأيضا الشكر لكم مستمعينا الكرام. في ختام هذه المناظرة، يتضح أن الجدل حول المشاركة السياسية عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يدور بين حق ومنع بقدر ما يتمحور حول حدود المسؤولية ومستوى الوعي، فبين الدعوة إلى ترشيد الخطاب وحصره في أهل الاختصاص والتأكيد على شمولية الحق في التعبير والمشاركة، تبقى المساحة الرقمية مجالا يحتاج إلى توازن دقيق بين الحرية والمسؤولية. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان.
4: مجال
5: أرض السفن.
4: مجال
5: ميناء السفن. مجال.
4: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
5: مجال.
4: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: torna già.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. في الحلقة السابقة كنا تكلمنا عن تاريخ مجان في الألفية الثانية قبل الميلاد، يعني منذ 4000 سنة إلى 3000 سنة قبل الميلاد، هذه الفترة اللي كنا تحدثنا فيها في الحلقة السابقة، وقلنا أن من بداية الألف الثاني قبل الميلاد بدأ يعني النشاط البشري في عمان يقل بشكل حاد، واللغة الأثرية وأن يعني المناطق الأثرية التي وجدت الآثار كانت محدودة جدا، فسمي بهذا العصر أيضا بعصر وادي سوق نسبة إلى موقع غرب الصحار، وأيضا سمي بالعصر المظلم نتيجة لقلة النشاط البشري. طبعا هناك عدة أسباب أدت إلى قلة النشاط البشري في هذه الفترة، من ضمن الأسباب هي قد تكون أزمات اقتصادية وسياسية في المنطقة، يعني أصبح هناك عدم استقرار في المنطقة بالكامل، يعني مش في الجزيرة العربية فقط ولكن أيضا حتى في بلاد الرافدين والسند وغيرها. بعد ذلك يعني قد يكون الأسباب الأخرى غير يعني عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، أيضا الهجرة، قد تكون هناك هجرة من المنطقة، قد يكون السبب هو أيضا تغيرات مناخية حادة في المنطقة أدت إلى جفاف وأدت إلى هجرة في المنطقة، وقد يكون أيضا مشكلات سياسية حصلت داخل الجزيرة العربية وخارجها. أيضا الشبكات التجارة الخارجية طبعا مجان كانت يعني تعتمد عليها في التجارة، في ربط وادي السند بوادي الرافدين والجزيرة العربية كناقل للتجارة. أيضا انهارت الشبكات التجارية في المنطقة بالكامل في حدود نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد، بداية الألفية الثانية قبل الميلاد. أيضا ما يميز فترة وادي سوق هي استبدال الحياة من الواحات إلى الحياة البدوية. أيضا في الألفية الثانية قبل الميلاد بدأ استئناس الجمال، طبعا قبل هذا كان الناس يعتمدوا في الرحلات البرية على الحمير في النقل، ومن فترة أطول قديمة قبل ذلك بكثير، لكن منذ الألفية الثانية قبل الميلاد بدأ الإنسان في الجزيرة العربية يستأنس الجمال، وطبعا يعتمد عليها في الرحلات الداخلية البرية داخل الجزيرة العربية. طبعا هذا النوع من الحياة قد يكون استمر في مجان فترة قرون، والفترة هذه قد تكون قد استمرت إلى 1000 سنة منذ نهاية الألف الثالث بداية الألف الثاني إلى نهاية الألف الثاني، يعني من 3000 سنة من الآن إلى 4000 سنة من الآن، كانت فترة يعني ركود في النشاط البشري في مجان بشكل عام، يعني سواء كانت يعني بعد هذه الفترة أو في نفس هذه الفترة، يعني وجد آثار، يعني ليست كانت عمان خالية مطلقا أو مجان خالية مطلقا من الآثار، ولكن هناك بعض الآثار التي وجدت في بعض المواقع تدل على أن الإنسان ما زال كان موجود في تلك الفترة وما زال أيضا يمارس نشاطه، لكن أيضا ليس بالشكل اللي كان موجود فيه في الألفية الرابعة، نهاية الألفية الرابعة والألفية الثالثة، بطول الألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا وجدت حضارة وادي سوق يعني آثار لها في شبه جزيرة عمان بشكل عام، يعني في سلطنة عمان وفي دولة الإمارات، أيضا في من مسندم وأيضا في مصيرة وجدت آثار لحضارة وادي سوق، وأيضا معظم الحضارة اللي وجدت في مصيرة تعود إلى فترة وادي سوق. استبدلت أنماط الفخار والأدوات النحاسية والحجرية بأنواع أخرى، يعني أيضا نوعية الفخار اللي استخدم، نوعية النحاس اللي استخدم في هذه الفترة يختلف عن نوعية النحاس والفخار اللي استخدم في الألفية الثالثة، وظهرت أنواع جديدة من القبور الفردية بجانب القبور الجماعية، ظهرت أيضا أشكال القبور وأنواعها أيضا بدأت تختلف، وهذه طبعا هذه الاكتشافات كلها في نهاية الألفية الثالثة بداية الألفية الثانية قبل الميلاد. طبعا بعض المواقع قد سكنت خلال هذه الفترة، ولكن هناك تراجع في عدد السكان، يعني عدد السكان في المنطقة بالكامل مجان بدأ يقل، يعني كان عدد السكان كبير جدا، كثير عدد من المستوطنات، كثير عدد من الآثار، لكن في فترة الألفية الثانية بدأ عدد السكان يقل بشكل كبير، وأيضا استحدث نوع جديد من الاستيطان. أيضا بعض المواقع اللي كان فيها نشاط بشري في الألفية الثالثة هجرت، يعني انتقل منها الناس إلى مواقع أخرى قد تكون داخل مجان، أو هاجروا إلى بلاد الرافدين والشام وغيرها من المواقع القريبة. وبعض المواقع أيضا التي هجرت أعيد استيطانها، يعني في بعض المواقع هجرت فترة من الفترات في الألفية الثانية، لكن بعد فترة من الفترات أيضا عاد الناس إلى استيطان هذه المواقع، لكن طبعا بعدد أقل من السكان. طبعا الفترة هذه يعني تعتبر يعني شبه انهيار في يعني في حضارة مجان، من حيث يعني الكثافة البشرية، من حيث النشاط التجاري، من حيث النشاط الملاحي، طبعا قل بشكل حاد جدا في الألفية الثانية ومنذ نهاية الألفية الثالثة. طبعا هذه الفترة يعني مباشرة من نهاية الألفية الثالثة وبداية الألفية الثانية بدأ يعني يتضح بشكل جلي أن عدد السكان بدأ يتغير. طبعا قد تكون مساهمة يعني الواحات أيضا والنشاط البشري الداخلي والساحلي أيضا قل، قد تكون أسباب مناخية أيضا حدثت، تغير في المناخ، وأيضا قد تكون من الأسباب قلاقل سياسية خارجية في بلاد الرافدين، في السند، في إيلام وغيرها، كلها أسباب يعني محتملة. وقد تكون السبب أيضا من الأسباب الرئيسية اللي هو الجفاف وقلة منسوب المياه، وأيضا قلة منسوب وسائل الري اللي كانت تستخدم في تلك الفترة، أدى إلى الهجرات إلى مواقع أخرى خارج مجان. طبعا في هذه الفترة خاصة بحلول 1700 قبل الميلاد تراجع النشاط التجاري بين مجان وبين بلاد الرافدين، لضعف طبعا الوضع يعني الاقتصادي والسياسي في بلاد الرافدين بالذات. الأحبة الكرام، طبعا انتهى وقت البرنامج، وللحديث بقية بإذن الله تعالى. أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: إذاعة سلطنة عمان، من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة ما طرحناه في الحلقة الماضية من سؤال: لماذا لا يرى البشر الشيء نفسه؟ فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، ننظر إلى المشهد ذاته لكننا لا نراه بالطريقة نفسها. نسمع الجملة نفسها لكن معناها يتشكل لدينا بشكل مختلف. لماذا يحدث ذلك؟ هل لأننا لا ننتبه جيدا أم لأن الرؤية نفسها ليست عملية حيادية؟ الحقيقة أن الإدراك ليس مرآة صافية تعكس الواقع كما هو، بل عملية انتقاء وتنظيم وتأويل. نحن لا نرى كل ما أمامنا، بل نرى ما يسمح لنا إطارنا الداخلي أن نراه. في قراءة الإنسان في ضوء العالم يتبين أن الرؤية ترتبط بتاريخ الفرد وبمخزونه المعرفي وبموقعه داخل شبكة العلاقات والسياقات. لذلك يصبح السؤال أعمق من مجرد اختلاف آراء، إنه اختلاف في البنية التي تنتج الرؤية ذاتها. هذه الحلقة تقترب من تلك البنية. كيف يعمل الإدراك؟ ولماذا يبدو الشيء الواحد كأنه أشياء متعددة حين يمر عبر عيون مختلفة؟ أيها المستمعون والمستمعات، الإدراك ليس مرآة صامتة تعكس العالم كما هو، هي عملية انتقاء تشكل منه ما نراه ونفهمه. حين ننظر إلى مشهد مزدحم لا نستقبل كل التفاصيل، بل يلتقط وعينا عناصر معينة ويتجاهل أخرى. ما نعده مهما يبرز، وما لا نراه ذا صلة يتراجع إلى الخلفية. هذا الانتقاء يحدث بسرعة وغالبا دون وعي. في التأملات الذاتية يمكن أن نلاحظ كيف نركز على ما يؤكد توقعاتنا ونغفل ما يعارضها. إذا دخلنا نقاشا ونحن نحمل حكما مسبقا، سنسمع ما يدعم حكمنا أكثر مما نسمع ما يناقضه. ليس لأننا نتعمد ذلك، بل لأن الإدراك يعمل وفق أنماط ذهنية سابقة ومعقدة. قراءة الإنسان في ضوء العالم تظهر أن هذا الانتقاء ليس فرديا فقط، هو يتأثر بثقافة وتاريخ جماعيين. ما يراه مجتمع ما قضية جوهرية قد يراه آخر تفصيلا هامشيا. لذلك حين يختلف الناس حول حدث واحد، فهم لا يختلفون حول شيء واحد بالضرورة. كل منهم يتعامل مع صورة مختلفة تشكلت داخل وعيه. هذا الفهم يحررنا من وهم أن الرؤية موضوعية بالكامل. نحن نرى العالم من زاوية لا من مركز مطلق. وعندما ندرك أن إدراكنا انتقائي بطبيعته، نصبح أكثر استعدادا لسؤال أنفسنا: ما الذي لم أره؟ وما الذي ركزت عليه دون غيره؟
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، العلم يؤكد أن ما نتوقعه يؤثر فيما نراه. تقرير علمي صادر عن جمعية علم النفس يشير إلى أن الإدراك البشري يتأثر بما يسمى التحيز التأكيدي، حيث يميل الإنسان إلى ملاحظة المعلومات التي تدعم معتقداته السابقة وتجاهل ما يناقضها. هذه المعلومة الواحدة تفسر جانبا كبيرا من اختلاف الرؤى. حين يدخل شخصان إلى نقاش سياسي أو اجتماعي، فإن كل منهما يحمل تصورا مسبقا عن القضية. هذا التصور يعمل كعدسة، يضخم بعض التفاصيل ويصغر أخرى. في قراءة الإنسان في ضوء العالم نرى أن هذا لا يحدث فقط في القضايا الكبرى، بل في الحياة اليومية أيضا، في تفسير نظرة أو نبرة أو كلمة أو تصرف عابر. التوقع يسبق الرؤية، والرؤية تعزز التوقع. هكذا تنشأ دائرة مغلقة تجعل كل طرف أكثر يقينا بصحة رؤيته. لذلك لا يكفي أن نعرض معلومات جديدة، لأن العقل قد يعيد ترتيبها بما يحافظ على بنيته السابقة. إدراك هذه الآلية لا يعني أن الحقيقة نسبية بالكامل، لكنه يعني أن الطريق إليها يمر عبر وعي ذاتي صريح، حين نعلم أن لدينا ميلا طبيعيا لتأكيد ما نؤمن به، نصبح أكثر حذرا في إعلان اليقين، وأكثر استعدادا لفحص الصورة كاملة قبل تثبيتها. أعزائي المستمعين والمستمعات، إذا كان الإدراك انتقائيا ومتأثرا بالتوقعات، فإن اختلاف الرؤية ليس استثناء بل قاعدة. البشر لا يرون الشيء نفسه لأنهم لا يقفون في الموضع نفسه. لكل واحد موقعه داخل العالم، موقع اجتماعي وتجربة شخصية وخبرة عاطفية. هذه المواقع تصنع زوايا نظر متعددة. قراءة الإنسان في ضوء العالم تجعلنا نرى أن التنوع في الرؤية قد يكون مصدر ثراء لا تهديدا. حين يتعدد المنظور تزداد الصورة اكتمالا، لكن هذا يتطلب وعيا بأن رؤيتي ليست المشهد كله. هنا يظهر معنى منهج المؤتلف الإنساني في دعوته إلى إدارة التعدد دون إنكار. فبدل أن نحاول فرض زاوية واحدة، يمكن أن نسأل: ماذا يضيف منظورك إلى منظوري؟ وماذا يكشف لي عن منطقة لم ألاحظها ولم أرها؟ هذا التحول ينقلنا من صراع على الرؤية إلى تعاون على توسيعها. الرؤية المشتركة لا تعني التطابق، بل تعني القدرة على جمع الزوايا المختلفة داخل إطار أوسع. وعندما نتعلم أن نرى اختلاف الرؤية بوصفه خاصية إنسانية طبيعية، يصبح الحوار أقل توترا وأكثر قدرة على إنتاج معرفة أعمق.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما، أعزائي المستمعين والمستمعات، لا يرى البشر الشيء نفسه لأن الإدراك ليس مرآة صافية، بل عملية اختبار واختيار وتأويل تتأثر بالتوقع والسياق. حين نفهم ذلك يتغير سؤالنا من: من على حق؟ إلى: من أين ينظر كل منا؟ فإدراك اختلاف الزوايا لا يضعف الحقيقة، بل يقربنا منها عبر تعدد المنظورات. ومن هنا لا يعود الخلاف في الرؤية نهاية الطريق، بل بداية فهم أوسع. وهنا يلتقي المؤتلف الإنساني مع واقع التعددية، لا إلغاء للزوايا بل جمع لها. ويبقى السؤال التالي طبيعيا: إذا كانت الرؤية متعددة، فكيف تكون للفكرة الواحدة وجوه متعددة؟ نقف عند هذا السؤال على أن نجيب عنه في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان.
2: بانوراما
1: بانوراما
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
3: ظلال المعنى،
4: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد لقاءنا معكم عبر هذه النزهة،
0: وفي هذه الحلقة سنقترب من المدينة والقرية،
1: فأهلا بكم معنا.

0: يقول أحد الروائيين إن أجمل مدينة في العالم هي التي يشعر فيها المرء بالسعادة.
1: وتقول إحدى الحكم القديمة: مدينة منهدمة بلا سور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه.
0: وللشاعر إيغور فولجين قصيدة عنوانها مدينة الليل، يقول فيها: أحبك يا مدينة الليل الحالمة، لأنك تلوحين كشيء يافع حلو، أدهشته إطلالة الربيع، وأنا أجوب شوارعك العريضة المجملة بأزاهير الضوء الوردية.
1: أحبك أيتها المدينة في ساعات الصمت الحافلة بالأسرار، عندما تفتحين ذراعيك الليليين وتحتضنينني، عند ذلك يستطيع قلبي أن يتفطر حبا بين يديك ومن أجلك، لأنك تحتضنين الجميع بحب كبير أثناء ضجعتهم، ففوق جبهتك الحجرية متسع للجميع.
0: لقد ضمرت كلماتي وتقلصت، وها أنا أنصت بإخلاص فاهتمي باعترافاتي، لأنني قد غدوت وحيدا، وعليك أن تكشفي لي أنا والليل ماذا تكونين، وأن تمنحيننا أسرارك.
1: يقول رولان بارت: المدينة كتابة.
0: وفي قصيدة بعنوان تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، يقول محمود درويش: لتكن هذه المدينة أم هذا البحر أو صرخته الأولى، علينا أن نغني لانكسار البحر فينا أو لقتلانا على مرأى من البحر، وأن نرتدي الملح وأن نمضي إلى كل المواني قبل أن يمتصنا النسيان، لا شيء يعيد الروح في هذا المكان.
1: وللشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي مجموعة شعرية عنوانها مدينة بلا قلب. ويذكر أن الشاعر اليوناني يانيس ريتسوس عندما أنهى دراسته الثانوية وهو في 16 من عمره، لم يكن هناك مفر للقروي الفقير من الانتقال إلى العاصمة أثينا للعمل عام 1925، وقد عاش ألوان القهر والإهانة في المدينة الكاسرة لكن دون يأس من جانبه وقنوط.
0: ويكتب الشاعر الإسباني لوركا في قصيدته قرية ما يلي: أواه يا قرية ضائعة في أندلس النشيج. أما الشاعر الروسي سيرجي ياسينين فيقول في إحدى قصائده: أنا شاعر القرية الأخير. وقد تزوج ياسينين من الراقصة الأمريكية الشهيرة إيزادورا دانكن عام 1922، ورحل معها إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا، حتى استقر في أمريكا طوال عام مضن.
1: وما لبث الشاعر بعد ذلك أن عاد إلى روسيا بعد أن تركت فترة الزواج والغربة على روحه آثارا مضنية، وقد صب في قصائده الأخيرة كل المرارات التي اكتوى بها وجدانه، وتحدث عن أوجاعه الخاصة وضياعه الأبدي بلغة جديدة متوحشة لها رقة البراري وعنف السهو ورائحة القرية القديمة.
0: وحاول أن يهرب إلى قريته من جديد فلم يعثر عليها، ووجد مكانها قرية أخرى، وقد احتدم الصراع لديه بين القرية والمدينة حتى انفجر، ولكنه ظل متشبثا بقريته القديمة، متمسكا بأذيال ظلالها الهاربة وأشجارها المبتلة في الصيف المتفتحة عن أزهار ثلج في الشتاء.
1: ولما أحس بأن هذه القرية توشك أن تختفي قرر أن يختفي هو الآخر معها، فدلف إلى فندق إنجلترا في لينينغراد ليلة 29 من ديسمبر عام 1925، وجرح معصمه وكتب بالدم آخر أبياته، ثم شنق نفسه في سقف الحجرة وانتحر مخلفا بعض أبيات كتبت بالدم.
0: وتعتبر ماكوندو الغارقة في أطراف كولومبيا المنسية قاسما مشتركا في جميع روايات الروائي غارثيا ماركيز، فهو المكان الذي تجري فيه أحداث معظم رواياته.
1: وعن سؤال طرح على الكاتب الياباني كينزا بوروي عن الفوارق الثقافية بين القرية التي ولد فيها والعاصمة طوكيو، يجيب قائلا:
0: هنالك فوارق بلا حصر، فثقافة طوكيو التي تعود إلى عصر الميجي عمرها 100 عام من التحديث، ويتعايش فيها الولاء للإمبراطور والتغريب، إنها ثقافة المركز. وبالمقابل في قريتي ما نزال نحيي ذكرى أكوفوكو عند ضريحه، الذي عاش قبل عهد الميجي بزمان طويل وقاد انتفاضة الفلاحين وأعتقد أنه من أسلاف الأقدمين.
1: وعن مأساة هيروشيما يقول الكاتب الياباني كينزا بورو أوي بأنه لم يعلم بنبأ القصف على الفور، رغم أن قريته لا تبعد كثيرا عن المدينة المنكوبة، لكن الآخرين عرفوا، وخاصة شقيقتي التي كانت تحب النباتات كثيرا، وكانت قد ذهبت لقطف الزهور في الجبل ورأت على إحدى القمم بريق القنبلة فوق هيروشيما، وهناك شهود آخرون من القرية. أما أنا فلم أعي الحدث إلا فيما بعد إثر ولادة طفلي الأول بجمجمة مشوهة.
0: ويتحدث كينزابورو أوي عن قريته قائلا: عندما أكون في اليابان أحلم على الدوام بأماكن تتسم فيها الثقافة الهامشية بالقوة البالغة، وذلك مرده إلى أنني ولدت في قرية صغيرة للغاية في اليابان، هي مكان هامشي تماما. لقد ولدت هناك ومضيت إلى طوكيو، ولكنني واصلت الحلم بأماكن هامشية مثل قريتي.

0: يقول بوشكين في قصيدة له عنوانها قرية: أنت يا ركني الوحيد، لك مني ألف تحية، يا ملجأ العبقرية والعمل والسلام، حيث يجري فيك نهر أيامي خفيا ينسكب مباركا بعيدا عن ضوضاء العالم الكبير.
1: ويتابع بوشكين قصيدته في مديح تلك القرية: أنا لك في كل يوم يأسرني من جديد امتلاء الحدائق بالندى والأزهار، الدغر الذي تتخفى في أغواره همسات النبع الهادئ، المنحدرات التي تكسوها المراعي بأعشاب يفوح أريجها، صور حية تستطيع العين أن تراها حيث تزرق البحيرتان على الضفاف الخضر، وشراع صياد يبرق من حين إلى حين.
0: وعلى الشاطئ الرطب تبصر قطعان الماشية سارحة، ومن خلفها تلال وحقول، أكواخ فلاحين منثورة في السهل، طواحين هواء، بيادر تكتظ بحزم من السنابل الذهبية. ها أنا ذا هنا أتعلم في صمت وفي هدوء، وقد تحررت من الأغلال العقيمة.

بيوته وادعة وطباعهم مترعة باللطف، والأراضي المجاورة من القرب بحيث يستطيع كل أحد أن يسمع صوت صياح ديك الطرف الآخر ونباح كلبه. ومع ذلك يهرم الرجال وهم لم يتبادلوا خصومة قط.

يقول الشاعر هيتومارو: كما يفعل الليل مع الندى، تركت ورائي الحبيبة عشرات آلاف المرات، ألمح نفسي على تلك المنعطفات الثمانين للدرب الصاعد أعلى فأعلى في الجبال. القرية ورائي من زمان كصندوق ألعاب، فجأة تحجب صخور عني الرؤية. احني نفسك أيتها الجبال، أريد رؤية بوابة الدرج في بيت حبيبتي التي تنحني مثلي من ألم الفراق كعشب صيفي في الريح.

0: ويقول كوموشي: القمر الفضي فوق القرية الجبلية، كم من الضوء قد أعطى تلك السلالات المنقرضة من بعيد التي سكنت ذات يوم هذه البيوت، منحنية قليلة الكلام مخلصة وبدون جزاء.
1: وأخيرا نستحضر هذه السطور لبوزون. على مقبض المجرفة يجلس طائر الليل وهو يغني قرية من زهور الخوخ.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال
2: المعنى.
1: إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
5: سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا، نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير.

0: إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة تستنهض الخيال وتعيد تعريف الواقع مع برنامجكم ماذا لو؟ اليوم نطرح سؤالا قد يبدو للبعض كابوسا وللآخرين حلما ورديا، ماذا لو استيقظنا غدا ووجدنا أن جميع الشاشات في العالم قد تعطلت وتلاشت؟ لا هواتف ذكية، لا تلفاز، لا حواسيب، ولا حتى شاشات لوحات الإعلانات في الشوارع. كيف سنتواصل؟ وكيف سنقضي أوقاتنا؟
2: بعيدا عن ضوء الشاشات الزرقاء، إننا نتحدث عن عودة الحواس الخمس للصدارة. للوهلة الأولى سيصاب العالم بصدمة صمتاء، سينظر الناس إلى أيديهم الفارغة بذهول، سيختفي التمرير اللانهائي الذي استهلك أعمارنا. سنضطر للنظر في وجوه بعضنا البعض مرة أخرى، ولكن هل سنعرف عن ماذا سنتحدث؟
1: هذا هو التحدي. في الساعات الأولى سيسود الارتباك، سيفقد الناس قدرتهم على معرفة الطريق بدون خرائط جوجل، وسيعود الناس لسؤال العابرين في الشوارع عن الاتجاهات. سيكون هناك ازدحام أمام أكشاك الجرائد ومكاتب البريد التي نسيها الزمن. سنعود للكتابة بالقلم والورق، وسننتظر أياماً ليصلنا رد على رسالة حقيقية.
2: وماذا عن الاقتصاد؟ سينهار كل شيء يعتمد على الرقمنة البصرية، ستتوقف البورصات، وسيضطر الموظفون للعودة إلى الأرشيفات الورقية. لكن في المقابل ستنتعش صناعات أخرى، سيعاد طبع الكتب بملايين النسخ، وستمتلئ المقاهي بالمثقفين والباحثين عن الأنس البشري بدلا من الإعجابات الافتراضية. ستصبح الإذاعة هي الملكة مرة أخرى، لأن الصوت سيكون هو الرابط الوحيد بين المدن.
0: ماذا لو؟
1: هل سنتحول إلى كائنات أكثر إبداعاً؟ ربما حين يختفي التلفاز سيعود الناس للرسم والإبداع، للحكايات الشعبية حول الموائد. سنستعيد جمال الخيال حين كنا نسمع القصص ونتخيل صورها في عقولنا بدلاً من أن تفرض علينا جاهزة على الشاشة. ستكون الصورة الذهنية هي الأغلى والأصدق.
2: وفي المنازل ستتغير الديموغرافيا تماماً، ستختفي نقطة الارتكاز في غرفة المعيشة وهي التلفاز. ستتواجه الأرائك لينظر أفراد الأسرة إلى بعضهم. سيلعب الأطفال في الشوارع بالكرة والألعاب الحركية بدلاً من الانكباب على الألعاب الإلكترونية. ستعود للحياة نكهتها الواقعية التي فقدناها خلف الزجاج.
1: اختفاء الشاشات قد يكون هدماً للحضارة الرقمية، لكنه يقيناً سيكون بناءً للإنسان من جديد. ربما نحتاج من وقت لآخر أن نغلق شاشاتنا بإرادتنا قبل أن تختفي هي وتتركنا لا نعرف كيف نعيش.
2: أعزائنا المستمعين، أنتم الآن تسمعوننا دون حاجة لشاشة، وهذا دليل على أن التواصل الروحي والصوتي سيبقى دائماً هو الأقوى. جربوا اليوم أن تبتعدوا عن شاشاتكم لساعة واحدة وانظروا ماذا ستكتشفون. شكرا لكم، وإلى لقاء جديد في ماذا لو.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
4: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
3: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
5: طبعاً بديت القرام لما كنت صغير.
6: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
7: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
8: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
9: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
10: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
11: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
12: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
13: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
14: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
3: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
15: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
16: أماني عبد الله سليمان المعمرية من الصف الثاني عشر، أبلغ من العمر 17 عاما.
15: أماني طالبة بمدرسة إدقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، تهوى القراءة والإلقاء وتتمنى أن تصبح في المستقبل إعلامية. مرحبا أماني.
16: أهلا وسهلا.
15: كيف حالك؟
16: بخير ولله الحمد.
15: أنت ما شاء الله طالبة يعني نشيطة في مدرسة إدقال، صح؟
16: نعم.
15: وتشاركي في مشاركات كثيرة.
16: نعم.
15: خبرينا عن مشاركاتك في المدرسة.
16: أشارك أولا بشبه يعني دائم في الإذاعات المدرسية والتقديم تقديم الحفلات يعني المدرسية، وكذلك شاركت في مسابقة نجم القراءة عدة مرات، وشاركت في المناظرات والخطابة وكذلك المسرح والأنشطة الطلابية.
15: ما شاء الله عليك. تقديم في المدرسة يعني تقدمي في الإذاعة ولا في إيش؟
16: تقديم أيوة في الإذاعة المدرسية بشبه دائم يعني.
15: يعني إيش دورك في التقديم؟
16: الدور الأساسي المقدمة.
15: المقدمة، ممتاز. وفي نجم القراءة عادة يطلبوا أظن أكثر من كتاب، صح؟
16: صح.
15: احكي لي عن هذه المسابقة.
16: مسابقة اللي هو نجم القراءة يحتاج أن الطالب يطلع على مجموعة من الكتب ويقرأ مجموعة من الكتب ويكون مطلع على أقسام الكتب، بيكون عنده مقابلة إنزين يتم فيها تقييم الطالب، يسأل عن الكتب، عناوين الكتب واللي هو المواضيع الموجودة داخل الكتاب، ويتم تقييم الطالب من خلال هذه يعني الأمور.
15: جميل جدا. طيب لو سألتك إيش نوعية الكتب اللي تحبين قراءتها عادة؟
16: الكتب اللي تخص التعلم الذاتي.
15: آه، مثل إيش؟
16: كتاب السطحيون.
15: كتاب السطحيون لنيكولاس كار. هذا نعم. كتاب ما شاء الله، هذا كتاب كبار، ما كتاب.
16: أيوة.
15: احكي لي عن هذا الكتاب.
16: أولا هذا الكتاب يتحدث بمضمونه بشكل عام اللي هو عن الكتاب وعن التكنولوجيا أو الأشياء الحديثة اللي صارت معنا في التقدم التكنولوجي. يعني أصبح الناس بشكل عام يميلون، لا يميلون للقراءة، يميلون اللي هو لاستخدام الذكاء الاصطناعي واستخدام الهواتف. من ناحية استخدام اللي هو الهواتف يكون لها تأثير سلبي، ربما يعني الأشخاص يعني ما يكون في بالهم انه هذا حاله تاثير سلبي. المقاطع القصيره اللي يشوفها الناس يعني يقلبوها مهما كانت مدتها قصيره، تكون هذه المعلومه فيها بسيطه ومعلومه غير عميقه زين، بالتالي يتبرمج العقل على اكتساب معلومه قصيره في كل مره، يعني يضيع الوقت هم يقلبوا على مقاطع قصيره زين، بالتالي هذا نسميه اللي هو تعفن الدماغ.
15: تعفن الدماغ، وهذا اللي يؤدي الى السطحيه التي يحذر منها الكتاب.
16: نعم، بالتالي ان نشهد ان الناس اصلا تكون غير قادره على انها تستقبل معلومات كبيره، غير قادره انها ان تحاول تقرا كميات كبيره من الامور او من بعض مثلا المسائل او المشكلات. لا، الناس تريد تستقبل المعلومه تكون قصيره جاهزه. ليش؟ لان تبرمج العقل على هذا الشيء.
15: ممتاز يا اماني. وايش بعد قريت غير كتاب سطحيون؟
16: قرات كتابا.
15: كتاب قرات كتابا، هذا يعني عنوانه قرات كتابا.
16: نعم.
15: طبعا هذا كتاب لمورتيمر ادلر.
16: نعم.
15: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
16: يتكلم هذا الكتاب عن أن العقل بحاجة إلى اللي هو ممارسة القراءة بشكل دائم، لأن مثل ما إحنا نعرف أن الجسم يحتاج إلى رياضة، أيضا الجسم يحتاج إلى أشياء تساعده مثل القراءة. والقراءة جزء أساسي لازم الناس أنها تواظب على اللي هو القراءة عشان أنها جزء أساسي من تنمية اللي هو الإنسان. طبعا إحنا نستطيع أن يعني مثلا لو جبنا شخص قارئ وشخص غير قارئ، احيانا نلاحظ انه في اختلاف في الافكار. الشخص الغير قارئ لو جاي يتكلم اللي هو مثلا راح نقول الشخص القارئ، راح نلاحظ ان الشخص الغير قارئ يعني معلومات سطحيه او يخالف اراء الشخص القارئ.
15: صحيح. والشخص القارئ يعني يبين انه قارئ او انه مثقف من قراءته.
16: نعم، من خلال قراءته، من خلال الحديث معه والجلوس معه، يعني تحس انه لديه معلومات، كلامه يكون واقعي وكلام منطقي.
15: وغير القارئ العكس؟
16: الغير القارئ يكون العكس، يعني مواضيع سطحية غير هادفة، وهذا أكثر شيء يعني احنا نركز عليه، انه مواضيع تكون في الحديث غير هادفة.
15: اها، ممتاز يا أماني، ما شاء الله عليك، انت رائعة، قراءاتك جميلة ونوعية، يعني هذا اللي عجبني في قراءاتك. ايش هواياتك الثانية؟
16: هواياتي اللي هو التقديم.
15: انت يعني ذكرت التقديم، ذكرت التقديم الإذاعي، وايضا قلتي لي قبل ما ندخل في الحلقة انك تقدمين حفلات، صح؟ هي.
16: أي حفلات؟ بس أوفرها في المدرسة، يعني تكون ما برا.
15: آها، بس تكون حفلات مثلا تكريم الطلبة،
16: تكريم الطلبة المجيدين مثلا، جايين ناس يعني كبار شخصية أو شيء، فنقدم الحفل أنا.
15: أنت اللي تقدمي. إيش تقولي في التقديم؟
16: أقول اللي هو الجزء الأساسي اللي هو المقدمة في الإذاعة.
15: يعني ممكن تسمعيني شوية؟ كان يعني اعتبري أنه حفل تكريم الطلبة، وقدمي شوية أشوف.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضورنا الكريم، نرحب اليوم بكم في هذا الصرح الحافل لنكرم أبنائنا المجيدين في مدرستنا.
15: جميل جميل، القائد جميل يا أماني. عشان كذا أنت تتمنى تكونين إعلامية؟ يعني تتمنى تكوني مذيعة، صح؟
16: بإذن الله.
15: مذيعة في الإذاعة ولا في التلفزيون؟
16: في التلفزيون.
15: ليش عاد؟ إيش معنى في التلفزيون؟ عشان يشوفوك الناس يعني؟ في الإذاعة ما حد. في الإذاعة ما حد يشوفك.
16: ليش يعني؟ حتى الإذاعة لها مكانة خاصة.
15: وحتى الإذاعة الحين صارت في بعض برامجها إذاعة مرئية، يعني ممكن واحد يشوفك. إيش نوعية البرامج اللي لو تحققت أمنيتك وصرت مذيعة تتمنى إنك تقدميها؟
16: الأخبار.
15: تتمنى تقرأ أخبار؟
16: هي.
15: ليش عاد؟
16: بس يعني أحس يعني الأخبار لها مكانة، يعني وأن الناس أكثر تميل يعني أنها تستمع للأخبار بكثرة. أحس أكثر من باقي الأشياء.
15: أنت لغتك العربية كويسة؟
16: نعم.
15: عشان كذا إذن أنت هذا واحد شرط من شروط المذيعة ومذيعة الأخبار تحديدا يعني.
16: فعلا.
15: جميل. طيب لنفرض أنك أنت قرأتي أخبار، ما تتمنى تقدمي برامج أخرى؟ برامج ثقافية، برامج رياضية،
16: ممكن.
15: برامج اجتماعية
16: ممكن.
15: مثلا
16: من...
15: لكن أهم شيء أنك تقرأ أخبار. إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مذيعة أخبار كبيرة في المستقبل إن شاء الله. بعدني أريد أسألك عن الشعر، أنت تحفظين أشعار صح؟
16: هو ما أحفظ أشعار بس أقدم أشعار.
15: تقدمينهن في المدرسة يعني؟
16: إيه في المدرسة.
15: تقدمينهن
16: من يوم كنت في عمر صغير بس التقديم.
15: بس ما تحفظ يعني من ورق؟
16: لا. ايوه.
15: طيب يعني الحين لو انا اعطيتك قصيده وخليتك تقريها بتلقيها بشكل جيد؟
16: اكيد.
15: ممتاز، اذا انا بعطيك هذه القصيده، ايش رايك تلقيها؟
16: ان شاء الله.
15: ايش قصيده؟ ايش هذه؟
16: انا من بدل بالكتب الصحابه للشاعر احمد شوقي.
15: جميل، نستمع اليها.
16: يقول احمد شوقي: انا من بدل بالكتب الصحابه، لم أجد لي وافيا إلا الكتاب، صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابا، كلما أخلقته جددني وكساني من حل الفضل ثيابا، صحبة لم أشك منها ريبة، ووداد لم يكلفني عتابا، رب ليل لم نقصر فيه عن سمر طال على الصمت وطاب.
15: ممتاز يا أماني، ما شاء الله عليك، إلقائك جميل، وإن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيرين إعلامية كبيرة في المستقبل
16: بإذن الله.
15: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
16: لا تقل شيئا إن لم تقل الحق.
15: ممتاز. لا تقل شيئا
16: إن لم تقل الحق.
15: ليش عاد؟
16: لأنه يفضل في الحديث والكلام أن يقول الإنسان الحق والكلام الصادق.
15: صحيح، حكمة رائعة، وأنا استمتعت بالحوار معك يا أماني. إذن أماني بنت عبد الله بن سليمان المعمري، الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغة من العمر 17 عاما. شكرا جزيلا لك.
16: العفو.
3: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.
17: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
18: رفعة الجادرجي.
19: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
18: معاذ الألوسي.
20: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
18: راسم بدران.
21: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
18: شهيرة فهمي.
3: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
22: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
3: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
23: صحتنا.
24: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
25: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
26: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
23: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
27: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
28: لكن لما يبذل مجهود يحس بالعرابة.
29: طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
23: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
4: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الوحيد ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم أن هجوما إيرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وقوع إصابات وتعليق الرحلات الجوية وتحويل مسارها. وأفاد التقرير نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني بأن الهجوم استهدف مبنى في المطار الدولي، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات الأمريكية الإيرانية مستمرة، نافيا بذلك تقارير إعلامية تحدثت عن تعليق التواصل بين الجانبين في ضوء تصعيد الهجمات الإسرائيلية على لبنان. من جهته أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في إمكان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، مشددا على وجوب أن تقلص طهران برنامجها النووي بشكل كبير قبل رفع أي عقوبات عنها. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية غاراتها على جنوب لبنان، فقد أسفرت اليوم عن مقتل 13 شخصا وإصابة آخرين. يأتي ذلك فيما أعلن حزب الله استهدافه دبابة وآلية عسكرية تابعتين للجيش الإسرائيلي في أطراف بلدة زوطر الشرقة جنوب لبنان. بدأ ممثلو لبنان وإسرائيل جولة جديدة من المباحثات المباشرة، وتعد هذه الجولة الرابعة من المفاوضات بين الجانبين منذ بدء الحرب. وتسعى لبنان إلى تثبيت ووقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة أراضيها، بينما تريد إسرائيل ضمانات بنزع سلاح حزب الله، وهو الأمر الذي يرفضه الحزب. نفذت روسيا ضربات على أوكرانيا بمئات المسيرات وعشرات الصواريخ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا، وذلك بعد أن هددت بشن هجوم واسع النطاق وحضت الأجانب على مغادرة كييف. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 10,000 شخص في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان خلال 3 أسابيع من شهر مايو الماضي، نتيجة تصاعد الهجمات العسكرية في المناطق المتأثرة بالنزاع. أعلنت وزارة الصحة الأوغندية تسجيل 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة مخبريا بفيروس الإيبولا، ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 15 حالة منذ بدء تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة حتى الآن بين المصابين في أوغندا، مؤكدة مواصلة جهودها المكثفة للحد من انتشار الفيروس واحتواء بؤر التفشي. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
3: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية،
4: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
5: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ حين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
6: كتاب كتير مهم، لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
7: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
8: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
9: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
2: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
10: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. هذه الحلقة سنخصصها للمطرب والملحن المغربي الكبير عبد الوهاب الدوكالي الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 8 مايو 2026 بعد مسيرة فنية طويلة.
11: أنا إلا بشر عندي قلب نظر، أنا إلا بشر عندي قلب نظر.
10: وسيرافقنا في هذه الحلقة الباحث والناقد المغربي الدكتور حسن بحراوي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات.
12: الدكالي لا يلحن إلا لنفسه، ولا يغني أبدا إلا ما يلحنه هو. الرحلة التي قام بها دكالي إلى مصر نقطة انقلابية في مساره الفني، انفتاح على المجالات الثقافية والفنية هو الذي جعله لا يقتصر على الغناء العاطفي بالمعنى الضيق أي الحب.
10: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.
13: وحبيتك هكذا.

نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وكما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة، رحل عن عالمنا في 8 مايو 2026 المطرب والملحن المغربي الكبير عبد الوهاب الدوكالي بعد مسيرة فنية طويلة جعلت اسمه واحدا من الأعمدة الراسخة في تاريخ الأغنية المغربية الحديثة، ومن الأصوات التي حملت هذه الأغنية إلى فضاء عربي أوسع. ولد عبد الوهاب الدوكالي في مدينة فاس عام 1941 في بيئة مشبعة بالموسيقى والتراث والإنشاد والذائقة الأندلسية، ومنذ بداياته المبكرة أبدى ميولا متعددة إلى الغناء والعزف والتمثيل والرسم قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء، حيث بدأ يقترب من الوسط الفني المغربي، وهناك سجل بعض أعماله الأولى ومنها مول الخال ويا الغادي في الطوموبيل التي فتحت أمامه باب الشهرة وهو في سن مبكرة.

في مطلع الستينيات سافر الدوكالي إلى القاهرة، وكانت تلك الرحلة محطة حاسمة في مساره الفني. في مصر اقترب من مناخ الطرب العربي في ذروته، والتقى بفنانين كبار في الغناء والسينما، وشارك في أعمال فنية مصرية، واكتسب خبرة جديدة في الأداء والتلحين والحضور المسرحي. غير أن عودته إلى المغرب حملت وعيا أعمق بسؤال الأغنية المغربية الحديثة، كيف يمكن أن تنفتح على المشرق وأن تستفيد من تجاربه الموسيقية مع احتفاظها بروحها المحلية ولهجتها وإيقاعاتها وذاكرتها الشعبية.

0: ترك عبد الوهاب الدكالي في الذاكرة الفنية أعمالا فنية كثيرة، منها مرسول الحب، ما أنا إلا بشر، سوق البشرية، أنا مخاصمك، العيون الخضر، أنا والغربة، وكان يا مكان.
1: مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحلفنا توتي.

جينا ونجطينا وحلف ما تود مرسول الحب بين مشيتي وبين غبتي علينا علينا

0: بالمفقود وانت بالنبع وسقيتني ناس اسم المحبة اسم الأعمق وحر الشواق كان ترجك سول فينا ورجع لينا يدوب الصمت وتتكلم أغانينا مرسول
1: ولم تكن تجربة الدوكالي محصورة في الغناء وحده، فقد حضر في السينما والمسرح وشارك في أفلام عربية ومغربية، كما وضع موسيقى لبعض الأعمال الفنية ومارس الرسم وخصوصا فن البورتريه. هذا التعدد في مواهبه منحه حضورا خاصا، فهو فنان يرى الأغنية صورة ومشهدا وأداء، ويمنح صوته جسدا على الخشبة، ويعامل اللحن كأنه مساحة للتعبير الشخصي عن الإنسان المغربي في فرحه وحبه وغربته وقلقه وأسئلته.

0: نديرو عرس نولدو ولاد اكدح لنا كان يكبر وكان يا مكان
1: في كتابه الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات يتوقف حسن بحراوي عند عبد الوهاب الدكالي باعتباره حالة استثنائية داخل تاريخ الأغنية المغربية، فهو فنان انطلق من بيئته المغربية ثم صقل تجربته بالاحتكاك بالمشرق قبل أن يبلور مسارا خاصا لا ينتمي إلى مرجعية واحدة. ومن خلال الحوار الذي سنجريه بعد قليل مع الدكتور حسن بحراوي سنحاول في هذه الحلقة أن نقرأ موقع الدكالي في تاريخ الأغنية المغربية وعلاقته بجيل الرواد وأثر تجربته المصرية ودوره في نقل الأغنية المغربية من إطارها المحلي إلى حضور عربي أوسع.

0: مرحبا بك دكتور حسن.
1: أهلا وسهلا صديقي، شكرا.
0: أهلا بك. بما أن ذكرنا كتابك، طبعا في هذا الكتاب نجد حضورا واضحا لعبد الوهاب الدكالي باعتباره أحد الأسماء التي منحت الأغنية المغربية الحديثة، دعني أقول، رونقا خاصا أو نبرة خاصة تجمع بين الحضور الشعبي والتكوين الموسيقي والقدرة على التلحين. من أين تبدأ في رأيك خصوصية عبد الوهاب الدكالي داخل تاريخ الأغنية المغربية العصرية؟
1: شكرا لك عزيزي أولا على هذا الاهتمام الاستثنائي برحيل عبد الوهاب الدكالي.
0: واجب.
1: وأقول لك إن رحيله المفاجئ كان صدمة للمستمعين المغاربة، وهم لم يكونوا يتوقعون أن يرحل بهذه الصورة، رغم أنه كان متقدما نسبيا في السن، لقد كان في 85، ولكن كان يتمتع بصحة جيدة وبحضور متألق في الإعلام وفي الساحة الفنية، ولم يكن أي شيء يشير إلى أنه سيرحل عن عالمنا بكل هذه السرعة. عبد الوهاب الدكالي يشكل استثناء في الغناء العصري بالمغرب، استثناء من جميع الوجوه، من وجوه الشكلية الفنية، من وجوه الموضوعية الأدائية وغير ذلك. لا نفهم أهمية الدكالي في الحقيقة إلا عندما ننظر نظرا إلى تاريخ الأغنية العصرية بالمغرب، وهو تاريخ حديث ربما شبيه بتاريخ هذه الأغنية في الخليج العربي أو في البلاد المغاربية، يعني تفصله مسافة كبيرة عن الغناء في المشرق كما حصل في مصر والشام وحتى العراق. الغناء العصري بالمغرب لم يبدأ إلا مع فترة الاستقلال، يعني 1956، ولم يصل إلى أوجه إلى أواسط الستينات، يعني عمليا عمر قصير جدا في تاريخ هذا الفن الذي يعد بالعقود الطويلة.
0: نعم، بما أنك ذكرت الاستقلال دكتور حسن، أنت تضع تجربة عبد الوهاب دوكالي في سياق يرتبط بتشكل الأغنية المغربية الحديثة بعد الاستقلال، وهي مرحلة كانت طبعا مرحلة كانت تبحث عن لغتها الموسيقية الخاصة، كان هناك وجود لتأثيرات مصرية ومشرقية ومحلية متعددة. وهذا هو سؤالي، يعني كيف استطاع الدكالي أن يستفيد من هذا المناخ من دون أن يفقد صوته المغربي الخاص؟
1: صحيح ما تقوله، المغرب أو الفنان المغربي كان واقع تحت تأثير قوي للغناء المشرقي كما يمكن أن نتكهن بذلك. فقد كان المغاربة منذ ظهور الإذاعة عندنا في أواخر عشرينات القرن الماضي، عام 28 ظهرت الإذاعة في المغرب، وطبعا الأسطوانات التي حملها الباعة السوريون واللبنانيون المتاجرة بها في مدينة الدار البيضاء منذ هذا التاريخ، والمغاربة يسمعون عبد الوهاب ويسمعون فريد وأم كلثوم ثم فيما بعد عبد الحليم، فإذا تشبعوا كثيرا جمهور المستمعين وأيضا جمهور هواة الموسيقى من فنانين مغنين وعازفين. إذن عندما حان الوقت لانطلاق أغنية عصرية مغربية كانت واقعة تحت هذا التأثير الكاسح للأغنية في المشرق، إلى جانب تأثير آخر أنت تعرفه هو تأثير الموسيقات التقليدية في المنطقة المغاربية وبالخصوص طرب الأندلسي الذي جاءنا قبل عقود أيضا منذ القرن الرابع عشر مع هجرة الأندلسيين من إسبانيا إلى شمال المقرب وأنماط الغناء الشعبي الرائجة مثل غناء الملحون والغناء الشعبي المعروف باسم العيطة. وكان لابد للفنان المغربي أن يجد مكانا بين هذين القطبين، التأثير المشرقي الكاسح والانغراس الراسخ في التراث المحلي. وعندما ننظر إلى خارطة الفنانين في بداية الاستقلال وأواسط الستينات نجد أنهم انقسموا إلى قسمين، قسم انحاز كليا إلى الغناء الشرقي، لا أريد أن أعطي الأسماء لأن المستمع الخليجي لا يعني لا يعرفها كثيرا، قسم انشغل بالغناء المشرقي 100%، وقسم آخر انصرف إلى التعثر بالغناء الشعبي والأندلسي. وجاءت أهمية عبد الوهاب الدكالي من أنه بخي وسط لم يفرط في التراث المشرقي، خصوصا أنه عاش في مصر بين 62 و65، يعني في فترة كان فيها الغناء في قمة نشاطه.
0: نعم، وأنا كنت أود أن أسألك عن هذه التجربة المصرية في حياة عبد الوهاب الدكالي، كيف قرأت أثرها في تكوينه؟ وهل عاد منها في هذه 3 سنوات التي تفضلت بذكرها، هل عاد منها أكثر قربا من النموذج المشرقي أم أكثر وعيا بالحاجة إلى أغنية مغربية لها شخصيتها المستقلة؟
1: كانت هذه الرحلة التي قام بها دكالي إلى مصر نقطة انقلابية في مساره الفني. ولابد أن نذكر بأنه لم يذهب إلى مصر خاوي الوفاض، لا، ذهب وإن كان ما زال صغير السن، ذهب وقد سجل مجموعة من الأغاني والتجارب في الإذاعة المغربية وفي الأسطوانات، يعني ذهب وذهب عازفا على آلة العود بطريقة جيدة وممتازة وعلى معرفة عميقة بتيارات الغناء في المسرح، وبالخصوص التيارات التي نعرفها عبد الوهاب وعبد الحليم وفريد إلى آخره. فعندما ذهب هناك لم يذهب مذهب تلميذ الساذج، لا، ذهب في نيته أن يعمق معرفته بالموسيقى والخرط في الأذواق واتصل بكبار الفنانين وجالسهم واستمع إليهم مثلما استمعوا إليه. وحتى أنه، هذا يمكن نتحدث عنه فيما بعد، غنى في بعض الأفلام المصرية، مما يدل على أنهم احترموا موهبته وصوته إلى آخره. كانت هذه اللحظة استثنائية في مسار الراحل عبد الوهاب الدكالي. الفنانون المغاربة الآخرون، وكان من المعتاد أن يذهب الفنان المغربي إلى المشرق ليقضي سنة أو سنتين، فعل ذلك الملحن الكبير عبد السلام عامر وعبد الهادي بالخياط ومحمد الحي، كل تقريبا الفنانين راحوا في وقت من تجربتهم إلى المشرق، لأن المشرق كان هو إذا شئنا الذي يعطينا رخصة الانخراط والبروز في الميدان، غير أنهم كانوا يعودون كما تفضلت متأثرين بالأكثر مما يجب بالموسيقى الشرقية، ويضيعون إذا شئت الملمح الوطني أو الملمح المحلي الأصيل الذي ذهبوا به. ولكن عبد الوهاب الدكالي لم يحصل له هذا الواقع. عبد الوهاب الدكالي عاد متشبعا بالإيقاعات المشرقية مثلما هو متوقع، ولكن أيضا عنده شعور بأن ما عليه أن يفعله هو أن يقدم نموذج مختلف عن النموذج الشرقي، وهذا ما فعله هو عندما اقترح علينا أغنية عصرية مغربية إذا شئنا أن نصفها قلنا بأنها في منتصف المسافة بين الحساسية الشرقية التي نعرفها بمواويلها وتقاطيقها ومعزوفاتها، وبين الغناء المحلي قلنا الأندلسي والملحوني والشعبي بصورة عامة. وهذا الوضع في وسط الخريطة هو الذي في ظني أعطى للدكالي ميزته، أي أنه لم يترك الغناء الشرقي يطغى على أصالته ومحليته في جانبها الفني، وقدم على مدى عقود نمطا غنائيا لا يقطع الصلة نهائيا بالغناء المشرقي الذي هو يدخل في صميم أذواقنا العربية جميعا، ولكنه أيضا لا يتخلص من جذوره الموسيقية المعلومة. وهذا أظن حدث في جميع البلاد العربية في علاقتها بالمشرق وبالفن المحلي.
0: نعم. طيب دكتور حسن، دعنا نستمع في البداية إلى مسمع من أغنية ما أنا إلا بشر لعبد الوهاب الدوكالي، ثم نواصل الحوار.

0: إذن كان هذا مسمعا من أغنية ما أنا إلا بشر. دكتور حسن، هذه الأغنية واحدة من المحطات الكبرى في تجربة دوكالي، طبعا بما تحمله من حس إنساني ولحن قريب من الوجدان العام. سؤالي، ما الذي جعل هذه الأغنية تتجاوز زمنها وتتحول إلى علامة في ذاكرة المستمع، ليس المغربي فقط بل العربي أيضا؟
1: مؤكد مؤكد. هذه الأغنية عزيزي هي التي تسجل لحظة العودة من مصر بالنسبة للدكال. حصلت هذه، تم إبداع هذه الأغنية سنة 65. هي من جهة ذات كلمات جديدة على الغناء في المغرب، كتبها الفنان الكبير الراحل أحمد طيب العلش، وهو زجال ومسرحي كبير غادرنا قبل سنوات. وهذه الأغنية في الأصل مقطع من مسرحية، ربما لا تشير إلى ذلك صراحة في بنائها، ولكن هذا هو الحاصل، إنها تقوم على الحوار، حوار بين عاشقين يتحدثان، وهذا جانب آخر، يتحدثان لغة وسطى، لا هي بالعربية الفصحى المقعرة ولا هي بالعامة العامية شديدة المحلية. ولذلك نرى جميعا بأنها حظيت عندما غنتها الصباح وغنها عبد الحليم إلى خيرهم من المغنين العرب الكبار، حظيت بالانتشار وبالاستيعاب والفهم. وهذا طبعا إلى جانب أن عبد الوهاب اختار فيها أسلوبا تصويريا بديعا في تلحينها وأدائها. فكانت هذه التجربة إلى شيء خلاصة كل الرحلة الفنية التي قضاها صاحبنا في القاهرة، ولكنها أيضا لا تتخلص من الجذور العميقة التي تنتسب إليها، وهي الجذور المغربية الأصيلة. ما أنا إلا بشر منذ 65 وإلى اليوم هي أغنية الأجيال المتعاقبة، يجدون فيها أنفسهم لأنها تكتنز بالصدق وبالعاطفة الجياسة الإنسانية العميقة التي لا تبلى. وهذا ربما هو سر خلود هذه الأغنية هذه.
0: نعم. طيب، يعني في تجربة دوكالي نلمس جانبا حدثيا واضحا يتمثل في الرغبة في التجديد، في أيضا اختيار موضوعات ونصوص مختلفة، البحث عن صيغة مغربية منفتحة على العالم العربي كما تفضلت قبل قليل. سؤالي دكتور حسن، هل كان دوكالي مجددا داخل الأغنية المغربية أم امتدادا متطورا لتيار داخل هذه الأغنية سبق ظهوره؟
1: لا يا صديقي، كان دوكالي رائدا في هذا اللون الذي تتحدث عنه. مغنون والملحنون ومؤلفون المغاربة كما قلنا قبل لحظات كلهم كانوا إما ذوي حساسية مشرقية مفرطة أو ذوي تواصل شديد مع ما هو محلي.

0: الثمانينات أو التسعينات أو الألفية لكي يسدد. وكان دائما وعلى مختلف مستويات، أنا مستوى اختياره للكلمات والأشعار التي يؤديها، وأنا مستوى الألحان والصيغ والمقامات الموسيقية، وأيضا على مستوى الأداء الذي عرف به. ومعلوم أن دوكالي بدأ وهو شاب بالغناء للآخرين، لملحنين بارزين في المغرب في تلك الفترة، ولكنه مجرد أن عاد من مصر
1: صار لا يلحن إلا لنفسه.
0: لا يلحن إلا لنفسه، لا يلحن للآخرين، وهذه أيضا ظاهرة بالنسبة إليه، ولا يغني أبدا إلا ما يلحنه هو. كان ما يأخذه من الآخرين في البداية والنهاية هو الكلمات.
1: نعم، كنت أود أن أسألك عن هذه النقطة تحديدا دكتور حسن، لماذا لماذا مثلا وهو قابل هناك عبد الوهاب وفريد وكثير من الملحنين الكبار في مصر، لماذا ظل مصرا على أن يلحن لنفسه فقط؟
0: هذه عجيبة في الحقيقة. كان معظم الملحنين المغاربة، هذه ظاهرة في الحقيقة، معظم الملحنين المغاربة لا يغنون، يلحنون فحسب، يعني للمغنين الكبار، خذ مثلا عبد الهادي بن الخياط او محمد الحياني او نعيمة سميح او سميرة بن سعيد، هؤلاء جميعا يغنون لملحنين لا يجرؤون ابدا على الغناء. الكبار إلى يوم الناس هذا كبار الملحنين المغاربة لا يغنون، ولنا كان نعرف أصواتهم. ربما هي اختيارات فنية. في الماضي كان الملحن يجمع بين التلحين للآخرين وبين التلحين لنفسه، مثل ما هو الأمر في المشرق عند عبد الوهاب مثلا وغيره، ولكن ملحنون آخرون كل مثلا كمال طويل لا يغنون أبدا، هم يلحنون للآخرين. وكذلك جاء عبد الوهاب ليقلب هذه المعادلة، فهو يلحن لنفسه فقط. ربما أنه يعرف نفسه أكثر ويعي قدراته الأدائية والصوتية أكثر مما يعيها الآخرون. عندنا فنانين كبار قضوا حياتهم في الضفتين، يعني مثل أحمد الرضا وهو أحد رواد الموسيقى المغربية منذ خمسينات، هذا يلحن للآخرين ويلحن لنفسه، وربما غنى ما لحنه للآخرين على الطريقة التي كان يقوم بها عبد الوهاب في وقت من الأوقات. صاحبنا الدكاني كان يعني مصرا على أن يغني ما يلحنه بنفسه، ما كان يحتاجه من الآخرين هو الكلام. وحتى الكلام كان عنده واحد حس استثنائي في اختياره وفي التعامل مع أصحابه، ونجده مثلا خلال عقد من الزمن يتعامل مع كاتب كلمات أو زجاج واحد، وكأنه يملي عليه الثيمات والموضوعات التي يرغب في تلحينها وغنائها. ثم ينتقل،
1: تقصد أحمد الطيب لعلك؟
0: وهذا في فترة منذ هذه الأغنية التي تحدثنا عنها،
1: نعم، ما أنا إلا بشر،
0: وهو يواصل العمل. عندما نصل إلى السبعينات يعثر على صاحب كلمات آخر غير معروف كثير اسمه عبد الرحمن العلمي، وهو أيضا مجدد في تحرير هذا النوع من النصوص، هو من أغانيه التي اشتهر بها عبد الوهاب مثلا الولف صعيب، رجعنا في الله، بي ولا بيك، مشى غزالي ولا رجع، الهليزي دكتور التي ذكرتها قبل لحظات.
1: نعم.

من ذكرتها ذكرتها هذه الأغنية قبل أن ندخل في الحوار دكتور حسن. ما رأيك أن نستمع إلى مسمع منها ثم نواصل الحوار؟

0: أولا دعني أسألك، ما معنى لن يزيد أكثر؟
1: الأصل أنها لا يزيد أكثر، يعني بلغنا درجة، الأمر يتعلق بالعشق طبعا، بلغنا درجة في الحب لا مزيد عنها، لا مزيد عنها. نحن لا نطلب ولا نتوقع ولا نرغب في أن يزداد هذا الحب أكثر مما هو عليه الآن، لا يزيد أكثر،
0: بمعنى أنه بلغ منتهاه.
1: هذيك الهلة يمكن أظن أنها إذا فكتناها صوتيا نقول معناها الله، نطلب من الله أن لا يزيدنا أكثر مما حصل، لهلا أكثر لهلا، وهي عبارة محلية أظن غير موجودة في اللهجات العربية الأخرى، ولكنها متداولة ومستعملة في الأوساط الشعبية.
0: نعم. طيب يعني الدكالي غنى للحب كما تفضلت الآن، والغربة والإنسان والمدينة، غنى أيضا لليومي دعني أقول، ولامس في بعض أعماله أسئلة اجتماعية ووجودية. كيف ترى طبيعة الموضوعات التي شغلت أغنية عبد الوهاب الدكالي؟ وهل استطاع أن يخرج بالأغنية العاطفية مثلا من النمطية إلى فضاء أوسع؟
1: نعم، هذا أنا في ظني أن هذا الأمر يعود في أصله إلى أن عبد الوهاب الدكالي كان فنانا مثقفا ومنفتحا على مختلف الفنون، فأنت تعرف أنه مارس الرسم ومارس التمثيل في الأفلام
0: صحيح،
1: مارس الكتابة. أنا عثرت قبل فترة على سيرتي الذاتية بقلمه عنده،
0: صحيح، صدر جزء منها سنة 2022، سيرة
1: ربما هو هذا الذي لا زال موجود في المكتبات إلى اليوم. وهذا الانفتاح على المجالات الثقافية والفنية هو الذي جعله لا يقتصر على الغناء العاطفي بالمعنى الضيق، أي الحب أو العشق بين الرجل والمرأة، إنه غطى تقريبا كل القضايا الإنسانية التي تربط المرأة بالرجل في المقام الأول، لأن الأغنية العربية في أصلها هي أغنية عاطفية منذ أن ظهرت، وبعد ذلك بدأ يتنقل ينبش في موضوعات بعيدة بمسافة طويلة أو قصيرة عن الموضوع العاطفي المألوف في الغناء العربي. أنت تفضلت وتحدثت عن غناء حول المدينة وحول الشباب وحول القنوط، وفي لحظة وجدناه يستغرق في الموضوع الاجتماعي، في الحديث عن الفقراء والخلافات بين الطبقات الاجتماعية، وعن ويفعل ذلك على بطريقة سلسة وغير مباشرة مثل ما فعل ذلك مثلا ناس الغيوان أو الجلالة، أو فعل ذلك المغنون المناضلون الذين نعرفهم في مصر أو في فعل ذلك دون ادعاء كبير. ثم وزن هذا الطريق يؤدي به إلى ما يمكن أن نصفه بالموضوعات الكونية، نجده يغني أغاني ضد العنصرية مثلا مونبارناس التي تسجل لاعتداء تعرض له شخص مغربي في فرنسا، إدانة لانتشار العنصرية بين الناس. نجده في أغنية أخرى اسمها سوق البشرية، أغنية أيضا معروفة يتحدث عن الانشغالات الإنسان في بداية الألفية الثالثة، انشغالاته بالوقائع والمشاكل الطبيعية والصناعية وغير ذلك. ثم نجده يصل إلى الفضاء في أغنية اسمها ثقب الفضاء. ثقب الفضاء يعني لا تجد في الغناء العربي من يتسع بكل هذه الموضوعات، وطبعا كل ذلك مرفوق بإيقاعات وطوابع وحساسيات صناعية وإنشادية من النوع المألوف لدى عبد الوهاب. وأظن أن هذا كما قلت يعود إلى ثقافة الرجل وإلى اتساع أفاقه الفنية غير المحدودة مثل عند كثير من الفنانين العرب.
0: نعم. سؤال أخير أستاذ حسن، في كتابك عن الأغنية المغربية العصرية طبعا تناولت كثير من الأسماء المهمة في الأغنية المغربية، ذكرت بعضها في هذا الحوار مثل عبد الهادي بالخياط، محمد الحياني، أيضا أحمد البيضاوي، عبد السلام عامر، وطبعا عبد الوهاب الدكالي. أين تضع عبد الوهاب الدكالي بين هؤلاء الكبار؟
1: قلناها وسوف نعيدها، إنه في مكان متميز، ليس بمعنى أنه أفضل منهم جميعا ولا أنه أقل مستوى منهم، بل له مكانته الخاصة المتميزة التي جعلته متفردا. يعني أكيد أن تجربة عبد السلام عامر كبيرة ورائدة، خصوصا وأنه شخص ضرير ولم يدرس الموسيقى وتوفي في شبابه، وكذلك بالنسبة لأحمد البيضاوي الذي كان أستاذا للأجيال الموسيقية المتعاقبة ورئيسا للذوق الموسيقي المغربي لمدة عدة عقود إلى آخره، هؤلاء كلهم كانوا يشكلون زوايا نظر في الإبداع الموسيقي المغربي والعربي. وأما عبد الوهاب الدكالي فهو خارج هذه الخريطة، لأنه بحال قلت في نموذج الحداثة، الحداثة التي تختفي وتتلاشى عند كثير من الفنانين الآخرين الذين يقوموا فنهم على التقليد وعلى احترام التقاليد إلى آخره. مع الدكالي نشعر أننا نتطور ونمضي بعيدا في آفاق غير مطروقة، ففي كل مرة يأتينا بلحن وبموضوع وبغناء غير مسبوق، ليس فقط محليا وطنيا يعني في المغرب، بل أيضا في الوطن العربي. ومعلوم أنه كان قد لحن أغنية معروفة أيضا اسمها حكاية هوى، حكاية هوى، وكان يقصد أن يغنيها له عبد الحليم الذي وافق على ذلك، غير أن رحيل عبد الحليم سنة 77 حال دون تحقيق هذه الرغبة، ولو كانت تحققت لكان أول لحن يقدمه دكالي لمغن آخر، وهو ليس آخر فحسب، بل هو أكبر الأصوات العربية الحديثة عبد الحليم حافظ.
0: نعم، رحم الله عبد الحليم حافظ، ورحم الله عبد الوهاب الدكالي.
1: طبعا
0: شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور حسن بحراوي.
1: أشكرك على هذه الحلقة المخصصة فناننا الفقيد المغفور له عبد الدكالي، وقد أخبرتك بأن المغاربة لا يزالون في ذهول ولم يقدموا أي مساهمة في تأبينه أو في تحيته لحد الآن، لأنهم كنا لم يصدقوا بعد أن الدكالي قد رحل عن عالمنا، بينما كنتم أنتم السباقون إلى هذا التأبين فلكم الشكر الجزيل.
0: العفو دكتور. إذن دكتور حسن بحراوي الناقد والباحث المغربي مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها للمطرب والملحن المغربي الكبير الراحل عبد الوهاب الدوكالي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 8 مايو 2026، وذلك من خلال حوار عنه مع الباحث والناقد المغربي الدكتور حسن بحراوي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم أخبار عمان والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تبحث مع جمهورية بيلاروس تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي، ومنصة تجاوب تسجل 2,600,000 زيارة و85 ألف شكوى حتى نهاية يوليو الماضي. إلى التفاصيل، بحث معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال لقائه يوري غورلوف وزير الزراعة والأغذية في جمهورية بيلاروس سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والأمن الغذائي وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي والغذائي. كما تناول اللقاء استعراض آفاق تطوير الشراكات بين المؤسسات والشركات في البلدين بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق المصالح المشتركة. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات لدعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. شهد منتدى الأعمال العماني البيلاروسي بمدينة مينسك التوقيع على 7 مذكرات تفاهم تتعلق بالأمن الغذائي وتطوير نماذج أولية للذكاء الاصطناعي لقطاعات المياه والزراعة والتربة ونقل المعرفة والتعبئة المشتركة ونقل المعرفة التصنيعية والبنية الأساسية للتخطيط العمراني وحلول المدن الذكية ونظم المعلومات الجغرافية.
1: مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه والأمن الغذائي بحثها منتدى الأعمال العماني البيلاروسي، وذلك على هامش مشاركة سلطنة عمان في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2026 بمدينة مينسك بجمهورية بيلاروس. سعادة السفير حمود بن سالم آلتوية سفير سلطنة عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية والسفير غير المقيم لدى جمهورية بيلاروس.
2: فيما يتعلق بمشاركة سلطنة عمان في هذه الفعالية المهمة هي المعرض الدولي للزراعة في بيلاروس بيلاغرا، ففي الحقيقة هي تعكس حرص عمان على تعزيز حضورها في المجال الزراعي وفي المحافل الدولية والمؤتمرات المتعلقة بالزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي. طبعا مشاركة عمان أيضا في هذه الفعالية تمثل فرصة للترويج للمنتجات العمانية في السوق البيلاروسية، وأيضا المشاركة سوف تسهم في تبادل الخبرات.
1: وتضمن المنتدى التوقيع على 7 مذكرات تفاهم بين الشركات العمانية والبيلاروسية، الأولى لإنشاء مصنع لتصنيع الأغذية في محافظة ظفار، والثانية لتطوير نماذج أولية للذكاء الاصطناعي في قطاعي المياه والزراعة لتمكين المهندسين العمانيين. أما المذكرة الثالثة فتتعلق ببناء نماذج ذكاء اصطناعي لقطاعي التربة والبحر ونقل المعرفة، والرابعة تركزت في إمكانية التعبئة والتغليف المشترك وتعبئة مسحوق الحليب تحت العلامة التجارية مطاحن صلالة في بيلاروس. كما وقعت مذكرة تفاهم خامسة لتطوير وتحسين المنتجات الغذائية ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى التعاون الفني ونقل الخبرات التصنيعية وتوسيع الأسواق، فيما تهدف مذكرة التفاهم السادسة إلى تعزيز التعاون ونقل المعارف والخبرات في قطاع صناعة الألبان والأغذية. وركزت المذكرة السابعة في مجال نماذج البنية الأساسية للتخطيط العمراني وحلول المدن الذكية ونظم المعلومات الجغرافية. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
3: الوفد العماني الذي حضر في هذا المنتدى يعتبر الأكبر إلى بيلاروسيا، حيث شارك حوالي 78 شخصية من سلطنة عمان يمثلون 44 جهة حكومية وخاصة. تم توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تعاون، نأمل أن تكون مخرجات هذا المنتدى المزيد من الاتفاقيات وزيادة في التبادل التجاري.
1: وعقدت على هامش المنتدى لقاءات ثنائية بين شركات سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس لمناقشة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، وعرض أبرز فرص الاستثمار المشتركة في القطاعات الغذائية والصناعية والتقنية.
4: علي بخيت كشوب، رئيس تنفيذي لمجموعة مطاحن صلالة، وقال في منتدى الأعمال العماني البيلاروسي اتفاقية تفاهم مبدئيا لتوزيع بعض المنتجات لبعض الشركات في بيلاروسيا، وشركة بمسمى بيلاتك، شركة توفر هذه المنتجات من أكثر من 50 سنة. نحاول أن ندشن بعض المنتجات في السوق العماني والأسواق المجاورة.
1: هذا ويمثل الوفد العماني 44 جهة من القطاعين العام والخاص في قطاعات متنوعة تشمل الزراعة والأمن الغذائي وتجارة التجزئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المصرفية والعقارات والتصنيع، مما يعكس النطاق الواسع لفرص التعاون والشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس.
0: تواصل سلطنة عمان تعزيز مكانتها مركزا لوجستيا إقليميا وعالميا عبر تطوير البنية الأساسية واستقطاب الاستثمارات النوعية. وفي هذا الإطار نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان حلقة عمل لمناقشة سبل تعزيز التنافسية في قطاع النقل واللوجستيات.
5: من موقع استراتيجي على أهم خطوط التجارة العالمية وموانئ ومطارات تربط القارات، إلى شبكة طرق ومناطق لوجستية متطورة، يواصل قطاع النقل واللوجستيات ترسيخ مكانته كأحد القطاعات الواعدة في سلطنة عمان. وتعزيزا لتنافسية هذا القطاع الذي يشهد تطورا متسارعا بفرص استثمارية وإنجازات وطنية، عقدت حلقة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في لجنة النقل والقطاع اللوجستي، وبالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل:
6: كل دولة تحاول توجد نفسها يعني في المنظومة العالمية. الأوضاع الجيوسياسية فرضت أيضا تركيز أكبر على التنافسية اللوجستية. اليوم عندنا مؤشرات لها علاقة بالكفاءة اللوجستية، عندنا مؤشرات لها علاقة بالبنية الأساسية، سواء كانت تلك المتعلقة بقطاع الطرق أو المتعلقة بقطاع الموانئ أو أي قطاع آخر حتى القطاع الجوي. فأصبح لزاما أنه نحن يعني نفتح هذا النوع من الحوار جزء يعني مهم في موضوع الشراكة.
5: الحلقة سلطت الضوء على جهود سلطنة عمان في تطوير منظومة النقل واللوجستيات لتكون ضمن أفضل 25 دولة عالميا بحلول عام 2040، واستعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم نمو القطاع وتعزيز تنافسيته.
7: شيخة خلفان الرجيبي، ممثلة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في استثمار في عمان. عدة فرص استثمارية مرتبطة بقطاع النقل واللوجستيات واللي قيمتها الاستثمارية مليون وأكثر، وطبعا في عندنا العديد من الفرص في مناطق مختلفة مثل مطارات عمان وأيضا المناطق الحرة، وأيضا بعض الفرص مثل المستودعات والمخازن ومثل اليخوت الفاخرة.
5: وأكد المشاركون على أهمية قطاع النقل واللوجستيات بوصفه أحد الممكنات الرئيسية للاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص لجذب الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
8: راشد سعيد خلف الشامسي، رئيس لجنة النقل والقطاع اللوجستي بغرفة تجارة صناعة عمان. تم التطرق في نقاط التحديات والتسهيلات طبعا التسهيلات للمستثمر العماني والمستثمر الأجنبي، وافتتاح مراكز لوجستية جديدة وتقديم خدمات لوجستية ومراكز لوجستية أيضا تدعم التجار العمانيين وتدعم المستثمرين أيضا من الخارج.
5: واستعرضت الحلقة أبرز المبادرات والبرامج الوطنية الهادفة لتطوير القطاع، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والمستودعات الجمركية، كما تناولت جهود تحسين موقع سلطنة عمان في المؤشرات الدولية المرتبطة بقطاع النقل واللوجستيات. من غرفة تجارة وصناعة عمان، أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط.
0: عادت إلى البلاد بعثة الحج العمانية قادمة من المملكة العربية السعودية بعد أن قدمت خدماتها للحجاج العمانيين وضيوف الرحمن في الديار المقدسة خلال تأديتهم مناسك الحج، وكان في استقبال أعضاء البعثة لدى وصولهم مطار مسقط الدولي معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية. وقامت البعثة خلال وجودها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بخدمة الحجاج العمانيين وضيوف الرحمن والإشراف على أدائهم للمناسك بيسر وسهولة. أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج صنع وتنفيذ السياسات العامة، وذلك بالتعاون مع كلية كينغز لندن، في خطوة تجسد التزام الأكاديمية بتطوير القدرات الوطنية وتمكين القيادات الحكومية من تحويل التوجهات الوطنية إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ. ويستهدف البرنامج مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام في وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويأتي تنفيذه انسجاما مع توجهات رؤية عمان 2040 وسعي سلطنة عمان إلى بناء جهاز إداري حديث وابتكر يتمتع بالكفاءة والمرونة والقدرة على استشراف المستقبل، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي ورفع جودة الخدمات الحكومية. أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة ساس للتميز ضمن برنامج ساس لدعم الشركات التقنية في مسعى لتعزيز السيادة الرقمية وتوطين التقنيات وبناء صناعة رقمية عمانية ذات قيمة مضافة. وتركز المبادرة على تعزيز الاكتفاء الرقمي المحلي عبر دعم الشركات التقنية الوطنية لتطوير وامتلاك منتجات وخدمات رقمية ذات قيمة مضافة، ما يسهم في ترسيخ السيادة الرقمية وتعزيز المحتوى المحلي وبناء قاعدة شركات عمانية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. سجلت منصة تجاوب حتى نهاية مايو 2026 أكثر من 2,600,000 زيارة و785 ألف مستخدم نشط، فيما بلغ إجمالي الطلبات المقدمة عبرها أكثر من 235,000 طلب، تنوعت بين أكثر من 85,000 شكوى ونحو 90,000 بلاغ، وما يزيد على 16,000 مقترح، إلى جانب أكثر من 43,000 استفسار. وجاءت هذه الإحصاءات خلال لقاء التجاوب والتكامل الثاني الذي استضافته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة أكثر من 300 موظف من ممثلي الفرق المركزية والتنفيذية وفرق التواصل والإعلام في 56 مؤسسة حكومية مفعلة للمنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات تجاوب. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير منظومة التفاعل مع المستفيدين من خلال تبادل الخبرات والتجارب المؤسسية ومناقشة فرص التحسين التي تسهم في رفع كفاءة المعالجة والاستجابة وتعزيز جودة الخدمات الحكومية. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 5.17 دولار مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 96.93 دولار للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو الجاري قد بلغ 104.73 دولار للبرميل. أسفرت جهود الحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية بمحافظة ظفار منذ انطلاقها في ديسمبر 2022 عن القضاء على أكثر من 181 ألف طائر من نوعي المينا والغراب الهندي في مختلف ولايات المحافظة. ورصدت اللجنة الفرعية لمكافحة الطيور الغازية تراجع نسب وجودها في عدد من المواقع الحيوية، وذلك ضمن جهود حماية التنوع الأحيائي والحد من انتشار الطيور الغازية. يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية في المعسكر الخارجي الذي يقيمه في جاكرتا بإندونيسيا، ويأتي المعسكر ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي طارق السكتوي تحضيرا للاستحقاقات المقبلة التي تتمثل في المشاركة في بطولة خليجي 27 التي تحتضنها السعودية في شهر سبتمبر القادم، بالإضافة إلى التحدي الأبرز وهو نهائيات كأس أمم آسيا 2027. ويستعد منتخبنا لمواجهة نظيره الإندونيسي بعد غد الجمعة قبل أن يواجه منتخب موزمبيق في 7 يونيو الجاري. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تبحث مع جمهورية بيلاروس تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي. ومنصة تجاوب تسجل 2,600,000 زيارة و85 ألف شكوى حتى نهاية يوليو الماضي. مستمعين أعد لكم أخبار عمان رياض بن صالح الغساني، نفذها لكم على الهواء مباشرة حمود بن سالم بني عرابة، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم ظهيرة كل يوم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار، ونسأل الله لكم السلام أينما كانت وجهاتكم ومقاصدكم في هذه الأجواء التي تبدو أنها حارة للغاية. ويمكن من خلال برنامجنا يوم أمس مع الزميل خالد البداعي نوجه له تحية، كان معكم أتحدثه بشكل مفصل عن ارتفاع درجات الحرارة والآثار يمكن للتغير المناخي التي تساهم في ارتفاع درجات الحرارة. بالإضافة طبعا من خلال تواصلنا مع أحد المختصين تحدثنا عن تسجيل الأرقام والمستويات العالية لدرجات الحرارة، وكيف يمكن أن نفهم أحيانا الأرقام التي تظهر على مؤشر السيارة، يعني كدرجات حرارة مرتفعة والفرق بينها وبين درجات الحرارة التي يتم الإعلان عنها، وكان هناك طبعا توضيح شافي وكافي ووافي، والزملاء في المحتوى الإلكتروني قدموه لكم على منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي ووصلكم عبر قناتنا في الواتساب التي ندعوكم جميعا إلى الاشتراك في قناتنا على الواتساب على رقمنا 7244-2010. من خلال منشور كذلك الأرصاد العمانية هيئة الطيران المدني، يبدو أننا يوم أمس سجلنا درجات حرارة وصلت إلى 49 في بعض ولايات السلطنة، يمكن منها السويق، الخابورة، ما أعرف بعد، يعني هذه في الصدارة، محافظين على الصدارة في درجات حرارة مرتفعة للغاية. وهناك مجموعة طبعا من الإرشادات والإحترازات التي يجب الانتباه إليها حتى تقوا أنفسكم خطورة ارتفاع درجات الحرارة، منها تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فترة الظهيرة، وشرب كميات جيدة من الماء لتجنب الإصابة بالجفاف، ومتابعة آخر المستجدات من خلال الأرصاد العمانية. فريق البرنامج كان في متابعة كذلك لوزارة العمل، لأن وزارة العمل عودتنا دائما أنها تصدر قرار حظر العمل في أوقات الظهيرة، وطبعا يعني تم إصدار هذا القرار، وسيكون معنا ضيف من وزارة العمل للحديث عن تفاصيل عدم تشغيل العمال في المواقع الإنشائية أو الأماكن المكشوفة ذات الحرارة في أوقات الظهيرة. أما ملفنا لليوم الذي سنناقشه بتفاصيله من خلال وجود ضيوفنا في الاستديو، سنتحدث عن مبادرة أو برنامج ساس للتميز. يمكن من سنوات طويلة وأنتوا تسمعوا عن ساس، هذا البرنامج وهذه المبادرة تطورت وأصبحت يعني تهتم بشكل كبير في الصناعات الرقمية العمانية التي تسعى في إيصالها إلى التنافس العالمي. سيكون إن شاء الله معنا الأستاذ حمود بن داود الحمدان مدير دائرة تنمية البيئة التقنية ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرة ساس للتميز من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والأستاذة هناء السناني رئيس قسم تقنية المعلومات للمشتريات الحكومية من هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي. وسنتحدث يعني بشيء من التفصيل عن هذه المبادرة والشركاء ومختلف الجهات الحكومية التي تتكامل في إنجاحها. أما في فقرة أقلام سيكون مقالنا لليوم بعنوان تحترق المكتبات وترحل المرويات للكاتب الدكتور بدر بن عبد الله الشيدي. سنتحدث عن هذا المقال الذي ركز بشكل كبير على أهمية التاريخ الشفوي الذي يتم يعني تسجيله وتدوينه من شفاه راويه. طبعا دائما هؤلاء الرواة يكونوا من كبار السن، وبالتالي يعني نفقد الكثير عندما لا ندون ونوثق هذا التاريخ الشفوي. لذا هذا المقال سيتحدث إن شاء الله من خلال نقاشنا مع الدكتور بدر بشكل كبير عن أهمية توثيق التاريخ الشفوي. هذه محطاتنا لليوم، وأكيد نسعد دائما بتفاعلكم معنا عبر رقمنا في الواتساب على 7244-2010 من خلال رسائلكم النصية والصوتية. تقبلوا تحيات فريق العمل الذي يرافقكم خلال الدقائق القادمة في الإخراج المرئي ماجد العبري، وفي التقديم عبد الله السعيدي، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. فاصل قصير ولنا عودة لا تذهبوا بعيداً.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وكل من انضم لنا في هذه الأثناء عبر تردداتنا ومنصاتنا الرقمية، تتابعونا مرئيا على حسابنا في منصة إكس وقناتنا في اليوتيوب، وتتابعونا صوتيا إلكترونيا عبر منصة عين. نذهب مباشرة إلى الأستاذ عامر بن حسن البلوشي، مفتش أمن صناعي بدائرة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، للحديث أكثر حول إيقاف العمل في أوقات الظهيرة وتفاصيل هذا القرار. أهلا وسهلا بك الأستاذ عامر.
1: أهلا وسهلا فيك الأخ عبد الله.
0: نقف عند تفاصيل تنبيه وزارة العمل لأصحاب الأعمال على ضرورة الالتزام بسياسة إيقاف العمل في وقت الظهيرة، ما هي تفاصيل هذه السياسة؟
1: طبعا بالنسبة لتفاصيل هذا القرار، طبعا هذا القرار يأتي أيضا ضمن لائحة السلامة والصحة المهنية البند الثالث، لينص على أنه عدم على أصحاب العمل عدم تشغيل العاملين في المواقع الإنشائية أو المكشوفة من الساعة 12:30 إلى 3:30 في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام.
0: نعم، إذن هذا القرار دخل حيز التنفيذ بداية من هذا الشهر.
1: بالضبط.
0: نعم، يعني إلى أي مدى توازنون ما بين حماية صحة العاملين واستمرارية المشاريع والأنشطة الاقتصادية؟
1: طبعا بالنسبة لهذا القرار أيضا يحقق توازن جدا مهم بين البعد الإنساني وأيضا كذلك الاقتصادي. طبعا من ناحية البعد الإنساني، أيضا هذا القرار يهدف إلى حماية العاملين من التعرض المباشر لأشعة الشمس وأيضا درجات الحرارة المرتفعة خلال الساعات الأكثر خطورة. وطبعا أيضا كذلك يعني الدراسات والتجارب أثبتت أن أيضا حماية العاملين يعني تسهم في رفع الإنتاجية وتقليل الحوادث والإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري. وأيضا هذا القرار يعني يتوافق أيضا مع مستهدفات رؤية عمان 2040 في توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة وتعزيز جودة الحياة.
0: نعم، حتى نوضح للمستمعين، طبعا طبيعة الأعمال تتفاوت، يعني هناك أعمال تقوم أصلا على العمل الخارجي والتعرض لأشعة شمس مقارنة يمكن بأعمال أخرى تتوفر فيها بيئة أفضل، تتوفر فيها بيئة يعني بعيدا عن أشعة الشمس. هذا القرار موجه بشكل مباشر الأستاذ عامر للعاملين الذين يتعرضوا لأشعة الشمس بشكل مباشر في هذه المواقع الإنشائية.
1: بالضبط، هو القرار أيضا يعني يتضمن شقين، الشق الأول هو المواقع الإنشائية، الشق الثاني الذي يتعرضون في المواقع المكشوفة.
0: نعم،
1: لأشعة الشمس.
0: نعم، كيف تتأكد وزارة العمل في أنه أصحاب الأعمال والشركات يعني يطبقوا هذا القرار وهذا التوجه يعني بشكل يحفظ سلامة وصحة العاملين؟ ما هي أدواتكم في التأكد من تطبيق هذا القرار؟
1: طبعا للتأكد من تحقيق هذا الامتثال أيضا يتطلب وجود منظومة تفتيش ميدانية مستمرة خاصة خلال وقت الحظر، وأيضا استخدام البلاغات الإلكترونية التي توصلنا عبر منظومة البلاغات، وأيضا هناك أيضا منصة تجاوب نستقبل من خلالها أيضا البلاغات فيما يخص موضوع تجاوزات من بعض العاملين أو أصحاب العمل فيما يخص موضوع تشغيل العاملين في المواقع، وخلنا نقول في المواقع المكشوفة والإنشائية. وحقيقة بدأنا من بداية الشهر في تنفيذ أو تكثيف الحملات التفتيشية فيما يخص موضوع التأكد من تطبيق هذا القرار.
0: نعم، ماذا يترتب على مخالفته؟
1: والله بالنسبة للمادة 104 من قانون العمل نصت على أن المخالف أو مخالفة هذا القرار هي غرامة مالية لا تقل عن 500 ريال وأيضا لا تزيد عن 1000 ريال عماني.
0: نعم، يعني هناك نقطة في غاية الأهمية من الجيد توضيحها، هذا القرار ليس اختياريا، يعني يمكن بعض أصحاب الأعمال يقول لك والله أنا اتفقت مع العمال إنهم يواصلوا العمل ويعملوا في هذه الساعات وأنا سأعوضهم عنها وهكذا. نريد نوضح، هل هذا قرار اختياري يرتبط بالعلاقة ما بين صاحب العمل والعمال أو هو قرار ملزم؟
1: هو قرار ملزم، وفي خاصة في المواقع اللي ذكرناها وذكرها القرار، هو قرار ملزم وما ممكن لأي شكل من الأشكال، وإني يعني إتاحة المجال للعمال إن يشتغلوا فيه في التوقيت هذا.
0: نعم، كيف لهذه الإجراءات وكيف كذلك يعني لإجراءات مماثلة تسعى وزارة العمل دائما في تعزيزها أن تؤسس لبيئة يعني تكون هذه البيئة قائمة على السلامة والصحة المهنية وترسخ ثقافة العمل اللائق في بيئات العمل المختلفة.
1: طبعا بالنسبة للقرار هذا، طبعا يعكس القرار هذا طبعا التزام أيضا السلطنة بحماية الإنسان في بيئة العمل، ومن جانب أيضا يؤكد أن سلامة العامل وصحته أولوية لا تقل عن أهمية الإنتاج. وأيضا هذا القرار يعزز من مفاهيم السلامة والصحة المهنية، وكذلك يشجع أصحاب الأعمال على تبني أفضل الممارسات الوقائية، مما يرسخ ثقافة العمل اللائق. وأيضا كذلك يعني من جهة جدا مهمة، يعزز مكانة سلطنة عمان في تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحماية القوى العاملة.
0: نعم، من خلال تجاربكم، لأن هذا القرار يعني ليس قرارا جديدا علينا في سلطنة عمان. في كل صيف يعني تنبه وزارة العمل إلى ضرورة ضبط ساعات العمل في فصل الصيف. من خلال تجاربكم، كيف تجدون التزام وتجاوب أصحاب الأعمال مع هذا القرار وهذا التوجه؟
1: طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني

0: على التزامهم بقرار الحظر وقت الظهيرة، وحرصهم أيضا على سلامة العاملين من مخاطر الجهاز الحراري. يعني الأرقام، أرقام الالتزام الحمد لله في ازدياد، وهذا شيء
1: نعم
0: يعني يشعرنا بارتياح وفخر كذلك.
1: نعم يعني نعلم الأستاذ عامر أنه هذه الخطوة التي اتخذتها وزارة العمل هي تساهم في سلامة العاملين وسلامة بيئة العمل، وهذا أمر جيد للغاية، لكن كيف للمؤسسات والشركات وأصحاب الأعمال أن يقوموا ذاتيا هم أنفسهم في تحسين بيئة العمل؟ يمكن هناك بعض الإجراءات أو بعض المبادرات التي قد يتخذونها وتساعد على سلامة العاملين، يعني نعرف كيف يمكن أن تهيئ حتى بيئة العمل. هناك فرق كبير مثلا بين أن تجد عامل يعرض رأسه مباشرة إلى أشعة الشمس، وبين عامل قد يرتدي واقيا معينا أو مظلة بسيطة أو شيء هكذا. فكيف تحثون أصحاب العمل على أن يبادرونهم كذلك أنفسهم في تعزيز سلامة العاملين، خاصة مع هذه الأجواء شديدة الحرارة؟
0: هو الحقيقة أنه يجب على أصحاب العمل أيضا كذلك أن يعني يتبنوا الممارسات، يعني حتى لو كانت المؤسسة صغيرة، إن كان يشملهم هذا القرار هذا يفترض أن يعني إيصال الفكرة الرئيسية حول هذا القرار وأيضا مخاطر هذا القرار هذا. أحيانا قد يكون هناك أو صاحب العمل يوجه العمال بعدم مثلا العمل خلال التوقيت هذا، لكن قد تكون هناك جدا يعني سلوكيات فردية من بعض العاملين
1: نعم
0: لاختصار عليه الوقت، يحب انه يخلص شغله في التوقيت هذا. لكن يعني نحن ايضا يعني نوجه لاصحاب العمل بضروره ايضا مراقبه التزام العمال فيما يخص موضوع عدم العمل في التوقيت هذا، وايضا ننوه على ان ايصال دائما ايصال المعلومه بشكل تتناسب ايضا مع ثقافه العاملين. اليوم ثقافه العمال ما كلها وحده، انت تحتاج اليوم توصل المعلومه ايضا بلغه تتناسب ايضا مع لغه العامل.
1: نعم
0: هذه من جهة، أيضا من جهة السلامة والصحة المهنية أيضا يفترض على أصحاب العمل توفير ملابس وقائية
1: نعم
0: وأيضا توفير البيئة وأيضا إشعار أو إحاطة العامل قبل تشغيله بمخاطر هذه المهنة وأيضا الوسائل الوقائية اللي يجب عليه اتخاذها.
1: نعم قد يكون هذا السؤال سابق لأوانه، لأن القرار صار له فقط يمكن 3 أيام، ولكن إلى الآن خلال الـ3 الأيام الأولى هل حررتم أو رصدتم أي مخالفة؟
0: والله حقيقة يعني أقل بقليل من السنوات الماضية، وهذا يعني يدل على فعلا وجود التزام. وأيضا أنت كما تلاحظ يعني الأخ عبد الله درجات الحرارة في ارتفاع متزايد
1: نعم
0: خاصة للفترة هذه،
1: صحيح
0: وأظن العمال يعني ماخذين القرار هذا بشكل جدي كثير يعني.
1: نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ عامر، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله
0: بارك
1: في
0: الله فيك
1: تعزيز
0: جزيلا،
1: السلامة والصحة المهنية للعاملين في مختلف بيئات العمل.
0: شكرا لك عبد الله، تستمع
1: بارك الله فيك الأستاذ عامر بن حسن البلوشي، مفتش أمن صناعي بدائرة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، كان معنا للحديث عن قرار وزارة العمل بإيقاف العمل في أوقات الظهيرة لساعات معينة وأشهر محددة تمتد من يونيو إلى أغسطس. وقبل هذا وذاك وقبل القرارات والعقوبات والمخالفات، الواحد يعني ضروري أن يخاف الله في هؤلاء العمال كذلك، ويطبق مثل هذه السياسات ويعزز بيئة عمل فيها سلامة وصحة مهنية.

0: لقاء الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعينا. يعني مخرجتنا شمس بعد تختار لنا أغاني فيها شمس، وهي بروحها شمس، وتو الجو حار وشمس، كله بتولف. تحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. سنتحدث عن ساس للتميز، ونقف عند تفاصيل كثيرة في تمكين الصناعات الرقمية العمانية وإيصالها إلى التنافس العالمي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا مباشرة في الاستديو الأستاذ حمود بن داود الحمدان، مدير دائرة تنمية البيئة التقنية ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرة ساس للتميز بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أهلا وسهلا بك الأستاذ حمود.
2: شكرا لك.
1: حياك الله. يا مرحبا وسهلا فيك. الأستاذ هناء بن سالم السناني، رئيس قسم تقنية المعلومات للمشتريات الحكومية بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي. أهلا وسهلا بك الأستاذ هناء.
3: أهلا فيك
1: أستاذ. حياك الله وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو للحديث أكثر عن ساس للتميز. ويمكن من سنوات طويلة ونحن نسمع عن ساس ومبادرات ساس، يمكن من قبل حتى يعني وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات بشكلها الجديد، ويمكن جمعتنا حتى مقابلات يعني ولقاءات حول هذا الموضوع. صحيح. ولكن نتحدث عن ساس للتميز وهذه المبادرة بشكلها الجديد وأهدافها ومؤشراتها الجديدة. نعطي المستمع والمتابع نبذة عن ساس للتميز.
2: طيب، طبعا هذا يعني أجدد برنامج أو مبادرة نطلقها من قبل الدائرة، دائرة تنمية البيئة التقنية، وسمينا ساس للتميز لخصوصيتها ولي نؤمن بقوة البرنامج بإذن الله ومدى إمكانية استفادة الشركات، وتقريبا يعتبر أن أطول برامج اللي نطلقها اللي بتكون لمدة 5 سنوات. فهذه المبادرة مخصصة لي بشكل مبسط مضاعفة 5 شركات على الأقل 3 أضعاف، سواء من ناحية الكفاءات اللي فيها كعمانيين، من ناحية إيرادات هذه الشركات، ومن أيضا توسعها خارج منطقة الخليج. لأن مثلا منطقة الخليج هم مناطق دول قادرين يوصلوا لها،
1: نعم،
2: لكن ما بعد الخليج
1: يعني فتح أسواق جديدة لهذه الشركات،
2: أسواق جديدة سواء أفريقية أسيوية أوروبية حسب طبيعة هالشركات والمنتجات والخدمات اللي قدموها.
1: نعم. كيف تعملوا كذلك على تكامل الجهود الحكومية؟ نحن نعرف أنه يعني لتمكين هذا القطاع أنت محتاج تشتغل بشكل تكاملي ومترابط، فنتحدث عن طبيعة هذه الشراكات سواء مع جهات حكومية أو خاصة.
2: نعم، هو البرنامج أصلا قائم على هذه الشراكة.
1: نعم ممتاز.
2: يعني الوزارة لها دورها ولها المجالات اللي هي مختصة فيه، لكن في كثير من الحوافز والمزايا معتمدة بشكل أساسي على الشركاء. عندنا وزارة العمل سبيل المثال عندهم برنامج ناجح في دعم الأجور، فنحن عززنا هذا البرنامج باستكمال التعاون معهم لتوفير 40 وظيفة كدعم أجور من لكل من هالشركات.
1: هذا ممكن.
2: هذا ممكن.
1: جميل.
2: بنك التنمية والتعاون مع وزارة المالية راح تقدم البنك التنمية 1,000,000 ريال إلى ما يصل 1,000,000 ريال عماني من القروض الميسرة.
1: هذا تمويل.
2: هذا تمويل.
1: ممتاز.
2: والفكرة إنه يكون مخصص لتوسع الشركات واستدامتها، مساعدة في استدامتها. عنا اللي إن شاء الله بندخل فيه في تفاصيل أكثر اليوم هي مع هيئة المشاريع 3 أنواع من الحوافز المزايا متعلقة بأنواع المناقصات اللي ممكن تعطى أولوية فيها هذه الشركات. أيضا شركة تنمية نفط عمان مشاركة في كثير من هذه الأساسيات، مثلا 10% للمناقصات الأقل من 250,000 أيضا راح يكونوا متعاونين وشركاء معنا فيها.
1: نعم.
2: ومعنا جهاز الاستثمار العماني في إعطاء أولوية للتحديات التقنية اللي موجودة في مجموعة الشركات اللي معهم. فهي تعريض هذه الشركات لمجموعة من الفرص، إيجاد النوع من الدعم المالي والغطاء لزيادة الكفاءات اللي معهم.
1: نعم، إذن هو تشبيك هذه الشركات مع الفرص الموجودة في السوق والتسهيلات التي يمكن أن تقدم لهم.
2: بالفعل.
1: بما أنك ذكرت يعني هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، ننتقل إلى الأستاذ هناء. ويعني أكيد أنه الهيئة مساعيها كبيرة في كل ما من شأنه تعزيز المحتوى المحلي من خلال طبعا ما تتعامل معه سواء من مناقصات أو مشتريات. فدور هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في هذه المبادرة بالتحديد ساس للتميز.
3: بالنسبة لدور الهيئة في اللي هي مبادرة
0: ساس للتميز. فكان في دور، كان في دور عندنا كان مرتبط اللي هي بالمشتريات والمناقصات من نواحي اللي هي التنظيمية، وأيضا كان فيه يعني جانب آخر وهو من ناحية المحتوى المحلي، من ناحية قطاع التقنية ودعم المحتوى المحلي. في بعض الأدوار اللي هي أوريدي اللي هي قامت بها الهيئة من ناحية المبادرة، منها كانت أن المشاركة في إعداد ومراجعة معايير تقييم هذه الشركات، وذا خلص تم. ونفس الشيء في وضع اللي هو الآليات والضوابط كيف راح ندعم الشركات اللي راح خلاص تتأهل من هذه المبادرة، وكيف راح نعطيها أولوية في بعض المنافسات والتعاقدات الحكومية. أيضا في البارت اللي هو القسم الثاني اللي هو بيكون في قسم تقييم الشركات، راح تكون الهيئة جزء من فريق تقييم الشركات على أساس أنه نختار الشركات المؤهلة.
1: نعم، يعني هذه الأولوية التي تمنح للشركات التقنية العمانية كيف تساعدها على الاستمرار، على النمو، على صح التعبير يعني تثبيت نفسها في سوق تنافسي عالمي؟ يعني نحن نعرف شركات تقنية دائما هي عابرة للحدود، فكيف تعتقد الأستاذة هناء أنه هذا سيساهم بشكل كبير في تعزيز حتى ثقة هذه المؤسسات بنفسها؟
0: سؤال جميل أخوي عبد الله. بالنسبة للشركات نفسها راح يكون فيه، راح نحط أولوية حق الجهات الحكومية، وراح يكون فيه مسار واضح للجهات الحكومية خليها تساعد أن هي تتعرف على ذي الشركات العمانية المؤهلة. الجهات الحكومية في بعض الحالات يكون عندها احتياج تقني، لكن ما يكون عندها الوصول التام أو الثقة بالشركات اللي تعددها. عن طريق هذا المسار راح يكون في ثقة للجهات الحكومية أن هل شركات التقنية هي شركات مؤهلة، قامت وزارة النقل بتقييمها سواء فني سواء مالي سواء تقييم جودة المنتج المقدم. فذي كلها راح تساعد في إثبات جودة المنتجات والمنتجات اللي تقدم هذه الشركات.
1: نعم. الأستاذ حمود، طبعا نحن صرنا نسمع بشكل دائم عن الاقتصاد الرقمي، وزارة النقل والاتصالات قائمة على هذا البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي. وجود هذه الشركات بشكل قوي في السوق، تمكنها بشكل كبير، كيف ينعكس على مستهدفاتنا الكبرى في الاقتصاد الرقمي؟
2: ممتاز. في الاقتصاد الرقمي كما تعرف نحن مستهدفين على حلول 2040 نوصل كمساهمتها في الاقتصاد المحلي 10%.
1: 10%.
2: اليوم نحن تقريبا ممكن قرابة 3%. على حلول 2030 نريد نوصل لل 5%. فهي ممكن تعتبر كنسبة 1-2% شيء بسيط، لكن فعليا هي بالملايين وممكن توصل بالمليارات حتى.
1: وما تعتبر بسيط لأنه اللي يعرفها قبل بداية 2020 يعرف أنها ما كانت يمكن تتعدى 0.5 يمكن.
2: لا، قريب الـ 2%.
1: نعم،
2: لأن قطاع الاتصالات
1: مع الاتصالات نعم نقصد كتقنية معلومات،
2: كتقنية معلومات هو يعتبر بسيط صحيح.
1: نعم، فنما هذا القطاع يعني بحلول 2025
2: بالفعل، وصار فيه تركيز أكثر ووضوح أكثر لطبيعة هذا القطاع وتمكينه في تطوير هذه المنتجات والخدمات محليا. فمع وجود هذا التركيز، وجود هذا النوع من البرنامج، نحن نركز على 5 شركات، وأرجع أقول على الأقل. فهذا 5 شركات التركيز عليها في حصول على الفرص، في حصول على توسعها، ونوعا ما أقدر أقول، ما أريد أقول ضمان نموها واستدامتها، لكن هذه كلها أشياء معززة لنموها الشركات. في النهاية أصحاب الشركات الموظفين فيها هم المسؤولين عن الوصول للمستهدفات اللي تهدفها كل شركة.
1: نعم.
2: ولأي مدى ممكن يتوسعوا في 5 سنوات القادمة.
1: نعم.
2: نحن طالبين 3 أضعاف كوجود الشركات يتم اختيارها، نطالب فقط ب3 أضعاف، ونقول فقط بشكل بسيط.
1: نعم.
2: لكن هي ثقيلة في الواقع. الشركات التقنية ممكن تضاعف 10 مرات خلال 5 سنوات، ممكن حتى 100 مرة. كبرنامج حكومي بغينا نكون مركزين بمضاعفات منطقية متوقعة من هذه الشركات، بمضاعفتها تلقائيا إيراداتها ترتفع، مساهمتها في الاقتصاد المحلي يكون أعلى من أي من الشركات مثلا الدولية أو العالمية اللي ممكن تقدم مشاريع أو خدمات في السلطنة.
1: نعم.
2: فهي هذه الجزئية اللي متأملين فيها مساهمة في الاقتصاد الرقمي.
1: قد يتساءل البعض، ما هي معايير اختيار أو تحديد هذه 5 شركات؟ ما هي أبرز الملامح التي يعني نستطيع أن نميز فيها شركات يمكن أن يستهدف هذا البرنامج تكون فعلا قابلة لهذا النمو المضاعف الذي وصفته، أنه يصل إلى حوالي 3 أضعاف.
2: طيب بالنسبة لنا يعني الأشياء الأساسية هي إيش كيان الشركة؟ هل هي فعلا شركة عمانية؟ وجود سجل تجاري ليس سبب كافي. وجود سجل تجاري عماني هذا بداية المفتاح، لكن من اللي يدير الشركة؟ هل هم إدارة تنفيذية عليا عمانية؟ فالنسبة على الأقل 50%، عدد الموظفين العمانيين اللي فيها على الأقل 50%، الملكية هذه الشركة على الأقل 51% تكون عمانية. يعني حتى من الاشتراطات اللي حاطينها إذا نقصت هذه المعايير عن هذا النسب فممكن يتم إلغاء استفادة الشركة من هذا البرنامج، لأن احنا ركيزتنا في خلال 5 سنوات تبقى هذه الشركة عمانية، تتوسع بكفاءات عمانية والإمكانيات العمانية. فهذا الجزء الأساسي الأول. منها ننتقل إلى أن هذه الشركة عندها منتجات، عندها خدمات هي تقوم بتطويرها بتقديمها من الكفاءات العمانية. أيضا عندها خطط واضحة لكيف راح تتطور في ال5 سنوات 3 أضعاف على الأقل. في جزء من تحضير لهذا المبادرة التقينا مع بعض الشركات، في بعضهم كان يتكلم لنا أنه هو مستعد يتضاعف 10 مرات فقط في وجوده من هذا النوع من البرامج ومن التشارك الحكومي مع القطاع الخاص في دعم هذا النوع من الشركات.
1: إذن هناك معايير واضحة يعني
2: لا.
1: لاختيار وتحديد مثل هذه الشركات. الأستاذة هنا كيف تحقق الهيئة التوازن يعني ما بين أنها تعزز المحتوى المحلي، تدعم بعض الشركات وهكذا، ولكن في الجانب الآخر هناك مبادئ دائما يعني لا يتم التغاضي عنها مثل الكفاءة والمنافسة العادلة بين الجميع؟
0: ذكرته جانب مهم جدا، وحن كنا دائما نحاول ان نواجد التوازن ذي بين اللي هو دعم المحتوى المحلي وبين الشفافية والمنافسة العادلة بين كل الشركات الحكومية. إذا ممكن أرجع لك اللي هو للأولوية، الأولوية أو الأدفانتج الدعم اللي راح يكون لهذه الشركات ما راح يكون اللي هو مفتوح أو تلقائي لأي شركة. شركة مثل ما ذكرنا لازم تكون مؤهلة، لها قدرة فنية، يكون مجالها مناسب لطبيعة المشروع المطروح. نفس الشيء الجهة، التوازن بيكون من خلال دعم الشركات مثل ما ذكرنا اللي هي المؤهلة، بس ما نتنازل عن اللي هي جودة المشاريع وأن قدرة هذه الشركات على أنها هي تنفذ المشروع بطريقة مناسبة.
1: نعم. لفتني يعني في الخبر اللي نشرتوه عن موضوع الأساس للتميز مصطلح السيادة الرقمية، وكيف أنه مبادرة مثل هذه وتعزيز شركاتنا الوطنية سيساهم في تعزيز سيادتنا الرقمية. ماذا نقصد بالسيادة الرقمية؟
2: بالسيادة الرقمية هي مسألة التركيز على تواجد شركات عندها الإمكانيات، عندها القدرات، عندها الكفاءات المحلية لتلبية الاحتياجات اللي موجودة في السوق العماني، سواء من جانب الجهات الحكومية أو حتى من القطاع الخاص. وجود هذه الكفاءات خاصة يعني مع تقدم الذكاء الاصطناعي، مع الاحتياجات الأمن السبراني، كلها صارت من الأساسيات أن كل دولة تكون متمكنة بوجود هذه الكفاءات فيها ومقدرتها في التسريع حتى حصول هذه الحلول محليا. فمن السيادة الرقمية هي أن هذه الكفاءات موجودة وعندهم الإمكانية للتطور مع التغييرات اللي موجودة في التقنية، لأن هي خاصة مع مرة ثانية مع الذكاء الاصطناعي التغييرات هي لحظية الحين، فإلى أي مدى عندنا الكفاءات المحلية اللي قادرة أن تواكب هذه التغييرات؟ والحمد لله الكفاءات موجودة.
1: نعم، نحن بندخل إن شاء الله في تفاصيل حتى القطاعات اللي نحن نعرف تقنيا يعني فيها قطاعات كثيرة، وذكرت قبل قليل موضوع الذكاء الاصطناعي، ونرحب أكيد مستمعينا بمشاركاتكم من خلال الواتساب، طبعا رسائلكم النصية أو الصوتية على 7244-20010، سواء من خلال مداخلات أو أسئلة مرحب بها، وراح نطلع إن شاء الله لفاصل قصير وبعدها نواصل حوارنا مع ضيوفنا في الاستديو.

0: تحية لكم مستمعين وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو ظهيرة. نتحدث عن ساس للتميز وتفاصيل هذه المبادرة مع ضيوفنا الذين أجدد الترحيب بهم مرة أخرى. الأستاذ حمود الحمدان أهلا وسهلا بك مجددا، والأستاذ هنا السناني أهلا وسهلا بك مجددا أستاذ هنا، وأكيد مستمعينا من خلال تفاعلكم الدائم معنا على رقمنا في الواتساب سنطرح إن شاء الله إذا كان هناك أي أسئلة حول هذا الموضوع. وكنا نتحدث يعني قبل خروجنا للفاصل عن السيادة الرقمية ودور مثل هذه الشركات الناشئة في تحقيق وتعزيز هذا المفهوم، ويعني أكيد هناك جهود كبيرة تبذل من مختلف الجهات الحكومية لتحقيق يمكن الأهداف الأسمى لمثل هذه المبادرات. الأستاذة هنا أكيد هناك قيمة اقتصادية يمكن أن تتحقق بتطوير الحلول التقنية محليا، وبالتالي من خلال يعني جهود الهيئة تحقق بشكل أو بآخر مثل هذه الأهداف، ممكن أن نتحدث عن هذه القيمة الاقتصادية.
1: من ناحية اللي هي القيمة الاقتصادية، احنا نتكلم عن انفاق حكومي. الانفاق الحكومي تخيل ان جميع الشركات الجهات الحين الحكومية الحلول التقنية اللي معاها ممكن جزء منها كبير يروح لحلول خارجية، فمعناتها احنا عندنا حجم كبير من الانفاق الحكومي احتمال انه يروح لخارج البلد، مما يؤثر على القيمة الاقتصادية. فهدف اللي هو مثل هالمبادرات، منها مبادرة ساس للتميز، ان احنا نشجع ان يكون الانفاق الحكومي ويكون في حصة سوقية اكثر من الانفاق الحكومي تتوجه لداخل الدولة. فهذه الحلول التقنية تساهم في استبدال مثل هالبرامج، بدل الانفاق الخارجي يكون في انفاق حكومي داخلي، وبالطبع هذا كله يساعد الدولة بشكل مباشر وغير مباشر. احنا نتكلم عن تطوير شركات ناشئة، نتكلم عن كفاءات وطنية ممكن انها تتطور بتطور هالحلول وبالإنفاق الحكومي داخلها.
0: نعم، يمكن بسبب تسارع التقنية وتطورها المستمر، الحاجة الحكومية من مختلف الجهات الحكومية تكون كذلك مستمرة لطلب مثل هذه التقنيات وتعزيزها. هذا يعطينا شكل من أشكال استدامة يعني الطلب والمشتريات والإنفاق الحكومي على مثل هذا القطاع.
1: بالضبط، وممكن نفس الشيء حن نذكر أن الحين عندنا في رؤية عمان اللي هو للتحول الرقمي.
0: نعم.
1: فإذا يساعد أن معظم الجهات الحكومية زاد الإنفاق معها اللي هو الإنفاق في الجهات في الجانب التقني أكثر. فالحين قاعدين نشوف أن الإنفاق قاعد يزيد بحكم أن كل الجهات الحكومية في هدف وتركيز على التحول الرقمي. فيكون زين أن من البداية أن حن نحوكم الموضوع، نتأكد أن الإنفاق يكون داخل السلطنة.
0: نعم الأستاذ حمود، نحن نعرف طبعا أنه الخطة 50 حددت القطاعات ذات الأولوية في الجوانب الاقتصادية، وبالإضافة إلى قطاع السياحة وقطاع الصناعات التحويلية، الاقتصاد الرقمي حاضر وبقوة يعني كقطاع من القطاعات ذات الأولوية في التنويع الاقتصادي. إذا تحدثنا عن القطاع نفسه يعني القطاع التقني نفسه في قطاعات فرعية، ما هي أبرز هذه القطاعات التي هي موطن تركيز في هذه الفترة وفي هذه المبادرة؟
2: ممتاز. إذا ننظر مباشرة على البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي.
0: نعم.
2: فهو يركز على الأمن السبراني، يركز على قطاع الفضاء، في التجارة الإلكترونية مع وزارة التجارة، يركز على التقنيات المالية مع بنك المركزي العماني، وأيضا مع التطوير الصناعي، التطوير الرقمي والأمن السبراني. فهذه الأساسيات، المجالات الأساسية اللي البرنامج أو الاستراتيجية الاقتصاد الرقمي مركز عليها بشكل أساسي. في كل حال محاول كثير من هالمحاور، خاصة الأمن السبراني والصناعات الرقمية، تتداخل مع كل القطاعات. يعني نتكلم عن ما فقط التحول الرقمي في القطاع التقني، نتكلم عن كل قطاع قصي يمر في مراحل مختلفة من التحول كقطاعات وتتمكن بالتقنية. فوجود هذه التقنيات، وجود الشركات القائمة، وأيضا الذكاء الصناعي من الأساسيات اللي موجودة، وعن البرامج التنفيذي فيها. فكل هالقطاعات هي المحاور الأساسية، مركزين بوجود شركات تقوم بها كتقنيات. يعني قليل الحين بنحصل شركات تقنية قائمة ما عندها ذكاء اصطناعي بشكل مباشر او غير مباشر، سواء في اداره اعمالها الداخليه او انها تطور منتجات بالاستعانه بالذكاء الاصطناعي. فهذه المتغيرات، مع هذه المتغيرات والتسارع التقني، وجود الجانب الامن السبراني صار من اساسيات، سواء من الشركات عندها المقدره وتقديم الخدمات الداعمه لتامين الحلول، تامين الانظمه والتطويرها، وايضا الجانب الشركات الخدميه اللي قادره انها تتطور وتصمم الانظمه الالكترونيه. وهذا من مثلا الجانب الحكومي، مثلا كمشاريع تحول كلها مرتبطه بانظمه مختلفه، سواء متكامله او مستقله مع الجهات. فهذه اساسيات المجالات التقنيه اللي نحن مركزين فيها للشركات ان شاء الله اللي بيتم اختيارها.
0: نعم، حتى نقرب يعني للمستمعين الصورة، نحن يمكن نسمع بشكل دائم عن الاكتفاء الذاتي الغذائي،
2: نعم
0: نسمع عن الاكتفاء الدوائي مثلا وهكذا من خلال كثير من استثمارات المشاريع المحلية. يصلح نقول بعد الاكتفاء الرقمي المحلي من خلال وجود مثل هذه الحلول وهذه السولوشنز موجودة عندنا في عمان؟
2: بشكل اكيد، وهذا الشيء نطمح له، وممكن نقول انه بعدين نشوف بوادر لكثير من المجالات، مثلا مجال التصميم، مجال المحتوى الرقمي بشكل عام. ما شاء الله الكفاءات متواجده، الانتاجات الفنيه متواجده، ففي نوع من الاكتفاء للاعتماد على انهم الكفاءات والشركات اللي تقدم هذه الحلول.
0: نعم.
2: مع التقنيات المتقدمه قاسنا نتحرك في هذا الاتجاه،
0: نعم.
2: خاصه التقنيات العميقه تعتمد على المهندسين، تعتمد على العلوم، تعتمد على العمق مثلا في المجالات الطبيه، في المجالات النفطيه المختلفه.
0: نعم.
2: على هذا الاساس جزء من الحوافز اللي موجوده مع شركه تنميه نفط عمان هي الاولويه في توطين التقني. ومعظم المجالات راح تكون في مجال الطاقة، مجال النفط والغاز،
0: نعم.
2: لوجود كثير من الحلول اللي مثلا تعتمد عليها شركات النفط والغاز اللي متوفر من الخارج.
0: نعم.
2: بس وجود التوطين التقني للوصول للاكتفاء انه ايجاد القدرات المحلية لاستبدال هذه التقنيات بالتدريج وبدون التأثير طبعا على استدامة هذه الخدمات وهذه الشركات والإنتاجات طبعا.
0: نعم، الأستاذة هناء، الواضح أنه خلال الفترة الماضية تحسنت بشكل كبير ثقافة المحتوى المحلي، يعني أصبح حتى
1: الحمد لله.
0: الأفراد الناس بدأوا يعرفوا. ما قصرتوا أنتم في الهيئة من خلال كثير من الأعمال والفيديوهات، قدرتوا أنكم توصلوا المفهوم الأعمق للمحتوى المحلي. يعني اليوم مثلا قرارك أنت كفرد كيف ممكن يساهم في اقتصاد البلد، قرارك أنت كشركة لما تعطي لمشروع عماني وذاك المشروع العماني يعطي لغيره من العمانيين ويوزع، يعني اتضحت الصورة بشكل كبير من خلال دوركم. ويعني في الهيئة كيف تشجعوا الجهات الحكومية في أنها تتبنى حلول تقنية عمانية إن صح التعبير؟ نحن نعرف يمكن هذاك الموظف أو حتى صاحب القرار في قسم ولا دائرة تقنية المعلومات هو يبغى حلول لكثير يمكن من التحديات التي تواجهها، ما يكترث واجد من وين، أو عنده قناعات بأسماء وشركات يعني عالمية. كيف هذا الحوار بينكم؟ كيف تحاولوا تعززوا هذا التشجيع للجهات الحكومية إنه لا، في حلول عمانية، ومن خلال أكيد التعاون مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة بتأدي وبتقدم نفس الخدمة؟
1: مثل ما ذكرت أخوي عبد الله، اللي هو في إحنا اللي هو على أساس إنك أنت تشجع على المحتوى المحلي ونشجع الجهات الحكومية. إحنا لما نتكلم عن جهات حكومية إحنا نتكلم عن أفراد، نتكلم عن أفراد عمانيين. الهدف يكون كله عبارة عن إدارة تغيير، كيف إن إحنا نقدر ندير إدارة التغيير لهالجهات الحكومية من ناحية اللي هي الإدارة العليا، من ناحية الموظفين المستخدمين لهالأنظمة، وأيضا اللي هو بالنسبة مثل ما ذكرت اللي هو مثال كبير وخاص بتقنية المعلومات اللي هم موظفي تقنية المعلومات. بما يخص موظفي تقنية المعلومات، ففي عدة أعمال قاعدين نشتغل عليها، منها اللي هو مثل ما ذكرنا التوضيح، التواصل الاجتماعي عن طريق التواصل الاجتماعي، توضيح الأبعاد ما بعد الشراء. يعني مثل ما ذكرنا إحنا الإنفاق الحكومي، إحنا نتكلم عن إنفاق هو ما فقط شراء خدمة من جهة خارجية، إحنا نتكلم إذا اشترينا الخدمة من جهة داخلية إحنا نتكلم عن توظيف لموظفين عمانيين، نتكلم عن الأموال اللي تكون داخل السلطنة، فذي كلها يزيد من القيمة الاقتصادية ويساعد على أن تشجيع المحتوى المحلي. أيضا مثل ما ذكرت، المبادرات اللي تقدمها الجهات، مثل مبادرة وزارة النقل، أن نحاول ندعم باللي نقدر عليه، بحكم أن الهيئة هي عندها مناقصات وفي نفس الوقت عندها الدعم المحتوى المحلي، فنحاول دائما نلاقي التوازن اللي هو ما بين المحتوى المحلي وبين المناقصات.
0: نعم، وهذا أتوقع يحقق المصلحة المشتركة ما
1: بالضبط.
0: بين توفر هذه الحلول وما بين دعم المشاريع الصغيرة المتوسطة بالتحديد، يعني هي المشاريع التقنية. هذا سؤال من أحد متابعينا الأستاذ حمود، لفت في حديثك موضوع العدد الـ5 شركات. يمكن البعض يعتقد أن هذا عدد قليل يعني مقارنة بالشركات التقنية، وسؤال بالتحديد هل هذا لكل يعني فترة زمنية معينة، هل لكل سنة وبعدين ممكن تدخل شركات أخرى يعني حيز الاهتمام هذا؟ من الجيد توضيح سؤال منطقي حقيقة. تفضل.
2: أكيد كبرنامج حاليا التركيز بيكون على 5 شركات على الأقل ليتم قبولها لمدة 5 سنوات، فهي متابعة يعني كأنها خط خمسية، يعني بداية الخطة الخمسية هذه وتنتهي مع الخطة الخمسية أو ما بعدها لمدة 5 سنوات. التركيز مهم، ونحن نتكلم ما عن شركات في مراحل التأسيس أو البداية، نتكلم عن شركات في مراحل نمو متقدمة، يعني أقرب لشركات من المتوسطة، متوسط الحجم. وأيضا الحمد لله نحن قائمين ببرنامج آخر اسمه برنامج نمو للشركات التقنية والناشئة، وهي برنامج من 2022 2023، الحين تقريبا 3 إلى 4 سنوات قائم البرنامج. آخر دفعة قبلناها هذه السنة زدنا 66 شركة ضمن المجموعة، فوصلنا تقريبا تركيزنا ببرنامج نمو على 152 شركة. فهذا العدد الأكبر، بنقدم مجموعة من الخدمات الاستشارية الترويجية اللي يستفيدوا منهم هذه المجموعة، وأيضا الاستشارات الموجهة في النمو.
0: نعم.
2: الأساس للتمييز نريد فيها مع تمييز هذه الشركات الوصول لأهداف محددة كمضاعفة الإيرادات والكفاءات، وكلها مرتبطة بالتركيز. نحن ممكن نقول إنه بنقبل 20 30 شركة، لكن في النهاية نحن نتكلم عن جهود وشراكات متكاملة بين الجهات مع هذه الشركات، وهدفنا أن نوصل لنتائج إيجابية مع كل الشركات.
0: نعم. راشد الغيثي يسأل هل يشمل هذا الدعم أي شكل من أشكال الدعم المالي، أو هي مباشرة يعني على شكل فقط مثل ما تفضل تسهيلات وغيره؟
2: طبعا دعم الأجور في دعم مالي من وزارة العمل، يعني في مبالغ في رواتب راح تكون مخصصة لكل توظيف جديد في هذه الشركات. القرض الميسر يصل إلى 1 مليون ريال، 5 شركات يعني 5 مليون ريال في 5 سنوات تتوفر. فهذه أيضا هذا الجوانب المالية الموجودة، وأيضا بشكل غير مباشر حصولهم الأولوية في الفرص سواء المناقصات الحكومية أو من جهاز الاستثمار العماني أو من شركة تنمية نفط عمان، هذه كلها فرص تجارية يجي يحصل منها المردود المالي إن شاء الله.
0: نعم، هذا السؤال لك الأستاذة هناء. يعني كيف تفاضلون بين الشركات والمؤسسات التقنية العمانية عند منح مثل هذه الفرص؟ أكيد لكم معاييركم كذلك.
1: بالنسبة للمعايير، هو بالنسبة للشركات اللي راح تتأهل، راح يكون في آلية لتوزيع الدعم. الدعم تقسم بالنسبة للهيئة، تم تقسيم الدعم إلى قسمين، اللي هو فيه الأفضلية المالية وفي اللي هو المسار المناقصات المحدودة، وهو يعتمد على التكلفة التقديرية للمناقصة. أشرح شوي أساس تكون واضحة أكثر. التكلفة التقديرية للمناقصات إذا كانت من بين 250 ألف إلى 500 ألف، راح يكون فيها إجراء على أساس أن هي تكون مناقصة محدودة، على أساس أن نعطي فرصة أكثر للشركات المؤهلة أنها تروح وتقدم وتحصل على جزء من الأعمال. أما بما يخص اللي هو المناقصات اللي هي أقل من 250 ألف، فلا راح تكون لها الشركات المؤهلة في أفضلية مالية بنسبة 10%. أما بالنسبة اللي هي التكلفة التقديرية للمناقصة إذا كانت من 500 ألف وأكثر، فراح تكون الأفضلية السعرية 20% على المناقصة.
0: نعم.
1: طبعا هذه المناقصات كلها بتكون على حسب طبيعة العمل، تكون مناقصات تقنية المعلومات اللي هي تكون مستهدفة من قبل الشركات المؤهلة اللي ممكن أنها تشارك فيها.
0: نعم، وأكيد يمكن هناك مؤشرات معينة تقيس مدى نجاح هذا يعني كهيئة، متى تعتقد أنكم فعلا نجحتوا في تعزيز ومساندة وتمكين الشركات التقنية العمانية؟
1: بالنسبة لمؤشر الهيئة راح يكون هو من ضمن مؤشرات الإجمالي اللي راح تتابعها وزارة النقل على أساس ضمان نجاح المبادرة كامل. الأخ حمود إذا
0: نعم تفضل. أستاذ حمود تفضل.
2: في مؤشرات خاصة بتكون لكل شركة متابعة فيها للمؤشرات المتعلقة بالتأمين، سواء من عدد الموظفين، كم عدد الموظفين الجدد، على أساس نرجع للمستهدفات الأساسية اللي هي مضاعفة 3 مرات على الأقل من ناحية الموظفين.
0: نعم.
2: من ناحية الإيرادات، من ناحية التوسع. فمؤشرات خاصة لكل شركة من ناحية التأمين والأمور المتعلقة فيها، مؤشرات متعلقة بالإيرادات، الإيرادات من المشاريع والمناقصات المحلية، وأيضا إيرادات من التوسع الخارجي في خارج دول الخليج، وأيضا في عدد الدول اللي توسعوا فيها، كم حجم الأعمال اللي حصلوا فيها. يعني على كل جزئية نحن مركزين على مؤشرات أساسية يتم تحصيلها من الشركات.
0: نعم.
2: وإجمالي هذا المؤشرات ترجع لمؤشرات البرنامج، بحيث أن هل حققنا نسبة 3 أضعاف على مستوى كل الشركات كمعدل، هل حققنا إيرادات تضاعفت بالنسبة لكل الشركات، كم صارت المساهمة الشركات في الاقتصاد المحلي، كم عدد التوظيف اللي متوقع اللي بيصير. مثلا نحن متوقعين ما نوصل لعدد وظائف ما يقارب 2500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. مباشرة يمكن 500 وشوية من طريق هذه الشركات، والغير مباشرة اللي تكون متعلقة بسلاسل التوريد عن طريق هذه الشركات ومشاريعها.
0: أنا أريد مثال، يعني إيش الخدمات أو الحلول اللي نحن تعودنا مثلا أن نأخذها من الخارج ولا من شركات خلنا نقول عالمية، ونستطيع بفضل شركاتنا التقنية العمانية أنه نحن نبدأ نستخدم حلولنا العمانية، تبدأ المؤسسات سواء الحكومية أو حتى الخاصة هنا في عمان تستخدم هذه الحلول العمانية؟
2: طيب
1: إذا تسمح لي نفهمه.
2: إيه تفضل.
1: اللي هو قبل فترة بسيطة كان في إطلاق اللي هو مشروع تذاكر السفر اللي هو أطلقته اللي هو هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي. مشروع تذاكر السفر هو عن طريق تم تنفيذه عن طريق شركة عمانية لتنظيم جميع حجوزات تذاكر السفر للجهات الحكومية.
0: يعني كنا منصة إلكترونية.
1: هي منصة إلكترونية.
0: إلكترونية
1: منصة
0: عمانية.
1: إلكترونية عمانية. تم تدشينها، وراح يكون فيها 12 جهة حكومية في البداية، وراح بعدين تكمل لكل الجهات الحكومية. مثل ما ذكرنا هي عبارة عن منصة عمانية، طاقم عماني. فذي واحد من المنصات ومن اللي هي تقدر تقول الخدمات اللي قاعدة نطورها على أساس أنه استبدالها اللي هو سواء الخدمات الخارجية أو اللي هو خدمات تقدر تقول المتفرقة اللي ما بقاعدين نتابع فيها الإنفاق.
0: ممتاز، هذا مثال.
1: أيوه.
0: يحضرك مثال آخر جيد يعني نوضح.
2: أنا يهمني أن أذكر من شركة قدوبة اسم الشركة. يعني.
0: نعم، هذه شركة عمانية.
2: شركة عمانية. أيوه.
0: نعم.
2: مثال آخر، كنا نتكلم قبل قليل عن نظام اللغوي الذكاء الصناعي معين اللي هو كمشروع داخلي في الوزارة، لكن من يقوم بهذا المشروع؟ عن شركات محلية. فالكثير مثلا الحين كاستخدامات يومية يستخدموا الذكاء الصناعي في الدردشة، في المناقشات، في المراجعة اللغوية، في مراجعة دراسات، يريدوا يسووا أبحاث، فكثير اعتماد على الذكاء الاصطناعي. بس
0: نعم.
2: كل هذا الاستخدامات بمختلف انواع هذا البرامج في شركات خارجيه. فهذا الشركات قاعده تستفيد من الاسئله، من المعلومات اللي قاعده نقدمها في
0: نعم.
2: معها.
0: نعم.
2: الحين اذا نفس هذا الانظمه متواجده، وهي متواجده محليا وقادرة أن يتم استخدامها، سواء كان الانظمه الحكوميه كمعين، وفي مثلا شركات محليه مثل اوركي.
0: نعم.
2: شركة أوركي عندهم نظام للتعامل مع المستفيدين أو الكول سنتر، يعني الاتصال، نظام الاتصالات. فمنهم يكون في وسطاء ذكاء اصطناعي
0: نعم
2: يقوم بالاتصال، يقوم باستقبال الاتصالات، يقوم بالتجاوب مع اعطاء الاجابات، ومنها يخدم هذا الاحتياج في المؤسسة. فهو ممكن بعضنا نشوف انه في استبدال لهالوظيفة، لكن في النهاية الشخص اللي يغذي هذا النظام ويديره هي كفاءات ايضا،
0: نعم
2: ويتم تعزيزهم بالذكاء الاصطناعي. فهذا من الأنظمة البسيطة اللي ممكن تتغير يعني.
0: نعم
2: والحمد لله يعني وجود هذه الشركات قادرة أنها تستبدل الأنظمة تلقائيا وتدريجيا بإذن الله.
0: هذا سؤال لكلاكما، عاد اللي يشوف عمره أقرب للإجابة
2: أي.
0: يجاوب عليه. يعني من خلال المؤشرات التي لديكم، هل لاحظتم أن هناك إنفاق حكومي مثلا كبير على خدمات أو حلول معينة غير متوفرة في سلطنة عمان وتقوم بها ربما يعني شركات أخرى خارج عمان، وسعيتم في أنه تبادر أحد الشركات أو تشجع شيء من الشركات الناشئة أنهم يبدأوا ويتم تحفيزهم بمفهوم الشراء المسبق أو هكذا؟ وهذا بدينا نشوفه نحن في بعض الصناعات الدوائية مثلا وغيرها، يعني كان هناك في اتفاقيات للشراء المسبق المضمون. يعني هل يحدث هذا في مشاريع تقنية وحلول تقنية للقرعة؟
2: يعني العنصر بالكامل مشتريات له.
1: مشتريات. أوكي. هو بالنسبة للإنفاق الحكومي عامة، هو دائما يكون في دعم على أساس أنه يكون في استبدال للإنفاق الحكومي الخارجي. بالنسبة للإنفاق، إحنا كثر ما نقدر قاعدين نحاول أن يكون في رصد واستبدال. أنت ذكرت بعد موضوع اللي هو التحول الجهات الحكومية واقتناعها بالمنتجات العمانية.
0: نعم.
1: يمكن هذا مو واضح أكثر للمواطنين، لكن في الجهات الحكومية في السنوات السابقة، وحتى نقدر نشوف أن في بعض الخدمات أو المنتجات نقدر نقول اللي تم استبدالها، واللي هي عن
2: صحيح.
1: طريق ما يعني على سبيل المثال، وأنا ما بحب أذكر كثير، بس مثلا استبيان هي واحدة من الشركات أو المنتجات اللي قامت، اللي هي كانت نتيجة المسابقة قامت فيها وزارة النقل،
0: نعم.
1: والحين الجهات الحكومية قاعدة تتبنى، جزء من الجهات الحكومية قاعدة تتبناها ويكون في استبدال حقها.
0: يمكن كنا نعتقد أن الوقت وفير يعني، لكن داهمنا هذا الوقت ووصلنا إلى الدقيقة الأخيرة قبل الوقفة الدينية لأذان العصر. أنا شاكر لك جزيل الشكر الأستاذ حمود، إذا كان هناك يعني في ثواني قليلة كلمة أخيرة.
2: الحمد لله، طبعا شكرا على
0: بارك
2: استضافتك،
0: الله فيك.
2: ونحن جدا يعني سعيدين باطلاق هذا المبادرة، ونطمح ان بعد 5 سنوات نسمع الاخبار اللي تسر الخاطر
0: نعم
2: في مضاعفة هذه الشركات باذن
0: بإذن
2: الله.
0: الله تعالى. شكرا جزيلا لك أستاذة هنا،
1: شكرا جزيلا،
0: يعطيكم
1: الله
0: العافية،
1: يسلمك.
0: وشكرا على إعطانا هذا التوضيح والمعرفة الواسعة عن أساس للتميز. نذهب مباشرة مستمعينا ومتابعينا إلى الوقفة الدينية لأذان العصر، وبعدها نبدأ معكم فقرة أقلام. شكرا جزيلا لكم.
3: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين أينما كنتم. محطتنا القادمة ستكون إن شاء الله حول فقرة أقلام، ومقالنا لليوم بعنوان تحترق المكتبات وترحل المرويات للكاتب الدكتور بدر بن عبد الله الشيدي. تحدث فيه بشكل كبير عن أهمية التاريخ الشفوي وتدوين هذا التاريخ. إذن بعد قليل نبدأ فقرة أقلام.
1: أقلام

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في فقرة أقلام. مقالنا لليوم اخترنا لكم من جريدة عمان: تحترق المكتبات وترحل المرويات. نرحب مباشرة بالكاتب الدكتور بدر الشيدي، كاتب هذا المقال. أهلا وسهلا بك دكتور بدر.
1: حياك الله اخي، اهلا وسهلا يا مرحبا بك.
0: يا مرحبا وسهلا فيك،
1: حياك الله.
0: سعيدين بأن تكون ضيفنا في فقرة أقلام. وتابعنا مقالك المنشور على صفحات جريدة عمان حول أهمية توثيق التاريخ الشفوي. نتحدث دكتور عن هذا المقال وأبرز ما جاء فيه.
1: حياكم الله، وانا سعيد ايضا بكم. طبعا المقال يتكلم عن الذاكرة الشفوية، هي يعني أبرز ما جاء في المقال، وضرورة المحافظة عليها من الاندثار والرحيل وهذا.
0: نعم، تابعنا مؤخرا في سلطنة عمان اهتمام حول توثيق التاريخ الشفوي، والبعض يرى
1: نعم
0: دكتور أن هذا الموضوع بالتحديد يجب أن يحدث عاجلا غير آجلا، لأنه معرض يعني هذا التاريخ الشفوي إلى الاندثار، أو يعني غياب من يروونه لنا. فكيف تجد أهمية هذه الخطوة، وكيف تجد أهمية الإسراع فيها كذلك؟
1: والله هذه خطوة يعني كثير ممتازة، وكان ولو إنها يفترض كان من بدت من فترة طويلة، لكن كما قلنا يعني هذا اللي موجود ممتاز جدا. يعني تعرف الدول كثير تحافظ على موروثها الشفوي، سواء التراث المدون أو التراث الشفوي. كثير من الدول عملت على تدوينه من فترات طويلة كثير، حتى المنظمة يونسكو أشارت بهذا، ويعني وحثت الدول على تدوين جميع هذا التراث، لأنه في النهاية يعتبر تراث عالمي، مش أيضا يختص بجهة معينة. لكن طبعا كل دولة وكل شعب وكل هذا لهم سمات ثقافية معينة، وبالتالي نحن لما ندون تراثنا الشفوي نحن نحافظ على هويتنا من الاندثار والتضعضع والرحيل. وطبعا هذه المدونات وهذه المهويات طبعا تيجي على شكل شيء متوارث في الأجيال. نحن وصلنا منها الكثير طبعا، وتروى ولا زالت تروى ونعرف عنها، ويمكن الأجيال القادمة يعرفوا. لكن مهم جدا يعني في الوقت الحالي مع انتشار كثير من الحداثيات، من وسائل التواصل الاجتماعي إلى آخره، طبعا هذه بتحصل نوع من التراجع فيها. لولا ما دونت وما وثقت وما أرشفت وما عملها يعني برامج خاصة لإعادة الذاكرة إليها.
0: نعم، استشهرت في هذا المقال باقتباس للفيلسوف والمفكر

0: أمادو همباتي في 1960،
1: نعم
0: والذي قال في مؤتمر اليونسكو آنذاك: عندما يموت شيخ مسن في أفريقيا فإن موته يكون بمثابة احتراق مكتبة. هذا
1: بالضبط،
0: يوضح
1: نعم
0: أن لكبار السن قيمة معرفية تتجلى في درايتهم وقدرتهم على استحضار الماضي. كيف
1: طبعا
0: تجد أهمية يعني الجلوس مع كبار السن واستنطاقهم وتدوين ما يروون من مراحل تاريخية مختلفة؟
1: طبعا شفنا احنا تاريخنا العماني او يعني الماضي لنا لا زال يروى من كبار السن، ولا زلنا نحن نتلقى منهم، لكن ضروري مش بس التلقي، ضروري ايضا تدوين، وكل ما قلت تدوين منهم والجلوس معهم والسماع لهم، لان الوقت ازف، تعرف الرحيل والعمر وهذا، وتشوش الذاكره وتشوش اسمه، لابد من جلوس معهم. وطبعا في مختلف أرجاء السلطنة موجودين، لا زالوا موجودين، لا زلنا
0: نعم
1: نسمع منهم.
0: نعم
1: والكلام اللي قاله الفيلسوف المالي أيضا هذا ينطبق على جميع كبار السن، وفعلا يعني كلام يعني مهم جدا، هذا إنه بمثابة احتراق مكتبة، وفعلا يعني هذا الناس يعني يحملوا الكثير من الرؤى من الماضي باستحضاره وكذا.
0: نعم يعني يمكن ما فقط الفقد أو الموت وحده من يهدد ذاكرة هؤلاء، ولكن
1: نعم
0: أحيانا بسبب كبر السن يعني دكتور، وفقدان أحيانا الذاكرة والتفاصيل والتركيز وهكذا، يؤثر يمكن على جودة ما يمكن أن
1: الذاكرة، نعم
0: يدون، نعم،
1: صحيح،
0: والذاكرة.
1: يعني مش الموت والرحيل هذا شيء طبيعي يعني أيضا، لكن تشوش الذاكرة، فقدان الذاكرة يعني وتداخلها، تعرف حتى الواحد لما يعني في الوقت الحاضر داخل الذاكرات ويصيبها نوع من التلف، وبالتالي هذا مهدد أيضا.
0: نعم
1: الشيء الآخر اللي يهدد يعني التراث الشفوي أيضا، يعني كثير من المنظمات وكثير من الجماعات تسعى جاهدة إلى تبني هذا التراث،
0: نعم
1: تبني التراث يعني التراث الآخر، تراث جسم الدول الأخرى أو الجماعات الأخرى وينسب إليها. هذا طبعا إذا ما تقوم ذيك الجهة بنفسها على تدوينها.
0: نعم
1: ورأينا كثير يعني من الحوادث أن نسب تراث شفوي لجهات معينة لعدم تدوينه، يعني لعدم تقصير من جهة معينة.
0: يعني حتى نوضح للمستمعين دكتور، إذا كان طفل عمره 10 سنوات شهد حادثة مهمة جدا في تاريخ عمان في 1970 وهو
1: نعم
0: عمره 10 سنوات، معناته هو اليوم عمره 66 سنة.
1: نعم صحيح،
0: وبالتالي مع قدم هذه السنوات قد نفقد ذاكرة هؤلاء الذين يعني شهدوا هذه التحولات التاريخية في عمان، وما دون يمكن كثير مما هو عالق في ذاكرتهم حتى عن تاريخ عمان الحديث يعني.
1: بالضبط بالضبط، نعم كثير من الأشياء يعني راحا واندثرا مع رحيل الناس، مع يعني التحولات اللي تصير في العصر في الزمن، يعني التنقلات هذه، التطورات، يعني تندثر أشياء كثيرة،
0: نعم
1: ومن ضمنهم هذه الأشياء يعني الذاكرة الشفوية.
0: تطرقت كذلك دكتور إلى خطورة أحيانا السطو على التاريخ، على التراث المادي وغير المادي الشفوي، وذكرت أنه قد يكون هذا التدوين يعني حافظا لهذا التراث وهذا التاريخ.
1: نعم، أنا شكل ما قلت لك يعني في للأسف يعني نرى ونسمع ونقرأ دائما أن في تبني، وفي حتى في بعض الجهات المعينة عندهم فرق متخصصة تجوب، يعني أنا ما أقصد يعني بلدنا مثلا، لكن تجوب بلدان العالم
0: بشكل
1: شفناه
0: عام
1: نحن
0: نعم
1: بشكل عام، يعني يعني تشوف وين التراث، وين حتى تستجدي من كبار السن من الناس وكذا، وتدون التراث هذا وتنسبها إليها، وبالتالي هذه الظاهرة يعني موجودة هي،
0: نعم
1: لكن
0: نعم
1: يفترض أن يكون في وعي من قبل جهات معينة، حتى وعي مجتمعي موجود، هذا يعني لابد أنه أيوة
0: هو تدوين التاريخ دكتور عملية حساسة للغاية، لأنها
1: نعم
0: أحيانا تخضع إلى تأثيرات، من ضمن هذه التأثيرات إيديولوجية الراوي نفسه، الطرف القوي والطرف المستضعف. يعني حتى هذه
1: طبعا.
0: المنطقة مر فيها يعني غزاة ومر فيها قوة كثيرة، ونشوف أنه من يروي هذا التاريخ أحيانا أطراف مختلفة. فأهمية أن يكون يعني عندنا مدخلات أكثر وعندنا رواة أكثر، حتى يستطيع من يتفحص ويتمحص أنه يقدر على الحصول على الرواية الصحيحة. يعني
1: صحيح، هذا كيف يجي؟ هذا جيت من تنشيط الذاكرة
0: تنشيط
1: المجتمعية،
0: الذاكرة. نعم،
1: أيوة، والحفاظ عليها ودعمها دائما، يعني حتى من الجهات، حتى من يعني يكون وعي مجتمعي إن في فعلا يعني هذا نحن عندنا موروث، مرويات، شفويات، يعني حتى هذيك، حتى هذا موجودة، وفي الصوت موجود يعني.
0: نعم،
1: لكن يعني شكل ما قلت لك، هذه لابد إنها تدعم، بيكون وعي على مستوى الرسمي وعلى مستوى المجتمع.
0: نعم. أشرت في المقال كذلك دكتور أنه طرحت تساؤل، يعني هل علينا أن نعيد قراءة التراث الشفوي وتشذيبه، أو نأخذ كما هو يعني وننقل بحذافيره؟
1: نعم،
0: أنت ماذا ترى؟
1: والله هو شوف، شكل ما قلت لك في آراء، هو رأيين في هذا، لكن أنا شخصيا أميل إلى أخذ التراث الشفوي كما وجدناه، يعني كما نقل، كما أو كما نقله من كبار السن أو من جسمه. طبعا في تداخلات وفي مقررات وفي هذه، لكن تبقى السمات وتبقى السيمة موجودة، يعني نحافظ عليها نحن. هذا هو اللي يعطيه قوة وزاخر للتراث الشفوي.
0: هذا أقرب يمكن
1: أما
0: إلى
1: إذا
0: رأيي
1: كان
0: منك.
1: نعيد، أما إذا كان نعيد إنتاجه من جديد بشكل آخر بشكل هذا، أنا ما يعني ما من ضمن الناس اللي يقولوا مثلا لا نعيد إحنا ونزخرفه، وهذه هذه بتصبح كأنك ابتكار من شكل آخر.
0: نعم، يعني أنت أقرب إلى رأي ابن خلدون.
1: لا،
0: إن
1: ابن خلدون يقول تشذيب التراث وتصفيته وتنقيته، وبالتالي ابن خلدون يحث على التنقية وعلى أن التراث يكون يعني بشكل أو بآخر، يعني مش التراث اللي نحن نسمه. وطبعا يختلف، يعني فيه اختلاف كثير، يعني نحن
0: نعم،
1: نتكلم الحين عن المرويات والهازيج وش اسمه. أنا أرى أن يعني نحن نقله كما هو، لكن أيضا مش بالتكرار. أنت
0: نعم،
1: تعرف اليوم لما في كثير من المرويات مكررة، ويعني كل حد وتزيد عليها وتنقص عليها وهذه، وبالتالي يعني تفقد فيها نوع معين، لكن المحافظة على السيمة الأساسية اللي في المرويات. هذا ما أقصده.
0: نعم. شكرا جزيلا لك دكتور بدر، وسعيدين جدا
1: الله
0: أن
1: سعيد
0: نقرأ
1: فيها.
0: يعني مقالك على صفحات جريدة العمان، ونتابع إن
1: الله
0: شاء الله
1: يخليك،
0: مقالك القادم بإذن الله.
1: الله يحفظكم، وشكرا كثير،
0: شكرا، شكرا جزيلا
1: حياكم
0: لك
1: الله، الله
0: دكتور
1: يبارك فيكم.
0: والكاتب بدر الشيدي، كان معنا للحديث عن مقال تحترق المكتبات وترحل المرويات. إذا مستمعينا ومتابعينا، بفقرة أقلام نكون قد ختمنا برنامجنا إن شاء الله تعالى. استديو الظهيرة لليوم كانت لدينا مجموعة من المحطات، وقفنا مع وزارة العمل وقرارهم حول تحديد ساعات العمل في فترة الظهيرة بالنسبة للعمال الذين يعملون في الأماكن المكشوفة، وكانت لنا وقفة كذلك مع ضيوفنا للحديث عن ساس للتميز ودعم الشركات التقنية العمانية. كان معنا ضيف من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وضيفتنا الأستاذة هناء كانت من هيئة المشاريع والمحتوى المحلي والمناقصات. ومحطتنا الثالثة كانت فقرة أقلام التي تابعنا قبل قليل مقال الدكتور بدر الشيدي بعنوان تحترق المكتبات وترحل المرويات. نلقاكم غدا بحول الله تعالى في نفس الموعد. تقبلوا منا أجمل التحايا، عبد الله السعيدي في التقديم، ماجد العبري في الإخراج المرئي والمحتوى الرقمي، وشمس الريسي في الإخراج. في أمان الله.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع عصرا في إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا بأطيب تحية ونقدم لحضراتكم الفترة الإخبارية الثانية نستهلها بأبرز العناوين.
1: أهلا بكم مستمعونا وفي أبرز العناوين.
0: سلطنة عمان وبيلاروسيا توقعان في مدينة مينسك 7 مذكرات تفاهم في الأمن الغذائي والتصنيع ضمن أعمال منتدى الأعمال العماني البيلاروسي.
1: مجموعة أسياد تستحوذ على حصة استراتيجية في شركتي يونيفرسال وهاي واي وتمنحها السيطرة الإدارية والتشغيلية على أصول لوجستية رئيسية في أوزبكستان.
0: هجمات متبادلة بين القوات الأمريكية والإيرانية رغم استمرار وقف إطلاق النار بين الجانبين.
1: وقتلى وجرحى جراء تصاعد الهجمات الإسرائيلية في لبنان وتواصل المباحثات المباشرة في واشنطن وسط مساعي دولية لوقف التصعيد.
0: أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان. شهد منتدى الأعمال العماني البيلاروسي بمدينة مينسك التوقيع على 7 مذكرات تفاهم تتعلق بالأمن الغذائي والصناعي.
1: كما تم خلال المنتدى عقد لقاءات ثنائية مباشرة بين ممثلي الشركات والمؤسسات من الجانبين لبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة. ترأس وفد سلطنة عمان في المنتدى معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
2: مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه والأمن الغذائي بحثها منتدى الأعمال العماني البيلاروسي، وذلك على هامش مشاركة سلطنة عمان في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2026 بمدينة مينسك بجمهورية بيلاروس. سعادة السفير حمود بن سالم آلتوية سفير سلطنة عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية والسفير غير المقيم لدى جمهورية بيلاروس.
3: فيما يتعلق بمشاركة سلطنة عمان في هذه الفعالية المهمة هي المعرض الدولي للزراعة في بيلاروس بيلاغرا، ففي الحقيقة هي تعكس حرص عمان على تعزيز حضورها في المجال الزراعي وفي المحافل الدولية والمؤتمرات المتعلقة بالزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي. طبعا مشاركة عمان أيضا في هذه الفعالية تمثل فرصة للترويج للمنتجات العمانية في السوق البيلاروسية، وأيضا المشاركة سوف تسهم في تبادل الخبرات.
2: وتضمن المنتدى التوقيع على 7 مذكرات تفاهم بين الشركات العمانية والبيلاروسية، الأولى لإنشاء مصنع لتصنيع الأغذية في محافظة ظفار، والثانية لتطوير نماذج أولية للذكاء الاصطناعي في قطاعي المياه والزراعة لتمكين المهندسين العمانيين. أما المذكرة الثالثة فتتعلق ببناء نماذج ذكاء اصطناعي لقطاعي التربة والبحر ونقل المعرفة، والرابعة تركزت في إمكانية التعبئة والتغليف المشترك وتعبئة مسحوق الحليب تحت العلامة التجارية مطاحن صلالة في بيلاروس. كما وقعت مذكرة تفاهم خامسة لتطوير وتحسين المنتجات الغذائية ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى التعاون الفني ونقل الخبرات التصنيعية وتوسيع الأسواق، فيما تهدف مذكرة التفاهم السادسة إلى تعزيز التعاون ونقل المعارف والخبرات في قطاع صناعة الألبان والأغذية. وركزت المذكرة السابعة في مجال نماذج البنية الأساسية للتخطيط العمراني وحلول المدن الذكية ونظم المعلومات الجغرافية. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
4: الوفد العماني الذي حضر في هذا المنتدى يعتبر الأكبر إلى بيلاروسيا، حيث شارك حوالي 78 شخصية من سلطنة عمان يمثلون 44 جهة حكومية وخاصة. تم توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تعاون، نأمل أن تكون مخرجات هذا المنتدى المزيد من الاتفاقيات وزيادة في التبادل التجاري.
2: وعقدت على هامش المنتدى لقاءات ثنائية بين شركات سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس لمناقشة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، وعرض أبرز فرص الاستثمار المشتركة في القطاعات الغذائية والصناعية والتقنية.
5: علي بخيت كشوب رئيس تنفيذي لمجموعة مطاحن صلالة، وقال في منتدى الأعمال العماني البيلاروسي اتفاقية تفاهم مبدئيا لتوزيع بعض المنتجات لبعض الشركات في بيلاروسيا، وشركة بمسمى بيلاتك شركة توفر هذه المنتجات من أكثر من 50 سنة. نحاول أن ندشن بعض المنتجات في السوق العماني والأسواق المجاورة.
2: هذا ويمثل الوفد العماني 44 جهة من القطاعين العام والخاص في قطاعات متنوعة تشمل الزراعة والأمن الغذائي وتجارة التجزئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المصرفية والعقارات والتصنيع، مما يعكس النطاق الواسع لفرص التعاون والشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس.
0: بحث معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال لقائه يوري غورلوف وزير الزراعة والأغذية في جمهورية بيلاروس سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والأمن الغذائي وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي والغذائي.
1: كما تناول اللقاء استعراض آفاق تطوير الشراكات بين المؤسسات والشركات في البلدين بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق المصالح المشتركة، وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات لدعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بين البلدين الصديقين.
0: أعلنت مجموعة سهاد عن إتمام صفقة للاستحواذ على حصة تمنحها السيطرة الإدارية والتشغيلية على أصول لوجستية رئيسة في جمهورية أوزبكستان، وبموجب هذه الصفقة تستحوذ أسياد على حصة مسيطرة في شركة يونيفرسال للخدمات اللوجستية وشركة هايوي للخدمات اللوجستية اللتين ترتبطان بشبكة الشحن في طشقند، وتستحوذان على ما يقارب من 25% من حركة حاويات السكك الحديدية في أوزبكستان، إلى جانب حضورهما في قطاع المستودعات ذات الكفاءة والطاقة الاستيعابية الكبرى. استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه جملة من تقارير اللجان الدائمة حول عدد من الموضوعات والمقترحات، ومن أبرز الموضوعات التي استعرضها الاجتماع تعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه في سلطنة عمان واستثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحصيل الضريبة الإضافية في حالة عدم حصولها على الإعفاء وفقا لحالات محددة.
1: كما استعرض مكتب مجلس الشورى إطلاق برنامج تمكين العلامات التجارية المحلية في قطاع المقاهي والمطاعم وتحويلها إلى علامات تجارية قابلة للتوسع الإقليمي والعالمي، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التعليم المبكر المتفوقين دراسيا الموهوبين ذوي الإعاقة. ترأس الاجتماع معالي خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
0: وإلى الأخبار العربية والعالمية، حيث تصدت عدد من دول مجلس التعاون الخليجي لهجمات على أراضيها، حيث أوضحت وزارة الدفاع بدولة الكويت استهداف طائرات مسيرة مبنى للركاب بمطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة وإصابة عدد من الأشخاص. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الكويت تعليق الرحلات الجوية وتحويلها لمطارات بديلة مع تفعيل خطة الطوارئ في المطار.
1: وفي مملكة البحرين اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 3 صواريخ وعددا من المسيرات، وشددت قوة دفاع البحرين على أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
0: شنت القوات الأمريكية والإيرانية اليوم هجمات متبادلة رغم استمرار وقف إطلاق النار بين الجانبين. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي قصف محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم وأسقط ثلاث طائرات مسيرة هجومية أطلقتها إيران نحو بحارة كانوا يعبرون المياه الإقليمية، مشيرة إلى عدم إصابة أي جندي أمريكي خلال الهجوم.
1: من جهتها نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالهجمات الأمريكية على ما وصفته ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم، مشيرة إلى أن ذلك يشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي.
0: وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات الأمريكية الإيرانية مستمرة، نافيا بذلك تقارير إعلامية تحدثت عن تعليق التواصل بين الجانبين في ضوء تصعيد الهجمات الإسرائيلية على لبنان. بدوره أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في إمكان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، مشددا على وجوب أن تقلص طهران برنامجها النووي بشكل كبير قبل رفع أي عقوبات عنها.
1: وصلت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان مما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات، بينما استمر حزب الله بشن هجمات على قواتها المتوغلة هناك.
0: في موازاة ذلك بدأت جولة محادثات جديدة مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن، وهذه الجولة هي الرابعة من المفاوضات بين الجانبين منذ بدء الحرب، حيث تسعى لبنان إلى تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة أراضيها، بينما تريد إسرائيل ضمانات بنزع سلاح حزب الله، وهو الأمر الذي يرفضه الحزب.
1: هذا واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ثلاثة خيارات للمساعدة في إنهاء الصراع الممتد منذ عقود بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، مع انتهاء مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان في نهاية العام.
0: وتتضمن الخيارات التي قدمها جوتيريش إلى مجلس الأمن وجود مراقبين عسكريين غير مسلحين إلى جانب قوات مسلحة لحمايتهم أثناء فترة عملهم في مراقبة التطورات على امتداد الخط الأزرق وحتى نهر الليطاني. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن أي وجود عسكري في المستقبل سيتطلب موارد جوية لإجلاء المصابين طبيا فضلا عن قدرات إزالة الألغام.
1: استشهد فلسطيني إثر قصف طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخا باتجاه منطقة المغراقة في وسط قطاع غزة، وأوضحت مصادر طبية أن حصيلة الضحايا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى أكثر من 72 ألف شهيد، بينهم 934 شهيدا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.
0: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 10,000 شخص في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان خلال 3 أسابيع من شهر مايو الماضي، نتيجة تصاعد الهجمات العسكرية في المناطق المتأثرة بالنزاع. وأوضحت المنظمة أن إجمالي النازحين في الولاية بلغ أكثر من 59,700 شخص موزعين على أكثر من 11,000 أسرة خلال الفترة من 11 من يناير إلى 21 من مايو.
1: استهدفت مسيرة أوكرانية منشآت عسكرية ومواقع للطاقة في سان بطرسبرغ التي تشهد اليوم افتتاح منتدى اقتصادي. وأوضح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن المسيرات قصفت محطة سان بطرسبرغ النفطية وقاعدة كروشنتات العسكرية في المدينة في إطار هجمات تطلق عليها كييف عقوبات بعيدة المدى.
0: وجاءت الضربات غداة هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا. في المقابل قالت السلطات الروسية إن 7 أشخاص قتلوا في هجوم أوكراني على مواقع بمنطقة دونتسك، مشيرة إلى أن هجوما آخر نفذ بطائرة مسيرة استهدفت حافلة وأسفر عن إصابة 11 شخصا.
1: نفت بعثة مراقبة للانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في كولومبيا مزاعم الرئيس غوستافو بيترو بشأن وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد الماضي، وشهدت منافسة حتى، مؤكدة أن عملية فرز الأصوات أجريت بطريقة شفافة ومنظمة وسلسة.
0: وقالت البعثة إن أي من المرشحين الاثنى عشر الذين خاضوا الانتخابات لم يتقدم إلى البعثة بشكاوي تتعلق بحدوث مخالفات، ومن المقرر إجراء جولة ثانية من التصويت في 21 يونيو الجاري، يتنافس فيها المحامي إبلارودو دي لإسبيريا مع عضو مجلس الشيوخ إيفان سبيديا بعد أن حصد أعلى عدد من الأصوات.
1: تواصل العاصفة الاستوائية جانغمي تقدمها باتجاه العاصفة اليابانية طوكيو، فيما حذرت السلطات من حصول فيضانات في أعقاب هطول أمطار غزيرة داعية مئات آلاف الأشخاص إلى إخلاء منازلهم. وأسفرت العاصفة جانغمي عن إصابة 15 شخصا بجروح، كما تسببت بانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وإلغاء مئات الرحلات الجوية. وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب المياه في الأنهار بغرب اليابان وشرقها، حيث أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنذارات من حصول فيضانات في عدة مناطق.
0: أسفر حريق اندلع بمبنى في نيودلهي عن وفاة أكثر من 20 شخصا، وقالت الشرطة الهندية إن أكثر من 40 شخصا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الحريق، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ والبحث جارية. وتشهد الهند حرائق متكررة تعود في معظم الأحيان إلى سوء حال البنى الأساسية وعدم استيفاء معايير السلامة.
1: أعلنت وزارة الصحة الأوغندية تسجيل 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة مخبريا بفيروس الإيبولا، ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 15 حالة منذ بدء تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة حتى الآن بين المصابين في أوغندا، مؤكدة مواصلة جهودها المكثفة للحد من انتشار الفيروس واحتواء بؤر التفشي.
0: أصبح وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن الرئيس المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا. وتفوق خليل الرحمن على سفير قبرص أندرياس كاكوريس بأغلبية 99 صوتا مقابل 91 مع عدم تصويت 3 دول. وسيخلف وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنيلنيا بيربوك التي تنتهي فترة ولايتها في سبتمبر المقبل، وتتغير رئاسة المنظمة العالمية بالتناوب حسب المنطقة. وهذا العام جاء دور منطقة آسيا والمحيط الهادي.
1: فترتنا الإخبارية الثانية لازالت مستمرة، وهذا تذكير بأهم أنبائها.
0: سلطنة عمان وبيلاروسيا توقعان في مدينة مينسك 7 مذكرات تفاهم في الأمن الغذائي والتصنيع ضمن أعمال منتدى الأعمال العماني البيلاروسي.
1: مجموعة أسياد تستحوذ على حصة استراتيجية في شركتي يونيفرسال وهاي واي، تمنحها السيطرة الإدارية والتشغيلية على أصول لوجستية رئيسية في أوزبكستان.
0: هجمات متبادلة بين القوات الأمريكية والإيرانية رغم استمرار وقف إطلاق النار بين الجانبين.
1: وقتلى وجرحى جراء تصاعد الهجمات الإسرائيلية في لبنان، وتواصل المباحثات المباشرة في واشنطن وسط مساع دولية لوقف التصعيد.
0: ونصل بحضراتكم مستمعين إلى جولة للأخبار الاقتصادية، حيث تواصل سلطنة عمان تعزيز مكانتها مركزا لوجستيا إقليميا وعالميا عبر تطوير البنية الأساسية واستقطاب الاستثمارات النوعية.
1: وفي هذا الإطار نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان حلقة عمل لمناقشة سبل تعزيز التنافسية في قطاع النقل واللوجستيات.
6: من موقع استراتيجي على أهم خطوط التجارة العالمية وموانئ ومطارات تربط القارات إلى شبكة طرق ومناطق لوجستية متطورة، يواصل قطاع النقل واللوجستيات ترسيخ مكانته كأحد القطاعات الواعدة في سلطنة عمان، وتعزيزا لتنافسية هذا القطاع الذي يشهد تطورا متسارعا بفرص استثمارية وإنجازات وطنية. عقدت حلقة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في لجنة النقل والقطاع اللوجستي وبالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل:
7: كل دولة تحاول توجد نفسها يعني في المنظومة العالمية. الأوضاع الجيوسياسية فرضت أيضا تركيز أكبر على التنافسية اللوجستية. اليوم عندنا مؤشرات لها علاقة بالكفاءة اللوجستية، عندنا مؤشرات لها علاقة بالبنية الأساسية، سواء كانت تلك المتعلقة بقطاع الطرق أو المتعلقة بقطاع الموانئ أو أي قطاع آخر حتى القطاع الجوي. فأصبح لزاما أنه نحن يعني نفتح هذا النوع من الحوار جزء يعني مهم في موضوع الشراكة.
6: الحلقة سلطت الضوء على جهود سلطنة عمان في تطوير منظومة النقل واللوجستيات لتكون ضمن أفضل 25 دولة عالميا بحلول عام 2040، واستعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم نمو القطاع وتعزيز تنافسيته.
8: شيخة خلفان الرجيبي ممثلة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في استثمار في عمان. عدة فرص استثمارية مرتبطة بقطاع النقل واللوجستيات واللي قيمتها الاستثمارية مليون وأكثر، وطبعا في عندنا العديد من الفرص في مناطق مختلفة مثل مطارات عمان وأيضا المناطق الحرة، وأيضا بعض الفرص مثل المستودعات والمخازن ومثل اليخوت الفاخرة.
6: وأكد المشاركون على أهمية قطاع النقل واللوجستيات بوصفه أحد الممكنات الرئيسية للاقتصاد الوطني لما يوفره من فرص لجذب الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
9: راشد سعيد خلف الشامسي، رئيس لجنة النقل والقطاع اللوجستي بغرفة تجارة صناعة عمان. تم التطرق في نقاط التحديات والتسهيلات. طبعا التسهيلات للمستثمر العماني والمستثمر الأجنبي، وافتتاح مراكز لوجستية جديدة وتقديم خدمات لوجستية ومراكز لوجستية أيضا تدعم التجار العمانيين وتدعم المستثمرين أيضا من الخارج.
6: واستعرضت الحلقة أبرز المبادرات والبرامج الوطنية الهادفة لتطوير القطاع إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والمستودعات الجمركية، كما تناولت جهود تحسين موقع سلطنة عمان في المؤشرات الدولية المرتبطة بقطاع النقل واللوجستيات. من غرفة تجارة وصناعة عمان، أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط.
0: أعلنت شركة العمانية للصكوك السيادية نيابة عن حكومة سلطنة عمان عن طرح الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 100 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 5 سنوات وبربح قدره 4% سنويا.
1: ويفتتح باب الاكتتاب للتقدم بالعطاءات غدا الخميس ويغلق يوم الأربعاء الموافق 10 من يونيو الجاري، وسيدفع العائد المستحق على الصكوك في 15 من يونيو و15 ديسمبر من كل عام حتى تاريخ استحقاق قيمة الصك في 15 من يونيو من عام 2031. ويتاح الاكتتاب لجميع فئات الأفراد والمؤسسات والمستثمرين من داخل سلطنة عمان وخارجها من مختلف الجنسيات.
0: أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة ساس للتميز ضمن برنامج ساس لدعم الشركات التقنية في مساع لتعزيز السيادة الرقمية وتوطين التقنيات وبناء صناعة رقمية عمانية ذات قيمة مضافة.
1: وتركز المبادرة على تعزيز الاكتفاء الرقمي المحلي عبر دعم الشركات التقنية الوطنية لتطوير وامتلاك منتجات وخدمات رقمية ذات قيمة مضافة، ما يسهم في ترسيخ السيادة الرقمية وتعزيز المحتوى المحلي وبناء قاعدة شركات عمانية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 5.17 دولار مقارنة بالسعر أمس ليبلغ اليوم 96.93 دولار للبرميل.
1: عالميا ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% منذ اندلاع أعمال قتالية جديدة في الشرق الأوسط، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت $1.05 لتصل إلى $97.05 للبرميل، وصعد الخام الأمريكي $1.01 ليصل إلى $94.77 للبرميل.
0: قال مسؤول في قطاع النفط في الصين إنه من المتوقع أن تلجأ بكين إلى سحب كميات أكبر من مخزوناتها القياسية من النفط الخام في ظل قيام شركات التكرير بخفض وارداتها بشكل أكبر مع الحفاظ على قيود الإنتاج لتقليل خسائر التكرير إلى أدنى حد ممكن.
1: ونفذت الصين مجموعة من الإجراءات لتقليل التأثر من ارتفاع أسعار النفط الخام بما في ذلك زيادة عمليات التنقيب عن النفط محليا وفرض قيود على الصادرات الوقود وتوفير حصص استيراد إضافية لتشجيع شراء النفط الروسي والإيراني بأسعار مخفضة.
0: حذرت الأمم المتحدة من أن سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية التي تعطلت بسبب الحرب في الشرق الأوسط لم تتعافى قبل العام 2027 حتى في حال توقف النزاع. وأوضحت الأمم المتحدة إلى أن سعة الشحن الجوي تراجعت في أنحاء الشرق الأوسط، فيما علقت بعض شركات الطيران رحلاتها إلى عدد من الوجهات في أفريقيا، وذلك في ظل تمدد أزمة الازدحام في الموانئ إلى أنحاء من القارة.
1: تراجعت أسعار الذهب بعد أن أدى تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، مما عزز المخاوف من أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح التضخم. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى $4,476 للأوقية، وانخفضت أيضا العقود الآجلة الأمريكية 3% لتصل إلى $4,504 للأوقية.
0: الفترة الإخبارية الثانية مستمرة من إذاعة سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد قليل.
1: أوروبا تطلق أكبر خطة في تاريخها لمواجهة حرائق الغابات.
0: أهلا بكم من جديد. قام الفريق أول سعيد شنقريحل وزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالزيارة إلى الكلية العسكرية التقنية. وخلال الزيارة استمع الضيف الزائر والوفد المرافق له إلى إيجاز عن الكلية العسكرية التقنية ورسالتها التعليمية ومناهجها الأكاديمية وما زودت به من تقنيات ووسائل تعليمية.
1: اطلع وفد من منظمة الصحة العالمية على عدد من المبادرات والبرامج الصحية والمجتمعية التي تنفذها مدينة ينقل الصحية بمحافظة الظاهرة في إطار التقييم المبدئي للولاية ضمن مساعيها للحصول على الاعتماد الدولي للمدن الصحية، بما يسهم في تعزيز مفاهيم الصحة العامة والتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
0: أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار عن المشروعات التسعة المتأهلة لتمثيل سلطنة عمان في الدورة 67 لمنتدى لندن الدولي للعلماء الشباب لهذا العام، والمقرر عقده خلال الفترة من 19 من يوليو إلى 1 من أغسطس المقبل.
1: وتأتي مشاركة سلطنة عمان في هذا المحفل الدولي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حضور الكفاءات الوطنية الشابة في المحافل العلمية الدولية. وقد استند اختيار المشروعات إلى مسار تنافسي دقيق شمل 738 مشروعا ابتكاريا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
0: أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج صنع وصنع وتنفيذ السياسات صنع وتنفيذ السياسات العامة، وذلك بالتعاون مع كلية كينجز لندن في خطوة تجسد التزام الأكاديمية بتطوير القدرات الوطنية وتمكين القيادات الحكومية من تحويل التوجهات الوطنية إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ.
1: ويستهدف البرنامج مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام في وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويأتي تنفيذه انسجاما مع توجهات رؤية عمان 2040 وسعي سلطنة عمان إلى بناء جهاز إداري حديث ومبتكر يتمتع بالكفاءة والمرونة والقدرة على استشراف المستقبل، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي ورفع جودة الخدمات الحكومية.
0: سجلت منصة تجاوب عد نهاية مايو 2026 أكثر من 2,600,000 زيارة و785 ألف مستخدم نشط، فيما بلغ إجمالي الطلبات المقدمة عبرها أكثر من 235,000 طلب، تنوعت بين أكثر من 85,000 شكوى ونحو 90,000 بلاغ وما يزيد على 16,000 مقترح، إلى جانب أكثر من 43,000 استفسار.
1: وجاءت هذه الإحصاءات خلال لقاء التجاوب والتكامل الثاني الذي استضافته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير منظومة التفاعل مع المستفيدين من خلال تبادل الخبرات والتجارب المؤسسية ومناقشة فرص التحسين التي تسهم في رفع كفاءة المعالجة والاستجابة وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.
0: أسفرت جهود الحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية بمحافظة ظفار منذ انطلاقها في ديسمبر 2022 عن القضاء على أكثر من 181,000 طائر من نوعي الميناء والغراب الهندي في مختلف ولايات المحافظة. ورصدت اللجنة الفرعية لمكافحة الطيور الغازية تراجع نسب وجودها في عدد من المواقع الحيوية، وذلك ضمن جهود حماية التنوع الأحيائي والحد من انتشار الطيور الغازية.
1: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بشأن الإشراف على الذكاء الاصطناعي بعد أقل من أسبوعين على تأجيل مراسم في البيت الأبيض على خلفية مخاوفه من أن تسبب سياسة مشابهة في تغييب التفوق التكنولوجي الأمريكي.
0: ونص الأمر على إنشاء إطار عمل للحكومة الفيدرالية للتدقيق في المخاطر المتعلقة بالأمن الوطني لمعظم أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمدة تصل إلى شهر قبل إصدارها. وذكر الأمر أن مشاركة مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي ستكون طوعية.
1: تستعد المفوضية الأوروبية لإطلاق أكبر حملة استجابة منسقة لمكافحة حرائق الغابات في تاريخها تحسبا لموسم صيف 2026، ومع تزايد مخاطر اندلاع الحرائق في عدد من الدول الأوروبية. وأعلنت أورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية عن أن نحو 800 رجل إطفاء من 14 دولة سيرسلون إلى المناطق الأكثر عرضة للحرائق، إلى جانب وضع 22 طائرة وخمس مروحيات في حالة جاهزية دائمة.
0: وفي سياق متصل يعتزم الاتحاد الأوروبي إنشاء محطة إطفاء إقليمية في قبرص لتعزيز سرعة الاستجابة لحرائق الغابات في المنطقة. تأتي هذه التحركات بعد أن التهمت حرائق الغابات أكثر من 1,000,000 هكتار في أوروبا خلال العام الماضي فقط، وهو أعلى مستوى مسجل وفقا لتقرير المناخ الأوروبي.
1: تجاوز تطبيق تشات جي بي تي التابع لشركة أوبن إي آي حاجز 1 مليار مستخدم نشط شهريا على مستوى العالم ليصبح أسرع تطبيق على الإطلاق في بلوغ هذا الرقم. يأتي هذا الرقم القياسي وسط منافسة متزايدة بين شركتي أنثروبيك وأوبن إي آي للسيطرة على سوق الذكاء الاصطناعي التي تشهد توسعا سريعا.
0: وإلى طائفة سريعة في الأخبار الرياضية، حيث يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية في المعسكر الخارجي الذي يقيمه في جاكرتا بإندونيسيا. ويأتي المعسكر ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني تحضيرا للاستحقاقات المقبلة التي تتمثل في المشاركة في بطولة خليج 27 التي تحتضنها المملكة العربية السعودية في شهر سبتمبر القادم، بالإضافة إلى التحدي الأبرز وهو نهائيات كأس أمم آسيا 2027. ويستعد منتخبنا لمواجهة نظيره الإندونيسي بعد غد الجمعة قبل أن يواجه منتخب موزمبيق في 7 يونيو الجاري.
1: تعقد الاتحاد العماني لكرة اليد مع المدرب التونسي كمال هديدير لتولي مهام الإشراف الفني على مشروع مراكز إعداد الرياضيين والمنتخبات الوطنية لكرة اليد للصالات لمدة عام قابل للتجديد. ويأتي التعاقد مع المدرب التونسي هديدير لتعزيز منظومة إعداد المواهب وتطوير المخرجات الفنية لكرة اليد العمانية، وذلك ضمن الجهود المشتركة بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد للارتقاء بمستوى اللعبة وبناء قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على رفد المنتخبات الوطنية والأندية خلال المرحلة المقبلة. وسيبدأ هديدر مهامه الفنية بقيادة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد للصالات في البطولة الآسيوية 19 للشباب المقررة إقامتها في يوليو المقبل بمدينة تشوتشو الصينية.
0: أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن تحديد يوم 9 سبتمبر المقبل موعدا لسحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية 2026.

0: ويضم التصنيف الأول مقعدين لكل من السعودية والإمارات وقطر والعراق مقابل مقعد واحد للتصنيف الثاني الذي يضم أندية عمان والبحرين والكويت واليمن.
1: توج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للناشئين بالفوز على تنزانيا بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، ورفعت السنغال الكأس القارية للمرة الثانية في تاريخها بعد تتويج أول في عام 2023. أما منتخب تنزانيا فأضاع حلم التتويج بكأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخه في أول نهائي له بعدما فجر مفاجأة مدوية بالفوز على مصر في نصف النهائي بركلات الترجيح، وكان المنتخب المصري قد حقق الميدالية البرونزية بالفوز 2-0 على نظيره المغربي. فاز المنتخب المغربي على نظيره مدغشقر بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب المجمع الرياضي بالرباط، وذلك في إطار استعدادات أسود الأطلس لخوض نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وشكلت هذه المواجهة الظهور الأول للمدرب محمد وهبي أمام الجماهير المغربية منذ توليه الإشراف على تدريب المنتخب المغربي مطلع مارس الماضي، حيث سعى من خلالها إلى وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية واختبار أكبر عدد من اللاعبين وأساليب اللعب.
0: وصلت بعثة منتخب البرازيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026، وتصدر نيمار قائمة نجوم البرازيل لخوض منافسات المونديال ومواجهة مصر الودية المقرر لها فجر يوم الأحد المقبل. ويخوض منتخب البرازيل منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثالثة رفقة المغرب واسكتلندا وهايتي، وكان منتخب السيليساو قد حقق فوزا عريضا على نظيره منتخب بنما بستة أهداف لهدفين في آخر تجاربه الودية قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أجرى المنتخب الأرجنتيني أول حصة تدريبية له في مدينة كانساس سيتي ضمن استعداداته لمنافسات كأس العالم لكرة القدم، وبمشاركة قائد المنتخب ليونيل ميسي. قاد المدرب ليونيل سكالوني المرحلة الأخيرة من تحضيرات الفريق للدفاع عن اللقب، حيث سيخوض منتخب التانغو مباراتين وديتين أمام هندوراس وأيسلندا قبل بدء مشواره في كأس العالم. وأوقعت قرعة كأس العالم 2026 المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة إلى جانب الجزائر والنمسا والأردن.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل بحضراتكم إلى ختام الفترة الإخبارية الثانية التي قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. سلطنة عمان وبيلاروسيا توقعان في مدينة مينسك 7 مذكرات تفاهم في الأمن الغذائي والتصنيع ضمن أعمال منتدى الأعمال العمانية البيلاروسي.
1: مجموعة أسياد تستحوذ على حصة استراتيجية في شركتي يونيفرسال وهاي واي تمنحها السيطرة الإدارية والتشغيلية على أصول لوجستية رئيسية في أوزبكستان.
0: هجمات متبادلة بين القوات الأمريكية والإيرانية رغم استمرار وقف إطلاق النار بين الجانبين.
1: وقتلى وجرحى جراء تصاعد الهجمات الإسرائيلية في لبنان، وتواصل المباحثات المباشرة في واشنطن وسط مساع دولية لوقف التصعيد.
0: شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحيات معد الفترة الإخبارية الثانية الزميل رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل حمود بن سالم بني عرابة.
1: وكنا بصحبتكم في قراءة هذه الفترة محمد بن حافظ العمري ووعد بن علي الهطالي.
0: إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أماني عبد الله سليمان المعمرية من الصف الثاني عشر، أبلغ من العمر 17 عاما.
11: أماني طالبة بمدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، تهوى القراءة والإلقاء وتتمنى أن تصبح في المستقبل إعلامية. مرحبا أماني.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير ولله الحمد.
11: أنت ما شاء الله طالبة يعني نشيطة في مدرسة دقال، صح؟
12: نعم.
11: وتشاركي في مشاركات كثيرة.
12: نعم.
11: خبريني عن مشاركاتك في المدرسة.
12: أشارك أولا بشبه يعني دائم في الإذاعات المدرسية والتقديم، تقديم الحفلات يعني المدرسية، وكذلك شاركت في مسابقة نجم القراءة عدة مرات، وشاركت في المناظرات والخطابة وكذلك المسرح والأنشطة الطلابية.
11: ما شاء الله عليك. تقديم في المدرسة يعني تقدمي في الإذاعة ولا في إيش؟
12: تقديم أيوة في الإذاعة المدرسية بشبه دائم يعني.
11: يعني إيش دورك في التقديم؟
12: الدور الأساسي المقدمة.
11: المقدمة، ممتاز. وفي نجم القراءة عادة يطلبوا أظن أكثر من كتاب، صح؟
12: صح.
11: احكي لي عن هذه المسابقة.
12: مسابقة اللي هو نجم القراءة يحتاج أن الطالب يطلع على مجموعة من الكتب ويقرأ مجموعة من الكتب ويكون مطلع على أقسام الكتب، بيكون عنده مقابلة إنزين يتم فيها تقييم الطالب، يسأل عن الكتب، عناوين الكتب واللي هو المواضيع الموجودة داخل الكتاب، ويتم تقييم الطالب من خلال هذه يعني الأمور.
11: جميل جدا. طيب لو سألتك إيش نوعية الكتب اللي تحبين قراءتها عادة؟
12: الكتب اللي تخص التعلم الذاتي.
11: آه، مثل إيش؟
12: كتاب السطحيون.
11: كتاب السطحيون لنيكولاس كارل. هذا
12: نعم.
11: كتاب ما شاء الله، هذا كتاب كبار، ما كتاب.
12: أيوة.
11: احكي لي عن هذا الكتاب.
12: أولا هذا الكتاب يتحدث بمضمون بشكل عام اللي هو عن الكتاب وعن التكنولوجيا أو الأشياء الحديثة اللي صارت معنا في التقدم التكنولوجي. يعني أصبح الناس بشكل عام يميلون، لا يميلون للقراءة، يميلون اللي هو لاستخدام الذكاء الاصطناعي واستخدام الهواتف. من ناحية استخدام اللي هو الهواتف يكون لها تأثير سلبي، ربما يعني الأشخاص يعني ما يكون في بالهم انه هذا حاله تاثير سلبي. المقاطع القصيره اللي يشوفها الناس يعني يقلبوها مهما كانت مدتها قصيره، تكون هذه المعلومه فيها بسيطه ومعلومه غير عميقه، زين بالتالي يتبرمج العقل على اكتساب معلومه قصيره في كل مره، يعني يضيع الوقت هم يقلبوا على مقاطع قصيره، زين بالتالي هذا نسميه اللي هو تعفن الدماغ.
11: تعفن الدماغ، وهذا اللي يؤدي إلى السطحية التي يحذر منها الكتاب.
12: نعم، بالتالي إن نشهد إن الناس أصلاً تكون غير قادرة على إنها تستقبل معلومات كبيرة، غير قادرة إنها إن تحاول تقرأ كميات كبيرة من الأمور أو من بعض مثلاً المسائل أو المشكلات. لا، الناس تريد تستقبل المعلومة تكون قصيرة جاهزة. ليش؟ لأن تبرمج العقل على هذا الشيء.
11: ممتاز يا أماني. وإيش بعد قرأت غير كتاب السطحيون؟
12: قرأت كتاباً.
11: كتاب قرأت كتاباً. هذا يعني عنوانه قرأت كتابا.
12: نعم.
11: طبعا هذا كتاب لمورتيمر أدلر.
12: نعم.
11: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
12: يتكلم هذا الكتاب عن أن العقل بحاجة إلى اللي هو ممارسة القراءة بشكل دائم، لأن مثل ما إحنا نعرف أن الجسم يحتاج إلى رياضة، أيضا الجسم يحتاج إلى أشياء تساعده مثل القراءة. والقراءة جزء أساسي لازم الناس أنها تواظب على اللي هو القراءة، عشان أنها جزء أساسي من تنمية اللي هو الإنسان. طبعا إحنا نستطيع أن يعني مثلا لو جبنا شخص قارئ وشخص غير قارئ، احيانا نلاحظ انه في اختلاف في الافكار. الشخص الغير قارئ لو جاي يتكلم اللي هو مثلا راح نقول الشخص القارئ، راح نلاحظ ان الشخص الغير قارئ يعني معلومات سطحيه او يخالف اراء الشخص القارئ.
11: صحيح. والشخص القارئ يعني يبين انه قارئ او انه مثقف من قراءته.
12: نعم، من خلال قراءته، من خلال الحديث معه والجلوس معه، يعني تحس انه لديه معلومات، كلامه يكون واقعي وكلام منطقي.
11: وغير القارئ العكس.
12: الغير القارئ يكون العكس، يعني مواضيع سطحية غير هادفة، وهذا أكثر شيء يعني إحنا نتركز عليه، المواضيع تكون في الحديث غير هادفة.
11: آه ممتاز يا أماني، ما شاء الله عليك، أنت رائعة، قراءاتك جميلة ونوعية، يعني هذا اللي عجبني في قراءاتك. إيش هواياتك الثانية؟
12: هواياتي اللي هو التقديم.
11: أنت يعني ذكرت التقديم، ذكرت التقديم الإذاعي، وأيضا قلتي لي قبل ما ندخل في الحلقة أنك تقدمين حفلات، صح؟ هي.
12: أي حفلات؟ بس أوفرها في المدرسة، يعني تكون ما برا.
11: آها، بس تكون حفلات مثلا تكريم الطلبة،
12: تكريم الطلبة المجيدي مثلا، جايين ناس يعني كبار شخصية أو شيء، فنقدم الحفل أنا.
11: أنت اللي تقدمي. إيش تقولي في التقديم؟
12: أقول اللي هو الجزء الأساسي اللي هو المقدمة في الإذاعة.
11: يعني ممكن تسمعيني شوية؟ كان يعني اعتبري أنه حفل تكريم الطلبة، وقدمي شوية أشوف.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضورنا الكريم، نرحب اليوم بكم في هذا الصرح الحافل لنكرم أبنائنا المجيدين في مدرستنا.
11: جميل جميل، القائد جميل يا أماني. عشان كذا أنت تتمنى تكونين إعلامية؟ يعني تتمنى تكوني مذيعة، صح؟
12: بإذن الله.
11: مذيعة في الإذاعة ولا في التلفزيون؟
12: في التلفزيون.
11: ليش عاد؟ إيش معنى في التلفزيون؟ عشان يشوفوك الناس يعني؟ في الإذاعة ما حد. في الإذاعة ما حد يشوفك.
12: ليش يعني؟ حتى الإذاعة لها مكانة خاصة.
11: وحتى الإذاعة الحين صارت في بعض برامجها إذاعة مرئية، يعني ممكن واحد يشوفوك. إيش نوعية البرامج اللي لو تحققت أمنيتك وصرت مذيعة تتمنى إنك تقدميها؟
12: الأخبار.
11: تتمنى تقرأ أخبار.
12: هي.
11: ليش عاد؟
12: بس يعني أحس يعني الأخبار لها مكانة، يعني وأن الناس أكثر تميل يعني أنها تستمع للأخبار بكثرة. أحس أكثر من باقي الأشياء.
11: أنت لغتك العربية كويسة؟
12: نعم.
11: عشان كذا إذن أنت هذا واحد شرط من شروط المذيعة ومذيعة الأخبار تحديدا يعني.
12: فعلا.
11: جميل. طيب لنفرض أنك أنت قرأتي أخبار، ما تتمنى تقدمي برامج أخرى؟ برامج ثقافية، برامج رياضية، برامج اجتماعية مثلا. لكن أهم شيء أنك تقرأ أخبار. إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مذيعة أخبار كبيرة في المستقبل إن شاء الله. بعدني أريد أسألك عن الشعر، أنت تحفظين أشعار صح؟
12: هو ما أحفظ أشعار بس أقدم أشعار.
11: تقدمينهن في المدرسة يعني؟
12: إيه في المدرسة.
11: تقدمينهن
12: من يوم كنت في عمر صغير. بس التقريب.
11: بس ما تحفظ يعني من ورق.
12: لا. ايوه.
11: طيب يعني الحين لو انا اعطيتك قصيده وخليتك تقريها بتلقيها بشكل جيد؟
12: اكيد.
11: ممتاز. اذا انا بعطيك هذه القصيده، ايش رايك تلقيها؟
12: ان شاء الله.
11: ايش قصيده ايش هذه؟
12: انا من بدل بالكتب الصحابه للشاعر احمد شوقي.
11: جميل، نستمع اليها.
12: يقول احمد شوقي: انا من بدل بالكتب الصحابه، لم أجد لي وافيا إلا الكتاب، صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابا، كلما أخلقته جددني وكساني من حل الفضل ثيابا، صحبة لم أشك منها ريبة، ووداد لم يكلفني عتابا، رب ليل لم نقصر فيه عن سمر طال على الصمت وطاب.
11: ممتاز يا أماني، ما شاء الله عليك، إلقائك جميل، وإن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيرين إعلامية كبيرة في المستقبل
12: بإذن الله.
11: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: لا تقل شيئا إن لم تقل الحق.
11: ممتاز. لا تقل شيئا
12: إن لم تقل الحق.
11: ليش عاد؟
12: لأنه يفضل في الحديث والكلام أن يقول الإنسان الحق والكلام الصادق.
11: صحيح، حكمة رائعة، وأنا استمتعت بالحوار معك يا أماني. إذن أماني بنت عبد الله بن سليمان المعمري، الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغة من العمر 17 عاما. شكرا جزيلا لك.
12: العفو.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما، إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعاً أجمل.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد وحتى الخميس. بانوراما
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، مساء عليكم بالخير، ورحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة مسائية تعودتم عليها مستمعينا من الخامسة وحتى السابعة مساء، محطات متنوعة إن شاء الله تنال على إعجابكم، كون رفقة طيبة لكم. وحلقة الأربعاء، ومثل ما تعودت في حلقة الأربعاء، محطة سبرانيان بالإضافة إلى محطات أخرى مختلفة. طبعا الأجواء حارة، والأجواء طبعا تزداد حرارة، واليوم حسب الأرصاد العمانية يعني 48 درجة في الزمايم، نزوة، دمى والطائين، بدية وقرن العلم، لكن 50 وصلت وين؟ في محوت. وصلت درجة الحرارة في محوت إلى 50 درجة، بالتالي هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة، يجعلنا مستمعين أن نكون حذرين حقيقة مع هذا الارتفاع لدرجات الحرارة من خلال اتباع طبعا لإجراءات السلامة، إجراءات الصحية، سواء بالنسبة لنا كأفراد أو حتى من خلال صيانة المركبات، بعض الإجراءات اللي المفروض ننتبه لها، عدم وضع بعض الأمور داخل المركبة عند وقوفها اللي هي قنات العطر، المياه، الغاز هذه الصغيرة، كذلك الشاحن، شاحن السيارة، يعني شواحن الهواتف طبعا اللي تركب في السيارة، هذه الأمور يجب أن تنتبهوا لها، الولاعات يعني أن لا تكون موجودة داخل السيارة حتى نضمن سلامة المركبة وعدم وجود أو حدوث حريق لا قدر الله. كذلك في المنازل علينا ننتبه، في المنشآت التجارية والصناعية، المزارع وغيرها من المواقع اللي مع ارتفاع درجات الحرارة يمكن تتسبب في حرائق، لكن مع حرصنا إن شاء الله هذا الأمر لن يحدث أو يقل على الأقل. إذا درجات الحرارة مرتفعة، اليوم وصلت 50 في محوت حسب الأرصاد العمانية، وبالتالي علينا كذلك مستمعين، وأمس ذكرنا وذكرت هيئة الطيران المدني، علينا أن نأخذ المعلومة من مصادرها، لأنه في منشورات في بعض الأحيان يتم نشرها وتوزيعها في وسائل التواصل الاجتماعي عبر وتسجيل درجات حرارة غير حقيقية، غير المعلنة يعني اللي تعلنها طبعا هيئة الطيران المدني عفوا من خلال حسابها الأرصاد العمانية اللي يعلن بشكل يومي درجات الحرارة. إذا درجات الحرارة مرتفعة وإن شاء الله تتلطف مع برنامجنا. إحنا نتمنى أنكم تشاركونا لحظات المساء على رقم الواتساب 724-420-10، كيف درجات الحرارة في ولاياتكم وكيف أنتم مع هذا الارتفاع لدرجات الحرارة. إن شاء الله دائما نتمنى لكم السلامة، وإحنا معكم حتى السابعة مساء، وهذه تحيات فريق العمل، سنكون معكم في الإعداد والتقديم فتحية الخنبشي وياسر الهنائي، وفي الإخراج مانع الفارسي، ومساء الخير بانوراما.

0: عودة لكم مستمعينا، مساءات سعيدة نتمناها للجميع، ومشوار بانوراما في مساء الأربعاء، ورسائل جميلة ياسر على 7244201 0. تحية لأم أيمن. طبعا أم أيمن تقول بما أنه ولاية محوت متصدرين درجة الحرارة وخمسين درجة سلزية، تقول قادم شكله أكبر. شكرا لك يا أم أيمن.
1: إن شاء الله ما نوصل لأكثر من كذا،
0: يعني أتوقع لأول مرة من هذا الصيف هذه الدرجة تسجل.
1: نعم، 50 درجة، يعني درجة كبيرة، يعني حرارة يعني عالية. فبالتالي هي درجات الحرارة مرتفعة حقيقة في مختلف الولايات، يعني حتى هنا في مسقط. يعني
0: أنا توقعت أنه الولايات هناك بتكون أقل بما أنها قريبة من طبعا بالضبط،
1: لكن الموسم ما بدأ بعد، يعني نعم. فلكيا يبدأ بتاريخ 21 يونيو، بالتالي ما بعد 21 يونيو يمكن هناك المناطق اللي هناك والولايات يقل شوية درجات الحرارة بسبب تأثرها بالرياح الموسمية.
0: بالضبط ياسر، ونسأل الله عز وجل أن يلطف بنا ويرحمنا طبعا في مثل هذه الأجواء. أما هالمرة نروح لمحطة إيش صاير.
1: وفي محطة إيش صاير، مثل ما تعودتوا مستمعينا، مجموعة من الأخبار المحلية، وأولى أخبارنا سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، مؤكدة رفضها القاطع لكافة الأعمال العسكرية التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، ولاسيما أهداف المنشآت المدنية واستهداف المنشآت المدنية والحيوية بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويهدد سلامة المدنيين، ومعربة عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت وتأييدها للإجراءات التي تتخذها أو تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما.
0: وانتخاب سلطنة عمان لرئاسة الاتحاد العالمي لصناعة المعارض للفترة 2027-2028 خلال اجتماع الاتحاد بمدينة أزمير التركية.
1: ومجموعة أسياد تستحوذ على حصة مسيطرة في أصول لوجستية بأوزبكستان. وعبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد في حديثه في لوكالة الأنباء العمانية يقول أن هذه الصفقة تمثل محطة محورية في مسيرة التوسع العالمي لمجموعة أسياد، وترسخ حضورها في آسيا الوسطى، وتؤسس جسرا لوجستيا مباشرا يربط سلطنة عمان بأسرع الأسواق نموا في المنطقة.
0: وأيضا اقتصادية محافظة ظفار تسجل خلال الربع الأول من العام الجاري أداء اقتصادي متصاعدا مدعوما بزخم ملحوظ في أنشطة التراخيص التجارية والصناعية، ونمو واضح في قطاعي الإنشاءات والخدمات بما يعكس حيوية البيئة الاستثمارية واستمرار تدفق الأنشطة الاقتصادية في مختلف ولايات المحافظة.
1: ومنتدى الأعمال العماني البيلاروسي بمدينة مينسك يشهد التوقيع على 7 مذكرات تفاهم تتعلق بالأمن الغذائي وتطوير نماذج أولية للذكاء الاصطناعي لقطاعات المياه والزراعة والتربة ونقل المعرفة والتعبئة المشتركة ونقل المعرفة التصنيعية والبنية الأساسية للتخطيط العمراني وحلول المدن الذكية ونظم المعلومات الجغرافية.
0: وأيضا سلطنة عمان تصدر أو تطرح الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 100 مليون ريال عماني، مع خيار زيادة لا يتجاوز 20 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 5 سنوات وبربح قدره 4% سنويا.
1: ومنصة تجاوب تسجل حتى نهاية مايو 2026 أكثر من 2.6 مليون زيارة و785 ألف مستخدم نشط و235 ألف طلب، تنوعت بين أكثر من 85 ألف شكوى ونحو 90 ألف بلاغ، أكثر من 16 ألف مقترح وأكثر من 43 ألف استفسار.
0: وأيضا سلطنة عمان وجمهورية كوريا تبحثان تعزيز التكامل والشراكة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
1: إذن هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا مستمعينا في محطة إيش صاير. أنتم بعد شاركونا أخباركم على رقم الواتساب 7244201 0.

0: حياكم الله. إذا مستمعينا وتحية لرسائلكم على رقم الواتساب 7244210، وعلى طاري درجات الحرارة أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار يقول مساء الأنوار لكم فتحية وياسر لجميع طاقم البرنامج والمستمعين. يقول حرارة الجو مرتفعة وبعدنا تو الناس، لكن في صحار يقول أقل عن بقية الولايات، ونسأل الله أن يصرف عنا دائما عذاب جهنم، اللهم آمين. تحية لك يا أبو حكيم.
1: تحياتنا لأبو حكيم، وأيضا تحية لسعد الهدابي من منطقة شرس الهداد بولاية المصنعة، يقول تحية لكم فتحية وياسر وللمخرج مانع الفارسي بخصوص درجات الحرارة بين الارتفاع والثبات فلكيا. درجات الحرارة طبعا لم تدخل بعد، نسأل الله السلامة. أما بالنسبة لدرجة الحرارة في ولاية المصنعة فهي بين 41 و42 والحمد لله. أما بالنسبة للرياضة فوقتها صار بعد صلاة المغرب بالرغم الرطوبة، لكن الجو يكون لطيف من بعد ممارسة الرياضة مباشرة إلى الشاطئ، بما أنه مفيد وبارد سبحان الله رغم قوة فصل الصيف، إلا أنه مياه البحر باردة.
0: إذا محظوظ أنت سعد الهدابي، يعني خلص من ممارسة الرياضة
1: مباشرة إلى الشاطئ.
0: إيه والله أمورك طيبة، يخفف يعني شوية الرطوبة ودرجات الحرارة.
1: محظوظين أهل الساحل بأمانة، بما أنه المياه فعلا مياه الشواطئ دايما باردة
0: دايما باردة. تحية لك يا سعد الهدابي، شكرا جزيلا.
1: أيضا تحية لطالب بن علي عامر المعمري يقول مواضيعكم مفيدة ومتنوعة، سواهيب اطفئها بالماء.
0: هو ابو اسعد الشبيبي، وجه أسعد. تحيه لطالب علي عامر.
1: انا رحت للاسم مباشر. انا قلت ماكل شوابك ني
0: استعجله.
1: نعم.
0: تحيه لك يا ابو اسعد الشبيبي، مواضيعك مفيده ومتنوعه. يقول سواهيب اطفئها بالماء، ويوجه تحيه للمخرج وجمع صالح الزهيمي وطالب علي عامر المعمري. هو دائما يعني احنا نخطئ لانه هو يوجه تحيه ونقرا الاسم الاخير.
1: نعم.
0: نقرأ اسم طالب.
1: فعلا، لأن دائما نروح للاسم الأخير.
0: نعم.
1: تحياتنا لك يا أبو أسعد، وتحية أيضا لزميلتنا مروة العميري اللي انضمتنا الآن في استوديوهات بانوراما، وأكيد نوجه لها كل التحية والتقدير أيضا على جهودها خلف الكواليس، ومنها إعداد محطة سبرانيات لليوم إن شاء الله. واليوم موضوعنا راح يكون عن الرصانة الرقمية بإذن الله. أما هالمرة نروح لمحطة سالفة، وسالفتنا اليوم سالفة يا جماعة الخير. هذه السالفة يمكن تلامسكم، خاصة إذا كان هذا الشخص موجود في واقعكم وفي محيط حياتكم، شخص مستفز نوعا ما،
0: شخصية استفزازية
1: دايما يحب يسوي مشاكل،
0: يصطاد في الماء العكر
1: ويبحث عن الزلات،
0: ويبحث عن الزلات،
1: ما يشوف الجانب الجميل فيك،
0: شعال الفتن يعني دوره
1: يدور الزلة،
0: ما يشوف الجانب الإيجابي، يبحث عن أي شيء غلطة بسيطة، يعني كأنه يصطاد في الماء العكر. نعم. يبحث عن العثرات اللي أنت تقع فيها.
1: نعم.
0: يقول والله فلان هشوف أخطأ مسوي. نعم. كذا ومسوي كذا، زين في أشياء إيجابية كثيرة، أنت ليش مركز اللي علي إذا أخطأت؟
1: نعم.
0: فهذا الشخص يعني شخص مستفز، يعني وظيفته فقط يتابع الأخطاء،
1: تضخيم المواضيع.
0: نعم.
1: أو أحيانا تضخيم الأحداث أو المواقف، يمكن الموضوع ما يستاهل، يعني أحيانا فعلا بعض المواضيع محتاجة إلى سياسة التغافل. نعم. والتجاهل. هو لا ما يرتاح إلا ويكبر هذا الموضوع ويعمل منه مشكلة كبيرة.
0: نعم.
1: هذه الشخصيات دائما تتغذى على المشاكل، وأحيانا توصف إنها شخصيات مؤذية، تستمتع بممارسة الضغط على الآخر، إشعار دائما أنه هو مخطئ، إشعار دائما أنه هو مذنب، دائما يعني يكون عنده شعور باللذة.
0: نعم.
1: لما أنت تكون في موقف ضعيف أو تمارس معه دائما سياسة الاعتذار.
0: نعم.
1: عشان يرضى هو.
0: هو يفرح لما أنت تعمل خطأ. يعني والمشكلة ما مشكلة أنت مثلا لاحظت عندي خطأ، مفروض توجهني تساعدني أني أعدل هذا الخطأ. لا.
1: نعم.
0: هو ما مهمته يساعدك على الخطأ،
1: هو ما يريد يحل الخطأ
0: أصلا، ما يريد، هو يريدك أنك تقع في الخطأ، هو مهمته أني يراقبك أنك تقع في الخطأ عشان يستفيد من الأخطاء اللي أنت تقع فيها
1: لصالحه.
0: لصالحه هو. نعم. يستفيد من عثرات الناس ويتابع، مثل ما يقال دائما يقال يصطاد في الماء العكر.
1: نعم.
0: فالإنسان طبيعته خطأ، يعني في إنسان ما يخطأ؟ حتى هو هذا اللي يتابع أخطاء الناس ترى هو بنفسه بيقع في خطأ.
1: نعم.
0: فهل هو معصوم من الخطأ؟ ما في إنسان معصوم من الخطأ.
1: بالفعل.
0: فهذا الشخص شخص غير محبوب في بيئته، سواء بيئة عمل أو أي مكانة البيئة، غير محبوب، ويمكن الأغلبية يحاول يتجنبوه. نعم. لأن هذا بيقول أنا لو رحت معه وسويت أي شيء وأخطأت، أظني كل الخطأ هذا بيوصل لكل مكان، حتى لو كان خطأ بسيط ما مستاهل، وبيضخمه وبيستفيد منه هو.
1: يعني البعض ياسر يمكن يقول لك إذا كان هذا الشخص ما قريب مني كثير ممكن أني أتجنبه وما أعطيه مساحة في حياتي.
0: هو المفروض.
1: لكن إذا كان موجود في محيط حياتك،
0: هذا المشكلة. لا
1: من ضمن الحلول اللي يعتقدها كثير من المختصين في علم الشخصيات أنك تكون بارد في ردات فعلك.
0: نعم.
1: يعني هو يتغذى على التفاعل.
0: نعم.
1: وجد منك تفاعل، حصلك منهار تعبان، هو هنا يكون مبسوط أنه قدر يوصلك لهذه المرحلة.
0: نعم.
1: بس متى ممكن فعلا يتعب منك؟ هو يتعب لما يشوف ما في ردة فعل،
0: ولا اهتميت أنت،
1: ولا اهتميت لا بالردود ولا حاولت تبين له أنك أنت منتصر أو أنت اللي على حق،
0: لأنه هو هدفه يدمرك أصلا. فلما أنت تكون يعني أمورك طيبة ولا تهتم له ولا تهتم لكل الأمور اللي يعملها وبحثه عن أخطائك، هو يعني يمكن يشعر أنه أنا إيش جالس أسوي، أنا أريد أستفز هذا الشخص وأنا
1: ما قدرت.
0: فهو بيبعد عنك، ما أنت بتبعد عنه.
1: بالفعل.
0: فلا تهتم أصلا.
1: لذلك إحنا اليوم حابين نطرح هذا التساؤل مستمعينا حول هذه الشخصية. كيف تتعامل بذكاء مع الشخص الذي يتقن إثارة فن المشاكل، يصطاد في الماء العكر، يترقب الزلات عشان يضخمها، ويمكن البعض الآخر راح يسمي هذه الشخصية بالشخصية المشكلجية، البعض بيقول لك لا الشخصية الاستفزازية، دائما يعيش على يعني الصراعات والمشاكل. وكيف ممكن فعلا إنك تتجاوز مخططاته أو تتجنب مخططاته؟ أنت فاهمنا خلاص.
0: ما دام انك عارف انه كيف تتجنبه.
1: نعم.
0: احنا ننتظر اكيد اراء ومشاركات مستمعين على رقم الواتساب 724-420-10.

0: عودة لكم مستمعينا، 28 دقيقة بعد الخامسة مساء. دروب آمنة للمرابطين لنا عبر راديو السيارة، وصول آمن لمقاصدكم إن شاء الله. أكيد موضوعنا لليوم حول الشخص الاستفزازي أو الذي يبحث عن المشاكل في كل موقف وفي كل حوار، يصطاد في الماء العكر، يتغذى على تفاعلك، عصبيتك، انهيارك، تعبك. هذه الشخصيات ممكن أحيانا أنت مضطر تتعامل معها، وبالتالي مجبر أن يكون عندك أسلوب يحميك في البداية، ويمكن أشخاص بإمكانك التخلص منهم وما تعطيهم أي مساحة في حياتك. في كل الأحوال إحنا نبغى نعرف ردات فعلكم مع هذه الشخصية، كيف تتعاملوا معها.
1: أكيد ننتظر منكم مستمعينا آراءكم حول كيفية التعامل بذكاء مع الشخص اللي يتقن فن إدارة المشاكل، يصطاد في الماء العكر، يترقب الزلات ليضخمها، على رقم الواتساب 724-420-10. بنرجع للرسائل الفتحية، لكن نروح الحين لمحطة سبرانيات.

0: وفي محطة سبرانيات أكيد موضوعنا مثل ما أشرنا وجهزت لنا طبعا الزميلة مروة عن الرصانة الرقمية، مصطلح جديد ياسر، أكيد رح نتعرف على تفاصيله مع ضيفنا طلال الخنبشي مختص في الأمن السبراني. مساء الخير أستاذ طلال، حياك وسهلا.
1: مساء النور، كيف الحال؟ أخباركم طيبين؟
0: يا أهلا وسهلا، وسعيدين بتواجدك معنا في محطة سبرانيات. أول شيء كيفك مع الحر ودرجات الحرارة؟
1: والله احنا قاعدين في المكيف، على المكيف في المكتب، ما نحس بالحرارة اللي لما نخرج خارج.
0: ما حدا أنقذنا غير المكيف، الحمد لله على نعمة المكيف.
1: المكيف هو المنقذ.
0: نعم.
2: سواء في السيارة أو حتى في المكتب.
1: حتى مساء كان حرارة كثيرة يعني. لكن الحمد لله ذكر من الله.
2: يلا ما دام في وسيلة أن نخفف من الحرارة مع المكيف في السيارة أو في المكتب أو في البيت، يعني الأمور تمشي. تحية لك أستاذ طلال. إذا موضوعنا اليوم عن الرصانة التقنية وبالتالي أو الرقمية، بالتالي يعني هذا المصطلح يمكن البعض يستمع له لأول مرة، فنبدأ بالمصطلح واللي صرنا نسمعه ويتردد مؤخرا. ماذا نعني بمصطلح الرصانة الرقمية أستاذ طلال؟
1: طبعا أول شيء رحب فيك أستاذ ياسر، ورحب أستاذ فتحية والجميع، ومسي بالخير على كل بيت عماني فتح لنا قلبه قبل أثير إذاعة صوت عمان. طبعا نشوف أستاذ ياسر عشان نفكك هذا المصطلح بطريقة تلامس واقعنا، خلينا ناخذها من مجالسنا العامة. نحن في السبلة على سبيل المثال والمجلس عندنا دستور غير مكتوب نسميه السمت العماني. نعم. وهذه طبعا المصطلح تردد في الآونة الأخيرة خلال هذا العام، يعني أصبح هذا المصطلح هو ترند هذا العام في الفضاء السبراني. طبعا تلك الرجال يدخل بهيبته يوزن الكلمة قبل لا تطلع، يعرف متى يتكلم متى ينصت، ويحترم أيضا الكبير والصغير. هذا الرصانة الرقمية هي ببساطة كيف تأخذ هذا السمت العماني وتلبسه في فضاء، في الفضاء الافتراضي والرقمي.
2: نعم.
1: البعض يفكر أن الرصانة معناها أنه ننعزل أو نقفل حساباتنا. بالعكس أستاذ ياسر، التقنية نعمة، لكن الرصانة يعني هي أنك تمتلك المناعة الإدراكية نستطيع أن نقول. يعني لما تمسك تلفونك تكون أنت القائد، مو الخوارزميات اللي تسوق لك المحتوى أيضا تستفزك. وفي عالمنا اليوم يعني اللي يعاني من السيولة الرقمية والضجيج المزعج أنه نقول في هذا الفضاء، الشخص الرصين، إذا رجعنا للرصانة، إذا الشخص الرصين هو اللي يبني حول نفسه سياج يعني يحمي كرامته، نقول كرامته الرقمية. نحن ما نقول كرامته في الواقع الحقيقي، ولكن نقول كرامته الرقمية، ما ينقرف وراء أي ترند هابط أيضا، ولا يشارك في نقل شائعة نستطيع ونقول، ولا يفتح كاميرته عشان يوثق تفاهة. الرصانة هي أنك تثبت أن العماني بأخلاقه أيضا ورقيه، وهو نفسه في الواقع العماني، العماني الحصل في الواقع وفي الافتراض هو يكون نفسه، وهو نفسه خلف هذه الشاشة اللي موجودة. هذا يقود نتساءل إذا غابت هذه الرصانة أستاذ ياسر، إيش يصير في خصوصيتنا؟ هنا أصبح أيضا الرصانة الرقمية مصطلح يتجول، وهو يتجول في هذا الفضاء الرقمي، هو نفسه السمت العماني في المجالس الحقيقية أو الواقعية.
0: نعم. طيب أستاذ طلال، يعني فعلا موضوع الرصانة الرقمية ممكن أيضا نلاحظه في التوجه المجتمعي والقانوني الذي ينادي حاليا بوضع حدود للمحتوى الشخصي والأسري. من وجهة نظرك كمختص في الأمن السبراني، هل هذا التوجه يمثل فعليا تعزيز للأمن السبراني الفردي؟ وكيف تتحول الخصوصية اللي ننشرها أحيانا إلى تهديد أمني مباشر؟
1: شوف السالفة فتحية، هذا التوجه نحن نقول المجتمعي وأيضا في نفس الوقت يسير جنبه القانون، يعني ما جاء من فراغ. يعني نحن في هذا الأسبوع عرفنا أنه صدر قانون، لكن حقيقة لم أطلع القانون، هل هو حديث منصات أم حقيقة؟ أنا لم أطلع القانون، ولكن سمعته من منصات. هذا إعلان صريح أيضا، مو في الحال أنه إعلان صريح لحالة طوارئ رقمية نقول السالفة فتحية. المسألة اليوم تعدت فكرة العيب والمنقود. نحن جلسنا نتكلم عن مفهوم أعمق، وهو السيادة على يعني بياناتنا نحن كأشخاص. خليني أشرح لك إياها من منظور سبراني أو رقمي. أيضا عندنا في عالم أمن المعلومات أستاذ فتحية مصطلح جدا خطير يسمى الاستخبارات مفتوحة المصدر. طيب. اللي الأوبن سور انتليجنت. في الماضي العصابات والمخترقين كان يبذل جهد وايضا يدفعوا تكاليف طائله عشان يجمعوا معلومات عن اي هدف او شخص. اليوم الكارثه وين؟ الكارثه ان نحن صرنا نكتب هذه التقارير الاستخباراتيه عن حياتنا ونقدمها لهم مجانا على طبق من ذهب اصلا على لهذا المجرمين. لما الواحد فينا يحول بيته الى استوديو بث حي يصور زوايا بيته، ينشر اللوكيشن، تفاصيل سيارته، يوثق روتين يومي بدقه مع اولاده، هو يعتقد انه جالس يمارس السنه فتحيه التواصل الاجتماعي، لكنه في لغه الامن السيبراني يمارس ما اسميه انا الصراحه اسميه التجسس الذاتي التطوعي عليه او التطوعي عليه اللي هو يعني راض هو بنفسه على نفسه ايضا على اهله. نحن بسبب هذه التصرفات السنه فتحيه جالسين ننسف قاعده امنيه حساسه اسمها نسميها احنا انعدام الثقه. وطبعا بدل ما نطبق الحمايه نحن جالسين نصنع خرائط حراريه يعني لتحركاتنا نوزعها في سيرفرات العام المجهوله اللي موجوده.
2: نعم.
1: المخترق المحترف اليوم ما يضيع وقته وجهده عشان يكسر جدار حمايه او جدار ناري لمؤسسه او بنوك لانه اصلا محصنه وفيها ذكاء اصطناعي اصلا هذه السيرفرات. هو تعب وين قاسي، هو جالس يعني بكل دهاء وروح يعني ودهاء يروح للحلقه الاضعف واللي انت الانسان. الخصوصيه اللي تتبرع فيها اليوم عشان شويه اجابات وفعاليات اقول طبعا للمؤثر او اللي ينشر الاشياء التافهه بعض الاحيان واشياء غير القانونيه او غير رسميه او غير يعني عن اسرته، يعني هذه عباره عن اسلحه رقميه انت تسلمها لجهات متربصه تبني لك بروفايل دقيق تنتظر لحظه مناسبه اللي طاح بك وابتزازك اصلا. عشان كذا هذا التوجه يعني يوضح حدود ما هو تضييق للحريات، هو بناء حقيقي لجدار حماية بشري نقول النقود للإنسان. وعيك ورصانتك مثل ما قلنا هي خط الدفاع الأول، وهي أستاذ فتحية يعني هي الدرع اللي يحمي أمنك الفردي وأيضا هو يعني اللي هو أساس أمننا الوطن، لأن نحن جزء من هذا الوطن، فإذا حمينا بياناتنا حمينا بيانات هذا الوطن وأيضا سيادة الرقمية لهذا الوطن.
2: نعم ممتاز. وبالتالي يعني تفاصيل تعديل قانون

0: شوف استاذ ياسر، السؤال هذا صراحه يلامس صميم ما نسميه اليوم بالهندسه التشريعات للدرع البشري اللي موجود معنا نحن. كنا نحن هو الدرع البشري او الانسان هو الحلقه الاضعف. نحن ما نتكلم عن قانون يمنعك من السب والشتم فقط يعني او في هذا الفضاء، لا بالعكس، نحن نتكلم عن منظومه متطوره تقرا طبيعه هذا الفضاء المرعب. استاذ ياسر احنا نشوف الناس تنشوف الفضاء هذا من زاويته، لكن هو اصلا فضاء مرعب. خلينا اتكلم لك بلغه رقميه دقيقه اكثر. ليش المشرع العماني يعتبر تشهير او استغلال الاقفال لجلب المشاهدات مثلا جريمه سبرانيه جسيمه؟ لانه الجريمه التقليديه في الواقع تنتهي بمجرد وقوعها، يعني لو سويت جريمه تقليديه تنتهي بمجرد وقوعها في حقيقه يعني. ولكن في الفضاء الرقمي نحن نتعامل يعني مع شيء اسمه الجريمة يعني المتناسخة أو المستدامة. هنا فرق أستاذ ياسر، هنا جريمة تمت وراحت، لكن هنا لا، هنا جريمة تستنسخ نفسها مستدامة. لما شخص ينشر مقطع مسيء أو يستغل طفل، هو فعليا يمارس عملية اختيار رقمي له، يعني نقدر نقول متكاملة الأركان بالنسبة له. أنت حولت بيانات هذا الإنسان أو الطفل إلى سلاح دمار أو سلاح دمار يعني يتنمر فيه له عليه أو يتنمر عليه مستقبلا، ونفسيته كل ثاني يعني نقول إحنا ينعمل فيه مقاطع ويتعاد توجيهها. مسرح الجريمة هنا هو الإنترنت، اللي ما يعترف بحدود الزمان والمكان أصلا هذا الإنترنت. المشكلة الكبرى وين؟ في نقدر نقول في وهم التخفي. بعض المدافعين يفتحوا حسابات وهمية أستاذ ياسر أو ينشروا الفضيحة وبعد ساعة يحذفها، ويظن يعني انه ذكي وايضا طلع منها. هنا خلينا اصحح له المفهوم الخطير. يعني كاحنا كمختصين في الامن او في التحقيق الجنائي الرقمي، مصطلح حذف هذا مجرد خدعه بصريه للمستخدم العادي اصلا. لكن كل حركه تسويها على هذا الفضاء، كل صوره ترفعها، تولد شيء نسمح نسميه البيانات الوصفيه لهذا الموضوع. يعني ايش؟ يعني تخلي لك وراءك اثار، يعني كما تقول لك الحفظ النووي الرقمي نقدر نقول. يعني خاصه بهذا الجهاز. الاجهزه الامنيه عندنا في سلطنة عمان استاذ ياسر ما شاء الله تتسابق بخطواتها. هي ما تبحث عن اسم المستعاريه، تبحث في قيم التجزئه اللي موجوده او قيم الملفات الموجوده المجزئه، وتتبع ايضا الخوارزميات الموجوده للجهاز هذا. يعني يقدر المنظومة أن تطلع لك أو تستخرج لك الرفات الرقمية نقدر نقول من قاع السيرفرات وتجيبك من ما كنت تدخل في شاشة. لذلك هذا السياق القانوني السرياسي اللي اتطرقت له يعني ما نوجد عشان يراقب الناس. هذا القانون هو جرع للسيادة الرقمية الوطنية في الفضاء الافتراضي. السرياسي هو رسالة واضحة. هذا القانون يقول فيها للمجتمع كرامة الإنسان العماني وأيضا وطفولة أبنائه وحرمة بيوتنا. يعني ما هي محتوى رخيص يعني يستباح لزيادة يعني لزيادة أو الترافيك أو نقدر لزيادة المشاهدات. هذا القانون هو اللي يضمن أن عمان تظل واحة آمنة وأيضا تظل واقعيا يعني واقع سبرانيا لها، وتكون هي موجودة في مصاف الدول المتقدمة. وطبعا هذا ما تركز عليه أصلا رؤية عمان 2040 أنه ستكون عمان من ضمن في صفوف المتقدمه في الامن السبراني باذن الله تعالى في هذا الفضاء. وبدون جهود المواطنين، بدون جهود المستخدمين، اصلا بتكون الامور صعبه. ولكن اكيد العماني الان وعي لديه ولديه امانه يتحملها عندما يدخل هذا الفضاء الرقمي.
1: طيب أستاذ طلال، أشرت إلى نقاط جدا مهمة فيما يتعلق بنشر محتوى خاص بالأطفال، وأيضا نشر الخلافات الأسرية اللي يستغلها البعض مثلا كمحتوى لزيادة المشاهدات، وأيضا الحصول على أكبر قدر من الإعلانات بسبب هذه المشاهدات. أشرت أيضا إلى نقطة تتعلق بالبصمة الرقمية للطفل منذ صغره. هل هناك تحذيرات أمنية متزايدة حول استغلال الأطفال كمحتوى، خاصة أنهم لا يملكون خيار الموافقة للتواجد في هذا المحتوى؟
0: طبعا قانون الطفل هو حاضر في هذا الموضوع.
1: طيب،
0: ويعني لكن في بشكل عام أستاذة فتحية، أنت هنا ضربت على العصب الحساس. نحن ما نتكلم فقط عن الأطفال، لكن أنت أنك تجيب الطفل مش هنا

0: البصمة الرقمية لهذا الطفل.
1: نعم.
0: انت اليوم يعني انت اليوم تتنمر على هذا الطفل، يعني يحتاج له عداله، يحتاج لحلقة حلقة وحده، لكنه خليه، لكنه خيانة الأمانة. الأمانة لما الأب والأم يصور طفله وهو خايف، أو مثلا يسوي حركة غير لائقة، أو يبكي وينزلوا عشان مقطع يضرب ترند ويجيب متابعين، هم ما جالسين يستطيعوا صنع محتوى فكاهي، هم جالسين يرتكبوا يعني وعد رقمي لهذا الطفل، وعد مستقبل هذا الطفل. تقنيا نحن جالسين نشوه البصمة الرقمية لهذا الطفل. هذا المقطع يعني هذا المقطع والمقاطع نقدر نقول تتسرب وتتغذى عليها أيضا. أستاذ لا تنسي تقنيات الذكاء الاصطناعي وهذا العالم الغريب اللي دخل علينا كثير، ممكن يعني نتبع، يعني ممكن هذا الذكاء الاصطناعي سيرفرات وتتبع بعض البرامج لعصابات قذرة في الانترنت المظلم. قيل معي هذا المشهد، يعني انه هذا الطفل كبر، صار عمره 22 سنة، خرج من الجامعة بامتياز، وراح يقابل يعني شركة عشان وظيفة احلامه على سبيل المثال، او راح يخطب ويبني أسرة، اول ما يكتبوا اسمه في محركات البحث مستقبلا تطلع له هذه المقاطع اللي نشرها أقرب الناس له. كيف بيكون موقفه؟ نحن كذا يعني صادرنا حقه، سرقنا سمعته قبل لا يعد، يعني لا يعرف الدنيا، قبل لا يطلع للدنيا. القانون العماني صارم مثل ما قلت لك، صارم جدا في حماية الطفل، لكن الحماية الحقيقية استاذة فتحية تبدأ من ضمير الوالدين قبل يعني لا تبدأ من نصوص القانون الموجود. يعني يجب أنك تفكر ابنك ليس سلعة رخيصة لأنك تتاجر بها، والعين حق أستاذ فتحية.
1: نعم.
0: يعني العين حق، وأنا واجد من المواقف أنا مرت علي أطفال مريضين يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى، ولكنه العين حق في النهاية. أنت تطلع ابنك بهذا في السوشيال ميديا أو في حالات الواتساب مثلا بطريقة معجبة، يعني حتى لو من أهله ممكن يعجبوا فيها، العين حق. لذلك يجب أن أبتعد، لأنني لا أعرف من خلف هذه الشاشات. يجب أن أبتعد أنني أستخدم هؤلاء الأطفال أو عاملات المنازل أو غيره في شيء ليس في مكانه، لأنه ربما ينقلب عليك ضدا في المستقبل.
1: نعم.
0: وطبعا سيأثر في النهاية، هو ما حد يقول لك شيء إلا إذا غلط. يعني إذا ارتكبت خطأ أكيد أنك تحاكم، لكن أنا يكون عندي رقابة ذاتية بنفسي قبل أن أحد يوجهني أو أن أحد ينذرني أو أن أحد يحاسبني. لا، يجب علي أن يكون لدي رقابة بنفسي، وأن أبدأ بنفسي قبل أن يبدأ الآخرون.
1: نعم، وأكيد ننتظر تفاصيل تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اللي صدر بمرسوم سلطاني هذا الأسبوع. أكيد كل هذه الأمور والملاحظات يعني ستكون حاضرة في هذا القانون الجديد، وإن شاء الله الأسبوع القادم حتى سيكون هذا الأمر موجود معنا في بانوراما لمناقشته عندما يتم نشره في الجريدة الرسمية. بالتالي هناك الكثير للأسف من ينشر معلومات، يعني كل حاجة ينشرها في يصورها، يعني الأمور الخاصة به في المنزل، الأطفال، حتى عاملات المنازل مثل ما ذكرت، يعني كل حاجة يصورها فقط بحثا عن الإعجابات والمشاهدات. فهل هذا يعني التخلي عن جزء من الخصوصية والأمن الرقمي؟
0: يعني بدون شك استاذ ياسر، يعني نحن صرنا نعيش في حاله من النزيف الرقمي، واتمنى انه دائما نقول للمتدربين هذه المصطلحات مصطلحات رقميه جديده، نقول عنها نزيف رقمي. نحن نتكلم عن واقع سيبراني وليس حقيقي. يعني شلينا جدران بيوتنا اللي كانت تسترنا وخليناها يعني واجهات زجاجية نتباهى فيها قدام الشارع العام. هذا هو أسوأ تبادل تجاري أستاذ ياسر في تاريخ البشرية. إنك تدفع من أمن بيتك وخصوصية أهلك عشان تشتري لايك.
1: فما فائدة الجدران إذا كنت أنت بنفسك بتنشر؟ يعني
0: بالضبط. أنت الحين عملت تبادل تجاري في يعني من من من من أسوأ التبادل التجاري في تاريخ البشرية. إنك أنت تدفع من أمن بيتك وخصوصية أهلك عشان تشتري لايك. مجرد إعجابات وهمية من ناس ما تعرفهم، هوت الترند اللي موجود واللهت وراء الشهرة السريعة الموجودة، يعني خلى البعض يدخل في حالة تنويم مغناطيسي نقدر نقول من قبل هذه الخوارزميات والمنصات اللي يعني اللي ما صممت أصلاً عشان تخليك تدمن يابا أيضاً وتضخ بيانات أكثر. نحن صرنا صراحة سلعة أستاذ ياسر، الخصوصية اللي بعتها عشان شوية تصفيق رقمي، أقول طبعاً للمروج واقول للي يبحث عن هذه الترندات الخصوصيه اللي بعته عشان شويه تصفيق رقمي بتتحول بكره لسكين على رقبه الابتزاز. يعني ثمن الاعجاب المجاني بس فاتوره الاختراق وتدمر سمعتك مدمره، يعني مدمره، يعني مدمره جدا قويه، وتدفع من يعني من دم قلبك وروح بالك وروح اهلك واولادك. فلذلك يجب علينا ان نستخدم هذه الوسائل بطريقه مسؤوله ونستخدمها بطريقه سليمه. وترى هو العالم الفضاء جميل جدا والتقنيه بالعكس جميله جدا، ولكن يجب ان نحسن استخدامه. وايضا ما باكر انا اروح لاجيني احفادي لولدي يقولوا له ويش المحتوى اللي انت اللي قدمنا يا جدك ابوك او جدنا في هذا المحتوى، مثل ما اقول لك بصمتك الرقميه لا تمتسع في هذا الفضاء، فيجب انك تخلدها للمستقبل، لانه او اكيد ان احفادك بيسالوا ايش منجزات جدنا في المستقبل، بتقول لهم ايش منجزات جدهم. لذلك انت يجب انك تسال نفسك، هي كل واحد ورايه وكل شخص ينظر الموضوع من زاويه معينه، ولكن في النهايه يعني انت تكون معرض لابتزاز، تكون معرض لاحتيال، تكون معرض لكل شيء من جراء هذا نقدر نقول يعني انك توزع معلومات عنك، وينشا لك ملف رقمي يمكن الوصول اليك متى ارادوا بسهوله ويسر.
2: ممتاز، أكيد إحنا محتاجين لهذا الطرح أستاذ طلال، خاصة في ظل هذا الهوس بالظهور والشهرة اللي أحيانا ممكن أن يقتات البعض للوصول إلى هذا الهدف بأي محتوى. عموما أستاذ طلال في نهاية هذا الحوار إحنا حابين نسمع منك رسالة لكل شخص يستمع لنا، وأيضا لكل مواطن مسؤول، يعني في النهاية هي مسؤولية ذاتية ومسؤولية شخصية وأيضا مسؤولية مجتمعية، كيف ممكن كمواطن مسؤول أكون أيضا إنسان مسؤول في هذه المساحات الرقمية؟
0: فتحية سؤالك صراحة هو البوصلة اللي لازم توجهنا في خضم هذه العاصفة الرقمية. اليوم نحن ما نعيش في جزء معزول، كل هاتف ذكي في يد مواطن أو مقيم هو يعني هو فعلا موجود. نقطة الحدود معنا ونقطة حدودية، يعني في خارطة عمان السبرانية، أنت الحين كنت في نقطة حدود في خارطة عمان السبرانية. عشان كذا دائما أكد في برامجي ودوراتي أن المؤسسات والشركات قد تصرف ملايين الريالات على أحدث جدران الحماية وأيضا برامج التشفير، لكن الحقيقة الصادمة أستاذة فتحية واللي دائما إحنا نشوفه قدامنا إنه أقوى أنتي فيروس على وجه الأرض ما يشترى بالمال، بل هو موجود بين ذنيك أنت، وعيك، نباهتك، وأيضا أخلاقك. هو يعني ما نط يعني هو هذا الشيء اللي نطق عليه ينطق عليه في علم أمن المعلومات جدار الحماية البشري، عشان نرتقي بأنفسنا من مجرد يعني قطيع مستهلك في هذا الفضاء تسوقنا الخوارزميات والمنصات وتتحكم فينا على مزاجها إلى مواطن قيامي رقمي سيادي. لازم نفعل بروتوكول وقائي ذاتي أنا أسميه صراحة نقطة التفتيش الإدراك قبل أن تبدأ شيء. كيف يعني؟ يعني خليني، هي عبارة عن ثلاث قواعد. أول شيء قبل لا تلمس زر الشاشة أو النشر بصبعك، هذا الزر نعتبره مجرد نقرة بسيطة، لكن في عالم الشبكات والبثابة يعني أمر لإطلاق صواريخ بيانات عابر للقارات، يعني لا يمكن لاسترداده. فعندك أنت ثلاث ثواني استاذ فتحية وحكم نفسك مع هذه يعني في هذه الثلاث ثواني أنت عند فيها ثلاث معايير. أول شيء قبل أن أنقر في هذه الثلاث ثواني أخلي المعيار الوطني أو الهوية، هل هذه الكلمة أو الصورة تعكس سمت العماني لما أرسلها اللي ورثناه من أجدادنا؟ هل ترفع راسي لو فرضا تم نطقها في مجالس الرجال ومجتمعات النساء؟ هذا أول شيء، أول معيار في ثلاث ثواني. المعيار الثاني الأمني، لازم أن يكون عندي أشوف هذا المنشور هل بيخترق المجال الجوي لبيتي يطلع برا، هل يكشف ظهري للمبتز، هل يعرض كرامة أبنائي ومستقبل المساوم فيهم في المستقبل، هذا ثانيا. كل ذا في ثلاث ثواني. المعيار القانوني أو التبعات اللي أنا نشره، هل هذه المشاركة خالية من أي إساءة أو تشهير أو إن تنمر مثلا يضعني تحت طاية القانون في المستقبل؟ إذا كان الجواب نعم في هذه الثلاث ثواني، يعني كل معيار ثانية قبل أن تنشر وقبل أن تنقر على الزر تكون تفكر. إذا كان الجواب نعم يعني هذا يعني أنت خلاص انشر وتوكل، لا وكن صانع أثر إيجابي. وإذا قلبك أعطاك إحساس لو شوية يعني 1% تراجع، امسح المقطع، خلي على طول، لأن في عالم الفضاء المفتوح الستر ما هو بس مجرد فضيلة، السرت هو قمة الدهاء الاستراتيجي في الأمن السيبراني. إن أنا ما نقرت، أنا رفعت صبعي عن النشر. وأقول للمستمع الكريم أخيرا أستاذ فتحية، أستاذ ياسر، من عمان الرقمي يا جماعة الخير، ما هو مسؤولية حصرية الملقاة فقط على عاتق الأجهزة الأمنية الجبارة والسيرفرات الحكومية اللي تسهر لي ونار. من الوطني يبدأ من شاشة تلفونك. الخلية الأولى للأمن السيبراني هي الأسرة. إذا كل أب وكل أم وكل شاب حصلوا حدودهم الرقمية الشخصية يعني واحترموا خصوصيتهم، تأكدي وتأكدي سياتر تماما إن جالسين ننسج درع وطني سيبراني صلب جدا، يعني ما ممكن يخترق، لأن الهندسة الاجتماعية يعني لو تم محاولتهم يخترقوا بحملات موجهة ما يستطيعوا. فنقول استخدموا التقنية، تطوروا، ابدعوا، هذه لغة العصر. بس ذكر دائما هذا المبدأ، كن أنت سيد لجهازك، لا تكن عبدا لخوارزمياته. حفظ الله عمان قيادة وشعبا من كل اختراق، استاذ فتحية، استاذ ياسر، ومن كل شر، ودمتم دائما برصان وعي وأمان. وطبعا نحن أعتقد أنه وصلنا يعني وصلنا الرسالة بطريقة صح
2: ما قصرت واضحة، ما قصرت،
0: أنه العمان أمانة ويجب أن نحافظ عليه. وبعدنا بقول بالصوت العماني، فالفضاء الرقمي ليس بيتكم، الفضاء الرقمي يدخل الناس عليه من خارج الحدود. ونقول النقطة الحدود، فأنت الحين في حدود عمان، يجب أن تحافظ على مكتسبات هذا الوطن، والله يحفظ عمان وقائدها بإذن الله تعالى.
2: اللهم أمين. بالمختصر يعني أستاذ طلال، لا تنشر غسيلك،
0: لا تنشر غسيلك، ما جبت على المتر الحساس فعلا.
2: نعم،
0: لا تنشر غسيلك. وإذا نقول ماذا، ما بيت أبوكم.
2: صحيح.
0: هذا عالم فضاء رقمي ما تعرف من خلفه.
2: نعم.
0: ربما الشخص اللي انت خلف الشاشة متمكن في أداءه، عنده في عمل قدرات فتحية.
2: نعم.
0: قدرات الإنسان في أنه يجذبك في صفه، قدرات
2: صحيح.
0: عندهم الناس في أنهم يعني يخليوك في صفهم، أنهم يحرضوك على الوطن، أنهم يشوهوا الوطن. لديهم يعني دراسات ولديهم بحوث، مثل ما رجعنا وقلنا الاستخبارات الرقمية.
2: نعم.
0: في هناك أجهزة استخبارات رقمية حول العالم، يجب أن ننتبه. ربما أكون
2: عندها أساليبها، فعلا عندها أساليبها الخاصة،
0: يجب أن يكون ضحايا هاي. والله يسر الأمور إن شاء الله، ويسر بإذن الله تعالى.
2: يعطيك العافية أستاذ طلال الخنبشي، مختص في الأمن السيبراني، شكرا لك على هذا الطرح العميق فيما يتعلق بالرصانة الرقمية في هذا الفضاء. شكرا جزيلا، كنت معنا في محطة سيبرانيات برنامج بانوراما.
0: شكرا شكرا،
2: منا لك مساء سعيد. شكرا. إذا مواصلين معكم مستمعينا، هذه تحياتنا طبعا من بانوراما.

0: عودة لكم مستمعينا، مساء سعيدة نتمناها للجميع، وساعتنا الثانية من بانوراما طمنونا عليكم مع عصرية الأربعاء. إن شاء الله أموركم طيبة وتحت السيطرة. في محطة سالفة اليوم نتكلم عن شخصية استفزازية أو تحب دايما تصنع المشاكل، تصطاد في الماء العكر، تبحث عن الزلات في أي حوار، في أي كلام، في أي موقف، في أي حدث. هذه الشخصيات ممكن تكون موجودة في محيط حياتك وبالتالي التخلص منها مستحيل، لكن أحيانا يحتاج إلى أسلوب يصفه البعض بالبرود في التعامل معهم، بحيث ما يتغذوا على ردات فعلك مثل العصبية، الانهيار، لأنه هذا الشيء يغذيهم على فكرة.
1: نعم.
0: والبعض الآخر يقول لك والله ده ما قريب ممكن أتخلص منه،
1: ولكن إذا كان موجود في بيئة العمل أو في مكان لا تستطيع أن تتخلص منه،
0: حتى في حياتك
1: أو في حياتك الاجتماعية، كيف تتعامل معه بذكاء؟ أكيد رسائل على رقم الواتساب 7244-2010، صاحب الرقم الذي ينتهي ب 6692 يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أشكر لكم طرح موضوع الأشخاص المستفزين الذين يبحثون عن زلات الآخرين وأخطائهم من واقع تجربة عشتها في بيئة مليئة بالتحديات والخلافات الأسرية. تعلمت أن بعض الأشخاص لا يبحثون عن الحلول بقدر ما يبحثون عن ردود الأفعال وإثارة المشاكل، وبعد سنوات من المعاناة أدركت أن أفضل سلاح في كثير من المواقف هو الهدوء والتجاهل وعدم الإنجرار للاستفزاز. فليس كل كلام يستحق رد، وليس كل تصرف يستحق مواجهة. راحة النفس أحيانا تكون في حفظ الطاقة والتركيز على ما ينفع الإنسان وترك من يتعمدون إثارة الفتن والمشاكل. مهم هذا الرد اللي ومن تجربة، من واقع تجربة حقيقة.
0: تحياتنا لهم. يعني في أشخاص تعاملوا مع هذه الشخصية.
1: نعم.
0: وأيضا تحية لي أبو سليمان يقول: الشخصية المستفزة والمثيرة للمشاكل دائما تتعمد إثارة مشاعر الآخرين، يستدرجهم للغضب، يستدرجهم للإحباط عشان يشعر بالسيطرة عليهم. طبعا هذه الشخصية أيضا دائما تركز على نقاط ضعف الآخرين وإبرازها بشكل مستمر. في حال دخولك في نقاش مع هذا الشخص لن تنتهي إلا وهو يثبت لك أنه هو على يقين، ويسعى ويبحث عن خلق المشاكل ولا يذكر المعروف، ينسف كل ما عملت له. يعني طبعا يقول: تحياتي للجميع وشكرا لك يا أبو سليمان.
1: أما حمد العوفي يوجه، أبو شهاب طبعا ولاية العواب، يوجه نصائح للأشخاص اللي ممكن أن يتعاملوا أو يواجهوا مثل هذه الشخصيات. يقول: خذ العفو من أخلاق الناس أثناء حديثك معهم، فإذا صدرت من بعضهم بذاءات في شأنك وحسنات، خذ الحسنات وتجاوز عن الهفوات وتجاوز عن الزلات، ومعن النظر في كتاب الله سبحانه، وانظر إلى مقولات الأنبياء وأهل الفضل والصلاح: إذ اتهموا فكيف دافعوا عن أنفسهم وقت الزلات. تحية لك يا حمد العوفي.
0: تحياتنا أيضا لمسعود العوايد اللي يستمع لنا من محافظة الظفار. وكيف أجواء المحافظة يا مسعود؟ بدأت ملامح الخريف ولا بعدها؟ تحياتنا لك.
1: وتحية لي أبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار، قل مساء الأنوار لكم طاقم البرنامج والمستمعين. وبعد يقول: الصبر هو البلسم الشافي لمثل هذه الشخصيات، ولو أن الصبر مر. وأكيد يعني الصبر، يعني أبو حكيم يقول إذا اصبر عليه
0: إذا ما تقدر تتخلص منه، أكيد الصبر مفتاح الفرج. تحياتنا لصاحب الرقم 6911، ما ذكر اسمه، بس تعقيبا على حديث أستاذ طلال في محطة سبرانيات لما قال عبارة: في مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ظاهرة إزالة الجدار واستبداله بالزجاج في نشر المحتوى ونشر الخصوصية.
1: يعني كأنه مكشوف،
0: كأن البيت صار مكشوف. يقول: حقيقة ينبغي التفكر فيها. شكرا لك، واضح أنه كان مركز كثير مع طرح أستاذ طلال.
1: أما أم ناصر الهادي تقول: مساء الخير ياسر وفتحية وطاقم البرنامج، أسأل الله مساكم بكل خير. يوجد أنماط عديدة للشخصيات في المجتمع، وقد يواجه الفرد شخصيات استفزازية في حياته اليومية، لذا لابد من معرفة كيفية التعامل مع هذه الشخصيات بفاعلية تبعا لطبيعة الموقف وطبيعة العلاقة مع الشخصية المستفزة. على الرغم من الصعوبات التي تسببها الشخصية المستفزة، فإن التعامل معها ينمي مهارات التواصل لدى الفرد ويكسبه القدرة على التعامل مع الشخصيات المختلفة. يعني أم ناصر تقول يعني يمكن في نوع من الإيجابية مع التعامل مع مثل هذه الشخصيات، هو يعني ينمي فيك مهارة التواصل، يعني كيف قدرة أنك تتواصل مع شخصيات مختلفة في المجتمع.
0: بالفعل ياسر، وتحية أيضا لأحمد الحضرمي أبو مازن، يقول الحل الأفضل للتعامل مع هذه الشخصيات أنك تبتعد عنها أو تعامل معاملة سطحية. شكرا على المشاركة يا الحضرمي.
1: أما الشيباني ما ذكر الرئيس اسمه، يقول أهم شيء هدوء الأعصاب وعدم الجرف معه، يعني عدم التشاد معه يمكن يقصد.
0: بالفعل هم يتغذوا على إثارة المشاكل. تحياتنا أيضا لعبد الملك، يقول شكرا لكم على هذا الطرح. الشخصية المشكلجية والباحثة عن المشاكل والزلات موجودة، وهي فعلا شخصيات مؤذية تتغذى على انهيار الآخر أو استصغاره، وهي شخصيات متعبة. تحياتنا لك يا عبد الملك.
1: أحمد الحضرمي أبو مازن يقول الحل الأفضل مثلها مع مثل هذه الشخصيات أنك تبعد عنه نهائيا وتعامله معاملة سطحية.
0: نعم.
1: يعني حتى في بيئة
0: برود.
1: العمل
0: والبرود أحيانا يكون حل
1: أفضل.
0: تحياتنا لكل هذه المشاكل اللي طرحتوها مع هذه الشخصية الازدفزازية،
1: كيف تتعاملوا معها.
0: نعم. طبعا يقول صاحب الرقم خلفان العبدل يا أبو لقمان، يقول إذا أردت تغمه اسكت عنه ولا تهمه.
1: هذا أفضل رد يعني
0: للتعامل مع هذه الشخصية.
1: إذا أردت تغمه اسكت عنه ولا تهمه.
0: بالضبط. تحياتنا لك يا خلفان العبدلي أبو لقمان، وتحياتنا للجميع. فاصل مع مخرجنا مانع ونواصل.

0: وعودة لكم مستمعينا في بانوراما، وسؤالنا اليوم: كيف تتعاملوا مع الشخصية المستفزة اللي تبحث عن العثرات وتصطاد في الماء العكر وتبحث عن الزلات وتتغذى عليها؟ كيف تتعاملوا معها بذكاء على رقم الواتساب 724-420-10؟ لكن الحين نروح لمحطة عن قرب.
1: ومحطة عن قرب مستمعينا، هذه المرة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطلق مبادرة ساس للتميز لدعم الشركات التقنية وتعزيز السيادة الرقمية وتوطين التقنيات وبناء صناعة رقمية عمانية ذات قيمة مضافة. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معنا بالفاضلة خديجة بن سليمان الحسني، أخصائية مشاريع تقنية معلومات ومدير مشروع ساس للتميز. مساء الخير خديجة.
2: مساء الخير أستاذة فتحية. مساء الخير أستاذة ياسر.
0: أهلا وسهلا بك أستاذة خديجة، سعيدين بوجودك معنا وحديثنا عن مشروع ساس للتميز. فبداية، ما هي مبادرة ساس للتميز وما الأهداف الرئيسية التي أطلقت من أجلها؟
2: مبادرة ساس للتميز هي مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين شركات التقنية العمانية ذات النمو المرتفع والقابلة للتوسع إقليميا ودوليا. من أهداف المبادرة مضاعفة القوة العاملة الوطنية سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر بما لا يقل عن 3 مرات بخط الأساس للشركة عام 2025. أيضا تنمية الصادرات الرقمية، تمكين الأعمال المحلية والسيادة الرقمية، تشجيع الابتكار والتوسع.
0: ممتاز.
1: طيب أستاذة خديجة، أكيد أيضا هذا المشروع له علاقة برؤية عمان 2040، كيف راح تنسجم هذه المبادرة مع الرؤية وأهداف التحول الرقمي؟
2: حقيقة أهداف المبادرة هذه ومستهدفات رؤية عمان 2040 ماشيين في مسار واحد، هو تعزيز اقتصاد رقمي، توطين تقنيات وحلول رقمية، وخلق فرص نوعية للعمانيين، وتحقيق السيادة الرقمية بالاكتفاء بالحلول التقنية المحلية.
0: ممتاز. طيب، يعني بما أن هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات هي لدعم الشركات التقنية، فما ما نوع الدعم الذي ستقدمه المبادرة لهذه الشركات؟
2: في عندنا مجموعة من الأدوات الداعمة والحوافز. هذه الأدوات بالتعاون مع شركائنا في هذه المبادرة، ويسعدني بصراحة أن أذكرهم من خلال إذاعة الشباب وبرنامج بانوراما، وزارة العمل، وزارة المالية، وبنك التنمية، جهاز الاستثمار العماني، شركة تنمية نفط عمان، وهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، بحيث أنه كل جهة من هذه الجهات الحكومية والخاصة مقدمة مجموعة أدوات وحوافز فيها مثلا تسهيل دعم الأجور من خلال وزارة العمل، تسهيلات تمويلية من خلال بنك التنمية، عندنا أولوية الفرص والأعمال والمشتريات من هيئة المشاريع، وبقية الأدوات والحوافز. فهذا الدعم راح يكون مقدم لكل شركة تعدي هذه المبادرة إن شاء الله.
1: ممتاز. طيب أستاذة خديجة، أكيد هناك فئات مستهدفة من هذه المبادرة، يعني منها الشركات الناشئة وربما هناك أيضا شركات قائمة، من تستهدفون في ساس للتميز؟
2: حقيقة أي شركة تقنية عمانية تمتلك سجل نمو واضح ومنتجات أو خدمات تقنية ولها القدرة على أن هي تتوسع خارج عمان وخارج السوق الخليجي، مرحب فيها في هذه المبادرة.
0: ممتاز. بما أن يعني هذه المبادرة لأي شركة عمانية في مجال تقنية المعلومات، فكيف يمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من المبادرة أو التسجيل فيها؟
2: الموجود الرابط التسجيل والكيو آر كود موجود في المواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، وموقع الرسم أيضا الوزارة، وموقع ساس.com.
0: ممتاز. يعني ذكر حقيقة في الخبر عن إطلاق هذه المبادرة مصطلح السيادة الرقمية، ماذا يعني هذا المصطلح وكيف تسهم المبادرة في تحقيقه؟
2: هذا حقيقة من أهم أهداف هذه المبادرة، إنه السيادة الرقمية معناتها أن الدولة تمتلك القدرة الوطنية التطوير وتشغيل وإدارة تقنيات وحلول رقمية أساسية تقلل من اعتمادها على المنتجات المستوردة وتحقق لها الاكتفاء الرقمي الوطني.
0: نعم.
2: فمن خلال هذه المبادرة ومن خلال الأدوات الداعمة لهذه المبادرة ودعم هذه الشركات العمانية نساعدها في أنه هي تطور هذه الحلول المحلية بحيث أنه نحن نعزز السيادة الرقمية ونكتفي بحلولنا الوطنية.
1: ممتاز أستاذة خديجة، أكيد المهتمين بالجانب الرقمي كثار، والحياة الرقمية صارت جزء لا يتجزأ طبعا من حياتنا اليومية بشكل أو بآخر. أبرز المجالات التقنية اللي تستهدفها المبادرة يعني في الذكاء الاصطناعي أو الأمن السيبراني والحوسبة السحابية؟
2: المبادرة ما مقتصرة على مجال محدد، أي مجال تقني واعد في سلطنة عمان نحن نرحب فيه، سواء كان ذكاء اصطناعي، أمن سيبراني، تحليل بيانات، تقنيات مالية، أي مجال يحقق إضافة للاقتصاد الوطني العماني مرحب فيه بهذه المبادرة.
0: ممتاز، إذا نتمنى لكم التوفيق حقيقة، وهي دعوة للشركات الناشئة للاستفادة طبعا في مجال تقنية المعلومات للاستفادة من هذا المشروع والمبادرة، مشروع طبعا ساس للتميز. في الختام، ما الرسالة اللي حابة توجهيها لرواد الأعمال والشباب المهتمين بقطاع التقنية؟
2: حقيقة أستاذ ياسر، قطاع التقنية اليوم هو يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة للنمو والابتكار. فوجود هذه الشباب خلف هذه الشركات هم الوقود والمحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. فنحن موجودين معهم ونشجعهم على تطوير حلول ومنتجات تقنية. وبالمناسبة أستاذ ياسر وأستاذة فتحية، مبادرة ساس للتميز هي مبادرة أطلقت أمس، بس نحن في ساس الابتكار الرقمي معانا برنامج نمو. برنامج نمو خلال 4 سنوات استقبلنا فيه 3 دفعات، الدفعة الأولى 31 شركة تقنية عمانية، الدفعة الثانية 33 شركة، الدفعة الثالثة 66 شركة. فنحن على تعامل مباشر مع هذه الشركات وداعمينهم بالمميزات وتساعدهم على التقدم والتوسع.
0: نعم، إذن احنا نتمنى لكم التوفيق ونشكر هذه الجهود التي تبذلها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في دعم الشركات التقنية من خلال إطلاق هذه المبادرة، مبادرة ساس للتميز. شكر كبير لك الأستاذة خديجة بنت سليمان الحسني، أخصائي مشاريع تقنية معلومات ومدير مشروع ساس للتميز، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
2: الله يحفظك، شكرا لك استاذ ياسر واستاذ فتحيه، وشكرا لبرنامج بانوراما على تسليط الضوء على هذه المبادره.
1: كل التوفيق لكم خديجه، واكيد مواصلين معكم مستمعينا مشوار بانوراما في مساء الاربعاء.

0: عودة لكم مستمعينا ومساءات سعيدة نتمناها للجميع، وأكيد في ظل أجواء الصيف هناك شيء جميل ينتظر العالم وهو معشوقة الجماهير، كأس العالم لكرة القدم 2026، واللي راح يكون لأول مرة في 3 دول، ولأول مرة بمشاركة 48 فريق
1: بالفعل،
0: ولأول مرة مجموعة من القوانين ياسر
1: بالفعل فتحية. إذن كأس العالم 2026 بداية حقبة جديدة في قوانين كرة القدم، بطاقات حمراء جديدة، صلاحيات أوسع للفار، وإجراءات غير مسبوقة ضد طبعا ضد إضاعة الوقت. من خلال ما سنستعرضه لكم سنبرز التعديلات التي ستظهر لأول مرة في كأس العالم لكرة القدم 2026،
0: ومنها طبعا قرارات من المجلس الدولي لكرة القدم، حزمة واسعة من التعديلات على قوانين هذه اللعبة، والهدف مكافحة التمييز، الحد من إضاعة الوقت، تسريع إيقاع المباريات، تحسين تجربة اللاعبين والجماهير، مع منح الحكام وتقنية فار صلاحيات إضافية.
1: أولها تغطية الفم، طبعا لن يعاقب اللاعب على تغطية فمه أثناء حديث عادي، لكن القيام بذلك خلال مشادة أو مواجهة مع لاعب آخر قد يؤدي إلى بطاقة حمراء مباشرة، في خطوة تهدف إلى الحد من الإساءات العنصرية والتمييزية داخل الملاعب.
0: وأيضا من ضمن التعديلات الاحتجاج ممنوع، أي لاعب يغادر أرض الملعب احتجاجا على قرار تحكيمي قد يتعرض للطرد مباشرة، كما يمكن طرد أي مدرب أو مسؤول يحرض لاعبيه على الانسحاب وقت المباراة، بينما قد يعتبر الفريق خاسر إذا تسبب في إيقاف المباراة أو عدم استكمالها. يعني هذه المشاهد إذا شفناها الفريق اللي يفتعلها خسران خسران.
1: نعم، من ضمن كذلك التعديلات الفار سيتوسع، فقد حصلت تقنية الفار على صلاحيات جديدة أبرزها تصحيح الركنيات المحتسبة بالخطأ إذا أمكن اكتشاف الخطأ قبل تنفيذها مباشرة، إلى جانب مراجعة بعض الحالات المتعلقة بالبطاقات والانضباط داخل الملعب.
0: أما البطاقة الخاطئة صار بإمكان فار التدخل عند إشارة بطاقة صفراء ثانية بشكل خاطئ وواضح، يعني الحكام هالمرة سيكونوا مراقبين، وفي حال أنه أصدر بطاقة خاطئة الفار رح يتدخل، كما يستطيع تصحيح الحالات اللي يحصل فيها اللاعب على بطاقة صفراء أو حمراء بدل اللاعب اللي ارتكب المخالفة فعليا. يعني سالفة ان الحكم ما شاف الحكم ما انتبه ما راح تكون موجودة،
1: خاصة في موضوع البطاقات. إذن هذا توسيع لدور الفار في طبعا كأس العالم 2026. نعم. بعض الأحيان نشاهد بعض الحراس يماطلوا ويأخروا الوقت، يقولك نستغل بعض الثواني، لكن هذا الأمر لن يكون في طبعا كأس العالم 2026. فبعد نجاح قاعدة 8 ثواني الخاصة بحراس المرمى ستشدد الرقابة على التأخير في تنفيذ ركلات المرمى أو الرميات الجانبية، وسيستخدم الحكام عددا تنازليا مرئيا مع عقوبات فورية عند المبالغة في إضاعة الوقت.
0: نعم.
1: يعني الحراس عليهم أن ينتبهوا.
0: نعم، يعني أيضا فيما يتعلق بالخروج خلال 10 ثواني سيمنح اللاعب المستبدل 10 ثواني فقط لمغادرة أرض الملعب. في حال التأخير إيش بيصير ياسر؟ وتأخر متعمد لن يسمح للبديل بالدخول مباشرة، بل سيضطر للانتظار حتى أول توقف في اللعب بعد مرور دقيقة كاملة.
1: هذا من يفعل الفريق الفائز لما يكون في تبديل، الفريق اللاعب المستبدل يتأخر شوية لما يطلع
0: عشان في الوقت.
1: يأخر في الوقت أو فبالتالي هذا الأمر لن يحدث، عنده 10 ثواني
0: تأخر
1: خلاص البديل ما يدخل
0: يأخذ دقيقة.
1: والعلاج خارجا، اللاعب الذي يتلقى علاجا داخل أرض الملعب سيغادر لمدة دقيقة بعد استئناف اللعب، يعني حتى لو تم العلاج داخل الملعب لا بعد بيخرج دقيقة خارج الملعب. وتشمل الاستثناءات حراس المرمى وإصابات الرأس والارتجاج وحالات الاصطدام القوية وبعض الحالات المرتبطة بالمخالفات وركلات الجزاء.
0: أيضا قرارات إضافية ستشهدها هذه النسخة من كأس العالم 2026 استراحة تبريد مدتها 3 دقائق بعد مرور 22 دقيقة من كل شوط سبب أجواء الصيف. كما سيسمح للفار بالتدخل في بعض المخالفات التي يرتكبها المهاجمون قبل تنفيذ الركنيات أو ركلات الحرة إذا أثرت لاحقا على هدف أو ركلة جزاء.
1: يعني تعديلات كثيرة وأكيد بطاقات حمراء وصلاحيات أوسع للفار، وتعتبر هذه الإجراءات غير مسبوقة.
0: نعم.
1: في كأس العالم 2026
0: فعلا قرارات أكيد ربما ستكون لأول مرة في هذه النسخة من كأس العالم، وهي كلها في مصلحة الفرق المشاركة، حيث أنه يعني العدل يكون سيد الموقف، لأنه أحيانا بعض الأخطاء الكروية تكون واضحة للعيان، لكن للأسف
1: ما في إضاعة للوقت، يعني
0: لا.
1: خاصة اللاعب لما يستبدل لا تضيع الوقت، 10 ثواني تأخرت اللاعب البديل ما يدخل،
0: هذه الحركة كثير تتكرر.
1: وكذلك حراس المرمى يقول لك 8 ثواني عندي لا ماشي ما شرط مخالفة.
0: احنا عاد ننتظر التنفيذ الآن في كلام، لكن التنفيذ مسألة وقت. إذن كأس العالم على الأبواب.

0: تحية مسائية لكم مستمعينا، وتحية لزميلنا حمد عامر الحبسي، يعني كان متابع لما ذكرناه في تحية عن تعديلات كأس العالم 2026، وذكر زميلنا حمد عامر الحبسي يقول اليابان هزمت إيسلندا بالقانون الجديد في كرة القدم، عوقبت دقيقة بعشرة لاعبين بسبب تأخر الاستبدال، جاء فيها هدف اليابان. يعني إيسلندا اللاعب تأخر 10 ثواني، بالتالي خرج، منع اللاعب الآخر أنه يدخل لمدة دقيقة. اليابان استفادت من أنه إيسلندا أصبحت الآن بعشرة لاعبين فسجلت الهدف وفازت، وبالتالي كانت أول المستفيدين بالقانون الجديد.
1: يعني مثل ما يقولوا الحظ له دور، يعني رب ضارة نافع،
0: يعني استفادت من القانون الجديد
1: بالفعل.
0: وطبعا زميلنا حمد عامر الحبسي يقول لك جاهز لكأس العالم، ويقول العزبة جاهزة
1: مرتب أموره والشاشة
0: ما باقي شيء ترى هذا الشهر
1: فعلا أيام معدودات، أكيد انطلاقة جديدة لهذه النسخة لكأس العالم، نسخة مختلفة يعني بالقرارات الجديدة للمجلس الدولي لكرة القدم وتقنيات حديثة، فرق عديدة، يعني لأول مرة هذا العدد 48 فريق.
0: وأرسلنا بعض المعلومات، يعني حسب طبعا الأستاذ حمد عامر الحبسي زميلنا، يقول الحكم الإيطالي كولينا رئيس لجنة الحكام بالفيفا ومعه فريق طبعا أوجدوا هذه التعديلات كمشروع تطوير منظومة التحكيم في كرة القدم. سيتم تقييم هذه التعديلات بعد النهائيات حتى يتم تطبيقها في قادم البطولات العالمية أو التعديل على بعضها. يعني الآن سيتم تطبيقها في كأس العالم 2026 هذه النسخة، وسيتم تقييمها بعد ذلك هل ستطبق جميعها أو سيتم تعديلها. تحية لك يا زميلنا حمد على هذه المعلومات،
1: تفاعل جميل طبعا من حمد، تحياتنا لك. وتحية لأبو أسعد الشبيبي، وعلى طاري الشخصية المشكلجية واللي تصطاد في الماء العكر كيف تتعاملوا معاها، يقول

0: لذا ندعو الأشخاص إلى تفعيل النهج الحكيم في التعامل مع هذه المواقف. شكرا لك يا أبو أسعد وشكرا على المشاركة.
1: ورسالة من سعيد شكيلي أبو آية من ولاية بهلة يقول تحياتي الطيبة لكم ياسر وفتحية. عن نفسي تعلمت من الحياة أن التجاهل اتجاه الناس المستفزين أفضل حل. حاليا أتعامل مع الإنسان اللي يستفزني بالتجاهل ولا أقدم أي اعتذار، خاصة إذا كنت على علم أني على حق، ولا أفتح الموضوع في أي حال من الأحوال، أنتظر إلى النهاية وأشوف ردة فعله. من وجهة نظري الشخص المستفز أو اللي يدور عثرات الآخرين يجب السكوت عنه وعدم إثارته، وفي الأخير ما يصح إلا الصحيح. تحية لك يا سعيد الشكيلي.
0: وتحية لسمير العماني يقول والله يمكن وصف الشخص الذي يصطاد أخطاء الآخرين بأنه ناقد سلبي، حيث يكتفي بذكر الأخطاء دون تقديم الحلول لإصلاحها، يتصيد أخطاء الآخرين عمدا لإحراجهم، التقليل من شأنهم، هدام للعلاقات الاجتماعية، يسعى إلى إثبات تفوقه أو لفت الانتباه إلى نفسه من خلال إبراز أخطاء غيره، يركز على العيوب حتى لو طفيفة، ولا يذكر المعروف ولا الإنجازات، يترك الآخرين في إحباط نفسي بدلا من إصلاح الأخطاء إن وجدت. هؤلاء الأشخاص نرجسيون يجب الحذر منهم، لا يتصيدون الأخطاء في الأعمال لكن أيضا يتصيدونها في الحياة الاجتماعية، مادية كانت أو معنوية، ويذهب بهم الأمر لشدة اللؤم إلى الاستهزاء بطريقة كلام الآخر أو ملامحه أو صفاته، حفظ الله الجميع من أمثالهم. شكرا لك يا سمير. سمير يعني وضح أكثر من نوع لهذه الشخصيات. شكرا لك يا سمير.
1: وشكرا لأبو تيمور الشهيمي يقول التفاؤل والتفاهم بين الطرفين يسعد القلوب، وأنصح نفسي وإخواني بعدم التدخل في شؤون الغير، ويرسل سلامه لقاسم الجلنداني أبو هالة. تحية لك يا أبو تيمور.
0: تحياتنا للجميع. فاصل مع مانع ونواصل.

0: مستمعينا، وهالمرة نروح لمحطة تكنو. وفي تكنو إشعارات تصل الموظفين بانتهاء مدة
1: خلاص الخدمة.
0: أيوة، بانتهاء مدة الخدمة وتسريحهم من قبل شركة ميتا فيسبوك سابقا في أكثر من دولة، في سنغافورة بدأوا ثم أوروبا ثم أمريكا. آلاف الموظفين، وأكيد الذكاء الاصطناعي يتمدد ياسر.
1: بالفعل يعني الذكاء الاصطناعي يتمدد، وميتا تسرح آلاف الموظفين وتواصل ضخ مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي. طبعا 8000 موظف بدأت من سنغافورة ثم أوروبا ثم الولايات المتحدة، ما يعادل 10% من القوى العاملة عالميا في الشركة، واحدة من أكبر موجات التسريح بالشركة. يعني تعتبر هذه الموجة من التسريح 8000 موظف.
0: نعم، 8000 موظف يعني 10%،
1: نعم،
0: ما يعادل القوى العاملة
1: في الشركة بشكل عام.
0: بشكل عام فعلا ياسر. طيب، من تأثر بهذا التسريح؟ الموظفين في شركة فيسبوك في المقام الأول، لأن ميتا عندها الانستغرام وعندها أيضا الواتساب.
1: نعم، والانستغرام والواتساب. نعم
0: بالضبط. أيضا الموظفين الموجودين في قطاع المحتوى، الموظفين الموجودين في قطاع المبيعات، والموظفين الموجودين في قطاع التوظيف. التقليص فعلا لم يقتصر على قطاع واحد، بل شمل قطاعات متعددة،
1: وبالتالي يعني هناك توفير للمبالغ. فهذه الأموال اللي بتوفرها الشركة أين ستذهب؟ وأكيد ميتا رفعت إنفاقها على الذكاء الاصطناعي، إذن هذه الأموال ستذهب للذكاء الاصطناعي. ومارك زوكربيرغ وهو طبعا رئيس الشركة أو صاحب الشركة قال بأن 2026 سيكون عاما يغير فيه الذكاء الاصطناعي طريقة عملنا جذريا. يعني الذكاء الاصطناعي سيحل محل كثير من الوظائف، 8000 وظيفة في ميتا.
0: فعلا المبلغ ضخم والرقم ضخم والمبالغ اللي بتتوفر ضخمة فعلا. السؤال اللي يطرح نفسه أيضا مستمعينا، أرباح قوية وتسريح واسع. رغم التسريح ياسر 8000 موظف، حققت ميتا في الربع الأول من هذا العام 56% إيرادات و26% أرباح صافية، القيمة بالمليار دولار. قالت الشركة أن الخطوة تهدف لرفع الكفاءة التشغيلية.
1: إذن الذكاء الاصطناعي طبعا يحل محل وظائف، لكن هل سيخلق وظائف جديدة في المستقبل أم سيلغي وظائف أكثر؟ هذا هو السؤال.
0: والله هو بيلغي وظائف وسيخلق وظائف. معادلة صعبة.
1: إذن يعني سيلغي وظائف وسيخلق وظائف. وميتا يعني أول أو من الشركات اللي استخدمت الذكاء الاصطناعي واستغنت عن 8000 موظف.
0: رقم كبير جدا.
1: رقم كبير. وفقط في 3 دول، يعني سنغافورة، أوروبا، الولايات المتحدة. وأتوقع أن الخطوة ستشمل باقي الدول.
0: شكله بيكون على جميع الأفرع التابعة لهذه ميتا فعلا. إذن الذكاء الاصطناعي يتمدد، وأكيد هناك من ينظر نظرة سوداوية لموضوع الذكاء الاصطناعي والوظائف البشرية اللي جالسين يخسروها البشر يوم عن يوم. لكن سوق العمل ربما ياسر يتطلب أيضا اختصاصات جديدة تواكب هذا التحول في سوق العمل، تكون قريبة من الذكاء الاصطناعي والابتعاد عن التخصصات التقليدية أو اللي لم تعد صالحة للفترة المقبلة.
1: يعني مراجعة التخصصات خاصة اللي مقبل على الدخول على الجامعة،
0: مؤسسات التعليم العالي. نعم، لازم تعيد حساباتها،
1: يكون متناسبة مع الذكاء الاصطناعي وطفرة الذكاء الاصطناعي.
0: بالضبط. إذن مع محطة تكنو نكون وصلنا معاكم إلى نهاية مشوارنا المسائي. العهد بيننا وبينكم إن شاء الله يتجدد في الغد في رحلة جديدة تجمعنا وإياكم في تمام الخامسة. سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
1: وفتحية الخنبشي، وشاركتنا في الإعداد الزميلة مروة العميري، وهذه تحيات المخرج مانع الفارسي. وفي أمان الله.
0: في أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أخبار عمان من إذاعة سلطنة عمان وفي أبرز عناوينها. سلطنة عمان وبيلاروسيا توقعان في مدينة مينسك 7 مذكرات تفاهم في الأمن الغذائي والتصنيع ضمن أعمال منتدى الأعمال العماني البيلاروسي. مجموعة أسياد تستحوذ على حصة استراتيجية في شركتي يونيفرسال وهايوي، تمنحها السيطرة الإدارية والتشغيلية على أصول لوجستية رئيسية في أوزبكستان. انتخاب سلطنة عمان لرئاسة الاتحاد العالمي لصناعة المعارض للعامين المقبلين. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، وتؤكد رفضها القاطع لكافة الأعمال العسكرية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة. أهلا بكم. شهد منتدى الأعمال العماني البيلاروسي الذي أقيم اليوم بمدينة مينسك توقيع 7 مذكرات تفاهم في قطاعي الأمن الغذائي والصناعي، كما عقدت خلال المنتدى لقاءات ثنائية مباشرة بين ممثلي الشركات والمؤسسات من الجانبين لبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة. ترأس وفد سلطنة عمان في المنتدى معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
1: مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه والأمن الغذائي بحثها منتدى الأعمال العماني البيلاروسي، وذلك على هامش مشاركة سلطنة عمان في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2026 بمدينة مينسك بجمهورية بيلاروس. سعادة السفير حمود بن سالم آلتوية سفير سلطنة عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية والسفير غير المقيم لدى جمهورية بيلاروس.
2: فيما يتعلق بمشاركة سلطنة عمان في هذه الفعالية المهمة، هي المعرض الدولي للزراعة في بيلاروس بيلاغرا، ففي الحقيقة هي تعكس حرص عمان على تعزيز حضورها في المجال الزراعي وفي المحافل الدولية والمؤتمرات المتعلقة بالزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي. طبعا مشاركة عمان أيضا في هذه الفعالية تمثل فرصة للترويج للمنتجات العمانية في السوق البيلاروسية، وأيضا المشاركة سوف تسهم في تبادل الخبرات.
1: وتضمن المنتدى التوقيع على 7 مذكرات تفاهم بين الشركات العمانية والبيلاروسية، الأولى لإنشاء مصنع لتصنيع الأغذية في محافظة ظفار، والثانية لتطوير نماذج أولية للذكاء الاصطناعي في قطاعي المياه والزراعة لتمكين المهندسين العمانيين. أما المذكرة الثالثة فتتعلق ببناء نماذج ذكاء اصطناعي لقطاعي التربة والبحر ونقل المعرفة، والرابعة تركزت في إمكانية التعبئة والتغليف المشترك وتعبئة مسحوق الحليب تحت العلامة التجارية مطاحن صلالة في بيلاروس. كما وقعت مذكرة تفاهم خامسة لتطوير وتحسين المنتجات الغذائية ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى التعاون الفني ونقل الخبرات التصنيعية وتوسيع الأسواق، فيما تهدف مذكرة التفاهم السادسة إلى تعزيز التعاون ونقل المعارف والخبرات في قطاع صناعة الألبان والأغذية. وركزت المذكرة السابعة في مجال نماذج البنية الأساسية للتخطيط العمراني وحلول المدن الذكية ونظم المعلومات الجغرافية. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
3: الوفد العماني الذي حضر في هذا المنتدى يعتبر الأكبر إلى بيلاروسيا، حيث شارك حوالي 78 شخصية من سلطنة عمان يمثلون 44 جهة حكومية وخاصة. تم توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تعاون، نأمل أن تكون مخرجات هذا المنتدى المزيد من الاتفاقيات وزيادة في التبادل التجاري.
1: وعقدت على هامش المنتدى لقاءات ثنائية بين شركات سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس لمناقشة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، وعرض أبرز فرص الاستثمار المشتركة في القطاعات الغذائية والصناعية والتقنية.
4: علي بخيت كشوب، رئيس تنفيذي لمجموعة مطاحن صلالة، وقال في منتدى الأعمال العماني البيلاروسي اتفاقية تفاهم مبدئيا لتوزيع بعض المنتجات لبعض الشركات في بيلاروسيا، وشركة بمسمى بيلاتك، شركة توفر هذه المنتجات من أكثر من 50 سنة. نحاول أن ندشن بعض المنتجات في السوق العماني والأسواق المجاورة.
1: هذا ويمثل الوفد العماني 44 جهة من القطاعين العام والخاص في قطاعات متنوعة تشمل الزراعة والأمن الغذائي وتجارة التجزئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المصرفية والعقارات والتصنيع، مما يعكس النطاق الواسع لفرص التعاون والشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس.
0: بحث معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال لقائه مع إيوري كورولوف وزير الزراعة والأغذية في جمهورية بيلاروس، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والأمن الغذائي وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي والغذائي. كما تناول اللقاء استعراض آفاق تطوير الشراكات بين المؤسسات والشركات في البلدين بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق المصالح المشتركة. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات لدعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بين البلدين الصديقين. استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه جملة من تقارير اللجان الدائمة حول عدد من الموضوعات والمقترحات، ومن أبرز الموضوعات التي استعرضها الاجتماع تعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه في سلطنة عمان واستثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحصيل الضريبة الإضافية في حالة عدم حصولها على الإعفاء وفقا لحالات محددة، وإطلاق برنامج تمكين العلامات التجارية المحلية في قطاع المقاهي والمطاعم وتحويلها إلى علامات تجارية قابلة للتوسع الإقليمي والعالمي، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التعليم المبكر، المتفوقين دراسياً، الموهوبين وذوي الإعاقة. ترأس الاجتماع معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. أعلنت مجموعة أسياد إتمام صفقة للاستحواذ على حصة تمنحها السيطرة الإدارية والتشغيلية على أصول لوجستية رئيسة في جمهورية أوزبكستان، وبموجب هذه الصفقة تستحوذ أسياد على حصة مسيطرة في شركتي يونيفرسال للخدمات اللوجستية وهايوي للخدمات اللوجستية اللتين ترتبطان بشبكة الشحن في طشقند، وتستحوذان على ما يقارب 25% من حركة حاويات السكك الحديدية في أوزبكستان، إلى جانب حضورهما في قطاع المستودعات ذات الكفاءة والطاقة الاستيعابية الكبرى. وتأتي هذه الصفقة لتؤسس ممراً استراتيجياً جديداً يربط بين موانئ سلطنة عمان وبنيتها اللوجستية مع الممرات التجارية المتنامية في آسيا الوسطى، بما يعزز مكانة أسياد ودورها الحيوي في تسهيل حركة البضائع بين الصين وأوروبا والشرق الأوسط ودول آسيا الوسطى المجاورة. أعلنت شركة العمانية للصكوك السيادية نيابة عن حكومة سلطنة عمان عن طرح الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 100 مليون ريال عماني ولمدة استحقاق تبلغ 5 سنوات وبربح قدره 4.2% سنويا. ويفتتح باب الاكتتاب التقدم بالعطاءات غدا الخميس ويغلق يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري. وسيدفع العائد المستحق على الصكوك في 15 من يونيو و15 من ديسمبر من كل عام حتى تاريخ استحقاق قيمة الصك في 15 من يونيو من عام 2030. ويتاح الاكتتاب لجميع فئات الأفراد والمؤسسات والمستثمرين من داخل سلطنة عمان وخارجها من مختلف الجنسيات. انتخب الاتحاد العالمي لصناعة المعارض سلطنة عمان ممثلة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض لرئاسة الاتحاد للفترة من 2027 إلى 2028. ويتسلم الرئيس التنفيذي لمركز عمان للمؤتمرات والمعارض رئاسة الاتحاد رسميا في نوفمبر 2027 خلال المؤتمر العالمي 94 للاتحاد بمدينة غوادالاخارا المكسيكية، ليصبح أول عماني وأول عربي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد قبل أكثر من 100 عام. ويعزز الانتخاب حضور منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دوائر صنع القرار الخاصة بصناعة المعارض العالمية ودعم نمو الأسواق الناشئة، ويوسع فرص التعاون والاستثمار وتبادل المعرفة بين مختلف دول العالم. ويعكس الانتخاب التطور الذي شهدته صناعة المعارض والمؤتمرات في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية، والجهود التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز حضور سلطنة عمان على خارطة الفعاليات الدولية. تستمر سلطنة عمان في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي وعالمي عبر تطوير البنية الأساسية واستقطاب الاستثمارات النوعية. وفي هذا الإطار نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان حلقة عمل لمناقشة سبل تعزيز التنافسية في قطاع النقل واللوجستيات.
5: من موقع استراتيجي على أهم خطوط التجارة العالمية وموانئ ومطارات تربط القارات إلى شبكة طرق ومناطق لوجستية متطورة، يواصل قطاع النقل واللوجستيات ترسيخ مكانته كأحد القطاعات الواعدة في سلطنة عمان. وتعزيزا لتنافسية هذا القطاع الذي يشهد تطورا متسارعا بفرص استثمارية وإنجازات وطنية، عقدت حلقة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في لجنة النقل والقطاع اللوجستي وبالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل:
6: كل دولة تحاول توجد نفسها يعني في المنظومة العالمية. الأوضاع الجيوسياسية فرضت أيضا تركيز أكبر على التنافسية اللوجستية. اليوم عندنا مؤشرات لها علاقة بالكفاءة اللوجستية، عندنا مؤشرات لها علاقة بالبنية الأساسية، سواء كانت تلك المتعلقة بقطاع الطرق أو المتعلقة بقطاع الموانئ أو أي قطاع آخر حتى القطاع الجوي. فأصبح لزاما أنه نحن يعني نفتح هذا النوع من الحوار جزء يعني مهم في موضوع الشراكة.
5: الحلقة سلطت الضوء على جهود سلطنة عمان في تطوير منظومة النقل واللوجستيات لتكون ضمن أفضل 25 دولة عالميا بحلول عام 2040، واستعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم نمو القطاع وتعزيز تنافسيته.
7: شيخة خلفان الرجيبي ممثلة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في استثمار في عمان. عدة فرص استثمارية مرتبطة بقطاع النقل واللوجستيات واللي قيمتها الاستثمارية 1 مليون وأكثر، وطبعا في عندنا العديد من الفرص في مناطق مختلفة مثل مطارات عمان وأيضا المناطق الحرة، وأيضا بعض الفرص مثل المستودعات والمخازن ومثل اليخوت الفاخرة.
5: وأكد المشاركون على أهمية قطاع النقل واللوجستيات بوصفه أحد الممكنات الرئيسية للاقتصاد الوطني لما يوفره من فرص لجذب الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
8: راشد سعيد خلف الشامسي، رئيس لجنة النقل والقطاع اللوجستي بغرفة تجارة صناعة عمان. تم التطرق في نقاط التحديات والتسهيلات. طبعا التسهيلات للمستثمر العماني والمستثمر الأجنبي، وافتتاح مراكز لوجستية جديدة وتقديم خدمات لوجستية ومراكز لوجستية أيضا تدعم التجار العمانيين وتدعم المستثمرين أيضا من الخارج.
5: واستعرضت الحلقة أبرز المبادرات والبرامج الوطنية الهادفة لتطوير القطاع إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والمستودعات الجمركية، كما تناولت جهود تحسين موقع سلطنة عمان في المؤشرات الدولية المرتبطة بقطاع النقل واللوجستيات. من غرفة تجارة وصناعة عمان، أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط.
0: أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة ساس للتميز ضمن برنامج ساس لدعم الشركات التقنية في مساع لتعزيز السيادة الرقمية وتوطين التقنيات وبناء صناعة رقمية عمانية ذات قيمة مضافة. وتركز المبادرة على تعزيز الاكتفاء الرقمي المحلي عبر دعم الشركات التقنية الوطنية لتطوير وامتلاك منتجات وخدمات رقمية ذات قيمة مضافة، وهو ما يسهم في ترسيخ السيادة الرقمية وتعزيز المحتوى المحلي وبناء قاعدة شركات عمانية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار عن قائمة المشاريع التسعة المتأهلة لتمثيل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب 2026 والمقرر انعقاده في العاصمة البريطانية يوليو المقبل. وقد استند اختيار المشاريع إلى مسار تنافسي دقيق شمل 738 مشروعا ابتكاريا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
9: بينما عقارب ساعة بيج بن تشير لاقتراب منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب 2026 هنا في مسقط، الإعلان عن 9 مشاريع بحثية لتمثيل سلطنة عمان. ما إن سمعت تسنيم الفارسي أنها ستذهب إلى لندن بمشروع العصا الذكية للمكفوفين تنظر أن تعلي اسم وطنها، فمشروعها اختير تنافسيا ضمن 738 مشروعا ابتكاريا تأهلت منها 30 مشروعا استوفت كافة المعايير والشروط العلمية المطلوبة وحددت 9 مشروعات.
10: مشروعي هو عصا ذكية للمكفوفين، فيها عدة مميزات. من مميزاتها إنها تنذر المكفوف من عند اقترابه من العائق، وترسل رسالة نصية لأهل المكفوف عند حدوث الطوارئ مع موقع حقيقي بمكان المكفوف.
9: وسيرافق تسنيم في المنتدى محمد الشحي بمشروع سينابي ساي.
11: نحن مشروعنا في مجال الأمن السبراني، وهو عبارة عن جهاز وتطبيق يعمل كجدار حماية لشبكات والمواقع والتطبيقات بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، كجدار حماية متكامل عن طريق خوارزميات تم إنشائها عن طريقنا نحن وابتكارها عن طريقنا نحن الحمد لله.
9: تبدو على مهند الصقر الثقة أن مشروعه نظام مراقبة صحة واستخدام الطائرات بدون طيار سيحقق تقدما في المنتدى.
12: مشروعي هو في الحقيقة نظام موجود في الطائرات الحقيقية سواء المقاتلات الهليكوبترز، فالهدف من المشروع هو تحويل هذا النظام ونقله من الطائرات إلى الطائرات المسيرة بهدف تسهيل الصيانة.
9: ومن ضمن القائمة المتأهلة مشروع حارس المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمكافحة غسيل الأموال، ومشروع هيدروجينكس، ومشروع تحويل انبعاثات الميثان إلى مادة الإكتوين عبر نظام تقني حيوي مستدام، ومشروع تحويل طاقة الصوت إلى كهرباء باستخدام نموذج كهروحراري، ومشروع تطوير هلام مائي نصف متشابك الشبكة كبديل حيوي مستدام، ومشروع نظام ذكي للكشف المبكر عن تسربات المياه. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، وتؤكد رفضها القاطع لكافة الأعمال العسكرية التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما استهداف المنشآت المدنية والحيوية بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويهدد السلامة المدنيين. وعبرت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت وتأييدها للإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما. وجددت سلطنة عمان دعوتها إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد واللجوء إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الأزمات والخلافات بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتداعيات السلبية. وفي الختام نذكر بالعناوين: سلطنة عمان وبيلاروسيا توقعان في مدينة مينسك 7 مذكرات تفاهم في الأمن الغذائي والتصنيع ضمن أعمال منتدى الأعمال العماني البيلاروسي. مجموعة أسياد تستحوذ على حصة استراتيجية في شركتي يونيفرسال وهايوي تمنحها سيطرة إدارية وتشغيلية على أصول لوجستية رئيسية في أوزبكستان. انتخاب سلطنة عمان لرئاسة الاتحاد العالمي لصناعة المعارض للعامين المقبلين. وسلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، وتؤكد رفضها القاطع لكافة الأعمال العسكرية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة. حرر لكم أخبار عمان أحمد بن عبد الله الندابي، ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي، وكانت معكم في التقديم لجينة بن سالمين البلوشي. في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كنا نتحدث عن هولندا في الحلقة السابقة، ومررنا إلى البيئات المهمة جدا التي تتشكل منها هذه البقعة الجغرافية المهمة في أوروبا، مثل البيئات السواحل الرملية أو الكثبان، المروج الخضراء والغابات والأراضي الرطبة والبحيرات والقنوات المائية وغيرها من يعني مناطق المد والجزر، وكلها لها أهمية بيئية كبيرة لأنها تعتمد على مجموعة معينة من الكائنات الحية التي تأقلمت وتكيفت مع الظروف اللي موجودة في هذه البيئات، سواء كانت مياه مالحة أو مياه عذبة أو فيها نوع من الغابات. الغابات في هولندا ليست يعني شاسعة وكبيرة كما تحدثنا، كما هو الحال في الدول الواسعة والكبيرة في ألمانيا أو في فرنسا أو في الدول الاسكندنافية، لكنها مهمة جدا، فهي تمثل مثل يعني خطوط خضراء وتجمعات خضراء داخل بلد مزدحم جدا بالإنسان وبالأنشطة البشرية. ومن أهم هذه الأشجار هي أشجار البلوط الإنجليزي، وهذه الشجرة كبيرة ذات جذع قوي وأوراق مفصصة، وتدعم أيضا وجود الكثير من الكائنات الحية الأخرى مثل الحشرات والطيور والفطريات، وأيضا الزان الأوروبي الموجود، وهي شجرة ذات لحاء رمادي أملس وأوراق بيضاوية تتحول في الخريف إلى لون نحاسي. وتوجد كذلك أشجار السنوبر الاسكتلندي والبتولة والصفصاف والحور، خاصة غرب المياه والقنوات. وأيضا يوجد غابات مثل غابة ماستوبس الصناعية التي صنعها الإنسان قبل أكثر من 500 سنة من أجل الحصول على الخشب من السنوبر الألماني والاسكتلندي، وتحولت الآن إلى واحد من المناظر الثقافية المهمة جدا في العالم على مستوى الغابات في العالم، لأنها تعتبر أقدم غابة صنعها الإنسان وزرعها الإنسان. وعندما نقارن الوضع في هولندا مع يعني محافظة ظفار، محافظة ظفار مساحتها 100,000 كيلومتر مربع، هولندا مساحتها 41,000 كيلومتر مربع، منطقة الخريف التي تتأثر بالرياح الموسمية مساحتها 3,000 كيلومتر مربع، يعني هولندا موضوع مختلف جدا. لكن الغابات يعني الغابات هنا في محافظة ظفار، وهذا مصطلح الغابة هو مصطلح نسبي أيضا، الغابة يعني إذا طبقنا عليها التعريف الأوروبي على مستوى كثافة الأشجار أو طول الأشجار، قد لا نسمي الغابات الموجودة في ظفار غابات، وهذا غير صحيح. يفترض أن يكون لكل بلد تعريف للغابة. ما هي الغابة؟ مو شرط الغابة تكون كثافة أشجار، طول الأشجار تصل إلى 100 متر أو 50 متر، وكثافتها تصل إلى الغابات الاستوائية أو الغابات كثيفة الأشجار حول العالم، لأنه نحن موجودين في قلب الصحراء. ففي قلب الصحراء عندما توجد معك كثافة شجرية معينة وأشجار معمرة تصل 150 سنة 1000 سنة مثل أشجار التبلدي، 250 سنة مثل أشجار التين المختلفة قطريت وطيك، 500 سنة و 600 سنة مثل أشجار الزيتون البري، فأنت تتعامل مع إرث بيئي عميق جدا وعنده بعد مختلف للغاية. فالغابات هنا يعني ليست مثل الغابات الأوروبية كثيفة الشجر والتواجد، بل غطاء نباتي موسمي جبلي وشجري متأثر بالرياح الموسمية التي تسمى الخريف في محافظة ظفار. فمثلا في النجد توجد غابات، عندما نقول غابات اللبان أو في المناطق التي تنتشر فيها أشجار اللبان أو السدر أو أنواع من الأكاشيا مثل السمر وغيرها، أو النباتات العشبية اللي موجودة في سهوب اللي تصل مساحتها أكثر من 70% من منطقة الخريف، هي عبارة عن مناطق ذات أعشاب. لكن في هولندا الأشجار تنتمي إلى بيئات أوروبا المعتدلة الرطبة. الفارق الأساسي إن نباتات ظفار تتعامل مع موسم رطوبة قصير وجاف وطويل، بينما النباتات في هولندا تتعامل مع رطوبة أبرد وأكثر انتظاما. وهذا أيضا يأخذنا إلى موضوع الوحدات البيئية، عندما تنقل شجرة من وحدة بيئية باردة أو وحدة بيئية استوائية أو وحدة بيئية ذات تضاريس مختلفة أو مناخ مختلف وتضعها في وحدة بيئية أخرى من أجل تطعيم النظم البيئية أو من أجل الزينة، فيجب أن تخضع لاشتراطات ولدراسات ولقيود معينة لكي لا يتحول هذا النوع إلى نوع مدمر للنظم البيئية، يعني حتى ولو كان نوع مدمر للنظم البيئية قد يتدمر هو أيضا بسهولة إذا حدثت تغيرات مناخية مختلفة، فنصل وكأنك حضرت كائن حي فيروس معين يقتل جهاز المناعة وينتشر بكثافة ثم يموت هذا الكائن الحي نهائيا، يعني هو أيضا لا يحل محل الأنواع المحلية. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: مثل ما وصيتك يا بن سويد، توصل الخط وتضمن انه بيوصل لهم وتجيب لنا اخبارهم.
1: ابشر اخوي سعود، فالك الطيب الرجال اللي يشتغل عنده سامع عنه واكيد بوصل له.
2: الله يحفظكم عمي، عاد قل له حسين الصغير ينتظر رجعتك.
1: ابشر يا ولدي،

0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وتعاونوا فإن يد الله مع الجماعة.
1: ومتى تخليت عن الناس؟ أنا طول عمري أعطي الناس حقوقها وما أتمنى حد يشكي بي عند بشر إني ظلمته.
0: ظلمت أخوك ابن أمك وأبوك يا حمدان.
1: يعني ولدي يوصل أخباري وأخبار بيتي كلها لكم؟
0: وانت تقدر تخبي عن حرمتك همك؟
1: بس البيوت لها أسرار.
0: بين الأهل ما شيء أسرار إلا شيء يعيب وما يرضى الله.
1: ونعم بالله. وشورك؟
0: عقلك في راسك تعرف خلاصك، مصلحتك وانت أدرى بها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: والشور الحين وأنا بذراع واحد الشور؟
0: ذراعك اليمين مو ببعيد، وانت النوخذة ابن عن جد يا ولد سليمان.

0: يعني إيش؟
1: يعني كل الناس تقول إن عمك حسين كان أستاذ وسفرة بيخلي أبوك يخسر كل شيء.
0: أخوي حمد معاه، واللي عرف إن حمد متعلم من عمي كل الشغل، بدليل إن السفن اللي شغالين عليها ما توقفت.
1: أبوي يقول الشغل وايد والمصنع ما ملحق، وأبوك ما يبي يتنازل عن كبرياءه ويتعاون مع الثانين. أخوك حمد يعرف كل شيء ونصح أبوك بعد، بس ما يبي يسمع.
0: خلينا من هالسوالف، خبرني وإيش قرروا الشباب في سفرة الجمعة؟ صوب خوري راما.
1: أوه الأمور طيبة ومزهبين كل شيء. عاد سهيل يقول ما بيرجع غير تارسين السفينة سمك.
0: لا يكون فاكر نفسه راكب جرافة.
1: إيه والله. يقول الصيادين قبل أسبوع شافوا سفينة صيد يائية من بعيد ونزلوا باورتهم في راما، بس الربع ما خلوهم، طردوهم.
0: يستاهلوا الطرد. ما خبرتني هيش صار في موضوع خليل، بعد مصر يترك الدراسة ويجلس في البلد.
1: مسكين، وحيد أبوه المريض ولزوم يبقى يدير باله.
0: خليل شاطر ومتفوق.
1: مسكين بني آدم، ما حد كامل غير الله.
0: خل روحنا، الساعة عاد 1:30.
2: بعدك ما رحت السوق؟
3: لا يا خالي، البارحة ما خلاني حسين الصغير ينام، ما أعرف وش فيه.
2: أطفال ما تعرف إيش سبب صياحهم. مساكين ما فيهم لسان يشتكون تراهم.
3: إيه والله ما في لسان وما يقدر ينطق، وأحيانا هاللسان إذا نطق هدم كل شيء، أو العكس.
2: ما فهمتك.
3: لو كان فيني لسان كان ما تغرب أبوي. سبحان الله، سنين وأنا أقول لأبوي لما يكون البيت ما بيتنا ما بيكون لنا صوت ندافع عنه. كان يقول لي لا، هذا بيت أخوي وأخوي ما راح يطردنا منه. لين اليوم اللي لقينا نفسنا ما قادرين نتمسك لو بخوص عشان يسندنا أو نتعلق بيه.
2: إيه أبوك طيب النية، ما كان مسوي حساب الزمن، بس إبليس الملعون.
3: الله يقدرني أقدر أرجعهم يعيشون معانا ولزوم أبني لهم بيت.
2: أفا تظن ممكن أطردكم مثل ما طردكم عمك وزوجته؟
3: حاشاك حاشاك يا خالي، بس الزمن يمكن يكون جاير.
2: أنا ما عندي أخوة ولا وريث، بنتي زوجتك وأختي اللي هي أمك لها الحق في البيت، يعودوا بالسلامة إن شاء الله. عهد علي إني أكتب البيت باسم أمك جميلة وزوجتك دانا.
3: الله يطول بعمرك الغالي، إحنا بنفسك عايشين يا خالي، ويعلم الله إني أشوفك مكفي وموفي ومالي علي حياتي حنان وعز.
2: الله يسعدك يا ولدي.
3: ودانا من طلبتها منك عاهدتك إني ما راح أقولها قومي من هنا وجلسي هنا، هذه أم حسين الغالي وبنت الغالي.
4: يا ولدي يا حمد، لازم تنصح أبوك يزود العمال، ترانا كذا ما نقدر حتى نخلص السفن الصغيرة. العمال على سفينة الشيخ سباع ما قادرين يخلصون الشغل المتفق عليه باليوم، الجو حار والشمس تحرق. إيه والله يا حسين إنك كنت ونعم الوالد ونعم الأخو، العمال كانوا يشتغلوا بجد وحتى ساعات إضافية من غير ما يتعبون.
5: يا عمي مبارك، حن ما مقصرين، رواتبهم وياخذونها والماي وموفرينها والأكل الحمد لله ما باخلين عليهم، وساعات الراحة وموفرينها.
4: من قال لك إن الشغل ماي وأكل؟ من قال لك؟ الشغل يا ولدي يباله أستاذ يحرك إيده بيدهم ويطبطب عليها، يباله أستاذ يحسوا بنفسه وضحكته اللي تنسيهم التعب.
5: زين ترى أنا موجودين معهم وقريبين منهم.
4: ما عليك يا. ما عليك بس، ما عليك بس يا ولدي، بس هناك فرق بين أستاذ وأستاذ.
5: زين قول لي إيش الحل؟
4: يقول لأبوك يقرب منهم ويزيدهم شوية قروش عشان يتشجعون ويخلصون الشغل، ترى المال بعد ينفس عن التعب.
6: عجيب والله عجيب، كل هالقروش اللي ياخذوها ما مكفتنهم. بعيد الشر، أبوي ذي الطماعين وما باك تعطيهم ويسمعني. زين أذي لما يجيبهم غير أخوي ناصر يعرف يتصرف معهم. نعم
7: لا، إلا ناصر هذا أخوك ما با يقرب لا من مصنع ولا العمال.
6: وليش بعيد الشهر؟ ليش؟ ما أخوي وله حق يحافظ على نصيبي.
7: نصيبك؟ ليش شايفتني أنا سرقت نصيبك ولا قصرت عليك؟ طول عمري أنا ما فرقت بيننا ولا ظلمتك. نعم إن أنا صحيح ظلمت أخوي بسببك أنت، نقصت عليه وبسببك أنت بعد، مع أنه كان سبب كل الخير اللي كان يوصل لي.
6: ما حد له فضل علينا. نعم هذا حلالنا، حلال أبوي وجد الشيخ.
7: أوه لك تين أبوك وجدك، أسعاد ما صار أبوك هذا، أبوك وجدك خلاص، أبوي راح وصار كل شيء لنا.
6: أبوي وأخوي ناصر،
7: ناصر أخوك هذا أخذ حقه وخلاص وخلصين. لا تقوم تيبي لي سيرته قدامي، بس من ناصر هذا بس.
6: وإذا أنت ضعيف وما قادر عليها
7: يا حرمة ابتعدي عن وجهي، ولا بسوي شيء ما تبينه.

0: العمال يشتغلوا بدون نفس ما مثل أول. الله يهدي أبوي، أقول خلينا نتعاون مع المصنع اللي جنبنا والأستادية، وهذه ما فيها شيء، والتعاون طول عمره موجود بيننا. بس أبوي، أبوي الله يهديه راكب راسه.
1: الله يهدي عمي، بخبر أبوي ينصحه.
0: لا لا لا أرجوك، ما أريد حد يعرف باللي صاير معنا، وعاد أبوي لو نصحه أبوك راح يزعل مني ومن العم مبارك.
1: لا ينجيك إلا الناصح الأمين، النصيحة زينة وحلوة ومن عاداتنا وتقاليدنا، الناس للناس وإحنا أهل، حتى الدين نصيحة يا حمد.
0: لا أرجوش، خليني أحل المسألة بطريقتي، وعمي الأستاذ مبارك بيساعدني. يا عمي حسين، وجودك عمرنا ما حسينا بالضيق أبد.
1: هي والله صحيح، وأبوي كان دايما يقول هذا الكلام.
2: شوف عاد، تراني أنا ما ناقص طنك، أنت منيت من مسكت وما حد يشوفك، عاد الحين طالع لي أنك تبى تروح مع ربعك وتبات معهم في السفينة في راما ومدري وين. والله أنا ما فاضت لك تراني، نعم روح مع أبوك وقول اللي
3: يعني. لا أنت فاضية ولا أبوي فاضي، بعدني مسوي لكم احترام أستاذن منكم، أنا بروح وهذه أنت عرفتي، بعد كذا ما رح أستأذن من حد.
2: أكيد ما بتستأذن لك، خلاص طالع عن الطاعي. نعم ما يكفي العود اللي طلع وراح بيت عرمته وباقي أنت؟ شوف اسمعني زين ترى، ها إيه نعم، أنت باقي لك هالسنة هذه وتخلص من الدراسة، إيه نعم، وترجع تتزوج بنت خالك.
3: أمي أنت قصدك تفرحي بي ولا تعاقبيني؟
2: يعني كيف أعاقبك بعد كيف كيف؟
3: الحين أنا في موضوع الرحلة والمبيت، إيش دخلنا بالزواج وبنت خالي ناصر؟ انتي خليني اول اخلص، يمكن نجحت يمكن عدت السنه، اقول شوفي حد لبنت خالي وخلصينا منها.
2: تعال تعال تعال، وين رايح؟ تعال تعال قبل علي، يا ربي روح والله روح ودرني. هذا العيال هذيلي هذي العيال، لكن ما منهم فايده من ذاك الاب اللي ماخذين منا البلاده. انا وين انا وين اقبل الحين وين اقبل؟ حسبي الله ونعم الوكيل ببليس الملعون.
4: اليد الوحدة ما تصفق، ومثل التعاون ماشي. متى كان التعاون بيننا فضيحة؟ يا ما تعاوننا وصنعنا يد بيد السفن اللي طلعت للبحر في هذه البلاد. البحر فيه سفن كلها يا من صنع مصنع حمدان وحسين أولاد سليمان أو عيد وغيرهم من النواخذة. تكاتفنا وأثبتنا إن بيت واحد وأهل خير لبعضنا.
0: طول عمرك حكيم يا عمي.
4: كنت صناع وربيت أستادية، حسين حمدان ومبارك حتى ناصر المتكبر، جدك علمني إن الشيخ ما يصير شيخ إلا إذا مد يده للناس، ما حد أحسن من حد، كلنا شيوخ بكرمنا وتعاوننا وحبنا لبعضنا واحترامنا لصغيرنا قبل كبيرنا.
1: طول عمرك شيخ وبتبقى شيخ
4: يا بنتي. الشيخ سيد القوم وخادمهم، الحمد لله الله هداني لقراءة القرآن ومعرفة مسلك الطريق خير وشره، الدين النصيحة. أنصح أبوك يا ولدي حمد، إذا كانت النصيحة مني تأذيه أبوك ولزوم يسمع لأنك تخاف على مصلحته.
0: إن شاء الله يا عمي إن شاء الله.
5: أنا أعرف أن زوجك ما يريدنا أتقرب منه، وأعرف أن عيالك ما يريدوا يتقربوا مني، بس يكون في معلومك أنا إذا حد مسني بسوء أقطع ريل واطي.
2: يستانس حد يمسك بسوء أنا موجودة؟ نعم أختك إني موجودة عنيدي.
5: أنا الشيخ ناصر، ما حد يقدر يمسني، وما أريدك تكرري وتوريني بوجودك. لا تنسني ريال حتى لو كنت أصغر منك، ولأنك أختي فأنا راحم زوجك، ولا تعرفيني إيش أقدر أسوي فيه.
2: بابا بابا بناصر علامك، إيه أنا ما أريدك تغلط ولا تنسى أنهم عيالي. صح صح،
5: أنت الحين تهدديني بعيالك ولا
2: ما أهددك؟ بس عيالي اللي من السمارة حرامة. إيه نعم قلت لي أنت أخوي وأنا مالي غنى عنك.
5: لو مالك غنى عني كان عطيتيني وكالة في أموالك، أو ما خليتي حمدان يوقف بويهي.
2: وبوي كي هذا حمدان شريكي؟

0: في البيت والمال والأولاد.
1: ما اختلفنا، بس لو ما اعطتني وكالة في إدارة أموالي كان ما قدر حمدان يوقف في بهالقوة.
0: ما علينا منه، وأنا تراني قادرة دافع عن نفسي، ترى قادرة. هي نعم.
1: من معك؟ خبريني أنت من معك؟ ها، ولدك الكبير ولا الثاني اللي ما هم منه شيء وعايش حياته كله لعب؟
0: مو ترى اسمه هو بيكمل دراسته وبيتزوج بنتك سعاد، ترى أخوي بنتك شيختنا حبيبتنا.
1: لعب. قولي له لا يقرب من بيتي ولا تراني اقطع لرينا وقدامك.
2: يا مال. يا مال.
3: صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
4: والطفل سام الخصيبي،
3: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر. يا مال. نهمة راشد الكاسبي. يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجان أرض السفن.
2: مجان
1: ميناء السفن.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. في الحلقة السابقة كنا تكلمنا عن تاريخ مجان في الألفية الثانية قبل الميلاد، يعني منذ 4000 سنة إلى 3000 سنة قبل الميلاد، هذه الفترة اللي كنا تحدثنا فيها في الحلقة السابقة، وقلنا أن من بداية الألف الثاني قبل الميلاد بدأ يعني النشاط البشري في عمان يقل بشكل حاد، واللغة الأثرية وأن يعني المناطق الأثرية التي وجدت الآثار كانت محدودة جدا، فسمي بهذا العصر أيضا بعصر وادي سوق نسبة إلى موقع غرب الصحار، وأيضا سمي بالعصر المظلم نتيجة لقلة النشاط البشري. طبعا هناك عدة أسباب أدت إلى قلة النشاط البشري في هذه الفترة، من ضمن الأسباب هي قد تكون أزمات اقتصادية وسياسية في المنطقة، يعني أصبح هناك عدم استقرار في المنطقة بالكامل، يعني مش في الجزيرة العربية فقط ولكن أيضا حتى في بلاد الرافدين والسند وغيرها. بعد ذلك يعني قد يكون الأسباب الأخرى غير يعني عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، أيضا الهجرة، قد تكون هناك هجرة من المنطقة، قد يكون السبب هو أيضا تغيرات مناخية حادة في المنطقة أدت إلى جفاف وأدت إلى هجرة في المنطقة، وقد يكون أيضا مشكلات سياسية حصلت داخل الجزيرة العربية وخارجها. أيضا شبكات التجارة الخارجية طبعا مجان كانت يعني تعتمد عليها في التجارة، في ربط وادي السند بوادي الرافدين والجزيرة العربية كناقل للتجارة. أيضا انهارت الشبكات التجارية في المنطقة بالكامل في حدود نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد، بداية الألفية الثانية قبل الميلاد. أيضا ما يميز فترة وادي سوق هي استبدال الحياة من الواحات إلى الحياة البدوية. أيضا في الألفية الثانية قبل الميلاد بدأ استئناس الجمال، طبعا قبل هذا كان الناس يعتمدوا في الرحلات البرية على الحمير في النقل، ومن فترة أطول قديمة قبل ذلك بكثير، لكن منذ الألفية الثانية قبل الميلاد بدأ الإنسان في الجزيرة العربية يستأنس الجمال، وطبعا يعتمد عليها في الرحلات الداخلية البرية داخل الجزيرة العربية. طبعا هذا النوع من الحياة قد يكون استمر في مجان فترة قرون، والفترة هذه قد تكون قد استمرت إلى 1000 سنة منذ نهاية الألف الثالث بداية الألف الثاني إلى نهاية الألف الثاني، يعني من 3000 سنة من الآن إلى 4000 سنة من الآن، كانت فترة يعني ركود في النشاط البشري في مجان بشكل عام، يعني سواء كانت يعني بعد هذه الفترة أو في نفس هذه الفترة يعني وجد آثار، يعني ليست كانت عمان خالية مطلقا أو مجان خالية مطلقا من الآثار، ولكن هناك بعض الآثار التي وجدت في بعض المواقع تدل على أن الإنسان ما زال كان موجود في تلك الفترة وما زال أيضا يمارس نشاطه، لكن أيضا ليس بالشكل اللي كان موجود فيه في الألفية الرابعة، نهاية الألفية الرابعة والألفية الثالثة بطول الألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا وجدت حضارة وادي سوق يعني آثار لها في شبه جزيرة عمان بشكل عام، يعني في سلطنة عمان وفي دولة الإمارات، أيضا في من مسندم وأيضا في مصيرة وجدت آثار لحضارة وادي سوق، وأيضا معظم الحضارة اللي وجدت في مصيرة تعود إلى فترة وادي سوق. استبدلت أنماط الفخار والأدوات النحاسية والحجرية بأنواع أخرى، يعني أيضا نوعية الفخار اللي استخدم، نوعية النحاس اللي استخدم في هذه الفترة يختلف عن نوعية النحاس والفخار اللي استخدم في الألفية الثالثة، وظهرت أنواع جديدة من القبور الفردية بجانب القبور الجماعية، ظهرت أيضا أشكال القبور وأنواعها أيضا بدأت تختلف. وهذه طبعا هذه الاكتشافات كلها في نهاية الألفية الثالثة بداية الألفية الثانية قبل الميلاد. طبعا بعض المواقع قد سكنت خلال هذه الفترة، ولكن هناك تراجع في عدد السكان، يعني عدد السكان في المنطقة بالكامل مجان بدأ يقل، يعني كان عدد السكان كبير جدا، كثير عدد من المستوطنات، كثير عدد من الآثار، لكن في فترة الألفية الثانية بدأ عدد السكان يقل بشكل كبير، وأيضا استحدث نوع جديد من الاستيطان. أيضا بعض المواقع اللي كان فيها نشاط بشري في الألفية الثالثة هجرت، يعني انتقل منها الناس إلى مواقع أخرى قد تكون داخل مجان، أو هاجروا إلى بلاد الرافدين والشام وغيرها من المواقع القريبة. وبعض المواقع أيضا التي هجرت يعيد استيطانها، يعني في بعض المواقع هجرت فترة من الفترات في الألفية الثانية، لكن بعد فترة من الفترات أيضا عاد الناس إلى استيطان هذه المواقع، لكن طبعا بشكل بعدد أقل من السكان. طبعا الفترة هذه يعني تعتبر يعني شبه انهيار في يعني في حضارة مجان، من حيث يعني الكثافة البشرية، من حيث النشاط التجاري، من حيث النشاط الملاحي. طبعا قل بشكل حاد جدا في الألفية الثانية ومنذ نهاية الألفية الثالثة. طبعا هذه الفترة يعني مباشرة من نهاية الألفية الثالثة وبداية الألفية الثانية بدأ يعني يتضح بشكل جلي أن عدد السكان بدأ يتغير. طبعا قد تكون مساهمة يعني الواحات أيضا والنشاط البشري الداخلي والساحلي أيضا قل، قد تكون أسباب مناخية أيضا حدثت، تغير في المناخ، وأيضا قد تكون من الأسباب قلاقل سياسية خارجية في بلاد الرافدين، في السند، في عيلام وغيرها، كلها أسباب يعني محتملة. وقد تكون السبب أيضا من الأسباب الرئيسية اللي هو الجفاف وقلة منسوب المياه، وأيضا قلة منسوب وسائل الري اللي كانت تستخدم في تلك الفترة، أدى إلى الهجرات إلى مواقع أخرى خارج مجان. طبعا في هذه الفترة خاصة بحلول 1700 قبل الميلاد تراجع النشاط التجاري بين مجان وبين بلاد الرافدين، لضعف طبعا الوضع يعني الاقتصادي والسياسي في بلاد الرافدين بالذات. الأحبة الكرام، طبعا انتهى وقت البرنامج، وللحديث بقية بإذن الله تعالى. أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: متضورون للحلم،
2: متعطشون للظلال،
1: مسكونون بالدهشة،
2: منذورون للخيال،
1: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
2: يمحون ويسطرون،
1: يفكون ويركبون،
2: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد عبر هذه الحلقة. لقاء مع الروائية عزة طويل حول روايتها عيون بيروت وسر اللمعة في العينين، الصادرة عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر بيروت 2026. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: عزة طويل كاتبة من لبنان من مواليد بيروت 1982 مقيمة في كندا، حازت الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة غرينوبل في فرنسا، تعمل في مجال النشر، تولت إصدار وتوزيع مؤلفات لكتاب عالميين، لها العديد من المقالات في مواقع وصحف عربية. صدر لها عملها الروائي الأول لا شيء أسود بالكامل عن دار نوفل بيروت عام 2024. أما عملها الروائي الثاني فحمل عنوان عيون بيروت وسر اللمعة في العينين عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر بيروت 2026. عن عيون بيروت وسر اللمعة في العينين نحاور كاتبة الرواية عزة طويل. نبارك لك صدور عملك الروائي أستاذ عزة، طبعا في بداية هذا اللقاء، ونرحب بك في هواء الكتابة.
3: شكرا جزيلا لكم ولك خصوصا.
2: شكرا جزيلا. الساردة في روايتك تطرح في روايتك طبعا عيون بيروت تطرح هذا التساؤل، لماذا نكتب؟ لنؤرخ الواقع أم لنكشفه ونفضحه أم لنخلق عالما على هوانا أم لنصنع لأنفسنا صورة تناسبنا وترضي غرورنا؟ يعني أنا سأنقل هذا التساؤل بحذافيري إليك، ما الذي يمكن أن تقوله لنا عزة طويل في هذا السياق فيما يتعلق بهذا التساؤل؟
3: هذا التساؤل بصور تساؤل يصيب كل من يكتب، وهو ما هو المغزى، ما هو المغزى من الكتابة من جهة، ومن جهة أخرى لماذا أكتب أنا شخصياً؟ يعني بيكون الواحد عم يسأل حاله. والأسباب كثيرة، وبالنسبة لي قد يكون السبب اللي بيخلي الواحد يكتب قد يكون أيضاً أحد الأشكال التي تميز بين الكاتب هيك الذي يعيش ليكتب والكاتب الذي يكتب من أجل الشهرة أو من أجل أي نوع من النفوذ أو من أجل شيء اجتماعي. إذا الشخص عم يكتب لأن هو عنده قلق ما، سؤال وجودي ما، شيء ما يحاول أن يصبر أغواره ويفهمه، فمن الطبيعي أن يطرح على نفسي سؤال لماذا أكتب. وهذا السؤال بده يكون الواحد حقيقي مع حاله فيه، يجب أن يكون صادقا مع نفسه، لأنه كلياتنا عنا أسباب بتخلينا نكتب، أسباب هيك مثالية، وكلنا كمان عنا بعض الأسباب التي تشجعنا. يعني كل كاتب يتشجع إذا كان في من يحمسه على الكتابة أيضا، لكن الشيء الداخلي، الدافع الداخلي هو لكل شخص مختلف. لا يمكن أن يكون هناك دافعا واحدا لجميع الكتاب، يعني فكل حدا عنده سببه. أنا بالنسبة لي اكتشفت مثلا أنه أنا شخصيا كتير بهمني فكرة صوتي، يهمني أن يصل صوتي وصوتي وأفكاري والأشياء التي تخطر في بالي أخرجها عبر الكتاب.
2: أنت ذكرت منذ قليل الحديث أو أكدت على مسألة أو جانب مهم هو الصدق، ولذلك كتبت في صفحة لك في أظن الإنستغرام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ربما، الكتابة تقولين الكتابة تفضح كالوجه تماما، لذا كل كتابة غير صادقة كمكياج غير ناجح. أيضا في هذا السياق
3: صحيح. أخي أنا كتير بأمن بالصدق بالكتابة، وعلما أنه الصدق بالكتابة لا يعني بالضرورة أن يكون الواحد عم بخبر قصة صايرة معه، إنما يعني بالضرورة أن يعالج مواضيع تعنيه هو شخصيا، وليس مواضيع ترند أو مواضيع الساعة أو مواضيع تكنولوجيا او يعني ما بعرف، عرفت انه مواضيع تعني له شخصيا، طالما انها تعني له مهما كانت هذه المواضيع فهي مرحب بها وهي صادقه. بس المهم تكون نابعة من الداخل.
2: بالضبط. شخصية لمياء في روايتك تقول في كلمتها إثر صدور روايتها الأولى: أما أنا فلم أكتب لأختبئ في شخصياتي ولا لأتحكم في الآخرين وأقدارهم، بل لأسمع صوتي أو لأسمع صوتي ربما، ولأمنح الحكاية وجهة نظر أخرى. هذا ربما يتقاطع أيضا مع هكذا، لماذا يكتب المرء أو الكاتب؟ على أي حال، في السطور الأخيرة من روايتك نقرأ فيها: هل كانت هذه قصتي التي دونتها، أم قصة لمياء، أم قصة رامي، أم قصة مدينة المجروحة؟ لا يهم، ففي بيروت دائما ما تتلاحم القصة والتاريخ والذاكرة والصور. دعينا نقترب من عيون بيروت. يعني الرؤية التي كانت تسكنك أو تشغلك، التي انطلقت منها في إنتاج أو تأثيث هذا العمل السردي لك.
3: في الواقع هو مشهد، هو فكرة فق العيون، هي مشهد خلال الاعتصامات ببيروت.
2: نعم.
3: تأثرت جدا لما تمت إصابة بعض المتظاهرين بعيونهم وفقئت بعض العيون، وهذا الشيء كان بالنسبة لي إنك تشوف شيء تتصوره في ذهنك كاستعارة. يعني أنا فقئ العيون بالنسبة لي استعارة، ولو إنه تم استخدامه عبر التاريخ وهيك، ولكنه في حياتنا اليومية هذا مجرد استعارة. أن تراه يتحول إلى واقع كان شيئا صادما جدا بالنسبة لي، وهذه كانت نقطة انطلاق فكرة العيون. وطبعا مع الكثير من يعني من بنظر حوالي بحياتي، العين بتاخد كتير محل في تفكيري، ولذلك كانت سيرة عيون بيروت قائمة كليا على العيون، على العين.
2: نعم. يعني هذا الملمح، ملمح خاص بهذه الرواية استطعت التقاطه والتركيز عليه في مجمل عملك الروائي. نعم. يعني لا أعرف ما إذا كان هناك رواية أو روائية من ذي قبل قد ركز على هذا الملمح بهذه الطريقة الكثيفة، ويعني هذا الدفق القادم من العينين. ربما نعرف الشعراء كثيرا ما ركزوا على هذا، على هذه الحالة أو الهيئة.
3: الشعر جزء من الرواية بالنسبة لي أنا، بالجملة، بالاستعارة، بالرؤية. الشعر بشكل ما، إن كان بلشاء أسود بالكامل وإن كان بعيون بيروت ولو بطريقة مختلفة ما بين الروايتين، إنما الشعر جزء من طريقتي في كتابة الرواية إلى حد ما. لا أدعي يعني عم بكتب شعر، بس عرفت شو أثبت.
2: نعم. يعني هذا التوقف أمام اللمعة في العينين ربما جديد بالنسبة للأعمال الروائية كما أزعم. الانتباه السردي للتركيز على اللون، الترقرق، البهاء والضياء واللمعة الفياض القادمة من الأحداق والمعاقي. وأنت طبعا أيضا تذهبين إلى فتح جراح أيضا فيما يتعلق بالعينين.
4: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
5: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: ما يتعلق بفقع العينين.
2: صحيح. صحيح. وأيضا البطلة بالرواية تعاني من نوع من الصداع الذي يؤثر على النظر، بحيث أن العينين بيصيروا بيشوفوا تكسرات ضوئية، وهذه حالة يعني أنا تكست فيها على تجربتي أنا الخاصة. فمن هون كمان في يعني أنا تتأثر عيناي حين يصيبني الصداع المصري، ولا أعود أستطيع أن أرى بشكل صحيح يعني. فلذلك كمان أنه هذا جانب شخصي آخر تتداخل فيه حياة الكاتب مع كتاباته يعني، وهذا كان بالنسبة لي له أهمية خاصة، لأنني لم أجد رواية تتعامل مع الميجران، صداع النصفي مع الأورا بسموه أورا أي الفالة. لم أجد رواية إن كان بالعالم العربي أو بالغرب تتعامل مع هذا الجانب. طب يعني بالعودة إلى موضوع العين وأهمية العين بالنسبة لي شخصيا.
1: بالضبط. في هذا الجانب يبدو أن هناك نوع من التوحد بين العلم والفن. يعني أنت تشيرين في روايتك القول، أو نقرأ هذا السطر أو هذه الأسطر: العين ترتبط بمركز العواطف في الدماغ، والحدقة تتسع عندما تشتد المشاعر ويزداد التركيز، وهناك العضلات الصغيرة المحيطة بالعين، هذه كلها تكشف عن مشاعر المرء، لا سيما إذا كان الناظر يتمتع بحساسية عالية. يعني يبدو كأنه لا توجد حواجز، أيضا دعينا نقول حواجز نهائية، بين الاستلهامات والحدوثات وبين أيضا الحاسة البيولوجية والعضو البيولوجي، يعني تواشج بين الافتتانات والحضورات الإيحائية والروحية التي طبعا الفن هو أقرب لها، وبين ربما الأدوار أو الأسرار الواقعية التي اكتشفها العلم.
2: تماما. وهناك شيء أساسي وبالنسبة لي هيك مدهش يعني، هو أنه عقل الإنسان يعمل بالاستناد إلى الاستعارة، يعني بالاستناد إلى الفن، يعني عقل المرء جزء أساسي منه، طريقة فهمه للحياة قائمة على فهم الاستعارات. عشان هيك علم النفس دايما وفرويد بيروح على المحلات اللي حيث يترك العقل ويعطى مجاله، وساعتها تظهر ارتباطات بين أمور لم تكن تظهر قبل، لأنه العقل طريقة عمله تستند، أو طريقة فهمه للأمور تستند إلى الاستعارة وبالتالي إلى الفن، وأجد ذلك مدهشا.
1: نعم. أنت تعيشين أو تقيمين حاليا في كندا، لكنك كما يبدو مشغولة ببيروت، منشغلة ببيروت، غارقة في بيروت. يعني هذا يتوضح في روايتك الأولى، طبعا من بداية كتابة روايتك الأولى شيء أسود بالكامل، وأيضا في هذه الرواية وفي هذا العمل الثاني لك تغوصين في بيروت، في جراح بيروت، في عيون بيروت. هل يمكن أن نعتبر هذه الرواية، الرواية الثانية، ربما بمثابة متوالية بيروتية بدءا من عملك الأول؟ ربما هنالك أجزاء أخرى لاستكمال تلك المتوالية أيضا عبر عمل رواية وأعمال رواية أخرى؟
2: لا أعلم في الواقع. أنا الآن أمام سؤال كبير في مسيرتي ككاتبة يعني، وهو هل سيكون عملي الثالث أيضا عن بيروت؟ أنا بمحل حاليا فعلا أمام سؤال أعتبره كبيرا لإلي، لأنه يعني الكثير، يعني له انعكاسات على فهمي للانتماء أنا بحياتي الشخصية. هل أنا أكون قد خرجت من بيروت إذا ذهبت إلى جغرافيا أخرى في الكتابة؟ ففعلا لا أعرف. بالنسبة لفكرة المتتالية، لدي فكرة واحدة لا أعرف إذا سينتبه لها القارئ، وهي أن الروايتين البطلة فيهما ما إلى اسم، لم أسمي البطلة في الروايتين، ومن هنا كانت في رأسي بداية فكرة متتالية بطريقة ما، لكنني لن ألتزم بهذا الاتجاه، وسأترك نفسي أكتب ما يخطر لي. يعني ما بعرف، أمام سؤال كبير.
1: جميل. في روايتك الأولى طبعا المكان عن بيروت، وهنالك حمص أيضا، حضور حمص وباريس، لكنك في هذه الرواية كرستها لبيروت.
2: نعم، يعني كانت رواية كليا عن بيروت.
1: أنت طبعا لا يعنيك ما قد يعني يفعله المؤرخون فيما يتعلق بتوصيف حال المدينة، تبدلات وتحولات المدينة، بقدر ما يعنيك الالتقاط بعين الكاتب أو الحساسية الفنية الإبداعية، يعني التي تقبض على، دعنا نقول، مفاصل أساسية من زمن المدينة أو مما تعاين أو تعانيه المدينة. نعم،
2: صحيح صحيح، لأنه كمان هي وقت توقيت كتابة هذه الرواية، بدأت كتابة هذه الرواية أثناء الحرب بال2024، يعني أثناء وجود لبنان تحت النار، وكان بالنسبة لي كان لدي حاجة هائلة لحتى أتوقف عن متابعة الأخبار بشكل مرضي، والقلق بشكل، يعني حتى صفحتي على الفيسبوك تحولت إلى ورقة نعوة وقتها. فما فعلته هو أنني انفصلت عن كل شيء وبدأت الكتاب، وهكذا صدرت عن بيروت.
1: طيب، هنالك نقلات بين الأزمنة، دعينا نقول اللعب الفني عبر الاستعادات والاسترجاعات الزمنية، ولكن بدون، ربما بدون خط زمني واحد. يعني الرواية تبدأ بالعام 2022، لم تلقي كلمة إثر صدور روايتها الأولى. بعد إذن تعود بين الرواية ربما فلاش باك إلى عامي 2018 و2020 19 لتوضيح علاقة الساردة بلمياء. بعد إذا نذهب في الفصل الثالث إلى العام 2005، انفجار طبعا بيروت، الانفجار الأول في بيروت إثر اغتيال رفيق الحريري. نعم. ثم الفصل الرابع هنالك ذهب إلى العام 2019. في الفصل الخامس طبعا تبدأ يبدو الرواية عن الكف، عن ملاحقة أو مطاردة الزمن إذا جاز التعبير، لكن أيضا لا تكف الرواية عن انتقال بالزمن والاستعارات الماضوية في الفصول اللاحقة، مثلا فترة كورونا، انفجار المرفأ بيروت في أغسطس 2020 لآخره.
2: نعم، وذلك لأن الرواية اشتغلت على المرحلة ما بين الانفجارين.
1: نعم.
2: والمرحلة الحديثة الأخيرة كانت البطلة تستعيد عبر إشي عم تحصل الآن، تستعيد ماضي لها، ماضي مرة في مرحلة اختيار الحديث. وهكذا كان الرابط بين إني مرحلتين أساسيتين، يمكن أكثر، بس مرحلتين أساسيتين هن مرحلة انفجار الحريري، والذي يترافق مع تعرف البطلة إلى شخصية الرامي، وبين انفجار بيروت المرفأ وتخلص البطلة من هذه العلاقة وهذا الاختلال في تلك العلاقة مع رامي. فهو شيء من تداخل ما بين السياسي والشخصي وفكرة الحكايات التي تتنازعنا في بلادنا. يعني نحن كل الوقت ما بين حكايات مختلفة تتنازعنا منذ اغتيال رفيق الحريري وحتى اغتيال المرفأ. لم نعرف يوما ما الذي حدث، من الذي فعل.
1: أنت أشرتي في إحدى لقاءاتك الصحفية بعد نشر روايتك الأولى الشيء أسود بالكامل أن هنالك قارئة عبرت لك عن صعوبة واجهتها في الفهم المتعلق أو في الفهم الذي يتعلق بغياب التسلسل الخطي في روايتك.
2: صحيح.
1: يعني هل تكترثي بمثل هذه الملاحظات أم ربما تظني أن قارئ آخر قد ينصف ما ذهبت إليه من طلاق فنية أو أن لديك شيء آخر خارج هذا التصور أو هذا الفهم من هذه القارئة؟
2: أعتقد بتجربة رشاي أسود بالكامل كان فيها تشظي أكثر من تجربة عيون بيروت. عيون بيروت فيها حبكة تبدأ بشكل واضح وتنتهي بشكل واضح وبتلف على بعضها، يعني هي عبارة عن سيركل، دائرة،
1: بما في ذلك استخدام الضمائر أيضا.
2: الضمائر خاصة بلا شيء أسود بالكامل كانت هناك لعبة انتقال ما بين الضمائر، كانت لعبة خطيرة على فكرة. هذه اللعبة بلا شيء أسود بالكامل لأنه هذا الانتقال كان له هدف لا أعرف إن كان قد وصل إلى القراء. الهدف كان أنه لما يكون الموت قريب جدا أو له أثر عنيف على البطلة فهي لا تقدر على الحديث بصيغة المتكلم، تعتمد الغائب لأنها لا تستطيع مواجهة كل هذا الألم. وأيضا كل الرواية هي رحلة تشافي مع الألم وتشافي مع الخوف من الموت، وبالتالي هو موضوع قد لا يكون لجميع القراء. رغم أنا بعتبر أنه هو لجميع القراء، ولكن قد يجد بعض القراء الذين يفضلون الطريقة التقليدية والتسلسل الزمني الواضح قد يجدوا صعوبة، لكن القارئ الذي أعود إلى الصدق والقارئ الذي بكل تواضع على شيء أسود بالكامل فيها كمية هائلة من المشاعر، فلا أعتقد أنه ممكن قارئ يكون إليها وبالآخر ما يفهم شيء كما قالت هذه القارئة. فأعتقد أنها كانت يعني كان هناك شيء من المبالغة في ردة الفعل، ولكنني أحترم جميع ردود الأفعال وأعتقد أنني لا يمكن أن أكتب لأرضي قارئا محددا، أكتب كما أؤمن خاصة فنيا لأنني أشتغل على البناء على الشكل وليس فقط على القصة.
1: طيب يعني فيما يتعلق بلقائك الصحفي أو إحدى لقاءاتك الصحفية إشارتك إلى أنك مهجوسة ربما نقول بالتفكير بآليات السرد التقليدي وغير التقليدي والشكل الأدبي وبالتجريب وبحضور القارئ وماهية الأدب إلى آخره كما أشرت في لقائك هنا. ما الذي يمكن أن نستنتجه أو من خلال مناقشتك لكل تلك الموضوعات؟ يعني أثناء كتابتك لعملك الروائي سواء الأول أو الثاني، ما الذي يمكن أن ماذا يعني توصلت إليه فيما يتعلق بكل هذه الرؤى في المتعلقة ب يعني التجريب والشكل الأدبي والحضور القارئ وماهية الأدب إلى آخره؟
2: تخطر لي فكرتان هلا أنا وعم بسمع سؤالك. الفكرة الأولى هي أن الشروط والقواعد والقوالب الجاهزة هذا شيء معروف يعني، ولكن هذه التجربة أو هاتان التجربتان أكدتا ذلك بشدة أن القوالب الجاهزة مكانها مش الأدب، مكانها ما بعرف لازم تنسبب محلها، مش لازم تكون هي المحكم في الأدب. القوارب الجاهزة محلها ليس الأدب، هذه أول نقطة. وبالتالي الفرية بالكتابة وبالشكل وبالهي كتير كتير مهمة. إنما هذه الحرية ما فينا نبلش كتابة نحن وفايتين فيها، يعني ما فينا دغري تفوت بحرية إذا ما كنا نعرف أيضا كيف يكتب الأدب إلى حد ما، القواعد الأساسية مش القوالب الجاهزة، إنما بعض القواعد الأساسية. ففكرتان متناقضتان إلى حد ما. الفكرة الأولى هي ضرورة التخلي عن القوالب الجاهزة والقواعد، والفكرة الثانية هي عدم التخلي عن هذه القواعد والقوالب قبل التمكن منها.
1: نعم
2: أعتقد هذه خلاصتي يعني لحد ما.
1: نعم طيب هنالك في ما تفضلي
2: عذراً قد أضيف شيئاً، أن القارئ منفتح، ودايماً لازم نتذكر هذا الشيء، القارئ منفتح على استقبال التجريب، لكن عليه أن يفهم. ما فينا نحكي بالتجريب ونكتب نصاً غير مفهوم.
1: التنظير على أي حال شيء والكتابة شيء آخر، أو العمل الإبداعي شيء آخر. هنالك جانب أو ثيمة أساسية في عملك، أنت طبعا أوليتي هذا الجانب اهتماما كبيرا منذ روايتك الأولى الرائحة أو الروائح. طبعا هنالك في روايتك الأولى الروائح تتفشى في جنبات الرواية وفي ثنايا الرواية، روائح الحرب، الولادة، الملجأ، المقابر، الأسواق إلى آخره. في هذه الرواية أيضا يعني ربما نعم يعني الرائحة هنا في هذه الرواية رغم سلبيتها في معظم الأحيان، لكن ملهمة للكتابة عن المدينة، عن الطرقات، عن البحر، عن الذكريات، عن عنف أيضا ووحشية الحاضر والماضي. أنا ربما ذهبت إلى القول أن الرائحة في هذه الرواية ربما شخصية من شخصيات الرواية، مثلها مثل العيون أيضا.
2: نعم العيون أكيد إلى دور كبير. رائحة، لعل الرائحة لها أهمية كبرى بالنسبة لي، يعني لعل الذاكرة لها ارتباط شديد بالرائحة، ولعل أنا كشخص كمان شخص كثير عنده سنسيتيفيتي، حساسية عالية على الضوء، على الصوت، على الرائحة، على ربما هذا أيضا جزء مني، أنا تتربى مني من شخصيتي، من حياتي إلى النص يعني.
1: نعم.
2: وليس يعني لم يكن هذا الموضوع الرائحة لم يكن صناعة بكل صراحة، كان تسربا أكثر منه صناعة.
1: نعم. طيب هنالك جانب، طبعا احنا لا نريد أن أطرح تبسيطا للشخوص أو لما حدث في عملك الروائي ونترك ذلك للقارئ، لكن مثلا في أحد صفحات الرواية نوع من السخرية، أو دعينا نقول نوع من النقد الحاد من أولئك الذين يتهيبون أو يتوجسون من احتمال امتزاج الواقع بالرواية، يعني حسب الرواية لا داعي للكتابة عن الواقع، وأن من يتوجس من احتمال مشابه عليه أن يكتب عن يعني عن أموات الذين لا سبيل لتغير مصائرهم الفعلية في الحقيقة، وعن أشخاص من بنات خياله كليا. يعني يبدو أنك كروائية سئمت من مثل هذه التنظيرات التي تدعو إلى الفصل بين الواقع والعمل الفني.
2: نعم، في الواقع أحد أسئلة الرواية هو ما هو الحد الأخلاقي ما بين النمذج، ما بين الواقع

0: انه دائما بيكون في شيء يعني انطلاقه ما نبني عليها عالما كاملا، لكن هناك انطلاقه نفحه حقيقه في كل عمل. طبعا اذا عم نكتب فانتازيا، بس حتى نحن عم نكتب فانتازيا نحن بحاجه للواقع لنقدر نشوف الفانتازيا.
1: بالضبط. نعم. في هذه الرواية أيضا هنالك زاوية تتعلق بنشر الخصوصيات، يعني تحديدا فيما يتعلق بما كتبه رامي عن علاقتي بلمياء في روايته. استغل هذا الكاتب شخصية الفتاة ليكتب عن تفاصيل ما حدث بينهما. يعني أنت تطرحين قضية تتمثل في ربما استباحة الخصوصيات. ما الذي يمكن أن نقوله هنا في استخدام أو توظيف الأدب للاستغلال أو الخداع أو التحريف أو التلاعب، كما طبعا هذا مقتطع من روايتك هكذا أنا أستخدم هذه الكلمات. نعم
0: الفكرة هون تعود إلى موضوع السردية والحكاية يعني مين نصدق، من الذي يحمل الحقيقة كما حصلت كما حدث، من الذي يحق له استخدام الواقع يعني بقصص حقيقية، استخدامه في الأدب. سؤال مش سهل، مش سهل
1: خصوصا إذا كان إذا تبعه إلحاق ضرر نفسي ومعنوي ربما بمن نكتب عنه ومن يكتب عنه الكاتب. نعم
0: بالضبط. وقد أكون في الرواية ذهبت إلى مثال واضح إلى حد ما، ولكن حتى في هذا المثال الواضح إلى حد ما يبقى سؤال أنه طيب إذا كاتب أديب عاش شيئا ما، يعني مثلا هون أعود بذهني إلى الروائيين الذين يبحثون عن هذه حالة الحب أو حتى الشعراء، يعني تتحول المرأة بهاي الحالة في حالة العلاقة بين الرجل والمرأة تتحول أحيانا إلى شيء عبر هذه النظرة، يعني هيك نخلد شيء رومانسي في وقت أنه ليس رومانسيا، يعني فيه بعض الأذى، في حدود يتم تجاوزها في الكثير من الحالات، يعني وهذا شيء واقعي ويحدث عالميا، ولست أحكي فقط على مستوى عربي. يعني هذا التداخل وهذا الاستخدام للأدب من قبل البعض سواء رجالا أم نساء هو كمان أمر أضيء عليه إلى حد ما في هذه الرواية.
1: طيب شخصية مثل شخصية رامي، يعني يمكن أن نقول فيما يتعلق بروايتك، هل يمكن أن نصنفها أو نذهب بها إلى أنها رواية نفسية مثلا تتعلق بها مثل بالكشف عن مثل هذه الشخصية، تتلاعب بمن حولها عاطفيا، هوس مدمر على حسب توصيف الرواية؟ يعني هل استعنتي في بدراسات نفسيه مثلا لدراسه حالات مثل دراسه هذه الشخصيه؟
0: نعم طبعا كان هناك حاجه الى التاكد من انه الشخصيه تتوافق مع الواقع، لانه كما قلت في بعض المشاهد اذهب الى الاقاصي قليلا، يعني تقول شخصية رامي تقول في الرواية التي تكتبها أنه هي تريد أن تقبض على هذه اللمعة في عيني لمياء، أن لا أذكر الكلمات تحديدا لكن بما معناه أنها تريد أن تمتلك هذه اللمعة التي في عيني لمياء، وهذا شيء قد يبدو رايح للأقصى، قد يبدو شوي، بس هو في أفكارنا نحن اليومية دائما هناك بعض الأقاصي في أفكارنا اليومية، ربما لا نتبعها، ربما لا نلحق هذه الأفكار ولا نحققها، لكنها موجودة، وكلما كان اختلال الشخص أعلى كلما كثرت أكثر هذه الأفكار في رأسي.

0: ايه اكيد هذا الجانب مدروس بالمعنى العلمي يعني. لكن في مثل ما قلت انه رايح على الاقصى، منه وسطي، ولكن حتى هذا الاقصى يبرر لدى بعض الادباء، ويبرر بمعنى انه حتى لو هيك هالقد حدا مختل، انما هو هذا دافعه هو الحب. وهون انا اعتمدت على جوتي وعلى ويرثر اللي هو ترجم روايته The Sorrows of Young Werther إلى آلام فارتر، وهي لا. رواية يحدث فيها أن بطل جوتي يحب امرأة متزوجة ويحاول أن يسرق قلبها يعني، لكنه يفشل في ذلك وفي النهاية ينتحر، وتكون لا. رواية كلها من أولها إلى آخرها عن هذا الهوس لهذه المرأة، وهو هوس غير طبيعي وليس هوسا، لكنه تم النظر إليه بشكل رومانسي. ومن بعد هذه الرواية الذي حدث هو أن الكثير من الشباب صاروا ينتحروا.
1: نعم. بما أننا نتحدث عن عيون بيروت، أود أن أقتطع قليلا بعض السطور من هذه الرواية، والتي تركز على لمعة العينين. نقرأ مثلا في الرواية: الراوية أو الساردة تكتب عن لمياء، تقول: تبهجني هذه البنت، تبهجني حرارتها واللمعة الحية في عينيها وإيمانها الشديد بالأدب. نقرأ أيضا: أحيانا يخيل إلي أن نبضة القلب تظهر في العينين. نقرأ: كيف أمنت أمي إطعامي وإلباسي ولمعة عيني في غياب أبي، لا تلمع عينان محطمتان. هذا شيء مؤكد. هنالك أيضا مقطع مهم يقول: لبيروت وقاطنيها علاقة غريبة بالعيون، وعيون بيروت لغز منذ الأزل، المدينة التي لا تنام والتي تحرق العيون وتدميها بعد أن تحقنها ببصمة لامعة لا مثيل لها. يعني هنالك السيل أو كم من العبارات التي تركز طبعا على العينين، وهذا يدل على ما ذهب إليه عنوان العمل أيضا، وبالإضافة إلى أشياء أخرى طبعا بينها كما تفضلت في البداية.
0: نعم، لمعة في العينين يعني هي كمان محرك الرواية من أولها لآخرة.
1: نعم، تفلسفين هذه الحاسة وهذا العضو الألمع الذكي والحساس في الجسد.
0: نعم، لأنه هو مش بيقولوا مدخل إلى الروح، مش لحتى كي نفهم شخصا نحن بحاجة لننظر إلى عينيه.
1: نعم. طيب، الإطار الزمني لروايتك، طبعا هناك الحرب الأهلية في لبنان وفي سوريا، والتركيز على أيضا بالنسبة لروايتك الأولى الحرب الأهلية في لبنان وسوريا، لكن الإطار الزمني لروايتك الثانية له علاقة باندلاع الاحتجاجات في بيروت طبعا في عام 2019، وانفجار بيروت في عام 2005، انفجار بيروت الأول، أقصد اغتيال رئيس الوزراء الحريري، انفجار مرفأ بيروت بعد في 2020، هناك طبعا فترة فيروس كورونا أو كوفيد 19 بدءا من 2020. يعني هنالك حوادث زمنية وتاريخية كثيفة ومتشعبة، كيف قدرت خيوط اللعبة الفنية لكل هذه الحوادث الزمنية والتاريخية ضمن هذا الإطار الزمني الواسع؟ دعينا نقول يعني استحضرت كل تلك الوقائع في اشتغالك الرواية، هل كان الأمر سهل بالنسبة لك؟ يعني
0: الوضع إلى حد ما نعم، لأنه الكتابة فرضت حالها. يعني أنا شخصياً مجدداً سأحكي عن التسرب الشخصي، لأنه أنا شخصياً هذه المرحلة، مرحلة تحديداً الانفجار، هزتني إلى درجة أنها دفعتني إلى خارج البلد بدون قدرة على الانتظار. فبالتالي هي هزتني هزة شديدة اللهجة و... وتحديدا ربما لأنني لم أسمع صوت الانفجار، وهذا الشيء يعني ما بعرف خلاني يكون كان شعوري كتير غريب وكتير كتير قاسي وكتير قوي، وشعور حتى بالذنب لأنني لم أسمع هذا الصوت. ما بعرف حماني الله، ما لا أعرف ما الذي حدث. كنت أمر بجانب البحر، فبالتالي البحر ابتلع على الصوت. وأيضا قبل ثانية من الانفجار كنت فتحت شباك سيارة، كنت في السيارة مقابل البحر وفتحت الشباك، وإلا كنت كمان تطاير الزجاج في وجهي. المهم أن هذه المرحلة أو هذه التجربة كما يعني الأساس أنها دفعتني إلى مغادرة البلد ومغادرة أهلي، وأنا تعلقي بأهلي يعني شديد اللهجة. وجدت نفسي أعود إلى هذه المرحلة وأكتب عنها، وهي أيضا يعني أنا برأيي لما الكاتب بده يكتب عن مدينة بده يعبر عن هلأ عن روحه اليوم، عرفت؟ لأنه هو كاتب اليوم، فهذا كان أحد أهدافي أني أنا أعبر عن المدينة، أحكي عنها، أحكي عن لسانة إلى حد ما، وبجانبها الإنساني بعيدا عن السياسة رغم أنها تتسرب قليلا في بعض الأماكن لأنه انفجار وانفجار، لكن الموضوع الأساسي هو جانب الإنساني. وبالتالي العني والرائحة والجانب الإنساني يعني تبع المدينة
1: والجمالي. نعم، مثلا أنت تكتبين في الرواية أغلب فراشات بيروت ماتت بسبب ضغط الانفجار. في عجالة وبشكل سريع يعني فيما يتعلق بنهاية الرواية، نلحظ ربما نهاية الرواية هي بدايتها وبدايتها هي نهايتها، كأنها سلالم متحركة. ماذا تقصدتي من توظيف مثل هذه التقنية؟
0: نعم، هي الدائرة هنا هنا أردت أن يعني سوف أفشي خلينا نقول شيء قمية أردتها، وهي أن أعلم القارئ منذ الصفحة الأولى بالنهاية، وهذا تحدي كبير لأنك حين يقرأ القارئ رواية يعرف نهايتها فهذا يجعل الأمر أصعب بكثير، وهذا التحدي الفني الذي أو أحد التحديات التي اشتغلت عليها. فلذلك أردت هذه البنية، لأنني أردت أن أخبر القارئ بالنهاية في البداية وأن أرى هل سيحب أن يكمل.
1: جميل الرواية عز طويل، شكرا جزيلا لك على حضورك في هواء الكتابة، وقد التقينا حول روايتك عيون بيروت وسر اللمعة في العينين الصادرة عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر بيروت 2026. شكرا جزيلا لك.
0: كل الشكر لكم، شكرا جزيلا. شكرا.
2: في هواء الكتابة،
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري،
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: في جوهر الأحداث الثقافية،
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، التاسعة مساء من إذاعة سلطنة عمان، أصحابكم فيها نال جينا بنت سالمين البلوشي. وفي أبرز عناوينها: سلطنة عمان وبيلاروسيا توقعان في مدينة مينسك 7 مذكرات تفاهم في الأمن الغذائي والتصنيع ضمن أعمال منتدى الأعمال العماني البيلاروسي. مجموعة أسياد تستحوذ على حصة استراتيجية في شركتي يونيفرسال وهايوي، تمنحها السيطرة الإدارية والتشغيلية على أصول لوجستية رئيسية في أوزبكستان. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، وتؤكد رفضها القاطع لكافة الأعمال العسكرية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة. أهلا بكم. شهد منتدى الأعمال العماني البيلاروسي الذي أقيم اليوم بمدينة مينسك توقيع 7 مذكرات تفاهم في قطاعي الأمن الغذائي والصناعي. كما عقدت خلال المنتدى لقاءات ثنائية مباشرة بين ممثلي الشركات والمؤسسات من الجانبين لبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة. ترأس وفد سلطنة عمان في المنتدى معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. وحول أهمية هذه المشاركة تحدث لإذاعة سلطنة عمان سعادة السفير حمود بن سالم التوية، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية، السفير غير المقيم لدى جمهورية بيلاروس.
1: فيما يتعلق بمشاركة سلطنة عمان في هذه الفعالية المهمة، هي المعرض الدولي للزراعة في بيلاروس بيلا أجرا، ففي الحقيقة هي تعكس حرص عمان على تعزيز حضورها في المجال الزراعي وفي المحافل الدولية والمؤتمرات المتعلقة بالزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي. طبعا مشاركة عمان أيضا في هذه الفعالية تمثل فرصة للترويج للمنتجات العمانية في السوق البيلاروسية، وأيضا المشاركة سوف تسهم في تبادل الخبرات.
0: بحث معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال لقائه مع يوري غورولوف وزير الزراعة والأغذية في جمهورية بيلاروس، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والأمن الغذائي وفرص الاستثمار والتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي والغذائي. كما تناول اللقاء استعراض آفاق تطوير الشراكات بين المؤسسات والشركات في البلدين بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق المصالح المشتركة. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتبادل الزيارات والخبرات لدعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بين البلدين الصديقين. أعلنت مجموعة أسياد إتمام صفقة للاستحواذ على حصة تمنحها السيطرة الإدارية والتشغيلية على أصول لوجستية رئيسة في جمهورية أوزبكستان. وبموجب هذه الصفقة تستحوذ أسياد على حصة مسيطرة في شركتي يونيفرسال للخدمة اللوجستية وهايوي للخدمة اللوجستية، اللتين ترتبطان بشبكة الشحن في طشقند، وتستحوذان على ما يقارب 25% من حركة حاويات السكك الحديدية في أوزبكستان، إلى جانب حضورهما في قطاع المستودعات ذات الكفاءة والطاقة الاستيعابية الكبرى. وتأتي هذه الصفقة لتؤسس ممراً استراتيجياً جديداً يربط بين موانئ سلطنة عمان وبنيتها اللوجستية مع الممرات التجارية المتنامية في آسيا الوسطى، بما يعزز مكانة أسياد ودورها الحيوي في تسهيل حركة البضائع بين الصين وأوروبا والشرق الأوسط ودول آسيا الوسطى المجاورة. إلى أخبارنا العالمية، حيث أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، وتؤكد رفضها القاطع لكافة الأعمال العسكرية التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما استهداف المنشآت المدنية والحيوية بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويهدد سلامة المدنيين. وعبرت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت وتأييدها للإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما. وجددت سلطنة عمان دعوتها إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد واللجوء إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الأزمات والخلافات بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتداعيات السلبية. هذا وتصدت دولة الكويت ومملكة البحرين لهجمات على أراضيها، حيث أعلنت دولة الكويت عن تعرض مبنى الركاب بمطار الكويت الدولي إلى استهداف بطائرات مسيرة، وهو ما أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة وإعادة جدولة الرحلات المتأثرة بعد تفعيلها خطة الطوارئ في وقت سابق. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية وفاة شخص وإصابة 63 آخرين في الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية، معربة عن إدانة الكويت واستنكارها بأشد العبارات لهذه الهجمات المتواصلة. وفي مملكة البحرين اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 3 صواريخ وعددا من المسيرات، وشددت قوة دفاع البحرين على أن استهداف المنشآت المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. شنت القوات الأمريكية والإيرانية اليوم هجمات متبادلة رغم استمرار وقف إطلاق النار بين الجانبين، وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي قصف محطة تحكم أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم، وأسقط 3 طائرات مسيرات هجومية أطلقتها إيران نحو بحارة كانوا يعبرون المياه الإقليمية، مشيرة إلى عدم إصابة أي جندي أمريكي خلال الهجوم. من جهتها نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالهجمات الأمريكية على ما وصفته ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم، مشيرة إلى أن ذلك يشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي، وأشار ترامب خلال مقابلات صحفية إلى أن طهران مستمرة في المحادثات، كما عبر الرئيس الأمريكي عن قلقه من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مضيفا أنه متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق سريع بين لبنان وإسرائيل. قتل 6 أشخاص في هجومين إسرائيليين قرب مدينة صور بجنوب لبنان، كما قصف الجيش الإسرائيلي بطائرات مسيرة 3 سيارات وآلية عسكرية في جنوب لبنان، وهو الأمر الذي تسبب في وقوع إصابات. وتشهد واشنطن لليوم الثاني جولة محادثات جديدة مباشرة بين لبنان وإسرائيل بهدف وقف الحرب بين الجانبين. استهدفت مسيرات أوكرانية منشآت عسكرية ومواقع للطاقة في مدينة سان بطرسبرغ التي تشهد اليوم افتتاح منتدى اقتصادي. وأوضح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن المسيرات قصفت محطة سان بطرسبرغ النفطية وقاعدة كرونشتاد العسكرية بالمدينة في إطار هجمات تطلق عليها كييف عقوبات بعيدة المدى. وجاءت الضربات غدا هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا أسفر عن مقتل 23 شخصا. في المقابل قالت السلطات الروسية إن 7 أشخاص قتلوا في هجوم أوكراني على مواقع بمنطقة دونيتسك. مشيرة إلى أن هجوماً آخر نفذ بطائرة مسيرة استهدفت حافلة وأسفر عن إصابة 11 شخصاً. وأكدت وزارة الدفاع الروسية على إسقاط أكثر من 350 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية، منها 50 مسيرة فوق منطقة لينينغراد. وفي الختام نذكر بالعناوين. سلطنة عمان وبيلاروسيا توقعان في مدينة مينسك 7 مذكرات تفاهم في الأمن الغذائي والتصنيع ضمن أعمال منتدى الأعمال العماني البيلاروسي. مجموعة أسياد تستحوذ على حصة استراتيجية في شركتي يونيفرسال وهايوي، تمنحها السيطرة الإدارية والتشغيلية على أصول لوجستية رئيسية في أوزبكستان. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، وتؤكد رفضها القاطع لكافة الأعمال العسكرية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة. حرر لكم هذه النشرة أحمد بن عبد الله الندابي، ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي، وكانت معكم في التقديم لجينة بن سالمين البلوشي. في أمان الله.

0: سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: هذيانات الكهل الذي بلغ من العمر عتيا والمنحني على ألعابه وطفولاته. يا حبيبي إن كنت عاتبا ضاعف ديونك من العتاب، وابني منها جبالا إثر جبال. إن كنت عطشانا هي ذي دموع عيني، فاكرع من مآقيها. إن كنت عاريا سألبسك حللا من الدمقس الوثير. لما أنت هكذا يا حبيبي؟ يا صغيري ما بك وما هو شأنك؟ أنت أمي وأبي، أما روحي فهي من المؤكد أنها لك. يا حبيبي إن كنت بطيرا علي فالعين بصيرة واليد قصيرة. من كان شرهان حط الدين فوق الدين، من كان عطشان اشرب من دموع العين، من كان عريان بكسيك الحرير الزين. مالك حبيبي كذا يا حبيبي مالك؟ أمي وأبوي وروحي كلها حالك. من كان بطران عنك قاصر هليدين. أين أنا الآن؟ لا أرى أحدا، لا نساء ولا رجال لا أطفال. لا أرى أحدا من رعاة البيت، أظنني في مستشفى وليس في بيت. لما هذا الصمت الذي يقتل الرئة ويزبد كالجمل على صفحة الجبهة؟ كل شيء له هجرة، كل شيء يغادر، كل شيء يذهب. بلغت 100، تعال لي أيها الموت. أهلا بك أيها الموت، لكنني ما دمت حيا فلا أريد أن أموت. لا أرغب في الذهاب إلى أي طبيب أبدا، سأعرج بساق واحدة إلى حتفي. هذا غير معقول، ظننت أنني سأتغدى الآن مع أنكم تكلمونني عن الإفطار. هنا موضع الألم تماما، لا أعرف سبب ذلك. تعال يا أحمد اقرأ على ساقي بعضا من سور القرآن. اقرأ يا محمد، يا راشد، يا غالب، يا مرزوق، يا خالد، يا سعيد، يا حمد، يا خليفة، يا سعود. وأنتما أيضا فعل نفس الشيء، يا بابو ويا كومار. أتمدد الآن على سرير المرض متسولا حبة أو قطرة دواء. وكان الطبيب من قبل عندما كانت القرية قرية فعلا يأتيني لوحده: اذهب يا ولدي وأخبر الطبيب يعطيك لي حبة خاصة من الدواء الجيد من دولاب الطبيب الشخصي. عن أي عملية أنتم تتحدثون؟ عن أي ساق تتكلمون؟ هل ذهبت إلى المستشفى أصلاً؟ عملية ماذا؟ هل فتحوا بطني أم رأسي؟ هل قلت لي أن الساعة الآن 10 ليلة؟ لا أصدق ذلك. أنا أسمع صوت ديك الفجر. هل تخدعني يا بني بالمواقيت المغلوطة؟ أريد أن أرى كثيرا من الأطفال حول رأسي، وأريد أن يلتم كل الأحفاد حولي، وأن يبقوا لابثين للأبد في غرفتي. ما اسمك يا بنيتي؟ نعم نعم يا فاطمة، تذكرتك جيدا، أنت ابنة فلان الذي سافرت وإياه. أين تسكنون الآن؟ لكن ما اسم أبيك؟ هل قلت لي بأن اسمك عائشة؟ صحيح أنني لا أستطيع أن أحرك ساقي، ومع ذلك أرغب في أن أحلق شعر رأسي ولحيتي وشاربي. وحتى لو قلتم لي إنه يوم الأحد، فإنني أشم رائحة يوم الجمعة. حملتك يا بني 40 عاما على رأسي تاجا عليه، والآن لا تتحملني يوما أو يومين؟ فيما مضى كنت آكل 10 أقراص من القمح مع قطع ضخمة من السمك، والآن أكتفي بقطعة خبز مع الجبن. يا ويلتاه، يا لانتهاء الطبيعة البشرية. وأنت تسقيني في هذه الأكواب والفناجين، أحس أنها صارت أكبر، وأن ما فيها ازدادت كميته عن ما كان من قبل. هذا الكوب مثلا أحس أنه قطعة حديد أو طابوقة، وأنه يتسع لجمل. إذا ما تعبتم مني فأنتم تعرفون أسهل الخيارات، حبة دواء صغيرة تذهب بي إلى أقصى الحنان، أو أن تحملوني للتمشي بمحاذاة البحر ثم تداهمون بي فجأة موجة كبيرة أستقر في جوفها. هذا العصير لذيذ جدا، لم أذق مثله من قبل. ما مكوناته؟ هل يأتي من خارج البلاد؟ يا بني قرب مني العصا التي أتعكز عليها، لأنها أمي وأبي. تتناغم أصوات الغربان الزاعقة مع الصفارد الشجية، مع العصافير الصغيرة، مع صياح الديكة. أحس مزرعة في أذني، أشعر بأشجار كثيفة يداعبها النسيم في داخلي. آهن يا جسدي الخائر الآن، يا جسدي الذي لم يتحمله من قبل بر ولا بحر، مزرعة أو جبل، بلد أو سفر. بي حما غريبة، أشعر أن قطا يتمشى بين كتفي. أن أعيش 100 عام هذا يكفي كثيرا، أن أعيش 100 عام هذا يعني أنني صرت محصنا ضد الموت، وأنني مستعد ببراعة لأن أموت. حبة ثوم أتشممها في أنفي، أو قطعة كركم تتنزل في حلقي، هما دوائي من كل أسقام الدنيا، وهي أفضل من أدويتكم وحقنكم يا أصحاب العصر الجديد. باركوني إذا ما قلت لكم ناموا النهار بطوله واسهروا الليل كله. آهن أيتها الجميلة، لو لم يكن بيني وبينك هذه البوابة الهائلة وهذا الحاجز الرهيب، وإذا فقد حاز قلبي ما تمناه أيتها الجميلة التي تشترى بالروح والعمر كله. لكن الجميلة ردت من أعلى أسوار القصر بعد أن سمعت عبارة العاشق الولهان بالقول: إذا كانت شكواك أيها الفتى من صلابة البوابة ووقاحتها فاقتحمها وكسر مغاليقها ومزاليجها، احمل سيفك أيها الفتى وحقق ما تبتغيه ولا تكترث أبدا بالعواقب. هذيانات الكهل الذي بلغ من العمر عتيا والمنحني على ألعابه وطفولاته.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
4: إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. لقاء الأحبة المتجدد يجمعنا بكم في ليلة تفيض بالود عبر برنامجكم أثير المحبة. في سهرتنا الفنية المنوعة الليلة نلتقي لنرسم معا لوحة تجمع بين الفن والثقافة. طبعا في هذه السهرة نغم يلامس القلوب وأخبار أيضا تحيطكم بالفكرة وجولات ثقافية، فأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه السهرة، ونتمنى لكم وقتا ممتعا، فابقوا بالقرب.

أعزائنا المستمعين، أهلا بكم وأطيب التحايا لكم أينما كنتم، سعداء بمرافقتكم في هذه المحطة من محطات أثير المحبة. سهرة فنية تبدأ من 9:30 وتستمر إلى 11 مساء. نحن معكم في محطات مختلفة، طبعا محطاتنا راح يكون فيها مجموعة من الأخبار الفنية الثقافية، وأيضا محطات فيها اتصالات مع ضيوفنا الأعزاء في محطاتهم أيضا ورحلاتهم الثقافية المختلفة. في محطتنا الأولى بإذن الله تعالى راح تكون معنا الأستاذة إشراق بنت عبدالله النهدي عن أمسيتهم الحوارية التي جاءت بعنوان حوار مع الإبداع، فيها استضافة لمجموعة من الشباب المبدعين في الصحافة والإعلام، في الفن التشكيلي وأيضا في الشعر. ولما نتكلم عن الشعر في هذه المداخلة أيضا راح يكون معنا الشاعر قيس ربيع أبو عزان، هو أحد المشاركين في هذه الجلسة، وأيضا راح نخوض معه عن محطات فنية مختلفة. في محطة أخرى أيضا راح تكون معنا الأستاذة مريم الخربوشي من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، راح نتحدث عن تعديلات القانون الجديد لحماية التراث غير المادي بإطار قانوني، عفوا هو مش قانون جديد، هي تعديلات أجريت على هذا القانون. وبإذن الله تعالى راح نختم مع الشاعر محمد المقبالي من فرقة الصقور الحماسية، وهذه الرحلة بإذن الله نتمنى أنها تكون رحلة ممتعة معكم إلى 11 مساء. فريق العمل هذه التحيات يقدمها لكم في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في الهندسة الصوتية مسلم بن حسن كشوب، وفي الإخراج أطيب التحايا لكم من المخرج هاشم بن علي العمري.

أهلا بكم مجددا، يسعدنا أن نلتقيكم مع محطة فيها أخبار وطنية. فيها أول خبر أنه افتتح متحف بيست في سويسرا معرض مسارات الأفلاج العمانية الذي سلط الضوء على أحد أبرز عناصر التراث العماني المدرج على قائمة التراث العالمي ويستمر على مدى 6 أشهر. استعرض المعرض نظام الأفلاج في سلطنة عمان وأوجه التشابه بينه وبين بعض أنظمة إدارة المياه في سويسرا إلى جانب آليات توزيع المياه القائمة على الإدارة الجماعية، وقدم أيضا مجسمات وأفلام ووثائق وشهادات تبرز دقة الهندسة العمانية في بناء الأفلاج. وفي إطار آخر أيضا لتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي، يواصل المتحف الوطني العماني تنظيم معارض دولية تعرف الزوار بتاريخ وثقافات عدد من دول العالم في تجربة تثري المشهد الثقافي وتعزز التفاعل مع المعروضات. ومن أحدث هذه الفعاليات معرض من الواحد إلى المليون قصص التصميم الإيطالي الذي احتضنه المتحف خلال العام الجاري. شهد المعرض طبعا توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية العمانية للتصميم ومتحف رابطة التصميم الصناعي بإيطاليا بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التصميم. هذه الخطوات تشكل فرصة لدعم المصممين العمانيين والمهتمين أيضا بالتراث العماني بأشكاله المختلفة.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا عبر إذاعة سلطنة عمان، نجدد الترحيب بكم في برنامج أثير المحبة. في هذه المحطة راح نكون في حوار إبداعي بإذن الله تعالى مع رئيسة مجلس إشراقات ثقافية الأستاذة إشراق بنت عبد الله النهدي. أهلا وسهلا أستاذة إشراق.
1: أهلا ومرحبا بك يا عليا، وأهلا بالمستمعين جميعا.
0: حياكم الله أستاذة إشراق. في البداية كذا إحنا يعني اليوم أنتوا عندكم حوار مع الإبداع، جلسة أو أمسية نقدر نقول مع مجموعة من الشباب المبدعين، لكن قبل ما ندخل في تفاصيل الأمسية أو الجلسة الحوارية ممكن نسأل أو نذكر الناس بمجلس إشراقات ثقافية.
1: نعم، مجلس إشراقات ثقافية هو مجلس ثقافي أدبي تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب في محافظة ظفار طبعا،
0: نعم
1: ونحن نقوم طبعا بعمل فعاليات وورشات ثقافية أدبية لصقل المهارات في الكتابة، وأيضا تسليط الضوء على الكتاب والمبدعين.
0: نعم لكم محطات مختلفة يعني على مدار سنوات ما شاء الله في مجالات مختلفة أو في محافل مختلفة، خلني أقول.
1: نعم نعم، عندنا كثير من الفعاليات، حتى كنا نقوم بعمل فعاليات أونلاين ونتعاون فيها مع الجهات في الوطن العربي، وقمنا باستضافة الكثير من الشخصيات الأدبية المعروفة على مستوى الوطن العربي، سواء كانوا كتاب أو كاتبات أو أدباء،
0: نعم
1: كان لنا تواصل أيضا عربي جميل.
0: مثل هذه المبادرات الثقافية سواء كانت يعني على أرض الواقع موجودة ميدانيا أو حتى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المتاحة اليوم في الأونلاين، يعني مثل ما ذكرتي، تترك للمجلس مساحة في أن يكون جسر وصل ما بين الشباب والمبدعين سواء كان من داخل سلطنة عمان أو حتى خارجها.
1: نعم، استخدام التقنيات الحديثة للوصول للتواصل وأيضا لتبادل المهارات والخبرات الأدبية والثقافية، استغلال كل هذه مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر من الخطط الذكية في استخدام وأيضا في التوسع وفي التواصل وتبادل المعلومات والخبرات. فأنا أعتقد أنه أيضا نحن أيام كورونا استغلينا فترة يعني الانقطاع عن العالم الواقعي عن طريق العالم الافتراضي، كان له دور كبير بأنه المجلس ينعرف بهالطريقة وينتشر ويكون واصل لأغلب الكتاب العرب،
0: نعم
1: يعني فكان متسع أو مساحة للتواصل، وأيضا أنه يكون في مجال أكبر
0: جميل
1: للظهور.
0: جميل.
1: نعم
0: جزء من الخبرات وتبادل المعارف هي الأمسية أو الجلسة الحوارية التي أقيمت اليوم بعنوان حوار مع الإبداع، نبدأ بالحديث عنها.
1: نعم نحن نلاحظ في المجتمع أن هناك شخصيات موهوبة لديها مهارات، تقوم بالعمل بالجهد والاجتهاد من أجل التطوير، من أجل التحديث، وأيضا من أجل إضافة جماليات إلى حياتنا، سواء كان هذا بالكتابة، بالفن، بالإبداع، إيصال أصواتهم وأفكارهم بطريقة مختلفة. كان جت فكرة الفعالية أسماء وتجارب، أن ننظر إلى هذه الأسماء ونتعمق بهم ونسلط الضوء عليهم وأيضا نتعرف على تجاربهم. الحمد لله اليوم كانت الجلسة شيقة جدا، وكان الحوار جدا مثري، تعرفنا على الشخصيات، عفويتهم، تلقائيتهم في الكتابة، شعرنا بمدى الإبداع الإنساني وهو يخلق عوالمه الخاصة، سواء كانت بالكتابة أو بالرسم أو كانت بالكلمة أو بالشعر. فكثير توفقنا الحمد لله باختيار الشخصيات أو الأسماء التي تحدثت عن تجاربها اليوم،
0: جميل
1: الحمد لله.
0: جميل الحمد لله. تركيزكم كان على الشخصيات في البداية ومن ثم تفرعتوا في المجالات، أو أن اخترتوا 3 مجالات اللي هي الصحافة، الشعر والفن التشكيلي ثم بحثتوا عن الشخصيات؟
1: لا، نحن بحثنا عن الإبداع في البداية،
0: نعم
1: أن يكون هناك أيضا تنوع في الإبداع، فتلفتنا نحن تلفتنا الشخصيات المختلفة، الفن، الإبداع. مثلا في أحد المعارض للوحات التشكيلية لفتتني لوحة،
0: نعم
1: فتعرفنا على الفنانة التشكيلية اللي هي ليلى الفارسي اليوم، وأيضا الأستاذة رحاب معروفة في الكتابة والنشر يعني.
0: مهم.
1: وأيضا الأستاذ قيس الشاعر والملحن المعروف، وأيضا أغنيته المشهورة جدا حرية الوصف. فكل هذه الأشياء اللي تلفتنا نبحث عن الإبداع أولا،
0: نعم،
1: ثم نبحث عن صاحب الإبداع.
0: كل التحية لهم بإذن الله. يعني كذا توصل هذه التحية الجميلة، وأستاذ قيس بإذن الله راح يكون معنا في حوار بعد هذا الحوار، في مداخلة كذا فيها محطات فنية. لكن أستاذة إشراق، بالنسبة للأهداف اللي سعى المجلس إنه يوصلها من خلال هذه الجلسة الحوارية، هل وصلت؟ هل تفاعل معاكم الجمهور بشكل يعني جميل؟
1: نعم، كان أيضا هناك فئة من الحضور، الشباب والشابات اللي بعدهم يبحثون عن مواهبهم.
0: نعم،
1: كيف الضيوف تحدثوا عن صقل المهارة، البحث، الوعي، كيف الإنسان وهو صغير يبحث بوعي عن نقطة القوة لديه، سواء كان بالكتابة، في الفن، في الرياضة، كيف يهتم بأحد المهارات ويصقلها بحيث يبني شخصيته
0: نعم
1: ويحقق ذاته عن طريق هذا الاهتمام، سواء في المدرسة أو سواء في البيت عن طريق الأهل أو المدرسين. كيف الواحد يرعى ما عنده من مهارات؟ طبعا تم التحدث عن هذا الموضوع اليوم والتحاور عنه، وكان في شباب وشابات، فأنا أحسست بأن الهدف كان أيضا وعي المجتمع،
0: جميل،
1: الآباء والأمهات، الحضور اللي كانوا موجودين. فأعتقد أنه هذه كانت نقطة جميلة للتحدث عنها عن الضيوف أو مع الضيوف. وأيضا كان المحاور الدكتور أحمد كان رائع جدا في تسليط الضوء على النقاط المهمة اللي تجمع بين الإبداع والمبدع وبين العائلة والمدرسة.
0: جميل. البحث عن الهواية أو الموهبة عند الشباب يعني في مرحلة من المراحل هي تكون تحدي قد يواجهون فيه بعض الصعوبات، فمثل هذه المبادرات الثقافية تسهم في المساهمة في إنهم يكتشفوا مواهبهم أو يصقلوها.
1: نعم أكيد، بالتأكيد هذا شيء معروف، خاصة عندما يكون فرد ينتمي إلى مجموعة ويشعر بالانتماء والاحتواء منها، يستطيع بهذه الطريقة أن يعني يفجر مواهبه وأن يتواصل معهم ويتفاعل معهم. كل هذه الأشياء تساعد أن الإنسان يكتشف نفسه ويكتشف ذاته.
0: تجدون أدوار مختلفة أو تقومون بأدوار مختلفة في المجلس، يعني مساحات للشباب في أن يجدوا ذواتهم، مواهبهم، هواياتهم من خلال ورش العمل المقدمة، في الكتابة، في البحث عن الحوارات مع المبدعين وغيرها.
1: نعم، فترة طويلة، أكثر من 5، يمكن أنا بدأت في الورشات من 2017، فترة طويلة كان أفراد كثر مروا على المجلس،
0: نعم،
1: والكثير استفاد والكثير تغيرت شخصيته واستطاع أن يجد أدوات الكتابة وأن يفهم أيضا تقنيات الكتابة واستراتيجيات الكتابة، وأيضا فرق بين الفنون المختلفة. أعتقد أنه نحن في المجلس أثرنا بشكل كبير على المجتمع، والآن لو تكلمنا بشكل واضح هناك أشخاص كتاب استطاعوا أن يكونوا لأنفسهم أسماء ثقافية، وأيضا استطاعوا أن ينشروا كتب، وأنا أشعر أيضا بالفخر لأنه فترة طويلة كنا يعني نشتغل على هذا الموضوع، وأيضا أشعر أنه في هناك منتوج أدبي، هناك إنسان استطاع أن يحمل لقب كاتب حتى لو عنده كتاب، ولكن بدأ يمشي على المسار الذي اكتشفه لنفسه أو بحث لنفسه أو وجد نفسه في هذا المهارة أو في هذا الفن اللي
0: جميل.
1: هي يعني فن الكتابة، يعني أقصد بشكل عام.
0: هل ممكن يعني نذكر أبرز المخرجات اللي خرج فيها المجلس خلال الفترة الماضية؟
1: نعم، هناك كتاب كثر ما شاء الله، مثلا عندنا الكاتب أحمد المعشني استطاع أن يطلع كتاب ما شاء الله، عندنا سعيد الراشدي استطاع أن يطلع كتب في مجال القصة، وداد الإسطنبولي استطاعت أن تطلع كتاب، هناك حتى يعني كتاب مش بس من المحافظة ولكن أيضا من خارج المحافظة أو من الدول العربية استطاعوا أو استفادوا من الورشات المقدمة في مجلس الشراكة الثقافية، الحمد لله.
0: جميل. إذن ما هي المشاريع التي يعمل عليها المجلس خلال الفترات القادمة؟
1: نعم، نحن كان عندنا مشروع الكتب الجماعية، استطعنا الفترة الماضية نطلع كتب، كان من ضمن الكتاب الماضي كان بنت البليد، وهو كتاب ب 33 قصة من 33 قلم، اللي هي من الكتاب والكاتبات ضمن فريق القصة القصيرة في محافظة ظفار. نسعى إن شاء الله مستقبلا أن يكون عندنا أيضا منتوج أدبي يعكس الجهد أو العمل الذي يقوم به المجلس، وأيضا الكتاب والكاتبات الذين يقومون بهذه الكتابة أيضا لهم، أيضا أعتقد أنه لهم حق أنهم يظهرون ككتاب في كتاب في يعني في نشر، أو كتاب يحمل أيضا أسماءهم، حتى لو كان القصص بطريقة أو بأخرى فإنها تحمل مثلا يعني أساسيات الكتابة في القصص أو في فن الكتابة.
0: نعم، كل الكتاب والشباب الموهوبين المشاركين في هذه المنتجات الثقافية لمجلس إشراقات، هل تحرصون على التواصل معهم دائما، ولا بعضهم خلاص ما يكملون، أو ربما يجدون أنفسهم في مجالات أخرى بعد تجربة ثقافية أو أدبية؟
1: لاحظت من خلال اللي في الورشات أو في فريق القصة القصيرة أن أغلبهم يبدأون في القراءة ثم ينضمون إلى الكتابة، وأعتقد أنه الأشخاص اللي دخلوا المجال من أجل الكتابة ما زالوا موجودين معنا في الفريق ما شاء الله.
0: جميل.
1: القلة القليلة اللي رحلوا عن المجلس هم الأشخاص الذين أصلا علاقتهم بالقراءة كانت أقوى من رغبتهم في الكتابة،
0: جميل.
1: بطريقة وبأخرى هم أحسوا بأهمية القراءة من جهة، وأيضا منهم اللي أحس بأهمية القراءة والكتابة. في كلا الحالتين نحن حققنا الهدف.
0: جميل. أريد أسمع منك رسالة توجهها للشباب، سواء كان المنضمين والمشاركين دائما مع مجلس إشراقات ثقافية، أو كل الشباب المهتمين بالثقافة والأدب والقراءة على مستوى سلطنة عمان وكل من يستمع.
1: نعم، أعتقد إنه الوعي، الثقافة، الأدب لا يكون بس في القراءة والكتابة، ولكن على مستوى الحياة بشكل عام، ولكن أيضا هناك وعي على مستوى المجتمع أو الأسرة، وأيضا الوعي الذاتي. الإنسان يبحث عن نفسه ليجد أين ممكن أن يثمر أولا، سواء كان بالفنون كما قلت أو الكتابة أو الرياضة أو أي مهارة أخرى. لا يكتفي فقط بوجود المهارة، ولكن يصقلها بالعمل والاجتهاد، وأيضا أنه يقوم بتطوير ذاته سواء
0: جميل.
1: بمختلف الأشياء، مثلا ممكن ينضم إلى ورشة، ممكن ينضم إلى جلسات تعليمية، ممكن ينضم إلى قراءة أو كتابة، يجد لنفسه فريق قادر على احتواء هذه المهارة، وأيضا يبدأ معهم ويصعد معهم أيضا، ويعني يكبر معاهم بشكل أو بآخر.
0: نعم، جميل. كل التحية لك الأستاذة إشراق بنت عبد الله النهدي، رئيسة مجلس إشراقات ثقافية، على هذا الإطلالة الحوارية الجميلة من أو في برنامج أثير المحبة. كل التحية لك.
1: شكرا جزيلا، وشكرا على هذه الأسئلة المثيرة جدا.
0: يعطيكم
1: بارك
0: العافية.
1: الله فيك. شكرا.
0: أثير المحبة.

حياكم الله مستمعينا على هذه الأنغام الشعبية الجميلة. هذه مجموعة من الكلمات والألحان الجميلة اللي اجتمعت في كلها في عمل واحد ميدلي للشاعر الجميل قيس ربيع أبو عزان. طبعا قيس ربيع شاعر شعبي وملحن أيضا معروف ومميز، أثرى الساحة بكثير من الأعمال الجميلة. راح يكون ضيفنا في هذه المحطة، ونتمنى إن شاء الله أن الحوار يكون ممتع معكم مستمعين الكرام.

0: نرحب بك أستاذ قيس، ونسعد بوجودك معنا في برنامج أثير المحبة. حياك الله.
1: أهلا وسهلا أختي عليا، كيف الحال؟
0: الحمد لله، حياك الله.
1: أخباركم؟ نمسي على المستمعين الكرام،
0: مساءك
1: فرصة
0: خير.
1: طيبة، فرصة طيبة.
0: حياك الله. إن شاء الله الحوار معك دائما يكون مثري وجميل. شاعرنا،
1: بإذن الله بإذن الله.
0: في البداية حابة أني أدخل معك بخصوص مشاركتك اليوم في جلسة حوار مع الإبداع مع مجلس إشراقات ثقافية. وطبعا قبل شوية كانت معنا الأستاذة إشراق النهدي، وتكلمنا عن تفاصيل الجلسة، لكن بتكلم حاليا معك عن مشاركتك أنت تحديدا.
1: الحمد لله، قبل ساعة من الآن تقريبا كان فعلا. أنا أشكر أولا، أوجه تحية للأستاذة إشراق النهدي للدعوة اللي وجهتها لي. فالحمد لله المشاركة والحوار، يعني كنت دائما كنت أقول للأكسب الفائدة من هذه الجلسات الحوارية أو الملتقيات. فأتمنى أنه كنا إضافة للموجودين، للمهتمين، سواء كانوا صحفيين موجودين ناس فنيين، أدباء. فالحمد لله الحمد لله، كانت جلسة جدا مثرية جدا مثرية.
0: حضورك كشاعر مثل هذه الجلسات يثري الشباب أيضا المهتمين بالثقافة والفنون عموما.
1: فعلا مثل هذه الجلسات، أنا شخصيا يمكن قد تكون لي شخصيا الجلسة الأولى، فالله يعلم مدى الاستفادة منها في أنك تنقل تجربتك.
0: نعم.
1: تجربتك الشعرية، تجربة قيس كملحن كشاعر. يعني كانت تجربة جدا جدا، يعني ممكن استفدت منها، وأتمنى أنه أكون تجربتي ممكن الاستفادة منها من بداية الكتابة أو من نوع الكتابة أو حتى الجانب التلحيني، يعني كالجانب الموسيقي عفوا.
0: نعم، هذه الأولى وإن شاء الله ما بتكون الأخيرة، بتستمر فيها على طول.
1: لا بإذن الله بإذن
0: إن شاء
1: الله
0: الله بإذن الله. قيس ربيع، يعني على امتداد سنواتنا الحضور في كتابة الشعر والتلحين، ما المحطة اللي تشوف إنها شكلت قيس ربيع الشاعر أو بدايتك مع الشعر؟
1: المرحلة هي شخصيا قيس يمكن من مرحلة إلى مرحلة كان بمثابة النضوج فيها. لكن يمكن تكون المرحلة اللي حسيت إنه هي على عاتقي رسالة أحملها كفن أو يعني أدب عماني، هي كانت انطلاقتها من أغنية صبرت قلبي اللي تغنت بصوت الفنان اللي أوجه له التحية مؤيد حضراس.
0: كل التحية.
1: فهي كانت الانتشار الحقيقي، وهي اللي شكلت الحافز، أعطتنا اللي هو الحافز بأنه الواحد ينتج الأفضل والأجمل.
0: نعم.
1: يعني صبرت قلبي أشوفها هي اللي زرعت الشغف في قيس، هي اللي زرعت الشغف في قيس اللي وصل له الآن.
0: نعم، صبرت قلبي أنت ذكرت أنها الأكثر انتشارا يمكن، وهي اللي حفزت قيس الشاعر، لكن ممكن تكون قبلها أيضا محطات أخرى، صحيح؟
1: قبلها عدة محطات، يعني يمكن من قبل كانت هي وجود أغاني موجودة في في في كاسيتات أو مجموعة الشباب أو نقول ملتقى الأحبة اللي بديت فيه في 2006 أو 2007.
0: نعم.
1: بأغنية انتهى المشوار، كانت بصوت الفنان الله يعطيه الصحة والعافية توفيق نهيان وعبد الله فتحي الله أوجه له التحية. فهي كانت في أعمال، بس نقول نحن اللي هي صبرت قلبي، الفرق أنها كانت عملت أكثر انتشار، يعني يمكن خرجت خارج حدود السلطنة إلى دول الخليج الجوار وكذا. من بعدها اللي هي طبعا التجربة الحقيقية واللي هي أنا فعلا افتخر فيها، نفس الشيء اللي كانت أنا راضي مع فرقة ميامي بعد صبرت قلبي، كانت الأغنية فرقة أنا راضي مع فرقة ميامي، هي كانت نفس الشيء. الجانب يمكن لقى فيها قيس النضوج، يعني نضجت فيها يمكن بالطريقة اللي يعني قد الحمد لله لاقت الاستحسان. ومن بعدها توالت الأعمال سواء حورية الوصف و إلى آخره.

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا في برنامج أثير المحبة، ونجدد الترحيب أيضا بشاعرنا قيس ربيع أبو عزان. شاعرنا ذكرت صبرت قلبي، هي فعلا كانت الانطلاقة الحقيقية يمكن لك من خلال مشوارك الفني، وأيضا بعدها أنا راضي. أنا راضي يمكن فيها سر أنه ما زالت حاضرة يعني في ذهن الجمهور إلى الآن، وسمعناها بأصوات مختلفة، ويمكن يعني لا تزال بتتردد أو تتجدد بعد كل فترة وفترة. إيش قصة الأغنية؟
1: أنا راضي، سبحان الله، يمكن هذه القصيدة يعني من ضمن الأسرار اللي دائما يمكن القليل يعرفها، تعتبر هي من أوائل القصائد الغنائية اللي كتبتها، إذا ما كانت الأولى يمكن الثانية أو الثالثة. لها وقع خاص بالنسبة لي، يمكن لما كنا مع الأصدقاء أو الأقارب يمكن كانت غنية بالنسبة لي، نتغنىها إذا طلعنا رحلة الجبل يقولوا لي خلاص غني غني غني أنا راضي، غني أنا راضي. ففي يوم من الأيام أول من غناها الفنان توفيق نهيان،
0: نعم،
1: الله يعطيه الصحة والعافية، فكانت يعني تغنى في البداية، من ثم تغنوا عدة فنانين سواء من داخل المحافظة أو من خارج المحافظة، لين صار التواصل مع خالد ميامي أو قاله التحية فرقة خالد الرندي،
0: كل التحية،
1: فتواصلنا بعد بخصوص هذه الأغنية، يمكن شافها في اليوتيوب أو في شيء كذا مناسبة. فيمكن من 2012 إلى 2018 الحين نزول الأغنية، وكان ترتيب لعمل الأغنية هذه اللي ظهرها بطريقة أخرى تتناسب مع نقول الجو الخليجي أو الكذا، فالحمد لله نال التوفيق واستحسان الجميع.
0: نعم. ربما صدق الكلمة وصدق الشعور هو ما يوصل هذا الإحساس أيضا للجمهور، وبالتالي تستمر معهم.
1: أكيد لما تكتب في القصيدة أو نقول، أنا قلتها سابقا ما ذكرته قبل، أنه النضوج له دور، صدق الحس له دور، اختيار اللحن له دور، فالحمد لله يعني هذا كلها عوامل تخلي الواحد يمكن ويمكن ذاتيا نفس الشيء أقول لك إياها، اختلاف عن مود قيس، يمكن هي الأغنية الفرائحية اللي قيس يمكن نقول معظم الأغاني قد تكون بالطابع الرومانسي أو الحزين،
0: نعم،
1: فالكلاسيكي يعني، فالحمد لله نالت الاستحسان
0: كذا يعني اجتمعت فيها توليفة معينة وظهرت بهذا الإبداع.
1: الحمد لله.
0: نعم. في رأيك إيش اللي يميز الشعر العماني عن غيره من الفنون الشعبية أو الألوان الشعرية عفوا؟
1: جميل السؤال هذا، اللي يعني من الأشياء اللي إذا إن كان قيس بيقدم إبداع أو بيقدم نص أو بيقدم رسالة في الفنية، ففي نقطة لازم أذكرها. نحن في سلطنة عمان بشكل عام وفي محافظة ظفار بشكل خاص، نتميز كلي عن باقي المناطق أو باقي الدول الخليجية نقول بالتحديد، يعني سواء كان في إيقاعنا، سواء كان في المفردة، سواء كان بألحاننا أو حتى الأوزان الشعرية اللي بنستخدمها. فمن ضمن الأشياء يعني اللي يمكن قيس يحطها في رسالته في باله في الأغنية، أنه أنا أضع الهوية العمانية بشكل عام والظفارية بشكل خاص يعني في جنوب السلطنة. فيمكن الهوية بالنسبة للمتلقي الخارجي هنا بيحصل الجديد، سواء كان من المفردة أو من الألحان أو من الطريقة أو من الأسلوب حتى. فيعني ما ذكرتيه هو إحنا متميزين، يعني من باختصار نحن متميزين بفننا، متميزين بلوننا الغنائي، إيقاعاتنا، فهذا سهل بصراحة. يعني لقيت حصلت مادة، يعني مادة اللي أشتغل عليها،
0: نعم،
1: يعني مادة موجودة أشتغل عليها، فالحمد لله.
0: يعني رجوعنا لهويتنا وأن نجعلها ركيزة أساسية في فنوننا وثقافتنا هو اللي ميزنا، ويسهل،
1: نعم،
0: علينا،
1: نعم،
0: أن نبرز بأعمال مختلفة.
1: فعلا يحرص الواحد فيها شيء يناسب الذوق العام. مفردات عندنا يعني إن جيت أتكلم في محافظة ظفار من حاسك إلى رخيوت، عندنا عدة مفردات، عندنا عدة أساليب غنائية، عندنا عدة فنون، البرعة، الربوبة، المدار، الشرح، الهبوت، الزامل، النانا، يعني تستنبط، هو يحتاج فقط أنك تستنبط منها الشيء الجميل، ممكن أنك تطور فيها بالشيء اللي ما يلمس روحها الأساسي أو الهوية اللي فيها. فالحمد لله أتمنى نكون قدرنا أن نضع اللمسة هذه اللي كشباب، نضع اللمسة هذه في في في الأغنية الحديثة اللي حاليا حاصل.
2: رخي فؤادك على اللي ما عرف ينسي.

0: محتفظ بو زين وانهى الله بالذي قلبه معك انت قلبك عندي يا ملا محتفظ.
1: أستاذ قيس، هذه الأغنية يعني مثال على ما ذكرته قبل شوية من اختلاف المفردة العمانية، اختلاف اللحن والإيقاع أيضا. وطبعا أنت إلى جانب أنك تكتب الشعر تلحن، وأيضا صوت جميل.
2: تسلمين تسلمين، هذه من الأعمال القريبة، ومثل ما قلتي أنت مثال على مثال على استخدام المفردة المحلية في القصائد. يعني يمكن لاقت، يعني أقول لك حتى ما بتكلم عن محافظ ظفار، كثير اتصالات، ورغم أنه الأغنية كانت بمجهود ذاتي وبسيط، يعني يمكن جلسة بسيطة تسجيل حتى اللي تسجلت، بس لاقت يعني صدى، والكل دائما بالذات اللي من الخارج مستغرب من اللفظ رخي فؤادك، حتى عنوان الأغنية رخي فؤادك.
1: صحيح.
2: أيوة، فهي من لين أو بهذا السياق. يعني بأمانة يمكن لازلت أسعى، يعني ما متوقف عن هذا الشيء، مش يمكن متوقف عن الموضوع أنه وضع المفردة المحلية في الأغنية العمانية هذا عامل فارق كبير.
1: نعم،
2: فارق كبير.
1: المتابع لك يلاحظ دائما أن عندك أشياء جديدة على الساحة، فالجديد القادم لك راح يكون؟
2: الجديد القادم بإذن الله، بإذن الله، وبالذات إننا مقبلين على موسم اللي جدا نشتاق له، موسم الخريف، واللي يكون فيه يعني ذروة الفن، يعني ذروة الفن، سواء كان للشاعر، الملحن، الرسام، الأدب بكامل أنواعه. فبإذن الله فيه جديد يجمعني نفس الشيء مع الفنان مؤيد حبراس.
1: يا سلام،
2: نخلص فيه بعض التفاصيل بإذن الله ونشتغل عليه بإذن الله.
1: خلاص تمام، احنا منتظرين الجديد هذا إن شاء الله تعالى، كمستمعين، كجمهور، وأيضا كإذاعة سلطنة عمان.
2: أنا بإذن الله.
1: شكرا لك على هذا الحوار الجميل، يعني في الحقيقة حوار مثري. الوقت ما يكفي إن نطول أكثر، طبيعة محطات البرنامج، لكن بإذن الله تعالى راح تكون لنا لقاءات ومحطات أخرى، سواء كان في برنامج أثير المحبة أو في غيره من برامج إذاعة سلطنة عمان. شكرا لك على هذه الإطلالة. شكرا لك.
2: سعدت باستضافتكم، وأتمنى أن أكون ضيف خفيف عليكم.
1: حياك الله.
2: حياك الله.

عدنا لكم مرة أخرى مستمعينا في برنامج أثير المحبة، وهذه المرة أيضا مع محطة ثقافية أو خبرية فيها ثلاثة شباب عمانيين مستعدين لتمثيل سلطنة عمان في النهائيات العالمية لبطولة أدوبي للتصميم الجرافيكي التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يوليو المقبل، بمشاركة متسابقين من أكثر من 80 دولة حول العالم. جاء تأهل المشاركين بعد منافسات شهدت مشاركة 814 طالب وطالبة من مختلف المؤسسات التعليمية في سلطنة عمان. نرجو لهم التوفيق في هذه المشاركة العالمية. والجديد الفني للفنان العماني أحمد العمري عمل فني بعنوان ذكرى الحبايب من كلمات الشاعر علي كشوب، يقول فيها: كلما حاولت أتناسى زماني أعيش بالذكرى وتعود الأماني، واشتياق القلب عذبه حناني إلى ليالي الأنس قد مي القياسي.

0: لا تلوموني على ذكرى الحبايب. هنا يرحب الشاعر والفنان بنسمات الخريف القريبة بإذن الله تعالى، اللي تشرفونا وتنورونا فيها كل من يستمع لنا الآن من خارج محافظة ظفار. ونجدد الترحيب بكم مرة أخرى مستمعين في هذه المحطة من برنامج أثير المحبة. في هذه المحطة رح نتحدث عن قانون التراث الثقافي اللي شهد بعض التعديلات الجديدة بموجب المرسوم السلطاني رقم 62/2026 في إطار تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالتراث الثقافي. أبرز التعديلات والتفاصيل رح نتعرف عليها مع ضيفتنا الأستاذة مريم بنت ناصر الخربوشية، مديرة دائرة الهوية الثقافية من وزارة الثقافة والرياضة والشباب. أهلا وسهلا أستاذة مريم.
1: أهلا وسهلا فيك الأخت علياء، أهلا وسهلا بجميع المستمعين الكرام.
0: حياكم الله. أستاذة مريم، خلنا نتعرف بشكل عام عن ما المقصود بالتراث الثقافي غير المادي.
1: نعم، بالنسبة للتراث الثقافي غير المادي طبعا يقصد فيه التراث الحي، وهو طبعا يشمل الممارسات والعادات والتقاليد، أيضا إشكال التعبير الثقافي بمختلف أنواعها، والمعارف والمهارات كذلك المرتبطة وما يرتبط بها طبعا من آلات أو مصنوعات أو فضاءات ثقافية تتوارثها المجموعات والجماعات جيلا بعد جيل طبعا، ويبدعها الأفراد والمجتمع بشكل عام.
0: بندخل في تفاصيل التعديل ونقول أنه ما هو الهدف من إجراء التعديلات الجديدة على قانون التراث الثقافي غير المادي؟
1: نعم، طبعا شهدنا بالأمس اللي هو صدور المرسوم السلطاني رقم 62/2026، والذي اقتضى بتعديلات على قانون التراث الثقافي.
0: نعم.
1: طبعا هذا القانون في أول إصدار له كان في عام 2019، ذلك الحين كانت بمسمى وزارة التراث والثقافة من تشرف على تطبيق هذا القانون. طبعا وهذه التعديلات التي وردت في 2026 هذا العام جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية طبعا.
0: نعم.
1: التي تمر بها سلطنة عمان، وكذلك جاءت منسجمة مع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بحيث أنه يساهم هذا التعديل في تحديث الأطر القانونية المنظمة للقطاع بشقيه التراثي والثقافي، وأيضا يعزز التنسيق المؤسسي بين الجهات المختصة بالتراث والثقافة، وإلى جانب أنه يعزز المنظومة الخاصة بحماية التراث الثقافي.
0: نعم.
1: طبعا هنا لما نتكلم المرسوم سلط الضوء على كل أنواع التراث الثقافي الموجود على أراضي سلطنة عمان، وهنا يشمل التراث المادي والتراث غير المادي. التراث المادي طبعا اللي هو التراث الملموس المتمثل في القلاع والحصون والشواهد الأثرية والمواقع التاريخية، وأيضا يتطرق إلى التراث الجيولوجي والتراث المغمور بالمياه والآثار وغيرها. وعندما نتحدث عن التراث الغير المادي طبعا كما عرفنا في بداية حديثنا، هو التراث الحي والذي يلامس حياة الناس بشكل أكبر، ويدخل من ضمنه طبعا العادات والتقاليد والفنون وغيرها طبعا من جوانب الثقافة والجوانب أيضا المتعلقة بالجانب الفنون الشعبية وغيرها طبعا من هذه المجالات.
0: مثل هذه التعديلات كيف تسهم في الحفاظ على الموروث للأجيال القادمة؟
1: طبعا طبعا هذه التعديلات التي تطرأ على القوانين هي ضرورة ملحة جدا، وخاصة نحن الآن يعني نمر بتغييرات كثيرة طبعا ساهمت فيها سواء كانت التكنولوجيا والتقنية وغيرها طبعا من الجوانب، بحيث أنه أيضا هذه القوانين لابد أن تتطور بحيث أنها أيضا تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة. وطبعا حفظ التراث الثقافي حاليا أصبح ضرورة ملحة في هذه طبعا الظروف التي تمر بها كثير من المجتمعات وتأثر التراث الثقافي، فلا بد من وجود اللي هي الأطر القانونية التي تحمي هذه الجوانب. وبالإضافة إلى أنه هذه الجوانب أو الأطر القانونية تكون أيضا متوافقة مع توجهات سلطنة عمان وخططها الوطنية، وأيضا تكون متوافقة مع الالتزامات والارتباطات الدولية التي نلتزم بها ونرتبط بها. على سبيل المثال حاليا نحن في وزارة الثقافة والرياضة والشباب نلتزم بتنفيذ اتفاقية 2003 في اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي.
0: نعم
1: وطبعا جاء هذا القانون ليكون مثل اللي هو الانعكاس لهذه الاتفاقية، وأيضا منفذ لالتزام سلطنة عمان بحماية وصون التراث الثقافي بشكل عام.
0: من يعني برأيك كمديرة دائرة الهوية الثقافية في وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ما مدى أهمية هذه التعديلات التي جاءت على القانون؟
1: طبعا التعديلات مهمة جدا، بالتحديد إنها جاءت لتركز على عدة نقاط. أول شيء حددت المجالات اللي يختص فيها التراث الثقافي، واللي لابد إنه يتم الحفاظ عليها وصونها وطبعا نقلها للأجيال. وهنا طبعا هذا القانون يعني بتطبيقه سيوفر كثير من اللي هي الجوانب التشريعية والقانونية الواضحة والمحددة لهذه المجالات في التراث الثقافي.
0: نعم
1: بالإضافة إلى ذلك، إن القانون أكيد دائما لما نتحدث عن قانون فلا بد أن يكون هناك محظورات ويكون كذلك عقوبات لمن يخالف نصوص هذا القانون. فبالتالي جاء هذا القانون أيضا حدد المحظورات. هنا قد أتحدث أنا بشكل يعني أعمق فيما يخص اللي هو التراث الثقافي غير المادي.
0: نعم
1: فعلى سبيل المثال، القانون يحظر الإضرار بأي صورة من الصور بأي تراث ثقافي أو بالاعتداء عليه. كذلك القانون يحظر اقتراف أي فعل أو قول يمس احترام التراث الثقافي العماني. أيضا يحظر تشويه التراث الثقافي غير المادي أو الاستهزاء به أو الإساءة إليه أو استخدامه أو استغلاله بطريقة غير مشروعة، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
0: نعم جميل
1: بالضبط. فالقانون حدد جميع هذه المحددات القانونية وهذه الأطر التي طبعا بالتالي تساهم في حفظ هذا التراث الثقافي. وعندما نحافظ عليه أكيد هو سينتقل بصورته الأصيلة من جيل إلى جيل.
0: جميل. إذا كل هذه التفاصيل يعني تؤدي إلى آثار إيجابية ممكن تكون خلال الفترات القادمة، سواء كان المستقبل القريب أو حتى السنوات القادمة بإذن الله تعالى. فما هو الأثر المتوقع يعني حماية الممارسات والعادات التقليدية؟
1: طبعا الأثر المتوقع بأن طبعا يساهم هذا القانون بضبط أي مخالفات قد تحصل أو قد تقترف فيما يخص مفاهيم أو مفادات التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي. بالإضافة إلى ذلك، أن التوعية بهذا القانون طبعا ستحقق أيضا توعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على هذا التراث الثقافي. وبالإضافة إلى ذلك، وجود قانون بحد ذاته، قانون وطني في سلطنة عمان، هذا دليل على اهتمام كبير يعني، واهتمام أيضا سامي من حكومة سلطنة عمان بأن التراث الثقافي هو جانب مهم. لابد من أن المجتمع طبعا والأفراد يكونوا واعين بأهمية الحفاظ عليه وأهمية كذلك بقائه بهذه الصورة الأصيلة بدون المساس بعناصره وهويته الثقافية. ولأنه دائما وجود ما يميز هذه المفردات الثقافية وهذه الجوانب الثقافية عن غيرها من المجتمعات هو بقائها وحفاظها على روحها الأصيلة، وبالتالي
0: جميل.
1: المحافظة عليها في ظل هذه المستجدات المتسارعة وفي ظل اللي هو وسائل التكنولوجيا وغيرها سأصبح ضرورة ملحة. طبعا أكيد وجود القانون راح يكون له أثر كبير في هذا الحفاظ يعني على هذا القانون في المرحلة القادمة والمستقبلية إن شاء الله.
0: جميل بإذن الله تعالى. كل هذه التفاصيل تسهم أيضا في أن المجتمع العماني يكون مجتمع فاعل في صون هذا التراث، سواء كان التراث الثقافي المادي أو حتى غير المادي. لطالما عرف مجتمعنا بأنه متمسك بعاداته وتقاليده الأصيلة على هذا الوطن. فشكرا لك أستاذة مريم بنت ناصر
1: شكرا.
0: الخربوشية، مديرة دائرة الهوية الثقافية في وزارة الثقافة والرياضة والشباب. كل التحية لك، وكل التحية أيضا لهذه الجهود القائمة على حفظ التراث من مختلف الجهات المعنية في السلطنة.
1: شكرا لكم، شكرا جزيلا لكم على تسليط الضوء على هذا الموضوع، وشكرا لكم على الاستضافة.
0: شكرا، حياك الله.
1: شكرا جزيلا.

مستمعينا في برنامج أثير المحبة، سهرتنا الفنية والثقافية ما زالت مستمرة معكم عبر محطات مختلفة. تبقت لنا محطة واحدة بإذن الله تعالى كذا تستمتعون فيها معنا مع الشاعر محمد المقبالي. كونوا بالقرب تستمتعون بالشعر وأيضا النغم الأصيل.

0: المحبة رحلة فنية مزدانة بالمحطات الجميلة والذكريات الرائعة. أيضا في هذه المحطة معنا شاعرنا محمد المقبالي من فرقة صقور المقابيل. حياك الله شاعرنا، أهلا وسهلا.
1: الله يحييك وطول عمرك، وسعدنا بتواصلك وهالبرنامج الطيب. الله يسلمك.
0: واحنا سعداء بهذا التواصل معكم ايضا من مختلف الفنون، مختلف الشعراء ايضا يكونون معنا، مختلف الالوان الشعريه عفوا. شاعرنا، حابين كذا نخوض معك حوار ونقول كيف كانت بدايتك مع الشعر؟
1: والله بدايتي انا طبعا عايش في بيئه شعريه بشكل عام، و
0: نعم.
1: بعض من الاهالي كانوا شعراء، و
0: اها.
1: يعني بدايتي كانت بالتأثير الشعراء المحليين اللي كانوا عندنا في القرية.
0: نعم.
1: فبدينا طبعا ككتابة قصيد في الشعر النبطي بشكل عام، بالسهل الممتنع، بالقصيد اللي يعني بالكلام اللي متداول بين القرية والجماعة هذه. فكتاباتنا كانت عن الأشياء اللي مثل التراث والفنون الشعبية بشكل عام، التراث والجميل، هذا الأشياء اللي نقدمها من خلال الشعر النبطي.
0: نعم، إذا البيئة المحيطة كانت يعني السبب الأول في مسيرتك الفنية في بدايتها.
1: بالضبط، صحيح
0: نعم،
1: صحيح، نعم.
0: استمر الدعم من خلال البيئة أيضا في تشجيعك على أنك تقدم هذا الموروث في مثلا الفرقة الحماسية لما يعني تقدمت في المشوار، ولا كان بس في البداية؟
1: لا، في البداية بدينا طال عمرك في القرية مناسبات الأفراح اللي كانت الدعم الأساسي، والأعياد، الأعياد، العيد الفطر وعيد الكبير، وكذلك الأعياد الوطنية بعد كنا نشارك. فبدت تتولد أو نمي الفكرة هذه والميونة للشعر النبطي، ويعني صقلناه بمجموعة من المناسبات الجميلة اللي كانت عندنا في البلد بشكل عام.
0: نعم، أنت مع فرقة صقور المقابيل، الفرقة هذه تأسست من القرية اللي أنتوا كلكم فيها مع بعض، ولا نقول توليفة أيضا من مختلف المناطق؟
1: لا، هي من قريتنا بشكل عام أو من
0: نعم.
1: ولايتنا بشكل عام، وكانت من القبيلة، بقبيلة المقابيل بالأخص، لأن اللون الحماسي هذا كان عندنا نحن نتوارثه أبا عن جد.
0: نعم.
1: وبدينا ك يعني مجموعة شكلناها في الأعراس والمناسبات الرسمية، على الموروث القديم، يعني على المناسبات اللي كانت مثلا في الأعراس وفي الأعياد وفي هذه المناسبات اللي كنا نقدمها بشكل عام. يعني
0: جميل. بعد ما بدأت الكتابة بدأت أيضا بالتلحين، هل التلحين كان في فترة قريبة من كتابة الشعر ولا بعد مرحلة طويلة؟
1: لا، يعني كان المرحلة، يعتبر المرحلة الثانية بعد كتابة، بعد بداية كتاباتي في الشعر. بعد عاد اتجهت للتلحين لسبب أن يوم من الأيام كنت طبعا الحماسي هو ما كان فيه آلات موسيقية ولا فيه ضابط إيقاعي،
0: نعم.
1: كان مجموعة يعني صفين متقابلين ووسطهم شاعر، وكل الكلام أو الشعر يكون ارتجالي.
0: نعم.
1: بس كنت يوم من الايام في مسقط وكان عندنا عازف كيبورد او اورج، فاعطيته لحن من الالحان اللي كانت بداياتي فيه، فعزفها على الاورج بشكل عام. فشفت الموضوع وايد يعني تغير، يعني حسيت انه بيكون فيه متلقي لهذا اللون اللي اذا انتشر بشكل عام.
0: نعم.
1: ف طرحت الفكره وبديت عاد ان اتجه اني يعني أضيف مجموعة من الألحان.
0: جميل.
1: فاشتغلت عليها فترة معينة وكونت 10 ألحان كبداية،
0: ما شاء الله.
1: وبعدها بدينا بتسجيل العمل. وأول عمل نزلناه كان مجنون ليلى في الحماسي،
0: يمكن
1: أول
0: بعدين.
1: فرقة بدأت في التغيير الحماسية والرزفة
0: نعم.
1: على الآلات الموسيقية في تقريبا 99 أو 2001. طرحنا الألبوم هذا للمستمعين والمتابعين ومحبين اللون الحماسي بشكل عام. يعني
0: جميل. وصرت أنت بعدين الملحن الرسمي للفرقة؟
1: أنا الملحن الرسمي والشاعر الرسمي للفرقة والمسؤول الرسمي للفرقة
0: جميل
1: بشكل
0: جميل.
1: عام. نعم.
0: خلنا نتحدث شوية عن كواليس بعض الأعمال، منها مثلا عمل لا جو لندن، كيف جت الفكرة؟
1: هذه لا جو لندن لا ميونخ ولا جنيف، لا قطب الجنوبي وبارد.

0: ظلالة هذه صلالة مزبنة اليود والضيفة، أهل الكرم وأهل الوفاء والأصالة، أن رد تتكيف مع الجو تكيف شرف إلى أرض اللبان بصلالة. طبعا هذه من مش من زمان بعيد، يعني من فترة، هذه كانت بمناسبة زيارتي للمحافظة في فصل الخريف، فحاولت أترجم الأجواء هذه الجميلة على قصيدة من الشعر النبطي ومن السهل الممتنع، على أساس أنه يكون بسيط للمتلقي.
1: نعم،
0: فكتبت الأبيات هذه عن صلالة بشكل عام، ولحنتها ونفذتها بعد نفس الوقت، يعني ما كانت مسافة بين الكتابة والتلحين، وطرحتها في موسم المهرجان صلالة، يعني مهرجان الخريف كان يعني.
1: جميل.
0: نعم.

0: معكم متواصلة رحلتنا الفنية مستمعينا في برنامج أثير المحبة. نرحب فيكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بشاعرنا محمد المقبالي من فرقة صقور المقابيل. حياك الله شاعرنا.
1: الله يحييك.
0: هذه الأغنية، يعني النغم هذا، من تفاعل الشاعر الجميل مع البيئة والمكان والحدث اللي هو يكون فيه.
1: نعم.
0: فإحنا حابين كذا نسمع منك أيضا قصيدة معينة مميزة بالنسبة لك، كنت متفاعل فيها مع فكرة أو حدث أو أي شيء كذا قريب من قلبك.
1: إن شاء الله حاضر. يقول: صدفة صدفنا ونحن في دياره ضيوف، ريم الفلا فاق الحسن والتواصيف، سلم علينا من البعايد على الشوف، وثنى التحية من الخاطر مراضيف، قال اقربوا معنا برفقه ومعروف، مسير عزيمة يا أهل المجد والضيف، قلنا العذر نحن في ملازيم وتشوف، شرفتنا وعليتنا على المشاريف، نعطيك وعد النقد دارك اللوف، لو بيننا وبينك سيوحة ومغاديف، قال لي بسالك ليش ما تمر وتطوف، وانا اطرش لك سلامي في مظاريف، قلت له ترى هذا الزمن تحكم ظروف، خوفي من اقوال الحسود المخافيف، قدر ظروفي وارحم العاشق وروفي، يوم اذكرك تهمل دموعي مذاريف، ما رمت ابرق شن في العين موقوف، نظرتك يا خلي شرى موية السيف، ساعتين قضينا على شانك وقوف، في دار نسمتها تغريف تغريف، دار جميلة بالحسن شلت النوف، لجوها بارد شتاها مع الصيف، فيها أشجار الورد على الدرب مصفوف، والراعبي يلعي عروس المشاريف، وخيمة تراثية وقدامها سقوف، من السعف والجو ينعش على الكيف. وسرنتي
0: يا سلام، صح الله لسانك،
1: صح الله بدنك.
0: بين أعمالك اللي كتبتها ولحنتها بنفسك، لربما أيضا يكون هناك عمل قريب جدا أو محبب إلى قلبك أكثر من بقية الأعمال.
1: صحيح. العمل اللي لحنته وقريب لقلبي ويعني حصل على انتشار كبير، أزقر على الخل ما فاد الزقر، قفة وخلى دموعي سايلة، سنتين مرن على غيابه وشهر فاقد أمالي وكيف حصله. يعني حتى بعض من الأجهزة الأمنية كانوا يستخدمونها في التدريب، في التدريبات العسكرية، يعني لأنه لحن حماسي بشكل عام. يعني نعم،
0: جميل.
1: على مستوى السلطنة وعلى مستوى دول الخليج.
0: جميل.
1: نعم.
0: في بعض الأعمال أيضا ما كتبتها أنت، كتبوها شعراء آخرين ولكن أنت لحنتها.
1: نعم.
0: هل أنت دخلت في مجال التلحين أكثر من كتابة الشعر، ولا أنه بالتوازي وحسب الطلب لما حد يطلب منك تلحن أغنية أو عمل معين أنت تلحنه؟
1: أكيد أنه بالتوازي. صحيح كلامك، بالتوازي كان، وكان اتجاهي في التلحين واتجاهي في الكتابات يعني متوازية، نفس الموضوع. يعني لي هواية في الشيئين، يعني في التلحين وكتابة الشعر.
0: نعم
1: نعم.
0: بنسأل أيضا عن جديد فرقة صقور المقابيل، الجديد القريب نقول.
1: نعم. آخر عمل كان في العيد.
0: نعم.
1: قبل فترة بسيطة يعني. وعندكم موجود، طرشت لكم يعني في، إن شاء الله متابعينكم خلال هذا البرنامج راح يسمعون هذا العمل، وطبعا من كلماتي ومن ألحاني. نعم الله يسلم.
0: إذا ممكن تذكر لنا تفاصيل العمل حتى المستمع أيضا يكون معنا في الصورة، العمل من كلماتك من ألحانك أيضا، وكان
1: نعم.
0: بعنوان
1: العمل هو بشكل عام غزلي، في مجال الغزل ومن
0: نعم.
1: الشعر النبطي، ومثل ما قلنا لك ونقول للمتابعين هذا البرنامج الطيب، أن دائما نتناول الكلام السهل الممتنع، لأن المتلقي يحب الكلام البسيط، خاصة
0: نعم.
1: الموضوع في مجال الغناء وفي مجال الحماسي، يعتبر كلما يعني يبت الكلام البسيط للمتلقي وللمجتمع يخلد ويتردد على يعني مسامع الناس، والناس تحبه يعني بشكل عام.
0: طيب قبل ما نسمع مسمع مع المخرج، إذا ممكن نسمع منك أيضا هذه الكلمات الجميلة شاعرنا.
1: والله أنا على أساس أني ما أكون صادق معك، أني كتبت القصيدة هذه في الاستديو ونفذتها وسجلناها على شغل سرعة، كان العيد قريب يعني، فبالتالي ما حفظت شيء على أساس أكون معك صادق يعني. أتمنى أن يعني تذيعونا خلال برنامجكم، وإن شاء الله أن تنال استحسان متابعين هذا البرنامج الطيب، وبوجودك وجود الأخوة الموجودين في هذا البرنامج.

0: عمل جميل من أعمال فرقة صقور المقابيل يعني، وإحنا نتطلع للحديث أيضا عن جديدكم وتعاوناتكم القادمة بإذن الله تعالى.
1: والله نحن تعاوناتنا إن شاء الله في الأيام المقبلة إن شاء الله يكون تعاوننا مع شاعر بارز على مستوى الخليج،
0: نعم
1: وطبعا الفكرة مطروحة، ودائما نحن لما نقدم عمل لابد أن نشوف له فكرة، يعني فلاش في البداية، يعني
0: نعم
1: كما طلع قصيدة كموضوع، يعني على أساس أنه يعني تكون الأعمال اللي تطرح من فرقة صقور المقابيل أعمال متنوعة وتنال استحسان المتابعين وجمهور الفرقة، وبشكل عام يعني نرضي كل شرائح المجتمع من
0: نعم
1: خلال مسيرتنا الفنية يعني بشكل عام.
0: جميل.
1: نعم.
0: الرسالة اللي حابين توجهوها كفرقة صقور المقابيل للجمهور المتابع والمستمع لكم؟
1: الرسالة دائما احنا نطمح في رضا المتابعين وجمهور الفرقة بشكل عام، لأن هذه الفرقة أسست لهدف معين، وهذا الهدف دائما نطمح لوصوله، والحمد لله يعني دائما نحاول نرضي كل الألوان، نقدم مجموعة من الألوان الفنية، يعني نحن حتى قدمنا الدبرار على أساس أن ننوع للعالم، وقدمنا رزحة، وقدمنا طال عمرك تشوبي،
0: نعم
1: وقدمنا انجليزي عربي، وقدمنا باللغه الكوريه، وقدمنا مجموعه من الاعمال الشعبيه والحماسيه بشكل عام. كفرقه هي مش مختصه في الحماسيه فقط، ولكن هي يعني الاساس انطلاق على الحماسيه.
0: نعم جميل جميل. إذا مجموعة من الألوان الفنية
1: نعم
0: الغنائية النغمية اللي
1: بالضبط.
0: تقدموها للجمهور المتابع لكم والمهتم بهذا الفنون. شكرا لك شاعر محمد المقبالي، شاعر وملحن فرقة صقور المقابيل، كل التحية لك.
1: مشكورين، ولكم كل التحية، ومشكورين على هذا اللقاء الطيب، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله دائما.
0: يعطيكم العافية.
1: مرحبا، الله يسلمك.

كانت هذه أمسية أخرى من أمسيات أثير المحبة، عشنا فيها الذكريات الجميلة والكلمة واللحن. إلى لقاء قادم بإذن الله يجمعنا معكم على المحبة. تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، الهندسة الصوتية مسلم بن حسن الكشوب، وفي الإخراج كل التحايا لكم من المخرج هاشم بن علي العمري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان.
1: حصاد اليوم الإخباري نستهله بأبرز العناوين.
0: سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، وتؤكد رفضها القاطع لكافة الأعمال العسكرية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.
1: هجمات متبادلة بين القوات الأمريكية والإيرانية، وترامب يقول إن طهران وافقت على التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي.
0: قتلى وجرحى في استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وواشنطن تشهد الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.
1: السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل الحصاد يصحبكم في تقديمها زميلي خلفان بن سعيد العامري وأنا أحمد بن عبد الله الندابي.
0: أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، وتؤكد رفضها القاطع لكافة الأعمال العسكرية التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما استهداف المنشآت المدنية والحيوية بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويهدد سلامة المدنيين.
1: وعبرت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت وتأييدها للإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما. وجددت سلطنة عمان دعوتها إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد واللجوء إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الأزمات والخلافات بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتداعيات السلبية.
0: هذا وتصدت دولة الكويت ومملكة البحرين لهجمات على أراضيها، حيث أعلنت دولة الكويت عن تعرض مبنى الركاب بمطار الكويت الدولي إلى استهداف بطائرات مسيرة، وهو ما أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة وإعادة جدولة الرحلات المتأثرة بعد تفعيلها خطة الطوارئ في وقت سابق. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية وفاة شخص وإصابة 63 آخرين في الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية، معربة عن إدانة الكويت واستنكارها بأشد العبارات لهذه الهجمات المتواصلة.
1: وفي مملكة البحرين اعتررت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 3 صواريخ وعددا من المسيرات. وشددت قوة دفاع البحرين على أن استهداف المنشآت المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
0: شنت القوات الأمريكية والإيرانية اليوم هجمات متبادلة رغم استمرار وقف إطلاق النار بين الجانبين. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي قصف محطة تحكم من أرضية عسكرية إيرانية في جزيرة قشم، وأسقط 3 طائرات مسيرة هجومية أطلقتها إيران نحو بحارة كانوا يعبرون المياه الإقليمية، مشيرة إلى عدم إصابة أي جندي أمريكي خلال الهجوم.
1: من جهتها نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالهجمات الأمريكية على ما وصفته ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم، مشيرة إلى أن ذلك يشكل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي.
0: في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي. وأشار ترامب خلال مقابلة صحفية إلى أن طهران مستمرة في المحادثات.
1: كما عبر الرئيس الأمريكي عن قلقه من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، مضيفا أنه متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق سريع بين لبنان وإسرائيل.
0: قتل 6 أشخاص في هجومين إسرائيليين قرب مدينة صور بجنوب لبنان، كما قصف الجيش الإسرائيلي بطائرات مسيرة 3 سيارات وآلية عسكرية في جنوب لبنان، وهو الأمر الذي تسبب في وقوع إصابات. وتشهد واشنطن لليوم الثاني جولة محادثات جديدة مباشرة بين لبنان وإسرائيل بهدف وقف الحرب بين الجانبين.
1: استهدفت مسيرات أوكرانية منشآت عسكرية ومواقع للطاقة في مدينة سان بطرسبورغ التي تشهد اليوم افتتاح منتدى اقتصادي. وأوضح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن المسيرات قصفت محطة سان بطرسبورغ النفطية وقاعدة كرونشتاد العسكرية بالمدينة في إطار هجمات تطلق عليها كييف عقوبات بعيدة المدى. وجاءت الضربات غداة هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا أسفر عن مقتل 23 شخصا.
0: في المقابل قالت السلطات الروسية إن 7 أشخاص قتلوا في هجوم أوكراني على مواقع بمنطقة دونيتسك، مشيرة إلى أن هجوما آخر نفذ بطائرة مسيرة استهدفت حافلة وأسفر عن إصابة 11 شخصا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية على إسقاط أكثر من 350 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية، منها 50 مسيرة فوق منطقة لينينغراد.
1: في اليابان تواصل العاصفة الاستوائية جانغ مي تقدمها باتجاه العاصمة طوكيو، فيما حذرت السلطات من حصول فيضانات في أعقاب هطول أمطار غزيرة داعية مئات آلاف الأشخاص إلى إخلاء منازلهم. وأسفرت العاصفة جانغ مي التي تم خفض تصنيفها من إعصار إلى عاصفة استوائية شديدة أسفرت عن إصابة 15 شخصا بجروح، كما تسببت بانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وإلغاء مئات الرحلات الجوية.
0: وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب المياه في الأنهار بغرب اليابان وشرقها بما في ذلك منطقة طوكيو، حيث أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنذارات من حصول فيضانات في عدة مناطق لا سيما في محافظة آيشي التي تشهد كثافة سكانية عالية.
1: أسفر حريق اندلع بمبنى في نيودلهي عن وفاة أكثر من 20 شخصا على الأقل وإصابة آخرين. وقالت الشرطة الهندية إن أكثر من 40 شخصا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الحريق فيما لا تزال عمليات الإنقاذ والبحث جارية.
0: الحربان الأمريكية الإيرانية والروسية الأوكرانية وتداعياتهما الاقتصادية على العالم تصدرت عناوين وسائل الإعلام المقروءة حول العالم.
1: الجولة القادمة تستعرض أبرز الأخبار والمقالات التي كتبها الصحفيون والمحللون حول موضوعات سياسية واقتصادية وجوية.
2: صحيفة واشنطن تايمز نشرت تقريرا بعنوان ترامب يبقي محادثات إيران الهشة قائمة بعد حثه نتنياهو وحزب الله على ضبط النفس. وأشار التقرير الذي تناولته الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى الحفاظ على مسار المفاوضات الجارية مع إيران رغم تصاعد التوترات العسكرية في لبنان وتبادل الضربات بين واشنطن وطهران. ونشرت صحيفة فورين بوليسي الأمريكية مقالا بعنوان لماذا يمثل أي اتفاق لترامب مع إيران نذير شؤم لنتنياهو. وأشار كاتب المقال إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مؤخرا بأن نتنياهو سيفعل كل ما يريده بشأن إيران، ما يجسد نفوذا حقيقيا يستند إلى حاجة نتنياهو للدعم الأمريكي في مواجهة انتخابات أكتوبر الحاسمة. صحيفة دوتشه فيلا الألمانية كتبت المستشار الألماني يدعو إلى ضبط النفس بين إسرائيل وحزب الله. وذكرت الصحيفة أن المستشار الألماني دعا كل من إسرائيل وحزب الله إلى خفض التصعيد والانتقال نحو الحوار. صحيفة ديلي صباح التركية كتبت المصانع العالمية تواجه ارتفاعا قياسيا في التكاليف بسبب الصدمات الناجمة عن الحرب مع إيران. وقالت الصحيفة إن استطلاعات الرأي أظهرت أن الآثار الاقتصادية الناجمة عن الحرب على إيران ضربت المصانع الأوروبية الشهر الماضي، مما أدى إلى ارتفاع المواد الخام إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات. وعنونت صحيفة التلغراف البريطانية واشنطن تدفع نحو توسيع ترسانتها النووية في أوروبا. وكتبت الصحيفة أن الولايات المتحدة بدأت محادثات حول نشر أسلحة نووية إضافية في مختلف أنحاء أوروبا. وحول الحرب الروسية الأوكرانية كتبت صحيفة دوتشه فيلا الألمانية روسيا تشن هجوما واسعا على أوكرانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا شنت هجوما جويا واسع النطاق على كييف ودنبرو وخاركيف، أدى إلى مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين. وكتبت صحيفة موسكو تايمز الروسية: روسيا تحظر تصدير وقود الطائرات حتى أواخر نوفمبر. وذكرت الصحيفة أن الحكومة الروسية أعلنت فرض حظر على تصدير وقود الطائرات حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل بسبب الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية، ما أدى إلى تراجع الإنتاج. صحيفة التلغراف البريطانية كتبت: الذهب يتفوق على السندات الأمريكية ليصبح الواجهة الاستثمارية المفضلة عالميا. وأشارت الصحيفة إلى أن الذهب تفوق على السندات الأمريكية ليصبح الواجهة الاستثمارية المفضلة لدى البنوك المركزية، وذلك في ظل ما يشهده العالم من توترات سياسية واقتصادية. صحيفة لوموند الفرنسية كتبت: فرنسا تشهد أشد فصول الربيع حرارة على الإطلاق. وذكرت الصحيفة أن فرنسا وبريطانيا والبرتغال سجلت أعلى درجات حرارة لشهر مايو على الإطلاق بسبب موجات هوائية قادمة من شمال أفريقيا. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن فرنسا شهدت أشد فصول الربيع حرارة منذ بدء تسجيل البيانات قبل 120 عاما.
0: حصادنا الإخباري لهذه الليلة مستمر وفيه بعد قليل.
1: هيئة البحث العلمي والابتكار تعلن عن قائمة المشاريع المتأهلة لتمثيل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب 2026.
0: شهد منتدى الأعمال العماني البيلاروسي الذي يقيم اليوم بمدينة مينسك توقيع 7 مذكرات تفاهم في قطاعي الأمن الغذائي والصناعي.
1: كما عقدت خلال المنتدى لقاءات ثنائية مباشرة بين ممثلي الشركات والمؤسسات من الجانبين لبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة. ترأس وفد سلطنة عمان في المنتدى معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
3: مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه والأمن الغذائي بحثها منتدى الأعمال العماني البيلاروسي، وذلك على هامش مشاركة سلطنة عمان في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2026 بمدينة مينسك بجمهورية بيلاروس. سعادة السفير حمود بن سالم آلتوية سفير سلطنة عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية والسفير غير المقيم لدى جمهورية بيلاروس:
4: فيما يتعلق بمشاركة سلطنة عمان في هذه الفعالية المهمة هي المعرض الدولي للزراعة في بيلاروس بيلاغرا، ففي الحقيقة هي تعكس حرص عمان على تعزيز حضورها في المجال الزراعي وفي المحافل الدولية والمؤتمرات المتعلقة بالزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي. طبعا مشاركة عمان أيضا في هذه الفعالية تمثل فرصة للترويج للمنتجات العمانية في السوق البيلاروسية، وأيضا المشاركة سوف تسهم في تبادل الخبرات.
3: وتضمن المنتدى التوقيع على 7 مذكرات تفاهم بين الشركات العمانية والبيلاروسية، الأولى لإنشاء مصنع لتصنيع الأغذية في محافظة ظفار، والثانية لتطوير نماذج أولية للذكاء الاصطناعي في قطاعي المياه والزراعة لتمكين المهندسين العمانيين. أما المذكرة الثالثة فتتعلق ببناء نماذج ذكاء اصطناعي لقطاعي التربة والبحر ونقل المعرفة، والرابعة تركزت في إمكانية التعبئة والتغليف المشترك وتعبئة مسحوق الحليب تحت العلامة التجارية مطاحن صلالة في بيلاروس. كما وقعت مذكرة تفاهم خامسة لتطوير وتحسين المنتجات الغذائية ومنتجات الألبان بالإضافة إلى التعاون الفني ونقل الخبرات التصنيعية وتوسيع الأسواق، فيما تهدف مذكرة التفاهم السادسة إلى تعزيز التعاون ونقل المعارف والخبرات في قطاع صناعة الألبان والأغذية. وركزت المذكرة السابعة في مجال نماذج البنية الأساسية للتخطيط العمراني وحلول المدن الذكية ونظم المعلومات الجغرافية. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
5: الوفد العماني الذي حضر في هذا المنتدى يعتبر الأكبر إلى بيلاروسيا، حيث شارك حوالي 78 شخصية من سلطنة عمان يمثلون 44 جهة حكومية وخاصة. تم توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تعاون، نأمل أن تكون مخرجات هذا المنتدى المزيد من الاتفاقيات وزيادة في التبادل التجاري.
3: وعقدت على هامش المنتدى لقاءات ثنائية بين شركات سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس لمناقشة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، وعرض أبرز فرص الاستثمار المشتركة في القطاعات الغذائية والصناعية والتقنية.
6: علي بخيت كشوب رئيس تنفيذي لمجموعة مطاحن صلالة، وقعنا في منتدى الأعمال العماني البيلاروسي اتفاقية تفاهم مبدئيا لتوزيع بعض المنتجات لبعض الشركات في بيلاروسيا، وشركة بمسمى بيلاتك شركة توفر هذه المنتجات من أكثر من 50 سنة. نحاول أن ندشن بعض المنتجات في السوق العماني والأسواق المجاورة.
3: هذا ويمثل الوفد العماني 44 جهة من القطاعين العام والخاص في قطاعات متنوعة تشمل الزراعة والأمن الغذائي وتجارة التجزئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المصرفية والعقارات والتصنيع، مما يعكس النطاق الواسع لفرص التعاون والشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس.
0: بحث معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال لقائه معالي يوري غورلوف وزير الزراعة والأغذية في جمهورية بيلاروس، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والأمن الغذائي وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في الانتاج الزراعي والغذائي.
1: كما تناول اللقاء استعراض آفاق تطوير الشراكات بين المؤسسات والشركات في البلدين بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق المصالح المشتركة. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات لدعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بين البلدين الصديقين.
0: أعلنت مجموعة وسيال إتمام صفقة للاستحواذ على حصة تمنحها السيطرة الإدارية والتشغيلية على وصول لوجستية رئيسة في جمهورية أوزبكستان. وبموجب هذه الصفقة تستحوذ واسياد على حصة مسيطرة في شركتي يونيفرسال للخدمات اللوجستية وهايوي للخدمات اللوجستية اللتين ترتبطان بشبكة الشحن في طشقند، وتستحوذان على ما يقارب 25% من حركة حاويات السكك الحديدية في أوزبكستان، إلى جانب حضورهما في قطاع المستودعات ذات الكفاءة والطاقة الاستيعابية الكبرى.
1: وتأتي هذه الصفقة لتؤسس ممراً استراتيجياً جديداً يربط بين موانئ سلطنة عمان وبنيتها اللوجستية مع الممرات التجارية المتنامية في آسيا الوسطى، بما يعزز مكانة أسياد ودورها الحيوي في تسهيل حركة البضائع بين الصين وأوروبا والشرق الأوسط ودول آسيا الوسطى المجاورة.
0: استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه جملة من تقارير اللجان الدائمة حول عدد من الموضوعات والمقترحات، ومن أبرز الموضوعات التي استعرضها الاجتماع تعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه في سلطنة عمان واستثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحصيل الضريبة الإضافية في حالة عدم حصولها على الإعفاء وفقا لحالات محددة، وإطلاق برنامج تمكين العلامات التجارية المحلية في قطاع المقاهي والمطاعم وتحويلها إلى علامات تجارية قابلة للتوسع الإقليمي والعالمي، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التعليم المبكر المتفوقين دراسيا الموهوبين ذوي الإعاقة. ترأس الاجتماع معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
1: أعلنت الشركة العمانية للصكوك السيادية نيابة عن حكومة سلطنة عمان عن طرح الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 100 مليون ريال عماني ولمدة استحقاق تبلغ 5 سنوات وبربح قدره 4.2% سنوياً. ويفتتح باب الاكتتاب التقدم بالعطاءات غدا الخميس ويغلق يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، وسيدفع العائد المستحق على الصكوك في 15 يونيو و15 ديسمبر من كل عام حتى تاريخ استحقاق قيمة الصك في 15 يونيو من عام 2030. ويتاح الاكتتاب لجميع فئات الأفراد والمؤسسات والمستثمرين من داخل سلطنة عمان وخارجها من مختلف الجنسيات.
0: انتخب الاتحاد العالمي لصناعة المعارض سلطنة عمان ممثلة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض لرئاسة الاتحاد للفترة من 2027 إلى 2028. ويتسلم الرئيس التنفيذي لمركز عمان للمؤتمرات والمعارض رئاسة الاتحاد رسميا في نوفمبر 2027 خلال المؤتمر العالمي 94 للاتحاد بمدينة غوادالاخارا المكسيكية، ليصبح أول عماني وأول عربي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد قبل أكثر من 100 عام.
1: ويعزز الانتخاب حضور منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في دوائر صنع القرار الخاصة بصناعة المعارض العالمية ودعم نمو الأسواق الناشئة، ويوسع فرص التعاون والاستثمار وتبادل المعرفة بين مختلف دول العالم. ويعكس الانتخاب التطور الذي شهدته صناعة المعارض والمؤتمرات في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية والجهود التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز حضور سلطنة عمان على خريطة الفعاليات الدولية.
0: تستمر سلطنة عمان في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي وعالمي عبر تطوير البنية الأساسية واستقطاب الاستثمارات النوعية. وفي هذا الإطار نظمت غرفة التجارة وصناعة عمان حلقة عمل لمناقشة سبل تعزيز التنافسية في قطاع النقل واللوجستيات.
1: من موقع استراتيجي على أهم خطوط التجارة العالمية وموانئ ومطارات تربط القارات إلى شبكة طرق ومناطق لوجستية متطورة، يواصل قطاع النقل واللوجستيات ترسيخ مكانته كأحد القطاعات الواعدة في سلطنة عمان. وتعزيزا لتنافسية هذا القطاع الذي يشهد تطورا متسارعا بفرص استثمارية وإنجازات وطنية، عقدت حلقة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في لجنة النقل والقطاع اللوجستي وبالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل:
7: كل دولة تحاول توجد نفسها يعني في المنظومة العالمية. الأوضاع الجيوسياسية فرضت أيضا تركيز أكبر على التنافسية اللوجستية. اليوم عندنا مؤشرات لها علاقة بالكفاءة اللوجستية، عندنا مؤشرات لها علاقة بالبنية الأساسية، سواء كانت تلك المتعلقة بقطاع الطرق أو المتعلقة بقطاع الموانئ أو أي قطاع آخر حتى القطاع الجوي. فأصبح لزاما أنه نحن يعني نفتح هذا النوع من الحوار جزء يعني مهم في موضوع الشراكة.
1: الحلقة سلطت الضوء على جهود سلطنة عمان في تطوير منظومة النقل واللوجستيات لتكون ضمن أفضل 25 دولة عالميا بحلول عام 2040، واستعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم نمو القطاع وتعزيز تنافسيته.
8: شيخة خلفان الرجيبي، ممثلة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في استثمار في عمان. عدة فرص استثمارية مرتبطة بقطاع النقل واللوجستيات واللي قيمتها الاستثمارية 1 مليون وأكثر، وطبعا في عندنا العديد من الفرص في مناطق مختلفة مثل مطارات عمان وأيضا المناطق الحرة، وأيضا بعض الفرص مثل المستودعات والمخازن ومثل اليخوت الفاخرة.
1: وأكد المشاركون على أهمية قطاع النقل واللوجستيات بوصفه أحد الممكنات الرئيسية للاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص لجذب الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
9: راشد سعيد خلف الشامسي، رئيس لجنة النقل والقطاع اللوجستي بغرفة تجارة صناعة عمان. تم التطرق في نقاط التحديات والتسهيلات. طبعا التسهيلات للمستثمر العماني والمستثمر الأجنبي، وافتتاح مراكز لوجستية جديدة وتقديم خدمات لوجستية ومراكز لوجستية أيضا تدعم التجار العمانيين وتدعم المستثمرين أيضا من الخارج.
1: واستعرضت الحلقة أبرز المبادرات والبرامج الوطنية الهادفة لتطوير القطاع، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والمستودعات الجمركية، كما تناولت جهود تحسين موقع سلطنة عمان في المؤشرات الدولية المرتبطة بقطاع النقل واللوجستيات. من غرفة تجارة وصناعة عمان، أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط. ما زلنا معكم مستمعين الكرام في حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان. أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة ساس للتميز ضمن برنامج ساس لدعم الشركات التقنية في مساع لتعزيز السيادة الرقمية وتوطين التقنيات وبناء صناعة رقمية عمانية ذات قيمة مضافة. وتركز المبادرة على تعزيز الاكتفاء الرقمي المحلي عبر دعم الشركات التقنية الوطنية لتطوير وامتلاك منتجات وخدمات رقمية ذات قيمة مضافة، وهو ما يسهم في ترسيخ السيادة الرقمية وتعزيز المحتوى المحلي وبناء قاعدة شركات عمانية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
0: أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار عن قائمة المشاريع التسعة المتأهلة لتمثيل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب 2026، والمقرر انعقاده في العاصمة البريطانية خلال يوليو المقبل.
1: وقد استند اختيار المشاريع إلى مسار تنافسي دقيق شمل 738 مشروعا ابتكاريا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
10: بينما عقارب ساعة بيج بن تشير لاقتراب منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب 2026، هنا في مسقط الإعلان عن 9 مشاريع بحثية لتمثيل سلطنة عمان. ما إن سمعت تسنيم الفارسي أنها ستذهب إلى لندن بمشروع العصا الذكية للمكفوفين تنظر أن تعلي اسم وطنها، فمشروعها اختير تنافسيا ضمن 738 مشروعا ابتكاريا تأهلت منها 30 مشروعا استوفت كافة المعايير والشروط العلمية المطلوبة، وحددت 9 مشروعات.
11: مشروعي هو عصا ذكية للمكفوفين، فيها عدة مميزات. من مميزاتها أنها تنذر المكفوف من عند اقترابه من العائق، وترسل رسالة نصية لأهل المكفوف عند حدوث الطوارئ مع موقع حقيقي بمكان المكفوف.
10: وسيرافق تسنيم في المنتدى محمد الشحي بمشروع سينابي ساي.
12: نحن مشروعنا في مجال الأمن السبراني، وهو عبارة عن جهاز وتطبيق يعمل كجدار حماية لشبكات والمواقع والتطبيقات بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، كجدار حماية متكامل عن طريق خوارزميات تم إنشائها عن طريقنا نحن وابتكارها عن طريقنا نحن الحمد لله.
10: تبدو على مهند الصقري الثقة أن مشروعه نظام مراقبة صحة واستخدام الطائرات بدون طيار سيحقق تقدما في المنتدى.
13: مشروعي هو في الحقيقة نظام موجود في الطائرات الحقيقية سواء المقاتلات الهليكوبترز، فالهدف من المشروع هو تحويل هذا النظام ونقله من الطائرات إلى الطائرات المسيرة بهدف تسهيل الصيانة.
10: ومن ضمن القائمة المتأهلة مشروع حارس المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمكافحة غسيل الأموال، ومشروع هيدروجينكس، ومشروع تحويل انبعاثات الميثان إلى مادة الإكتوين عبر نظام تقني حيوي مستدام، ومشروع تحويل طاقة الصوت إلى كهرباء باستخدام نموذج كهروحراري، ومشروع تطوير هلام مائي نصف متشابك الشبكة كبديل حيوي مستدام، ومشروع نظام ذكي للكشف المبكر عن تسربات المياه. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 5 دولارات و17 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 96 دولارا و93 سنتا للبرميل.
1: عالميا ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% مع اندلاع أعمال قتالية جديدة في الشرق الأوسط، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت $1.05 لتصل إلى $97.05 للبرميل، وصعد الخام الأمريكي $1.01 ليبلغ $94.77 للبرميل.
0: وإلى أخبار الرياضة، حيث يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية في المعسكر الخارجي الذي يقيمه في جاكرتا بإندونيسيا، ويأتي المعسكر ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي طارق السكتيوي تحضيرا للاستحقاقات المقبلة التي تتمثل في المشاركة ببطولة خليج 27 والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى التحدي الأبرز وهو نهاية كأس أمم آسيا 2027. ويستعد منتخبنا لمواجهة نظيره الإندونيسي بعد غد الجمعة قبل أن يواجه منتخب موزمبيق في 7 يونيو الجاري.
1: بدأ منتخبنا الوطني للهوكي المرحلة الثانية من إعداده للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية باليابان على ملعب هوكي عمان بولاية العامرات، ويدخل منتخبنا هذا التحدي مستندا إلى مكانته المتقدمة على خريطة الهوكي الآسيوي، إذ يحتل المركز 7 على مستوى القارة، متطلعا من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز حضوره القاري والارتقاء في سلم التصنيف ضمن رحلة طموحة نحو المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.
0: تأهل منتخبنا الوطني للكريكت إلى دورة الألعاب الآسيوية 20 للألعاب الآسيوية لفئة الرجال التي ستقام العام القادم في آيتشي ناغويا باليابان، بعد أن تمكن اليوم من تحقيق الفوز في مباراته الثانية على المنتخب البحريني. وجاءت هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للدورة وبفارق 20 نقطة في اللقاء الذي يقيم على الملعب الوطني للكريكت بسنغافورة، ليضمن منتخبنا بذلك إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية إلى الدورة الآسيوية المقبلة. وسيواجه المنتخب الوطني يوم الجمعة المقبل منتخب هونغ كونغ، وذلك لتحديد متصدر المجموعة الثانية قبل خوض منافسات الدور نصف النهائي.
1: انطلقت اليوم منافسات سباقات ميدان الأبيض الأهلي في ولاية سناو بمحافظة شمال الشرقية في أكبر تجمع للهجن وملاكها في هذا الحدث السنوي بنسخته 14 على التوالي، والذي يشهد مشاركة كبيرة من سلطنة عمان وخارجها. ويشهد سباق هذا العام إقامة 30 شوطا، حيث أقيمت اليوم 26 شوطا لمسافة 1.5 كيلو، فيما ستقام غدا 4 أشواط رئيسة.
0: أجرى المنتخب الأرجنتيني أول حصة تدريبية له في مدينة كانساس سيتي ضمن استعداداته لمنافسات كأس العالم لكرة القدم، وبمشاركة قائد المنتخب ليونيل ميسي قاد المدرب ليونيل ساكالوني المرحلة الأخيرة من تحضيرات الفريق للدفاع عن اللقب، حيث سيخوض منتخب التانغو مباراتين وديتين أمام هندوراس وإيسلندا قبل بدء مشواره في كأس العالم. وأوقعت قرعة كأس العالم 2026 المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة إلى جانب الجزائر والنمسا والأردن.
1: ختام الحصاد الإخباري مستمعينا الكرام، تذكير بالعناوين.
0: سلطنة عمان وبيلاروسيا توقعان في مدينة مينسك 7 مذكرات تفاهم في الأمن الغذائي والتصنيع ضمن أعمال منتدى الأعمال العماني البيلاروسي.
1: مجموعة أسياد تستحوذ على حصة استراتيجية في شركتي يونيفرسال وهاي وي، تمنحها السيطرة الإدارية والتشغيلية على أصول لوجستية رئيسية في أوزبكستان.
0: هجمات متبادلة بين القوات الأمريكية والإيرانية، وترامب يقول إن طهران وافقت على التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي.
1: قتلى وجرحى في استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وواشنطن تشهد الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل.
0: هكذا مستمعين الأعزاء، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم حصاد اليوم الإخباري.
1: كان معكم في التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله،
0: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم
1: علي عرام
0: وبمشاركة ليلى.
1: حكاية اليوم بعنوان
0: نصائح أم لابنتها. لما بلغ الحارث بن عمرو ملك كندة جمال بنة عوف بن محلم الشيباني وكمالها وقوة عقلها، دعا امرأة من بني كندة يقال لها عصام ذات عقل ولسان وأدب وبيان، وقال لها: اسمعي يا هذه، اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنة عوف. فمضت حتى انتهت إلى أمها فأعلمتها ما قدمت له، فأرسلت إلى ابنتها وقالت:
1: أي بنية، هذه خالتك أتتك لتنظر إليك، فلا تستري عنها شيئا أرادت النظر إليه من وجه وخلق، وناطقيها إن استنطقتك.
0: فدخلت عصام إليها فنظرت إلى ما لم تر عينها مثله قط، بهجة وحسنا وجمالا، فإذا هي أكمل الناس عقلا وأفصحهم لسانا. فخرجت من عندها وهي تقول:
1: ترك الخداع من كشف القناع.
0: ثم أقبلت إلى الحارث فقال لها: ما وراءك يا عصام؟ قالت:
1: صرح المخض عن الزبد.
0: قال: أخبريني.
1: قالت: أخبرك صدقا وحقا، رأيت جبهة كالمرآة الثقيلة يزينها شعر حالك كأذناب الخيل المضفورة، إن أرسلت خلته السلاسل، وإن مشطت قلت عناقيد كرم جلاها الوابل، وحاجبين كأنما خط بقلم أو سود بحمم، قد تقوس على عين الظبية العبهرة التي لم يرعها قانس ولم يذعرها قسورة، بينهما أنف كحد السيف المصقول لم يخنس به قصر ولم يمضي به طول، حفت به وجنتان كالأرجوان في بياض محض كالجمان، شق فيه فم كالخاتم لذيذ المبتسم فيه ثنايا غر ذوات أشر، وأسنان تبدو كالدرر يتقلب فيه لسان ذو فصاحة وبيان، يحركه عقل وافر وجواب حاضر.
0: إلى أن قالت:
1: فأما ما سوى ذلك فتركت أن أصفه، غير أنه أحسن ما وصفه واصف بنظم أو نثر.
0: فأرسل الملك إلى أبيها فخطبها فزوجه إياها، فلما حملت إلى زوجها قالت لها أمها أمامة بنت الحارث ناصحة:
1: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها، كنت أغنى الناس عندي. ولكن النساء خلقن للرجال، ولهن خلق الرجال. أي بني، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا. فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. يا بني، احملي عني 10 خصال تكن لك ذخرا وذكرا: الصحبة بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، والتعهد لموقع عينه، والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. والكحل أحسن الحسن، والماء أطيب الطيب المفقود، والتعهد لوقت طعامه، والهدوء الهدوء عنه عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة، والاحتفاظ ببيته وماله، والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله، فإن الاحتفاظ بالماء حسن التقدير، والإرعاء على العيال والحشم جميل حسن التدبير. ولا تفشي له سرا، ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. ثم اتقي مع ذلك الفرح إن كان ترحا، والاكتئاب عنده إن كان فرحا، فإن الخصلة الأولى من التقصير، والثانية من التكدير. وكوني أشد ما تكونين له إعظاما، يكن أشد ما يكون لك إكراما، وأشد ما تكونين له موافقة، يكن أطول ما تكونين له مرافقة. واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك، وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت، والله يخير لكِ.

0: حكايات العرب.
1: بهذه النصائح والحكم التي أسدتها هذه الأم العظيمة لابنتها تنتهي حكاية اليوم. فإلى اللقاء مساء غد مع حكاية أخرى طيبة، مع تحياتي علي وليلى.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، وتؤكد رفضها القاطع لكافة الأعمال العسكرية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة. هجمات متبادلة بين القوات الأمريكية والإيرانية، وترامب يقول إن طهران وافقت على التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي. قتلى وجرحى في استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وواشنطن تشهد الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. أوكرانيا تهاجم منشآت عسكرية روسية ومواقع للطاقة غداة هجوم روسي بالصواريخ والمسيرات على مدن أوكرانية. سلطنة عمان وبيلاروسيا توقعان في مدينة مينسك 7 مذكرات تفاهم في الأمن الغذائي والتصنيع ضمن أعمال منتدى الأعمال العماني البيلاروسي. مجموعة أسياد تستحوذ على حصة استراتيجية في شركتي يونيفرسال وهاي وي، تمنحها السيطرة الإدارية والتشغيلية على أصول لوجستية رئيسية في أوزبكستان. انتخاب سلطنة عمان لرئاسة الاتحاد العالمي لصناعة المعارض للعامين المقبلين. سلطنة عمان تطرح الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 100 مليون ريال عماني. وهيئة البحث العلمي والابتكار تعلن عن قائمة المشاريع المتأهلة لتمثيل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب 2026. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: مثل ما وصيتك يا بن سويد، توصل الخط وتضمن انه بيوصل لهم وتجيب لنا اخبارهم.
1: ابشر اخوي سعود، فالك الطيب، الرجال اللي يشتغل عنده سامع عنه واكيد بوصل له.
2: الله يحفظكم عمي، عاد قل له حسين الصغير ينتظر رجعتك.
1: ابشر يا ولدي،

0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وتعاونوا فإن يد الله مع الجماعة.
1: ومتى تخليت عن الناس؟ أنا طول عمري أعطي الناس حقوقها وما أتمنى حد يشكي بي عند بشر إني ظلمته.
0: ظلمت أخوك ابن أمك وأبوك يا حمدان.
1: يعني ولدي يوصل أخباري وأخبار بيتي كلها لكم؟
0: وانت تقدر تخبي عن حرمتك همك؟
1: بس البيوت لها أسرار.
0: بين الأهل ماشي أسرار إلا شيء يعيب وما يرضى الله.
1: ونعم بالله. وشورك؟
0: عقلك في راسك تعرف خلاصك، مصلحتك وانت أدرى بها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: والشور الحين وأنا بذراع واحد الشور؟
0: ذراعك اليمين مو ببعيد، وانت النوخذة ابن عن جد يا ولد سليمان. ظلم.

0: يعني إيش؟
1: يعني كل الناس تقول إن عمك حسين كان أستاذ وسفره بيخلي أبوك يخسر كل شيء.
0: أخوي حمد معاه، واللي يعرف إن حمد متعلم من عمي كل الشغل، بدليل إن السفن اللي شغالين عليها ما توقفت.
1: أبوي يقول الشغل وايد والمصنع ما ملحق، وأبوك ما يبي يتنازل عن كبرياءه ويتعاون مع الثانين. أخوك حمد يعرف كل شيء ونصح أبوك بعد، بس ما يبي يسمع.
0: خلينا من هالسوالف، خبرني وإيش قرروا الشباب في سفرة الجمعة؟ صوب خوري رامة.
1: أوه الأمور طيبة ومزهبين كل شيء. عاد سهيل يقول ما بيرجع غير تارسين السفينة سمك.
0: ليكون فاكر نفسه راكب جرافة.
1: إيه والله. يقول الصيادين قبل أسبوع شافوا سفينة صيد يائية من بعيد ونزلوا باورتهم في رامة، بس الربع ما خلوهم، طردوهم.
0: يستاهلوا الطرد. ما خبرتني هيش صار في موضوع خليل، بعد مصر يترك الدراسة ويجلس في البلد.
1: مسكين، وحيد أبوه المريض ولزوم يبقى يدير باله.
0: خليل شاطر ومتفوق.
1: مسكين بني آدم، ما حد كامل غير الله.
0: خل روحنا، الساعة عاد 1:30.
2: بعدك ما رحت السوق؟
3: لا يا خالي، البارحة ما خلاني حسين الصغير ينام، ما أعرف وش فيه.
2: أطفال ما تعرف إيش سبب صياحهم، مساكين ما فيهم لسان يشتكون تراهم.
3: إيه والله ما في لسان وما يقدر ينطق، وأحيانا هاللسان إذا نطق هدم كل شيء، أو العكس.
2: ما فهمتك.
3: لو كان في لسان كان ما تغرب أبوي. سبحان الله، سنين وأنا أقول لأبوي لما يكون البيت ما بيتنا ما بيكون لنا صوت ندافع عنه. كان يقول لي لا، هذا بيت أخوي وأخوي ما راح يطردنا منه، لين اليوم اللي لقينا نفسنا ما قادرين نتمسك لو بخوص عشان يسندنا أو نتعلق بيه.
2: إيه أبوك طيب النية، ما كان مسوي حساب الزمن، بس إبليس الملعون.
3: الله يقدرني أقدر أرجعهم يعيشون معانا ولزوم أبني لهم بيت.
2: أفا تظن ممكن أطردكم مثل ما طردكم عمك وزوجته؟
3: حاشاك حاشاك يا خالي، بس الزمن يمكن يكون جاير.
2: أنا ما عندي أخوة ولا وريث، بنتي زوجتك وأختي اللي هي أمك لها الحق في البيت، يعودوا بالسلامة إن شاء الله. عهد علي إني أكتب البيت باسم أمك جميلة وزوجتك تانا.
3: الله يطول بعمرك الغالي، إحنا بنفسك عايشين يا خالي، ويعلم الله إني أشوفكم كفي وموفي ومالي علي حياتي حنان وعز.
2: الله يسعدك يا ولدي.
3: ودانا من طلبتها منك عاهدتك إني ما راح أقولها قومي من هنا وجلسي هنا، هذه أم حسين الغالي وبنت الغالي.
4: يا ولدي يا حمد، لازم تنصح أبوك يزود العمال، ترانا كذا ما نقدر حتى نخلص السفن الصغيرة. العمال على سفينة الشيخ سباع ما قادرين يخلصون الشغل متفق عليه باليوم، الجو حار والشمس تحرق. إيه والله يا حسين إنك كنت ونعم الوالد ونعم الأخو، العمال كانوا يشتغلوا بجد وحتى ساعات إضافية من غير ما يتعبون.
5: يا عمي مبارك، حنا ما مقصرين، رواتبهم وياخذونها والماي موفرينها والأكل الحمد لله ما باخلين عليهم، وساعات الراحة وموفرينها.
4: من قال لك إن الشغل ماي وأكل؟ من قال لك؟ الشغل يا ولدي يباله أستاذ يحرك إيده بيدهم ويطبطب عليها، يباله أستاذ يحسوا بنفسه وضحكته اللي تنسيهم التعب.
5: زين ترى أنا موجودين معهم وقريبين منهم.
4: ما عليك، ما عليك بس، ما عليك بس يا ولدي، بس هناك فرق بين أستاذ وأستاذ.
5: زين قول لي إيش الحل؟
4: قول لأبوك يقرب منهم ويزيدهم شوية قروش عشان يتشجعون ويخلصون الشغل، ترى المال بعد ينفس عن التعب.
6: عجيب والله عجيب، كل هالقروش اللي ياخذوها ما بكفتنهم، بعيد الشر. أبوي ذيلا طماعين وما باك تعطيهم. ويسمعني زين، ذيلا ما يجيبهم غير أخوي ناصر يعرف يتصرف معهم. نعم
7: لا، إلا ناصر هذا أخوك ما با يقرب لا من مصنع ولا العمال.
6: وليش بعيد الشهر؟ ليش؟ ما أخوي ولا حق يحافظ على نصيبي.
7: نصيبك؟ ليش شايفتني أنا سرقت نصيبك ولا قصرت عليك؟ طول عمري أنا ما فرقت بيننا ولا ظلمتك. نعم إن أنا صحيح ظلمت أخوي بسببك أنت، نقصت عليه وبسببك أنت بعد، مع أنه كان سبب كل الخير اللي كان يوصل.
6: ما حد له فضل علينا. نعم هذا حلالنا، حلال أبوي وجد الشيخ.
7: أوه لك تين أبوك وجدك، بس عاد بصر أبوك هذا أبوك وجدك خلاص، أبوي راح وصار كل شيء لنا.
6: أبوي وأخوي ناصر،
7: ناصر أخوك هذا أخذ حقه وخلاص وخلصيني، لا تقوم تجيبي لي سيرته قدامي، بس من ناصر هذا بس.
6: وإذا أنت ضعيف وما قادر عليهم
7: يا حرمة ابتعدي عن وجهي، ولا بسوي شيء ما تبينه. ابتعدي أحسن لك.
6: سير بخبرك، سير سير.
7: حول ولا قوة إلا بالله، الله ينعلك يا إبليس.
8: متى تباني أمك نروح للحرمة عشان تشوفني؟
5: ما أعرف.
8: خير؟ إيش فيك؟ كأن كلامي ضايقك.
5: أبد، أنا بروحي متضايق من الحالة اللي احنا فيها، الشغل وايد في المصنع، وعودنا للتجارة خاف انها ما توفي.
8: ليش ما توفي؟ انتو ما عاملين حسابكم مع العمال والأستادية ومسويين وقت لنهاية كل سفينة؟
5: العمال يشتغلوا بدون نفس، ما مثل أول. الله يهدي أبوي، أقول خلينا نتعاون مع المصنع اللي جنبنا والأستادية، وهذه ما فيها شيء، والتعاون طول عمره موجود بيننا. بس أبوي، أبوي الله يهديه راكب راسه.
8: الله يهدي عمي، بخبر أبوي ينصحه.
5: لا لا لا أرجوك، ما أريد حد يعرف باللي صاير معنا، وعاد أبوي لو نصحه أبوك راح يزعل مني ومن العم مبارك.
8: لا ينجيك إلا الناصح الأمين، النصيحة زينة وحلوة ومن عاداتنا وتقاليدنا، الناس للناس وإحنا أهل، حتى الدين نصيحة يا حمد.
5: لا أرجوش، خلينا أحل المسألة بطريقتي، وعمي الأستاذ مبارك بيساعدني. يا عمي حسين، وجودك عمرنا ما حسينا بالضيق أبد.
8: هي والله صحيح، وأبوي كان دايما يقول هذا الكلام.
6: شوف عاد، تراني أنا ما ناقص طنك، أنت منيت من مسجد وما حد يشوفك، عاد الحين طالع لي أنك تبى تروح مع ربعك وتبات معهم في السفينة في راما ومدري وين. والله أنا ما فاضت لك تراني. نعم روح مع أبوك وقول له.
0: يعني لا أنت فاضية ولا أبوي فاضي، بعدني مسوي لك محترام أستاذن منكم، أنا بروح وهذه أنت عرفتي، بعد كذا ما رح أستاذن من حد.
6: أكيد ما بتستأذن لك، خلاص طالع عن الطاعي. نعم ما يكفي العود اللي طلع وراح بيت حرمته وباقي أنت؟ شوف اسمعني زين ترى. ها إيه نعم، أنت باقي لك هالسنة هذه وتخلص من الدراسة، إيه نعم، وترجع تتزوج بنت خالك.
0: أمي أنت قصدك تفرحي بي ولا تعاقبيني؟
6: يعني كيف أعاقبك بعد كيف كيف؟
0: الحين أنا في موضوع الرحلة والمبيت، إيش دخلنا بالزواج وبنت خالي ناصر؟ أنت خليني أول أخلص، يمكن نجحت يمكن عدت السنة، أقول شوفي حد لبنت خالي وخلصينا منها.
6: تعال تعال تعال، وين رايح؟ تعال تعال قبل علي. يا ربي روح، والله روح ودرني. هذا العيال هذيلي، هذي العيال لكن ما منهم فايدة من ذاك الأب اللي ماخذي منه البلادة. أنا وين، أنا وين أقبل الحين، وين أقبل؟ حسبي الله ونعم الوكيل، ببليس الملعون.
9: اليد الوحدة ما تصفق، ومثل التعاون ما شيء. متى كان التعاون بيننا فضيحة؟ يا ما تعاوننا وصنعنا يد بيد السفن اللي طلعت للبحر في هذا البلاد. البحر فيه سفن كلها يا من صنع مصنع حمدان وحسين أولاد سليمان أو عيد وغيرهم من النواخذة. تكاتفنا وأثبتنا إن بيت واحد وأهل خير لبعضنا.
5: طول عمرك حكيم يا عمي.
9: كنت صناع وربيت واستادية، حسين حمدان ومبارك حتى ناصر المتكبر، جدك علمني إن الشيخ ما يصير شيخ إلا إذا مد يده للناس، ما حد أحسن من حد، كلنا شيوخ بكرمنا وتعاوننا وحبنا لبعضنا واحترامنا لصغيرنا قبل كبيرنا.
8: طول عمرك شيخ وبتبقى شيخ.
9: يا بنتي الشيخ سيد القوم وخادمهم، الحمد لله الله هداني لقراءة القرآن ومعرفة مسلك الطريق خير وشره، الدين النصيحة. أنصح أبوك يا ولدي حمد إذا كانت النصيحة مني تأذيه أبوك ولزوم يسمع لأنك تخاف على مصلحته.
5: إن شاء الله يا عمي إن شاء الله.
2: أنا أعرف أن زوجك ما يريدنا تقرب منه، وأعرف أن عيالك ما يريدوا يتقربوا مني، بس يكون في معلومك أنا إذا حد مسني بسوء أقطع ريه الواطي.
6: يستانس حد يمسك بسوء وأنا موجودة؟ نعم أختك هني موجودة عنيدي.
2: أنا الشيخ ناصر، ما حد يقدر يمسني، وما أريدك تكرري وتوريني بوجودك. لا تنسني ريال حتى لو كنت أصغر منك، ولأنك أختي فأنا راحم زوجك، ولا تعرفيني إيش أقدر أسوي فيه.
6: أبا أبا أبا أبا ناصر علامك. إيه أنا ما أريدك تغلط ولا تنسى أنهم عيالي. صح صح.
2: أنت الحين تهدديني بعيالك ولا
6: ما أهددك؟ بس عيالي اللي من السمارة حرقمة. إيه نعم قلت لي أنت أخوي وأنا مالي غنى عنك.
2: لو مالك غنى عني كان عطيتيني وكالة في أموالك، أو ما خليتي حمدان يوقف بوجهي.
6: وبوي كيف هذا حمدان شريكي في البيت والمال والأولاد؟
2: ما اختلفنا، بس لو ما اعطتني وكالة في إدارة أموالك كان ما قدر حمدان يوقف فيه بهالقوة.
6: ما علينا منه، وأنا تراني قادرة دافع عن نفسي، ترى قادرة. هي نعم.
2: من معك؟ خبريني أنت من معك؟ ها ولدك الكبير ولا الثاني اللي ما هم منه شيء وعايش حياته كله لعب؟
6: مو ترى اسمه هو بيكمل دراسته وبيتزوج بنتك سعاد، ترى أخوي بنتك أختنا حبيبتنا.
2: العاب قولي له لا يقرب من بيتي ولا تراني اقطع لري لو قدامك.
10: يا مال او يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
11: والطفل سام الخصيبي،
10: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر أو يا مال. نهمة راشد الكاسبي أو يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. كنا نتحدث عن هولندا في الحلقة السابقة، ومررنا إلى البيئات المهمة جدا التي تتشكل منها هذه البقعة الجغرافية المهمة في أوروبا، مثل البيئات السواحل الرملية أو الكثبان، المروج الخضراء والغابات والأراضي الرطبة والبحيرات والقنوات المائية وغيرها من يعني مناطق المد والجزر، وكلها لها أهمية بيئية كبيرة لأنها تعتمد على مجموعة معينة من الكائنات الحية التي تأقلمت وتكيفت مع الظروف اللي موجودة في هذه البيئات، سواء كانت مياه مالحة أو مياه عذبة أو فيها نوع من الغابات. والغابات في هولندا ليست يعني شاسعة وكبيرة كما تحدثنا، كما هو الحال في الدول الواسعة والكبيرة في ألمانيا أو في فرنسا أو في الدول الاسكندنافية، لكنها مهمة جدا، فهي تمثل مثل يعني خطوط خضراء وتجمعات خضراء داخل بلد مزدحم جدا بالإنسان وبالأنشطة البشرية. ومن أهم هذه الأشجار هي أشجار البلوط الإنجليزي، وهذه الشجرة كبيرة ذات جذع قوي وأوراق مفصصة، وتدعم أيضا وجود الكثير من الكائنات الحية الأخرى مثل الحشرات والطيور والفطريات، وأيضا الزان الأوروبي الموجود، وهي شجرة ذات لحاء رمادي أملس وأوراق بيضاوية تتحول في الخريف إلى لون نحاسي. وتوجد كذلك أشجار السنوبر الاسكتلندي والبتولة والصفصاف والحور، خاصة قرب المياه والقنوات. وأيضا يوجد غابات مثل غابة ماستوبس الصناعية التي صنعها الإنسان قبل أكثر من 500 سنة من أجل الحصول على الخشب من السنوبر الألماني والاسكتلندي، وتحولت الآن إلى واحد من المناظر الثقافية المهمة جدا في العالم على مستوى الغابات في العالم، لأنها تعتبر أقدم غابة صنعها الإنسان وزرعها الإنسان. وعندما نقارن الوضع في هولندا مع يعني محافظ ظفار، محافظ ظفار مساحتها 100,000 كيلومتر مربع، هولندا مساحتها 41,000 كيلومتر مربع، منطقة الخريف التي تتأثر بالرياح الموسمية مساحتها 3,000 كيلومتر مربع، يعني هولندا موضوع مختلف جدا. لكن الغابات يعني الغابات هنا في محافظ ظفار، وهذا مصطلح الغابة هو مصطلح نسبي أيضا، الغابة يعني إذا طبقنا عليها التعريف الأوروبي على مستوى كثافة الأشجار أو طول الأشجار، قد لا نسمي الغابات الموجودة في ظفار غابات، وهذا غير صحيح. يفترض أن يكون لكل بلد تعريف للغابة. ما هي الغابة؟ مو شرط الغابة تكون كثافة أشجار، طول الأشجار تصل إلى 100 متر أو 50 متر، وكثافتها تصل إلى الغابات الاستوائية أو الغابات كثيفة الأشجار حول العالم، لأنه نحن موجودين في قلب الصحراء. ففي قلب الصحراء عندما توجد معك كثافة شجرية معينة وأشجار معمرة تصل 150 سنة 1000 سنة مثل أشجار التبلدي، 250 سنة مثل أشجار التين المختلفة قطلت وطيك، 500 سنة و 600 سنة مثل أشجار الزيتون البري، فأنت تتعامل مع إرث بيئي عميق جدا وعنده بعد مختلف للغاية. فالغابات هنا يعني ليست مثل الغابات الأوروبية كثيفة الشجر والتواجد، بل غطاء نباتي موسمي جبلي وشجري متأثر بالرياح الموسمية التي تسمى الخريف في محافظة ظفار. فمثلا في النجد توجد غابات، عندما نقول غابات اللبان أو في المناطق التي تنتشر فيها أشجار اللبان أو السدر أو أنواع من الأكاشيا مثل السمر وغيرها، أو النباتات العشبية اللي موجودة في سهوب اللي تصل مساحتها أكثر من 70% من منطقة الخريف، هي عبارة عن مناطق ذات أعشاب. لكن في هولندا الأشجار تنتمي إلى بيئات أوروبا المعتدلة الرطبة. الفارق الأساسي إن نباتات ظفار تتعامل مع موسم رطوبة قصير وجاف وطويل، بينما النباتات في هولندا تتعامل مع رطوبة أبرد وأكثر انتظاما. وهذا أيضا يأخذنا إلى موضوع الوحدات البيئية، عندما تنقل شجرة من وحدة بيئية باردة أو وحدة بيئية استوائية أو وحدة بيئية ذات تضاريس مختلفة أو مناخ مختلف وتضعها في وحدة بيئية أخرى من أجل تطعيم النظم البيئية أو من أجل الزينة، فيجب أن تخضع لاشتراطات ولدراسات ولقيود معينة لكي لا يتحول هذا النوع إلى نوع مدمر للنظم البيئية. يعني حتى ولو كان نوع مدمر للنظم البيئية قد يتدمر هو أيضا بسهولة إذا حدثت تغيرات مناخية مختلفة، فنصل وكأنك حضرت كائن حي فيروس معين يقتل جهاز المناعة وينتشر بكثافة ثم يموت هذا الكائن الحي نهائيا. يعني هو أيضا لا يحل محل الأنواع المحلية. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
1: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة.

0: الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: جبران خليل جبران، الجزء الأول.

0: الله يا الله يا الله، ليس أمامنا سوى الرحيل، فالعهر يطارد هؤلاء الصغار مما فعله أبوه.
1: قلبي معك يا أختي الطيبة كاميليا.
0: ليس أمامي سوى أن أترك هذا البلد.
1: سوف أكون معك حيثما اخترت.
0: سوف نفعل مثل ما يفعل أغلب أهل بلادنا لبنان.
1: نسافر.
0: نهاجر.
1: اللبناني يسكن إلى جوار البحر منذ آلاف السنين، وكل ما يفعله الهجرة.
0: سوف أهاجر مع أولادي الأربعة، هنا ستلاحقهم جرائم أبيهم.
1: اختلس زوجك المال من أجل تدبير المعيشة لأبنائه.
0: لو أن كل أب لديه أربعة أطفال قام بالاختلاس من عهدته مثل ما فعل أبوهم خليل، بحجة أن الصغار جوعى لم تلأت السجون بالمساجين.
1: يا أختاه، حاول خليل أن يتحمل المسؤولية.
0: خليل، زوجي لم يحترم سيرة أبيه يوسف جيران الماروني البشعلاني.
1: كان رجلا طيبا.
0: نعم، وكان على قيد الحياة، لسدد ما اختلسه ابنه.
1: وما كان له أن يترك أحفاده يذهبون إلى المشهود.
0: بل أنا التي أعيش هنا في مجهول. زوجي في السجن وأمامي أربعة أفواه مفتوحة.
1: كم أمامنا من الوقت لنشد رحالنا؟
0: لن نتأخر كثيرا ولا قليلا. بمجرد أن نبيع كل ما لدينا هنا من أملاكي، أدن صادروا كل ما كان باسم خليل جبران.

0: أمي، هل تقع البلاد التي سنهاجر إليها على البحر؟ هل تبكين يا أمي؟
1: دعي أمك وشأنها.
0: أخبرني الدكتور سليم الظاهر أنني سأفتقد البحر كثيرا في البلاد التي سنذهب إليها.
2: الدكتور سليم الظاهر أفسد مخك.
1: أرجوك، إلا الدكتور سليم وهو الذي حزن بشدة لفراقنا،
0: كما أنه من علمني أشياء كثيرة.
3: ليته علمك شيئا مفيدا بدلا من الشعر والفلسفة.
1: هوني عليك يا أختاه، فكلنا في حالة تأثر، إننا نغادر لبنان إلى بلاد المهجر.
2: هذه السفينة امتلأ بالمهاجرين، كأن أهل لبنان وجدوا في أمريكا الأرض المنشورة.
0: الدكتور سليم أخبرني أن الفينيقيين انطلقوا في حوض البحر المتوسط.
1: دائما المسافر تنتابه مثل هذه المشاعر. أين السفر للمرة الأولى؟
2: وبماذا أخبرك أستاذك الطبيب سليم؟
0: قال لي إن في السفر العديد من الفوائد.
2: ألم يوصيك خيرا بأسرتك؟
0: طبعا،
1: أعرف أنه أوصاه بأخيه بطرس.
2: بطرس فقط؟
0: وأيضا شقيقتاي مريانة وسلطانة،
1: وبي أنا أيضا خاله.
2: حسنا، إن الأب جرمانيوس لم يفارقك حتى مساء الأمس، أنت وأخوتك.
0: فعلا

0: أخبرني أبونا أن أظل حريصاً ألا أنسى ما علمني.
1: علمك اللغة السريانية وقراءة الكتاب المقدس،
0: لكنه قال لي أكثر من مرة: حافظ على لغتك العربية وطورها على لسانك، فسوف تستفيد من ذلك كثيراً.

0: اليوم له شأن عظيم في حياتك يا جبران.
1: نعم يا أخي بطرس، اليوم هو 30 من أيلول عام 1895
0: فقط؟
1: إنه يوم مشهود في حياتي، أول مرة أصبح تلميذا وأجلس في فصل بالمدرسة.
0: لا تنسى هذا التاريخ، لعلك تتغير هنا في المهجر.
2: أنا أيضا اليوم استكملت الدراسة، سوف ألحق بكما في العام القادم في المدرسة نفسها.
1: وضعوني في فصل خاص بالمهاجرين،
2: وأنا أيضا
1: لم أحب الذهاب قط إلى المدرسة. كان الأب جارمنيوس يعلمني كل شيء يرى أنني أحتاجه.
2: إياك أن تنسى الدكتور سليم ونصائحه.
0: ها هي أمي تعود من الخارج.
3: أمي
2: أهلا. عادت أمي. أهلا
0: أهلا يا أمي، هل وفقتي؟
4: سأكرر المحاولة غدا. مررت على البيوت وأخبرتهم أنني أجيد الحياكة.
1: هل أخبرتهم أنك أتيت بآلة الحياكة معنا من لبنان؟
4: بالطبع، لكن يبدو أن هذه المهنة منتشرة كثيرا عندنا في بوسطن.
2: سوف أساعدك في عملك يا أمي.
4: انتبهي لدروسك، يجب أن تتقن اللغة الإنجليزية، خصوصا أنت يا جبران. اللغة السريانية لا نحتاجها هنا.
0: بل سوف نحتاجها.
4: أخبرني ماذا فعلت يا بطرس؟
0: السريانية.
4: ماذا؟
0: لو فشلت في فتح حانوت صغير سأعتمد على جبران في تذكير المهاجرين بلغتهم الأصلية السريانية.

0: هذا الرسم فيه شيء مختلف.
1: ربما.
0: ألا تشعر أنه مختلف؟
1: أنت معلمتي يا آنسة فلورنس، نصحتني دوما أن أخرج إلى الطبيعة أرسمها كما أحس بها.
0: نحن كلنا هنا معجبون بك ونرحب بمشاركتك في أنشطتنا.
1: فعلت ما بوسعي، تعلمت الإنجليزية في فترة قصيرة
0: وقرأت للشعراء الكبار خاصة شكسبير وميلتون.
1: أكاد أن ألتهم الدواوين في مكتبات بوسطن.
0: هل تعرف ماذا كتب الثري فريد هولاند إلى زميلتنا جيسي بيل؟
1: جيسي المدرسة اللطيفة؟
0: كتبت جيسي رسالة إلى الثري فريد تطلب منه دعمك.
1: لماذا تقولين الثري ولا تذكرين أنه مثقف كبير؟
0: هو بالفعل مثقف ذو قلب كبير، لقد قرر أن يزيد الدعم المادي لأنشطتنا.
1: أنا ممتن له، فقد أمدني دوما بالكتب التي صارت بالنسبة لي الطاقة القوية لقصائدي ورسومي.
0: هذا هو المطلوب.
1: كثرت الكتب في دارنا، خسارة.
0: أي خسارة؟
1: لا أعرف كيف سأحملها معي إلى لبنان.
0: ماذا؟ هل نويتم العودة إلى الوطن؟
1: هكذا قررت أمي، أرسل إليها أبي يطلب منها الغفران والعودة.
0: وأنت ماذا قررت؟
1: ما زلت في الخامسة عشر ويجب أن أطيع أمي. خذوا الكتب واحتفظي بها، ربما أعود يوما. هكذا أسرتنا تعشق الرحيل ذهابا وإيابا.

0: موهوب؟ أنت لست موهوبا أيها الشاب، أنت موهوم.
1: يا خليل، يا خليل، كن لطيفا مع ابنك جبران.
0: ماذا أفعل مع شاب يترك دراسته الجامعية ويضيع وقته في قراءة الشعر وكتاباته؟ ثم ما هذه الرسوم الغامضة التي يرسمها؟ من يتصور نفسه؟
2: إنها تعجب أساتذتي.
0: أنا أبوك، رب هذه الأسرة، وما أقوله لمصلحتك أكثر فائدة لك من كلمات الإعجاب من رفاقك وأساتذتك.
2: سمعا وطاعة يا أبي، عن إذنكما.
1: جبران تفضل، ارتدي سترة ثقيلة، فالسماء ملبدة بالغيوم. اسمع يا خليل، تعرف أننا لم نعد إلى الوادي إلا بعد أن أرسلت ووعدتنا أنك تغيرت وأن الناس قد نسيت ما فعلت.
0: مرت 4 سنوات وصار الأبناء كبارا.
1: هل تعني أنهم لم يعودوا يحتاجون إليك؟ فهمت.
0: ماذا فهمتي؟
1: سر قسوتك معه ومحاولات إثبات أنه غير موهوب.
0: وغير موهوب فعلا،
1: بل أنت تريد أن تزرع فيه هذا الإحساس كي يظل تحت طاعتك. يسمونه الحكيم الصغير. اسمعه وهو يقول: أنت أعمى وأنا أصم، الآن ضع يدك بيدي فيدرك أحدنا الآخر.
0: لا أريده أن يعود أبدا إلى بوسطن.
1: قريبا قريبا سيكون راشدا وسيسافر.
0: إنه يهددني بترك الدار وأن يعيش في دار ابن عمي.
1: سيفعل ذلك. نعم أنا أعرف، سيهاجر، سيهاجر داخل لبنان من أجل راحته النفسية وسلامه الداخلي. هل تعرف ماذا يعني أن شابا لا يجد سلامه الداخلي؟
3: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد عبر هذه الحلقة. لقاء مع الروائية عزة طويل حول روايتها عيون بيروت وسر اللمعة في العينين، الصادرة عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر بيروت 2026. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: عزة طويل كاتبة من لبنان من مواليد بيروت 1982 مقيمة في كندا، حازت الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة غرينوبل في فرنسا، تعمل في مجال النشر، تولت إصدار وتوزيع مؤلفات لكتاب عالميين، لها العديد من المقالات في مواقع وصحف عربية. صدر لها عملها الروائي الأول لا شيء أسود بالكامل عن دار نوفل بيروت عام 2024. أما عملها الروائي الثاني فحمل عنوان عيون بيروت وسر اللمعة في العينين عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر بيروت 2026. عن عيون بيروت وسر اللمعة في العينين نحاور كاتبة الرواية عزة طويل. نبارك لك صدور عملك الروائي أستاذ عزة، طبعا في بداية هذا اللقاء، ونرحب بك في هواء الكتابة.
3: شكرا جزيلا لكم ولك خصوصا.
2: شكرا جزيلا. الساردة في روايتك تطرح في روايتك طبعا عيون بيروت تطرح هذا التساؤل، لماذا نكتب؟ لنؤرخ الواقع أم لنكشفه ونفضحه أم لنخلق عالما على هوانا أم لنصنع لأنفسنا صورة تناسبنا وترضي غرورنا؟ يعني أنا سأنقل هذا التساؤل بحذافيري إليك، ما الذي يمكن أن تقوله لنا عزة طويل في هذا السياق فيما يتعلق بهذا التساؤل؟
3: هذا التساؤل بتصور تساؤل يصيب كل من يكتب، وهو ما هو المغزى، ما هو المغزى من الكتابة من جهة، ومن جهة أخرى لماذا أكتب أنا شخصياً؟ يعني بيكون الواحد عم يسأل حاله. والأسباب كثيرة، وبالنسبة لي قد يكون السبب اللي بيخلي الواحد يكتب قد يكون أيضاً أحد الأشكال التي تميز بين الكاتب هيك الذي يعيش ليكتب والكاتب الذي يكتب من أجل الشهرة أو من أجل أي نوع من النفوذ أو من أجل شيء اجتماعي. إذا الشخص عم يكتب لأن هو عنده قلق ما، سؤال وجودي ما، شيء ما يحاول أن يصبر أغواره ويفهمه، فمن الطبيعي أن يطرح على نفسي سؤال لماذا أكتب. وهذا السؤال بده يكون الواحد حقيقي مع حاله فيه، يجب أن يكون صادقا مع نفسه، لأنه كلياتنا عنا أسباب بتخلينا نكتب، أسباب هيك مثالية، وكلنا كمان عنا بعض الأسباب التي تشجعنا. يعني كل كاتب يتشجع إذا كان في من يحمسه على الكتابة أيضا، لكن الشيء الداخلي، الدافع الداخلي هو لكل شخص مختلف، لا يمكن أن يكون هناك دافعا واحدا لجميع الكتاب. يعني فكل حدا عنده سببه. أنا بالنسبة لي اكتشفت مثلا أنه أنا شخصيا كتير بهمني فكرة صوتي، يهمني أن يصل صوتي وصوتي وأفكاري والأشياء التي تخطر في بالي أخرجها عبر الكتاب.
2: أنت ذكرت منذ قليل الحديث أو أكدت على مسألة أو جانب مهم هو الصدق، ولذلك كتبت في صفحة لك في أظن الإنستغرام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ربما، الكتابة تقولين الكتابة تفضح كالوجه تماما، لذا كل كتابة غير صادقة كمكياج غير ناجح، أيضا في هذا السياق.
3: صحيح صحيح، أنا كتير بآمن بالصدق بالكتابة، وعلما أنه صدق بالكتابة لا يعني بالضرورة أن يكون الواحد عم بخبر قصة صايرة معه، إنما يعني بالضرورة أن يعالج مواضيع تعنيه هو شخصيا، وليس مواضيع ترند أو مواضيع الساعة أو مواضيع تكنولوجيا أو يعني ما بعرف، عرفت أنه مواضيع تعني له شخصيا، طالما أنها تعني له مهما كانت هذه المواضيع فهي مرحب بها وهي صادقة.
2: شخص...
3: المهم تكون نابعة من الداخل.
2: بالضبط. شخصية لمياء في روايتك تقول في كلمتها إثر صدور روايتها الأولى: أما أنا فلم أكتب لأختبئ في شخصياتي ولا لأتحكم في الآخرين وأختارهم، بل لأسمع صوتي أو لأسمع صوتي ربما، ولأمنح الحكاية وجهة نظر أخرى. هذا ربما يتقاطع أيضا مع هكذا لماذا يكتب المرء أو الكاتب. على أي حال، في السطور الأخيرة من روايتك نقرأ فيها: هل كانت هذه قصتي التي دونتها، أم قصة لمياء، أم قصة رامي، أم قصة مدينة المجروحة؟ لا يهم، ففي بيروت دائما ما تتلاحم القصة والتاريخ والذاكرة والصور. دعينا نقترب من عيون بيروت. يعني الرؤية التي كانت تسكنك أو تشغلك، التي انطلقت منها في إنتاج أو تأثيث هذا العمل السردي لك.
3: في الواقع هو مشهد، هو فكرة فقر العيون، هي مشهد خلال الاعتصامات ببيروت. تأثرت جدا لما تمت إصابة بعض المتظاهرين بعيونهم وفقعت بعض العيون، وهذا الشيء كان بالنسبة لي إنك تشوف شيء تتصوره في ذهنك كاستعارة. يعني أنا فق العيون بالنسبة لي استعارة، ولو إنه تم استخدامه عبر التاريخ وهيك، ولكنه في حياتنا اليومية هذا مجرد استعارة. أن تراه يتحول إلى واقع كان شيئا صادما جدا بالنسبة لي، وهذه كانت نقطة انطلاق فكرة العيون. وطبعا مع الكثير من يعني من إذا بنظر حوالي بحياتي، العين بتاخد كتير محل في تفكيري، ولذلك كانت سيرة عيون بيروت قائمة كليا على العيون، على العين.
2: يعني هذا الملمح خاص بهذه الرواية استطعت التقاطه والتركيز عليه في مجمل عملك الروائي. يعني لا أعرف ما إذا كان هناك رواية أو روائية من ذي قبل قد ركز على هذا الملمح بهذه الطريقة الكثيفة، ويعني هذا الدفق القادم من العينين. ربما نعرف الشعراء كثيرا ما ركزوا على هذا على هذه الحالة أو الهيئة. أو
3: الشعر جزء من الرواية بالنسبة لي أنا، بالجملة، بالاستعارة، بالرؤية. الشعر بشكل ما، إن كان بلشاء أسود بالكامل وإن كان بعيون بيروت ولو بطريقة مختلفة ما بين الروايتين، إنما الشعر جزء من طريقتي في كتابة الرواية إلى حد ما. لا أدعي يعني عم بكتب شعر، بس عرفت شو أثبت.
2: يعني هذا التوقف أمام اللمعة في العينين ربما جديد بالنسبة للأعمال الروائية كما أزعم. الانتباه السردي للتركيز على اللون، الترقرق، البهاء والضياء واللمعة الفياض القادمة من الأحداق والمعاقي. وأنت طبعا أيضا تذهبين إلى فتح جراح أيضا فيما يتعلق بالعينين، فيما يتعلق بفقع العينين.
3: صحيح. وأيضا البطلة بالرواية تعاني من نوع من الصداع الذي يؤثر على النظر، بحيث أنه العينين بيصيروا بيشوفوا تكسرات ضوئية، وهذه حالة يعني أنا تكست فيها على تجربتي أنا الخاصة. فمن هون كمان في يعني أنا تتأثر عيناي حين يصيبني الصداع النفطي، ولا أعود أستطيع أن أرى بشكل صحيح يعني. فلذلك كمان أنه هذا جانب شخصي آخر تتداخل فيه حياة الكاتب مع كتاباته يعني، وهذا كان بالنسبة لي له أهمية خاصة، لأنني لم أجد رواية تتعامل مع الميجران صداع نصفي مع الأورا وبيسموه أورا أي الهالة. لم أجد رواية إن كان بالعالم العربي أو بالغرب تتعامل مع هذا الجانب. طب يعني بالعودة إلى موضوع العين وأهمية العين بالنسبة لي شخصيا.
2: بالضبط. في هذا الجانب يبدو أن هناك نوع من التوحد بين العلم والفن. يعني أنت تشيرين في روايتك القول أو نقرأ هذا السطر أو هذه الأسطر: العين ترتبط بمركز العواطف في الدماغ، والحدقة تتسع عندما تشتد المشاعر ويزداد التركيز، وهناك العضلات الصغيرة المحيطة بالعين، هذه كلها تكشف عن مشاعر المرء، لا سيما إذا كان الناظر يتمتع بحساسية عالية. يعني يبدو كأنه لا توجد حواجز، أيضا دعينا نقول حواجز نهائية، بين الاستلهامات والحلوسات وبين أيضا الحاسة البيولوجية والعضو البيولوجي. يعني تواشج بين الافتتانات والحضورات الإيحائية والروحية التي طبعا الفن هو أقرب لها، وبين ربما الأدوار أو الأسرار الواقعية التي اكتشفها العلم.
3: تماما. وهناك شيء أساسي وبالنسبة لي هيك مدهش، يعني هو أنه عقل الإنسان يعمل بالاستناد إلى الاستعارة، يعني بالاستناد إلى الفن. يعني عقل المرء جزء أساسي منه، طريقة فهمه للحياة قائمة على فهم الاستعارات. عشان هيك علم النفس دايما وفرويد بيروح على المحلات اللي حيث يترك العقل ويعطى مجاله، وساعتها تظهر ارتباطات بين أمور لم تكن تظهر قبل، لأنه العقل طريقة عمله تستند أو طريقة فهمه للأمور تستند إلى الاستعارة وبالتالي إلى الفن. وأجد ذلك مدهشا.
2: نعم. أنت تعيشين أو تقيمين حاليا في كندا، لكنك كما يبدو مشغولة ببيروت، منشغلة ببيروت، غارقة في بيروت. يعني هذا يتوضح في روايتك الأولى طبعا، من بداية كتابة روايتك الأولى شيء أسود بالكامل، وأيضا في هذه الرواية أو في هذا العمل الثاني لك تغوصين في بيروت، في جراح بيروت، في عيون بيروت. هل يمكن أن نعتبر هذه الرواية، الرواية الثانية، ربما بمثابة متوالية بيروتية بدءا من عملك الأول؟ ربما هنالك أجزاء أخرى لاستكمال تلك المتوالية أيضا عبر عمل رواية وأعمال رواية أخرى؟
3: لا أعلم في الواقع. أنا الآن أمام سؤال كبير في مسيرتي ككاتبة، يعني وهو: هل سيكون عملي الثالث أيضا عن بيروت؟ أنا بمحل حاليا فعلا أمام سؤال أعتبره كبيرا لإلي، لأنه يعني الكثير، يعني له انعكاسات على فهمي للانتماء أنا بحياتي الشخصية. هل أنا أكون قد خرجت من بيروت إذا ذهبت إلى جغرافيا أخرى في الكتابة؟ ففعلا لا أعرف. بالنسبة لفكرة المتتالية، لدي فكرة واحدة لا أعرف إذا سينتبه لها القارئ، وهي أن الروايتين البطلة فيهما ما إلى اسم، لم أسمي البطلة في الروايتين، ومن هنا كانت في رأسي بداية فكرة متتالية بطريقة ما، لكنني لن ألتزم بهذا الاتجاه، وسأترك نفسي أكتب ما يخطر لي. يعني ما بعرف، أمام سؤال كبير.
2: جميل. في روايتك الأولى طبعا المكان عن بيروت، وهنالك حمص أيضا، حضور حمص وباريس، لكنك في هذه الرواية كرستها لبيروت.
3: نعم، يعني كانت رواية كليا. نعم. عن بيروت. نعم.
2: أنت طبعا لا يعنيك ما قد يعني يفعله المؤرخون فيما يتعلق بتوصيف حال المدينة، تبدلات وتحولات المدينة، بقدر ما يعنيك الالتقاط بعين الكاتبة والحساسية الفنية الإبداعية يعني التي تقبض على دعنا نقول مفاصل أساسية من زمن المدينة أو من مما تعاين وتعانيه المدينة. نعم
3: صحيح صحيح، لأنه كمان هي وقت توقيت كتابة هذه الرواية، بدأت كتابة هذه الرواية أثناء الحرب بال 2024 أثناء وجود لبنان تحت النار، وكان بالنسبة لي كان لدي حاجة هائلة لحتى أتوقف عن متابعة الأخبار بشكل مرضي والقلق بشكل يعني حتى صفحتي على الفيسبوك تحولت إلى ورقة نعوة وقتها. فما فعلته هو أنني انفصلت عن كل شيء وبدأت الكتاب وهكذا.
2: نعم
3: صدرت عيون بيروت.
2: طيب هنالك نقلات بين الأزمنة، دعينا نقول اللعب الفني عبر الاستعادات والاسترجاعات الزمنية، ولكن بدون ربما بدون خط زمني واحد. يعني الرواية تبدأ بالعام 2022 لم تلقي كلمة إثر صدور روايتها الأولى، بعد إذن تعود بين الرواية ربما فلاش باك إلى عامي 2018 و2019 لتوضيح علاقة الساردة بلمياء، بعد إذن نذهب في الفصل الثالث إلى العام 2005 انفجار طبعا بيروت، الانفجار الأول في بيروت إثر اغتيال رفيق الحريري. نعم. ثم الفصل الرابع هنالك ذهب إلى العام 2019، في الفصل الخامس طبعا تبدأ يبدو الرواية عن الكف عن ملاحقة أو مطاردة الزمن إذا جاز التعبير، لكن أيضا لا تكف الرواية عن انتقال بالزمن والاستعارات الماضوية في الفصول اللاحقة، مثلا فترة كورونا، انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 لآخره.
3: نعم، وذلك لأن الرواية اشتغلت على المرحلة ما بين الانفجارين.
2: نعم.
3: والمرحلة الحديثة الأخيرة كانت البطلة تستعيد عبر إشي عم تحصل الآن، تستعيد ماض لها، ماض مرة في مرحلة اختيار الحديث. وهكذا كان الرابط بين إني مرحلتين أساسيتين، يمكن أكثر بس مرحلتين أساسيتين، هن مرحلة انفجار الحريري والذي يترافق مع تعرف البطلة إلى شخصية الرامي، وبين انفجار بيروت المرفق وتخلص البطلة من هذه العلاقة وهذا الاختلال في تلك العلاقة مع رامي. فهو شيء من تداخل ما بين السياسي والشخصي وفكرة الحكايات التي تتنازعنا في بلادنا، يعني نحن كل الوقت ما بين حكايات مختلفة تتنازعنا منذ اغتيال رفيق الحريري وحتى اغتيال المرفق، لم نعرف يوماً ما الذي حدث؟ من الذي فعل؟
2: نعم. أنت أشرتي في إحدى لقاءاتك الصحفية بعد نشر روايتك الأولى لشيء أسود بالكامل أن هنالك قارئة عبرت لك عن صعوبة واجهتها في الفهم المتعلق أو في الفهم الذي يتعلق بغياب التسلسل الخطي في روايتك.
3: صحيح.
2: يعني هل تكترثي بمثل هذه الملاحظات أم ربما تظني أن قارئ آخر قد ينصف ما ذهبت إليه من طرق فنية، أو أن لديك شيء آخر خارج هذا التصور أو هذا الفهم من هذه القارئة؟
3: أعتقد بتجربة لشيء أسود بالكامل كان فيها تشظي أكثر من تجربة عيون بيروت. عيون بيروت فيها حبكة تبدأ بشكل واضح وتنتهي بشكل واضح وبتلف على بعضها، يعني هي عبارة عن سيركل دائرة
2: بما في ذلك استخدام الضمائر أيضا.
3: الضمائر خاصة بلا شيء أسود بالكامل كانت هناك لعبة انتقال ما بين الضمائر، كانت لعبة خطيرة على نعم. فكرة هذه اللعبة بلا شيء أسود من الكامل، لأنه هذا الانتقال كان له هدف لا أعرف إن كان قد وصل إلى القراء. الهدف كان أنه لما يكون الموت قريب جدا أو له أثر عنيف على البطلة فهي لا تقدر على الحديث بصيغة المتكلم، تعتمد الغائب لأنها لا تستطيع مواجهة كل هذا الألم. وأيضا كل الرواية هي رحلة تشافي مع الألم وتشافي مع الخوف من الموت، وبالتالي هو موضوع قد لا يكون لجميع القراء رغم أنا بعتبر أنه هو لجميع القراء، ولكن قد يجد بعض القراء الذين يفضلون الطريقة التقليدية والتسلسل الزمني الواضح قد يجدوا صعوبة، لكن القارئ الذي أعود إلى الصدق والقارئ الذي بكل تواضع على شيء أسود بالكامل فيها كمية هائلة من المشاعر، فلا أعتقد أنه ممكن قارئ يكون إليها وبالآخر ما يفهم شيء كما قالت هذه القارئة. فأعتقد أنها كانت يعني كان هناك شيء من المبالغة في ردة الفعل، ولكنني أحترم جميع ردود الأفعال، وأعتقد أنني لا يمكن أن أكتب لأرضي قارئا محددا، أكتب كما أؤمن خاصة فنيا، لأنني مش أشتغل على البناء على الشكل وليس فقط على القصة.
2: نعم. طيب يعني فيما يتعلق بلقائك الصحفي أو إحدى لقاءاتك الصحفية إشارتك إلى أنك مهجوسة ربما نقول بالتفكير بآليات السرد التقليدي وغير التقليدي والشكل الأدبي وبالتجريب وبحضور القارئ وماهية الأدب إلى آخره كما أشرت في لقائك هنا. ما الذي يمكن أن نستنتجه أو من خلال مناقشتك لكل تلك الموضوعات؟ يعني أثناء كتابتك لعملك الروائي سواء الأول أو الثاني، ما الذي يمكن أن ماذا يعني توصلت إليه فيما يتعلق بكل هذه الرؤى في المتعلقة ب يعني التجريب والشكل الأدبي والحضور القارئ وما هي الأدب الآخر؟
3: تخطر لي فكرتان هلا أنا وعم بسمع سؤالك. الفكرة الأولى هي أن الشروط والقواعد والقوالب الجاهزة، هذا شيء معروف يعني، ولكن هذه التجربة أو هاتان التجربتان أكدتا ذلك بشدة، أن القوالب الجاهزة مكانها مش الأدب، مكانها ما بعرف لازم تنسبب محلها، مش لازم تكون هي المحكم في الأدب. القوالب الجاهزة محلها ليس الأدب، هذه أول نقطة. وبالتالي الفرية بالكتابة وبالشكل وبالهي كتير كتير مهمة، إنما هذه الحرية ما فينا نبلش كتابة نحن وفايتين فيها، يعني ما فينا دغري تفوت بحرية إذا ما كنا نعرف أيضا كيف يكتب الأدب إلى حد ما، القواعد الأساسية مش القوالب الجاهزة إنما بعض القواعد الأساسية. ففكرتان متناقضتان إلى حد ما. الفكرة الأولى هي ضرورة التخلي عن القوالب الجاهزة والقواعد، والفكرة الثانية هي عدم التخلي عن هذه القواعد والقوالب قبل التمكن منها.
2: نعم.
3: أعتقد هذه خلاصتي يعني إلى حد ما.
2: نعم نعم. طيب هنالك فيما تفضلي
3: عذرا قد أضيف شيئا، أن القارئ منفتح، ودايما لازم نتذكر هذا الشيء، القارئ منفتح على استقبال التجريب، لكن عليه أن يفهم. ما فينا نحكي بالتجريب ونكتب نصا غير مفهوم.
2: التنظير على أي حال شيء والكتابة شيء آخر أو العمل الإبداعي شيء آخر. هنالك جانب أو ثيمة أساسية في عملك، أنت طبعا أوليت هذا الجانب اهتماما كبيرا منذ روايتك الأولى الرائحة أو الروائح. طبعا هنالك في روايتك الأولى الروائح تتفشى في جنبات الرواية وفي ثنايا الرواية، روائح الحرب، الولادة، الملجأ، المقابر، الأسواق إلى آخره. في هذه الرواية أيضا يعني
3: رائحة
2: ربما
3: بيروت.
2: نعم، يعني الرائحة هنا في هذه الرواية رغم سلبيتها في معظم الأحيان لكن ملهمة للكتابة، عن المدينة، عن الطرقات، عن البحر، عن الذكريات، عن عنف أيضا ووحشية الحاضر والماضي. أنا ربما ذهبت إلى القول أن الرائحة في هذه الرواية ربما شخصية من شخصيات الرواية، مثلها مثل العيون أيضا.
3: نعم عيون أكيد إلى دور كبير. رائحة، لعل الرائحة لها أهمية كبرى بالنسبة لي، يعني لعل الذاكرة لها ارتباط شديد بالرائحة، ولعل أنا كشخص كمان شخص كثير عنده سنسيتيفيتي، حساسية عالية على الذوق، على الصوت، على الرائحة، على ربما هذا أيضا جزء مني أنا، تتربى مني من شخصيتي، من حياتي إلى النص يعني.
2: نعم.
3: وليس يعني لم يكن هذا الموضوع الرائحة لم يكن صناعة بكل صراحة، كان تسربا أكثر منه صناعة طبعا.
2: نعم. طيب هنالك جانب، طبعا احنا لا اريد ان اطرح تبسيطا للشخوص او لما حدث في عملك الروائي ونترك ذلك للقارئ، لكن مثلا في احد صفحات الروايه نوع من السخريه، او دعينا نقول نوع من النقد الحاد من اولئك الذين يتهيبون او يتوجسون من احتمال امتزاج الواقع بالروايه. يعني حسب الرواية لا داعي للكتابة عن الواقع، وأن من يتوجس من احتمال مشابه عليه أن يكتب عن يعني عن الأموات الذين لا سبيل لتغير مصائرهم الفعلية في الحقيقة، وعن أشخاص من بنات خياله كليا. يعني يبدو أنك كروائية سئمت من مثل هذه التنظيرات التي تدعو إلى الفصل بين الواقع والعمل الفني.
3: نعم، في الواقع أحد أسئلة الرواية هو ما هو الحد الأخلاقي ما بين المزج ما بين الواقع والحكاية أو الرواية، لأنه بالنسبة لي هذا سؤال كتير كبير وكتير يعني debatable، هناك نقاش أبدي حوله.
2: لأي حد أنت في الفصل الخامس مثلا تكتبين صحيح أن هذه أيضا رواية، لكن ثمة نفحة حقيقة في كل نص أدبي، يعني شيء من القبيل. نعم
3: صحيح. هلأ كنت عم بشرح كيف تتسرب الجوانب الشخصية في قلب النص، بالإضافة لأنه دايما بيكون في شيء يعني انطلاقة ما نبني عليها عالما كاملا، لكن هناك انطلاقة نفحة حقيقة في كل عمل. طبعا إذا عم نكتب فانتازيا، بس حتى نحن وعم نكتب فانتازيا نحن بحاجة للواقع لنقدر نشوف الفانتازيا
2: بالضبط. نعم. في هذه الرواية أيضا هنالك زاوية تتعلق بنشر الخصوصيات، يعني تحديدا فيما يتعلق بما كتبه رامي عن علاقتي بلمياء في روايته. استغل هذا الكاتب شخصية الفتاة ليكتب عن تفاصيل ما حدث بينهما. يعني أنت تطرحين قضية تتمثل في ربما استباحة الخصوصيات. ما الذي يمكن أن نقوله هنا في استخدام أو توظيف الأدب للاستغلال أو الخداع أو التحريف أو التلاعب، كما طبعا هذا مقتطع من روايتك هكذا أنا أستخدم هذه الكلمات. نعم
3: نعم، الفكرة هون تعود إلى موضوع فردية والحكاية يعني مين نصدق، من الذي يحمل الحقيقة كما حصلت كما حدثت، من الذي يحق له استخدام الواقع في في يعني بقصص حقيقية، استخدامه في الأدب سؤال مش سهل، مش سهل
2: خصوصا إذا كان إذا تبعه إلحاق ضرر نفسي ومعنوي ربما ب بمن نكتب عنه ومن يكتب عنه الكاتب. نعم
3: بالضبط. وقد أكون في الرواية ذهبت إلى مثال واضح إلى حد ما، ولكن حتى في هذا المثال الواضح إلى حد ما يبقى سؤال أنه طيب إذا كاتب أجيب عاش شيئا ما، يعني مثلا هون أعود في ذهني إلى الروائيين الذين يبحثون عن هذه حالة الحب أو حتى الشعراء، يعني تتحول المرأة بهاي الحالة في حالة العلاقة بين الرجل والمرأة تتحول أحيانا إلى شيء عبر هذه النظرة، يعني هيك

0: طيب، شخصية مثل شخصية رامي، يعني يمكن أن نقول فيما يتعلق بروايتك، هل يمكن أن نصنفها أو نذهب بها إلى أنها رواية نفسية مثلا تتعلق بها، مثل بالكشف عن مثل هذه الشخصية، تتلاعب بمن حولها عاطفيا، هوس مدمر على حسب توصيف الرواية؟ يعني هل استعنت بدراسات نفسية مثلا لدراسة حالات مثل دراسة هذه الشخصية؟
1: نعم طبعا طبعا، كان هناك حاجة إلى التأكد من أنه الشخصية تتوافق مع الواقع، لأنه كما قلت في بعض المشاهد أذهب إلى الأقاصي قليلا. يعني تقول شخصية رامي تقول في الرواية التي تكتبها أنه هي تريد أن تقبض على هذه اللمعة في عيني لمياء، أن لا أذكر الكلمات تحديدا، لكن بما معناه أنها تريد أن تمتلك هذه اللمعة التي في عيني لمياء، وهذا شيء قد يبدو رايح للأقصى، قد يبدو شوي، بس هو في أفكارنا نحن اليومية دائما هناك بعض الأقاصي في أفكارنا اليومية، ربما لا نتبعها، ربما لا نلحق هذه الأفكار ولا نحققها، لكنها موجودة، وكلما كان اختلال الشخص أعلى كلما كثرت أكثر هذه الأفكار في رأسي. فإيه أكيد هذا الجانب مدروس بالمعنى العلمي يعني، لكن في مثل ما قلت إنه رايح على الأقصى، منه وسطي، ولكن حتى هذا الأقصى يبرر لدى بعض الأدباء، ويبرر بمعنى إنه حتى لو هيك هالقد حدا مختل، إنما هو هذا دافعه هو الحب. وهون أنا اعتمدت على جوتي وعلى ويرذر، اللي هو ترجمة روايته The Sorrows of Young Werther إلى آلام فارتر، وهي
0: نعم.
1: رواية يحدث فيها أن بطل جوتي يحب امرأة متزوجة ويحاول أن يسرق قلبها يعني، لكنه يفشل في ذلك وفي النهاية ينتحر، وتكون
0: نعم.
1: الرواية كلها من أولها إلى آخرها عن هذا الهوس بهذه المرأة، وهو هوس غير طبيعي وليس هوسا، لكنه تم النظر إليه بشكل رومانسي. ومن بعد هذه الرواية الذي حدث هو أن الكثير من الشباب صاروا ينتحروا.
0: نعم. بما أننا نتحدث عن عيون بيروت، أود أن أقتطف أو أقتطع قليلا بعض السطور من هذه الرواية، والتي تركز على لمعة العينين. نقرأ مثلا في الرواية: الراوية أو الساردة تكتب عن لمياء، تقول: تبهجني هذه البنت، تبهجني حرارتها واللمعة الحية في عينيها وإيمانها الشديد بالأدب. نقرأ أيضا: أحيانا يخيل إلي أن نبضة القلب تظهر في العينين. نقرأ:
1: نعم
0: كيف أمنت أمي إطعامي وإلباسي ولمعة عيني في غياب أبي؟ لا تلمع عينان محطمتان، هذا شيء مؤكد. هنالك أيضا مقطع مهم يقول: لبيروت وقاطنيها علاقة غريبة بالعيون، وعيون بيروت لغز منذ الأزل، المدينة التي لا تنام والتي تحرق العيون وتدميها بعد أن تحقنها ببصمة لامعة لا مثيل لها. يعني هنالك السيل أو كم من العبارات التي تركز طبعا على العينين، وهذا يدل على ما ذهب إليه عنوان العمل أيضا، وبالإضافة إلى أشياء أخرى طبعا، بينها كما تفضلت في البداية.
1: نعم، اللمعة في العينين يعني هي كمان محرك الرواية من أولها لآخرها.
0: نعم، تفلسفين هذه الحاسة أو هذا العضو الألمع الذكي والحساس في الجسد.
1: نعم، لأنه هو مش بيقولوا مدخل إلى الروح، مش لحتى

0: كي نفهم شخصا نحن بحاجة لأن ننظر إلى عينيه.
1: نعم. طيب الإطار الزمني لروايتك، طبعا هناك الحرب الأهلية في لبنان وفي سوريا، والتركيز على أيضا بالنسبة لروايتك الأولى الحرب الأهلية في لبنان وسوريا، لكن الإطار الزمني لروايتك الثانية له علاقة باندلاع الاحتجاجات في بيروت طبعا في عام 2019، وانفجار بيروت في عام 2005، انفجار بيروت الأول أقصد اغتيال رئيس الوزراء الحريري، انفجار مرفأ بيروت بعدئذ في 2020، هناك طبعا فترة فيروس كورونا أو كوفيد 19 بدءا من 2020. يعني هنالك حوادث زمنية وتاريخية كثيفة ومتشعبة، كيف أدرت خيوط اللعبة الفنية لكل هذه الحوادث الزمنية والتاريخية ضمن هذا الإطار الزمني الواسع دعينا نقول؟ يعني استحضرت كل تلك الوقائع في اشتغالك الروائي، هل كان الأمر سهل بالنسبة لك؟ يعني
0: الوضع إلى حد ما نعم، لأنه الكتابة فرضت حالها. يعني أنا شخصيا مجددا فأحكي عن التسرب، عن التسرب الشخصي، لأنه أنا شخصيا هذه المرحلة، مرحلة تحديدا الانفجار، هزتني إلى درجة أنها دفعتني إلى خارج البلد بدون قدرة على الانتظار. فبالتالي هي هزتني هزة شديدة اللهجة، وتحديدا ربما لأنني لم أسمع صوت الانفجار، وهذا الشيء يعني ما بعرف خلاني يكون كان شعوري كتير غريب وكتير كتير قاسي وكتير قوي، وشعور حتى بالذنب لأنني لم أسمع هذا الصوت. ما بعرف حماني الله، ما لا أعرف ما الذي حدث. كنت أمر بجانب البحر، فبالتالي البحر ابتلع على الصوت. وأيضا قبل ثانية من الانفجار كنت فتحت شباك سيارة، كنت في السيارة مقابل البحر وفتحت الشباك، وإلا كنت كمان تطاير الزجاج في وجهي. المهم أن هذه المرحلة أو هذه التجربة كما يعني الأساس أنا دفعتني إلى مغادرة البلد ومغادرة أهلي، وأنا تعلقي بأهلي يعني شديد اللهجة. وجدت نفسي أعود إلى هذه المرحلة وأكتب عنها، وهي أيضا يعني أنا برأيي لما الكاتب بده يكتب عن مدينة بده يعبر عن هلأ عن روحه اليوم، عرفت؟ لأنه هو كاتب اليوم، فهذا كان أحد أهدافي أني أنا أعبر عن المدينة، أحكي عنها، أحكي عن لسانها إلى حد ما، وبجانبها الإنساني بعيدا عن السياسة رغم أنها تتسرب قليلا في بعض الأماكن لأنه انفجار وانفجار، لكن الموضوع الأساسي هو جانب الإنساني. وبالتالي العين والرائحة والجانب الإنساني يعني تبع المدينة
1: والجمالي. نعم، مثلا أنت تكتبين في الرواية أغلب فراشات بيروت ماتت بسبب ضغط الانفجار. في عجالة وبشكل سريع، يعني فيما يتعلق بنهاية الرواية، نلحظ ربما نهاية الرواية هي بدايتها وبدايتها هي نهايتها، كأنها سلالم متحركة. ماذا تقصدتي من توظيف مثل هذه التقنية؟
0: نعم، هي الدائرة هنا. هنا أردت أن يعني سوف أفشي خلينا نقول شيء قنية أردتها، وهي أن أعلم القارئ منذ الصفحة الأولى بالنهاية، وهذا تحدي كبير، لأنك حين يقرأ القارئ رواية يعرف نهايتها فهذا يجعل الأمر أصعب بكثير، وهذا التحدي الفني الذي أو أحد التحديات التي اشتغلت عليها. فلذلك أردت هذه البنية، لأنني أردت أن أخبر القارئ بالنهاية في البداية، وأن أرى هل سيحب أن يكمل.
1: جميل. الرواية عزة طويل، شكرا جزيلا لك على حضورك في هواء الكتابة، وقد التقينا حول روايتك عيون بيروت وسر اللمعة في العينين الصادرة عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر بيروت 2026. شكرا جزيلا لك.
0: كل الشكر لكم، شكرا جزيلا.
1: شكرا.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

إذاعة سلطنة عمان. من المحافظات، من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات، من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي من المحافظات.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات. مستمعينا، الاقتصاد الحديث في كثير من دول العالم بات يبحث عن الفرص خارج المدن الكبرى في الموانئ البعيدة والقرى السياحية والمناطق الصناعية الناشئة، وحتى في التفاصيل الصغيرة اللي تمتلكها كل محافظة وتميزها عن غيرها. اليوم تتجه أنظار الاقتصادات الحديثة نحو الأطراف، نحو المحافظات والمدن البعيدة، حيث تختبئ الفرص غير المستغلة والمزايا النسبية، وأيضا المشاريع القادرة على إعادة تشكيل خريطة النمو من جديد. في سلطنة عمان مستمعينا، يبرز هذا التحول بوضوح ضمن رؤية اقتصادية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار ورفع مساهمة مختلف المحافظات في الناتج المحلي، بعيدا عن التمركز التقليدي في نطاقات محدودة. لكن السؤال اللي يفرض نفسه في هذه المرحلة، كيف يمكن تحويل المحافظات من وحدات إدارية وخدمية إلى محركات اقتصادية فاعلة؟ وكيف يمكن أيضا لكل محافظة أن تبني هويتها الاقتصادية الخاصة انطلاقا من مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي وميزاتها السياحية والبشرية والاستثمارية؟ في هذا السياق تأتي الندوة الوطنية محافظات ممكنة اقتصاديا، لتضع هذا الملف في صميم النقاش الوطني من خلال بحث الفرص الاستثمارية وتمكين أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالاقتصاد والاستثمار، وصولا إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي على مستوى المحافظات. لكن خلف هذه العناوين الواسعة مستمعينا، تبرز أسئلة أكثر عمقا. هل تمتلك المحافظات اليوم الأدوات الكافية لصناعة اقتصاد محلي متكامل؟ أم يعني هناك حاجة لإعادة صياغة أدوارها وصلاحياتها بشكل أوسع وأكثر مرونة؟ وكيف أيضا يمكن تحويل الفرص الكامنة سواء في السياحة أو الصناعة أو اللوجستيات أو الزراعة إلى مشاريع حقيقية قادرة على خلق وظائف مستدامة؟ وإلى أي مدى أيضا يمكن أن يصبح القطاع السياحي بما تمتلكه المحافظات من تنوع طبيعي وتراثي وثقافي رافدا اقتصاديا متكاملا، لا يعتمد على الموسمية فقط بل على استدامة الاستثمار والتطوير؟ ثم هناك ملف يعني لا يقل أهمية، وهو دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفها العمود الفقري للاقتصادات المحلية وقدرتها على النمو في بيئات تتفاوت فيها البنية الأساسية وسهولة الوصول إلى التمويل والأسواق، كما يظل أيضا التكامل بين الجهات الحكومية ووضوح الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية عناصر حاسمة أيضا في تشكيل بيئة جاذبة قادرة على المنافسة إقليميا. من المحافظات نفتح هذا الملف من زواياه المختلفة لنحاول فهم كيف يمكن للمحافظات أن تتحول فعليا إلى منصات إنتاج ونمو. أهلا بكم في هذه الحلقة، وأرحب فيها بضيفنا الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاع السياحة والطيران. دكتور خالد، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
2: أهلا وسهلا، وشكرا أستاذ يعقوب على هذه الاستضافة اللطيفة، وإن شاء الله بتكون جلسة حوارية ممتازة بإذن الله.
1: أهلا وسهلا يا دكتور. نخرج لفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار مع ضيفنا.
0: من المحافظات. من المحافظات. تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، اللي نفتح فيها ملف مهم جدا، وهو كيف يمكن للمحافظات أن تتحول فعليا إلى منصات إنتاج ونمو. ضيفنا هو الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاع السياحة والطيران. أجدد الترحيب بك دكتور في هذه الحلقة مرة أخرى. تمكين يعني واضح للمحافظات لدعم الجوانب الاقتصادية والإدارية في سلطنة عمان، رؤية حكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، لاستثمار الميزات التنافسية في هذه المحافظات. لما نرجع للوراء قليلا، 36 على 2022 رقم المرسوم السلطاني بإصدار نظام المحافظات الخطة الخمسية اللي كانت من 2021 إلى 2025 خصصت مبالغ مالية تقريبا، أو رفعت المبالغ المالية المخصصة للمحافظات إلى 20 مليون ريال عماني للمحافظات، والمرجو من هذه المحافظات أنها تكون رافد اقتصادي في جانب التنويع الاقتصادي، وأيضا تحقق إيرادات للاقتصاد الوطني. برأيك ما الذي تغير في النظرة إلى المحافظات اقتصاديا خلال السنوات الأخيرة؟
2: أولا لابد أن نركز على نقطة أن المبالغ التي منحت للمحافظات ذات بعدين، في بعد استثماري وبعد تنموي، وهذه نقاط أساسية وركيزة أساسية في هذا الطرح. وأيضا عندما منحت المحافظات اللامركزية، وطبعا تتبع المحافظات الولايات وتقوم بنفس الدور وأيضا تمارس أمورها بلا مركزية أيضا، ولكن لا مركزية بسيطة، يعني لا في تبعية للمحافظة أو القيادة نفسها، وأيضا ولكن تنبع إدارات الولايات أيضا من قلب المحافظات نفسها ورئاستها. هذه مؤشرات جيدة أنه لما تم المنح، لابد أن نراعي نقطة، يعني أنه لعدة سنوات كانت المحافظات والولايات ترجع إلى الرئاسة، إلى وزارة الداخلية للاستشارات والتنفيذ، وطبعا الأمور كانت تطول لأن عدد المحافظات كبير والولايات عددها كبير جدا. فالتغيير اللي صار هذا تنفيذه وتطبيقه بيحتاج له شوية وقت، يعني احنا نتكلم بدينا في 25، احنا الحين 26، نعطيهم برهة يعني لتكوين خبرة متراكمة لآلية استخدام هذه التسهيلات التي منحت لهم.
1: طيب دكتور، يعني إلى أي مدى برأيك أنت بالنظرة الشمولية للمحافظات في سلطنة عمان وما تمتلكه من موارد مختلفة، إلى أي مدى يمكن أن تتحول من وحدات إدارية وخدمية إلى مراكز إنتاج واستثمار أيضا وصناعة أثر اقتصادي؟
2: المبالغ التي منحت هي لم تكن تعطى اعتباطا، ولكن هناك عائد على الاستثمار، لابد أن يكون عائد على هذه الأموال على المجتمع، ومثل ما قلنا على الجانب الاقتصادي والقطاعات المتنوعة الموجودة في المحافظات والولايات. أرى أنه يعني لا توجد محافظة بلا تميز، والمحافظات اللي موجودة معنا سواء كانت ناحية الجبل أو السهل أو البحر، كل محافظة فيها محافظة تمتاز بمميزات جذب لخلق فرص استثمارية فيها. لذلك أرى أنه ضرورية وأهمية العائد على الاستثمار من هذه المبالغ لابد أن يكون ملحوظ، إلا أني أكرر وأقول أنه نحتاج إلى قليلا من الوقت حتى الخبرة التراكمية في استخدام تلك المبالغ تكون موجودة ويقدروا يصرفوها بالحكمة بالروية، أيضا إلى قطاعات تحتاج إلى هذا الاستثمار. أولها العنصر البشري، أنت إذا قمت بالاستثمار في العناصر البشرية ثق تماما أنه العائد راح يكون كبير، لأنه العناصر هذه راح تتجه لعدة قطاعات داخل تلك المحافظات والولايات، وأيضا راح تمنع الهجرة من القرية، ما يسمى من القرية إلى المدينة. فإحنا نحاول أنه تمكين داخل المحافظة نفسها
1: بالضبط،
2: والولايات اللي موجودة فيها، يعني المبالغ هذه تستخدم للتمكين داخل المحافظة نفسها.
1: طيب هل المحافظات اليوم في ضوء يعني صدور نظام المحافظات والكثير أيضا من التشريعات واللامركزية، هل تمتلك اليوم المحافظات الصلاحيات والأدوات الكافية حتى تصنع أثر اقتصادي حقيقي في المستقبل؟
2: هذا شيء أكيد، لا توجد أي محافظة ما لديها ممكنات ولديها القدرة على التنفيذ وأيضا حتى الإبداع. يعني أنت لو تلاحظ مؤخرا بعض المحافظات قامت بأنشطة على سبيل المثال من الجانب السياحي مثلا والترفيه في حراك، بس أنا ما أعتبر هذا حراك قوي بذاك القوة، أبحث عن الحراك ذا البعد الاقتصادي العميق، زين مثل المصانع، مثل الورش، مثل تمكين الأسر المنتجة، مثل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذا هو الحراك الحقيقي. يعني الحراك الترفيهي هو حراك وقتي، يعني لحدث وقتي ينتهي وخلاص ننتظر العام القادم نقوم بتطبيق نفس المهرجان أو الفعالية، إلا أنه تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا البحث عن المستثمرين للقدوم إلى تلك المحافظات والولايات للعمل لبعض المشاريع الاقتصادية، هذا حس أنه هو العمق والأساس والعائد الحقيقي على الاستثمار اللي تقوم به تلك المحافظات.
1: طيب ما إيش اللي ممكن دكتور يجعل كل محافظة عمانية تمتلك يعني فرص اقتصادية مختلفة عن المحافظة الأخرى في سلطنة عمان، وقد تكون هذه من حيث وجهة كثير من من من من الاقتصاديين إنه طبيعة التنوع الجغرافي في سلطنة عمان؟
2: مثل ما ذكرت لك التنوع الجغرافي عندنا الجبل والسهل والبحر.
1: نعم.
2: كل ولاياتنا كل ولاية تمتاز بميزة تنافسية عن الأخرى، والعديد منهم استطاع توظيف هذه المميزات ليكون لنفسه شخصية أو كيان خاص به هو. الولايات الساحلية تحاول بقدر الإمكان جذب المشاريع السياحية لعمل فنادق على الشواطئ أو قريبة من الشواطئ. الولايات اللي مثلا في العمق تقوم بمحاولة جذب مشاريع صناعية، وأيضا في مشاريع سياحية قامت فيها. على سبيل المثال ما نروح بعيد إلى محافظة الداخلية وخاصة ولاية نزوة مثلا، المشاريع السياحية عندهم دائما في حراك دائم، يعني في استثمار صاير يعني، وفي دعم من المحافظة نفسها. بعض المحافظة على سبيل المثال أيضا عندك محافظة الظفار، يعني صلالة والولايات المحيطة فيها أيضا فيها حراك سياحي قوي جدا. المناطق الصناعية اللي موجودة هناك أو المدن الصناعية اللي موجودة هناك أيضا فيها حراك. على سبيل المثال الدقم، يعني نعم. الدقم الحين في آخر اتفاقية تم توقيعها بعمل يعني شركة صينية راح تقوم بتجميع حوالي 30,000 سيارة في السنة، والمشروع قيد التنفيذ في الوقت الحالي. عندك مشروع كروة أيضا الحافلات اللي موجود هناك، ففي تميزت. وأيضا ننظر إلى الجانب اللوجستي فيما يعني محافظات جنوب وشمال الباطنة، وجود الموانئ الساحلية.
1: نعم.
2: يعني الجانب اللوجستي لعب دور كبير جدا في قضية، يعني مؤخرا نتاج النزاعات اللي صار في المنطقة موانئنا استفادت نسبيا وليس مطلقا، يعني نعم. من استخدام موانئنا لاستلام بعض الحاويات، ويعني مناولة الحاويات ارتفعت هذيك الفترة. إلا أنه أنا أرى أنه من لابد أنه الولايات تتكامل، يعني ما تشتغل بعزلة عن الأخرى. المحافظات بمعنى أصح كل محافظة تكمل الأخرى، ما كل واحد ينافس الثاني منافسة. أنا أرى في التنافسية شيء جيد، ولكن التكامل أفضل. التوافق مع بعضهم البعض، يعني في مثلا على سبيل المثال ولاية تستلم، إذا كانت ولاية ساحلية أو محافظة ساحلية تستلم، نعم. ولاية أخرى
1: لوجستيات
2: تساعد في عمليات النقل، توفير حافلات مثلا. يعني فلنقل أنه في محافظة الداخلية لو تم إنشاء شركات معنية بالنقل البري،
1: نعم.
2: تشتغل على خط صحار والداخلية، يعني تكون مقرها في الداخلية وتدعم من قبل القطاع الخاص، وأيضا يعزز هذا الدعم من قبل المحافظة نفسها لخلق فرص عمل. يعني بعض الدول في الجوار بعد النزاع اللي صار قامت بدعم مجموعة من شركات النقل البري من أجل ضمان انسيابية الحراك التجاري وعمليات الشحن داخل الدولة نفسها، يعني وجابت حوالي 500,000 شاحنة تقوم بنقل الشاحنة أو الشحنات من موانئ قريبة إلى داخل البلد، وأيضا من داخل البلد عندها يعني عندها شاطئ بحري في موانئ هناك. فصار حراك، صار تكامل ما بين ولاياتهم أو محافظاتهم من أجل أنه يعني خلقوا من التنافس تكامل.
1: نعم، يعني خلينا نقول دكتور أنه البنية الأساسية الموانئ والمطارات وغيرها كلها جاهزة في سلطنة عمان،
2: بالضبط.
1: وهناك ربط أيضا ما بين هذه الموانئ وغيرها، هناك تعاون كبير، يبقى أيضا أن تكون هناك تكاملية أيضا ما بين المحافظات حتى تستطيع كل محافظة أن تقدم ما لديها وتستغل أو تستفيد من كل فرص. طيب أنتقل إلى موضوع القطاع السياحي، وهو من الفرص يعني الواعدة في محافظات سلطنة عمان دكتور. وطبعا معروف انه المحافظات العمانية مثل ما تفضل تمتلك يعني تنوع طبيعي كبير، هناك الجبل،
2: نعم.
1: والسياحة وغيرها والبحر وغيرها، وهناك ايضا تنوع ثقافي، تنوع تراثي، لكن كيف يمكن ان نحول هذا التنوع الى صناعة اقتصادية مستدامة ليست فقط يعني مسألة اعتمادها على المواسم؟
2: سبق وكررت في عدة لقاءات انه ليس من الضرورة ان تكون الدولة هي الراعي الأساسي لهذه الأنشطة. السياحة دائما هي عبارة عن قطاع حر، يعني يكره التقيد، والفرص موجودة في البلد من خلال المواقع الطبيعية اللي خلقها الخالق سبحانه وتعالى. عمان فيها يعني سياحة المغامرات، السياحة البحرية، السياحة الثقافية التاريخية كلها، وعندك إرث تاريخي وثقافي جاهز، يعني أنت ما عليك إلا تقوم بتفعيله فقط.
1: نعم.
2: يعني السياحة فيها من المعالم السياحية اللي قام بها الإنسان نفسه، في معالم سياحية خلقها المولى سبحانه وتعالى مثل العيون المائية والجبل والسهل وسياحة المخامرات والبحر. وأيضا في الجانب التاريخي القلاع والحصون، لا تخلو ولاية من ولايات سلطنة عمان من وجود حصن أو قلعة أو وادي أو عين مياه كبريتية كانت أو مياه ساخنة. هذه القطاعات اللي موجودة أو هذه الخدمات أو هذه المميزات اللي موجودة يتوجب أن بمساعدة من المحافظة على تفعيلها. يعني لا نروح بعيد، يعني عندك على سبيل المثال وذكرت في أحد اللقاءات البحيرات الوردية تابعة لولاية الجازر لكنها ما عليها حراك،
1: نعم،
2: تحتاج دعم من قبل الحكومة، من هيئة البيئة، وزارة التراث والسياحة، وأيضا من المحافظة نفسها أنه يهتموا بهذا القطاع. عندك بر الحكمان أيضا محتاج مراعاة وتمهيد طرق مباشرة بدون المرور إلى الشوارع الترابية. فلذلك الأساس في عملية التنويع والتنمية السياحية هو الإنسان نفسه ثم الممكن اللي هو تكون القطاع الحكومي وأيضا القطاع المالي اللي يقوموا بدعمه فيها في هذا القطاع. الاستثمار في قطاع السياحة في عمان معنا يعني جميل جدا ورائع، ومؤخرا صدر القانون لائحة التنفيذية
1: لقانون السياحة،
2: فوضحت الأمور، ما في تعقيدات، الحكومة أصبحت موجودة، ما علينا إلا التنفيذ، ومطلوب من الولايات خاصة المحافظات أن تدعم هذا التوجه. وفي كان في مقترح يعني دائما يقترحه أستاذ يعقوب خاصة للولايات الحدودية الولايات اللي تقع على الحدود سواء شمال السلطنة أو جنوبها. في معظم دول العالم يعني تلك المحافظات أو المدن التي تقع على أطراف الدولة يقوموا بعمل ما يسمى بالقرى السياحية. ليش؟ من أجل خلق حراك سياحي في هذه المناطق وفرص عمل وتفعيل لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فتخلق قرى سياحية هناك. القرى السياحية هذه بتساعد على أن السائح اللي يأتي إلى الدولة برا أنه يستمتع بمميزات المميزات السياحية الموجودة في السلطنة من خلال وجود هذه القرى. فأنت عندك في ولاية عبري، عندك في شناص، عندك صوب حتى يعني صوب في البريمي، عندك في صوب المزيونة، في أماكن عديدة في البلد. يعني هناك أنا أقول أنه لابد من أن الولاية أو المحافظة تقوم بتفعيل دور القرى السياحية.
1: طيب يعني في رأيك يعني دكتور، نحن بحاجة إلى مشاريع ضخمة في الجانب السياحي، أو ننقل تجارب يعني من من من من نوعية مرتبطة مثلا خلينا نقول بالمجتمع المحلي، أو تجارب دولية من الخارج؟ يعني
2: أستاذنا أول شيء لازم نسترجع أنه السياحة ساهمت في سلطنة عمان بنسبة 3% يمكن مؤخرا في الناتج المحلي، ويعني بقيمة مباشرة مضافة مباشرة حوالي 1,100,000,000 ريال عمان، وهذا مبلغ جدا رائع يعني. وفي أمل أنه من خلال رؤية عمان 2040 أن المساهمة توصل إلى من 3% إلى قريب 6%، وهذه مؤشرات رائعة جدا يعني. حتى يعني المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قال أنه الإنتاج السياحي وصل إلى 2,280,000,000. إذن هناك فرص، يعني المؤشرات تؤكد أنه في نمو إيجابي في هذه القطاعات. التجارب العالمية في الوقت الحالي إحنا جالسين ننقل تجارب الفنادق فقط، يعني نأتي بسلاسل فنادق عالمية ونزيد عدد غرف الفندقية. حاليا معنا حوالي قريب 38,000 غرفة، بنهاية 2030 سبق وذكرنا بتكون توصل لحوالي بيزيدوا فوقها حوالي 9,000 إلى 10,000 غرفة زيادة أيضا. ولكن كل هذه الغرف وكل هذه المشاريع محتاجة إلى تدفق سياحي، تدفق السياحي من خلال الشراكات مع شركات طيران عالمية، أو تفعيل شبكة الطيران للشركات المحلية من أجل زيادة التدفق السياحي. نفتقر إلى وجود وسائل الترفيه داخل العاصمة مسقط على سبيل المثال، يعني
1: نعم،
2: للعوائل والأطفال، يعني مثل البرك المائية وأماكن. دولة حارة سلطنة عمان، إذن بحاجة أنت إلى وجود مواقع فيها ترفيه وفيها برودة أيضا تستطيع أن تحتوي الزائرين. التجارب العالمية أيضا عندنا محدودة في سلطنة عمان فيما يعني قطاع السياحة والطيران، مركزة فقط على قطاع الفنادق. يعني لو تلاحظ أنه شركات فنادق عالمية هي اللي موجودة. طيب هل هناك أيضا برامج أو مشاريع ترفيهية ذات بعد عالمي؟ نعم موجودة، في شركات تقوم بأدوار الترفيه العالمي ولكن غير موجودة معنا في السلطنة. لذلك إذا استطاعت المحافظات أن تقوم بجذب شركات ترفيه عالمية في محافظاتها أو في إحدى الولايات ذات التميز والغناء السياحي والجغرافي والبيئي وغيره، ممكن يكون عندك آلية جذب. بعض العيون الساخنة، أنا ما نروح بعيد، نبدأ بالعيون مياه الكبريتية. بإمكانك أنك تستقطب شركات إدارة تلك العيون، شركات عالمية موجودة تديرها بطريقة فيها احترافية وتحولها إلى منتجعات للسياحة، ليست العلاجية، وأكرر ليست الاستشفائية. فمحافظاتنا ولاياتنا عندها فيها من الخير ما يكفي أن تقوم بعمل مشاريع ذات
3: جزء يعني صحي بس استشفائي وليس علاجي. العلاجي معناه انك يكون عندك مستشفيات بالضبط. عندك عيادات وخبرات طبية متنوعة متراكمة، إلا الاستشفائي هو من أبسطهم. فهذه يعني فرص موجودة لا زالت، إنه لو استطاعت الولايات، يعني لا توجد ولاية في سلطنة عمان ما فيها عيون مياه ساخنة أو كبريتية.
1: بالضبط.
3: لأنها لم تستغل حتى الآن. فهذه فرصة من خلال الندوة.
1: طيب دكتور، بالحديث عن التنوع الجغرافي أيضا لسلطنة عمان، هناك جانب نشط وينشط أحيانا بين الحين والآخر في مواسم معينة خاصة، يعني سياحة المغامرات في المحافظات، كيف تنظر لهذا الموضوع؟ يعني هل نحتاج أيضا أن سياحة المغامرات في عمان أم تكون أفضل مما هي عليه الآن؟
3: دائما كلمة المغامرات دائما تأخذنا إلى البساطة فيما يعني آلية التنفيذ والأمن والسلام. الحمد لله استطاعت وزارة التراث والسياحة أن بالاتفاق مع إحدى المؤسسات الحكومية في عمل برامج تدريبية لمن يقوم بدور المرشد في سياحة المغامرات، وخاصة تسلق الجبال والذهاب إلى الأودية والوصول إلى بعض البرك المائية في مواقع خطرة جدا، والوصول إلى بعض الكهوف والمسارات الرملية العميقة في من خلال أيضا سباقات تتم في الفترات. يعني نحن لازلنا بحاجة إلى أنه أيضا نعزز من وجود، يعني نزيد من المختصين في هذا القطاع. يعني الشرطة ما قصرت عندها تطبيقات، مثلا في هناك تطبيق اسمه تطبيق نداء، يعني أي مجموعة راح إلى سياحة المغامرات لابد أن تنزل التطبيق وتحدد من خلاله موقع وجودك أثناء قيامك بهذه المغامرة. سياحة المغامرات هي سياحة واعدة نشطة في الوقت الحالي، تزداد في فترة الشتاء تقل في فترة الصيف بحكم كون أنه في البرية في الهواء الطلق، معدل ارتفاع درجات الحرارة شوية بيكون مرتفع ذيك الفترة يعني. لكن في أماكن في عمان اللي فيها البرك المائية والوصول إليها يحتاج خبراء في الوصول إليها، أصبحت لها حضور، أصبح المواطن والمقيم وبعض السياح يأتوا خاصة
1: لأماكن معينة.
3: ثم هناك سياحة الصيد، يعني الصيد عندك في عمان في ناس تجي من دول مجاورة بقوارب ويخوت من أجل أن يستمتعوا بالصيد، لأن بحر عمان ما شاء الله عليه بحر غني جدا. نعم. بالثروة السمكية يعني. ففي عندك أنشطة كثيرة موجودة، ناهيك طبعا عن خريف صلالة وهو طبعا هذا شيء متميز يحتاج إلى التطوير، ولكنه نتوقع الموسم هذا أنه راح يميز، يعني محافظة الظفار راح تكون مميزة جدا في هذا الموسم، لأنه قلة الرحلات الخارجية في مطارات المنطقة راح تكون هي نقطة الجذب الآمنة السلسة الوصول.
1: نعم. طيب فيما بين مسألة إنشاء هذه المشاريع أو المشاريع الضخمة الاستثمارية دكتور، وما بين عملية أيضا الترويج لسلطنة عمان كوجهة سياحية آمنة، كوجهة سياحية أيضا تضم الكثير من التنوع في هذا الجانب، ما الذي نحتاجه أيضا في جانب الترويج السياحي؟
3: تكررنا أكثر من مرة، إحنا عندنا نوع من يعني عدة جهات تقوم بالترويج، لابد من توحيد الترويج من خلال نافذة واحدة. هذه الندوة اللي راح تصير اليوم أتمنى أنه يكون في اتفاق ما بين المحافظات على توحيد آلية الترويج، يعني تتولى جهة معينة تركز مع وزارة التراث والسياحة والمؤسسات والجهات ذات الممارسات السياحية أنه ما كل واحد يروح يروج، يعني كل محافظة فيها جماليات، بس صعب ترى محافظة تطلع وحيدة وتسافر إلى معرض المعارض العالمية وتقوم بالترويج نفسها مثلا.
1: نعم.
3: فلابد أن كل يأتي تحت مظلة واحدة. في الوقت الحالي تقوم وزارة التراث والسياحة بالترويج من خلال مشاركات في محافل عالمية أو من خلال الزيارات تسموها التعريفية بجوانب الجماليات في سلطنة عمان، لكن أنا أتمنى من أن كل محافظة تقوم بإعداد خارطة للمعالم السياحية اللي موجودة فيها على الصعيد المحلي، يعني خارطة وتخلق تجربة سائح متكاملة داخل المحافظة وداخل الولاية، يعني المحافظ يجمع الولاية ويطلب من كل ولاية أعطوني خارطة المعالم السياحية لديكم وكيف تخلق من هذه الخارطة تجربة سياحية متكاملة للسائح الزائر، سواء كان مواطن أو وافد أو مقيم.
1: نعم. طيب لما نيجي نتكلم عن موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات دكتور، يعني أحيانا تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعني خارج المدن الرئيسية تحديات يعني أكبر في مسألة النمو والاستدامة، لماذا؟
3: يعني ما أريد ألوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا أريد ألوم جهة معينة أو هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو حتى وزارة أو غير، لكن أنا لاحظت يعني أنه في العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمر الافتراضي مالها جدا قصير، يعني يبدأ مشروع يدخل في مشروعين ثلاثة ثم يختفي من السوق، وبالتالي يخلق للمستخدم نوع من عدم الطمأنينة تجاه تلك المؤسسات، ويظل طول الوقت يقول لا أنتم ما مستدامين، أنتم ما تلتزموا. طبعا هي لا تعمم هذه القضية، لأن أنت عندك عشرات الآلاف من تلك المؤسسات، وفي قطاع السياحة وحده فيه يمكن حوالي من 10 إلى 15 ألف مؤسسة معنية بالخدمات السياحية. نرجع مرة ثانية نفس الكلام أستاذ يعقوب، أن المحافظات والولايات مطالبة بإعداد قوائم داخل محافظاتها بالتعرف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية بقطاع التنمية السياحية والتطوير السياحي والإرشاد السياحي والخدمات السياحية وإدارة الوجهات، ولابد من تدريبهم. يعني وزارة السياحة والتراث السياحي عندهم مؤسسة أو عندهم إدارة اسمها دعم الشركاء، والعديد من المؤسسات في البلد عندهم حاضنات، عندك أكاديمية الابتكار الصناعي، عندك البنوك عادة ما تحتضن هذه المؤسسات وتوفر لهم خدمات. إلا أنه حتى الآن لم أرى محافظة قامت بعمل لقاء مع المؤسسات الصغيرة المتوسطة المعنية بقطاع السياحة أو الطيران على سبيل المثال، والجلوس معهم عمل عصف للفكر وبيان الاحتياجات المطلوبة، أيضا أين نستطيع أن نقوم بالترويج، يعني وين الترويج المطلوب في المحافظة أو الولاية اللي تستطيع تلك المؤسسات أن تقوم به. ممكن يعني من خلال المبالغ اللي تمنح للولايات يا أستاذ أو المحافظات أستاذ يعقوب،
1: نعم،
3: يمنح جزء منهم لتلك المؤسسات أن تقوم بتمثيل السلطنة من خلال المعارض العالمية، لأنه المؤسسات هذه تقدر تسافر وتشارك في معارض أو رحلات تعريفية. فلذلك من خلال هذه الندوة ومن خلال هذه الفعالية اللي بتصير لابد أن يتطرقوا، لأنه أصبحت السياحة عنصر أساسي جدا في الناتج المحلي.
1: بالضبط
3: أستاذ
1: بالضبط،
3: ويعني توقعات الحكومة الموقرة أنه توصل النسبة إلى نسبة الناتج المحلي لقريب 6% ب2040 ما راح يتم في ليلة وضحاها،
1: يحتاج إلى أيضا
3: حراك
1: خطة عمل متكاملة.
3: طيب من مسؤول عن هذا؟ المسؤول عن المحافظات، المحافظات تمثل البلد، ترى هم 12 محافظة 11 محافظة معنية بهذا القطاع، هي ترى سلطنة عمان مكونة من 11 محافظة مش الوزارة، من قائم في دور تشريعي ودور تنفيذي، الوزارة والمؤسسات التابعة ليها والجهات المعنية دور تشريعي، طب التنفيذ يقع على عاتق من أستاذ؟ يقع على عاتق المحافظات.
1: بالضبط بالضبط. طيب كسؤال أخير دكتور، يعني فيما يتعلق بمسألة التكاملية ما بين الجهات الحكومية ولتحفيز جانب الاستثمار، لتحفيز أيضا دور المؤسسات الصغيرة المتوسطة، لتحفيز القطاع السياحي لو أردنا أن نذكر، ودائما عندما نتحدث عن المستثمر الذي نبحث عنه دائما سواء كان في قطاع السياحة أو في القطاعات الأخرى الواعدة في سلطنة عمان، دائما ما يبحث عن السرعة عن الوضوح، فإلى أي مدى يمكن أن تؤثر البيروقراطية يعني وتداخل أيضا الاختصاصات في جاذبية الاستثمار في المحافظات؟
3: أستاذنا طبعا وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عندهم سعادة الوكيلة اللي موجودة حاليا معنية بالجانب الاستثماري، تعتبر إذن هي الموجه أو المساعد على التوجيه في قضايا الاستثمار، وأيضا استثمر في عمان، استثمر في عمان، وأيضا العديد من المؤسسات مثل هيئة المناطق الصناعية المدن الصناعية وهيئة المناطق الحرة في الدقم والمناطق الأخرى. المطلوب مثل ما ذكرنا التكاملية، بس لا تأتي في قطاع واحد ولكن أيضا في آلية ووسائل جذب الاستثمار لتلك المحافظات. طيب كيف راح تتم بعد ما تم منح اللامركزية لكل محافظة؟ كل محافظة معنية بنفسها، إذا المحافظ هو معني بالتسهيل والتبسيط، ما ينتظر يعني أنه يروح يجي له يعني يبحث عن المستثمر بنفسه، ليس من الضرورة من خلال أنه يروح لجهة حكومية يقول عندك مستثمر، لا اسعى. المطالب يعني بوء حاليا في المحافظة أنه تسعى إلى جاد مستثمرين يأتوا بتنفيذ مشاريع استثمارية داخل السلطنة. ونقطة أخرى مهمة جدا، يعني الاستثمارات هذه لن تأتي في ليلة وضحاها، المستثمر يحتاج إلى الأمان، يحتاج إلى الثقة، يحتاج إلى وجود أيضا داعم قانوني له، يحتاج إلى حوكمة، يحتاج إلى وجود مرجعية له في حالة لا قدر الله صارت أي إشكالية. المحافظات منحت كلها من خلال القانون اللي صدر، منحت تلك الصلاحيات، وأن أيضا بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمؤسسات الأخرى اللي موجودة في البلد، أرى أنه أصبح لزاما على تلك المحافظات، بل أصبح فرض عين عليها أن هي تقوم بدور البحث عن المستثمر وبث الطمأنينة ومنحه الصلاحيات أو التسهيلات اللي مطلوبة من أجل أنه يقوم بمشروع. إلا أنه الإخلال، يعني لو صارت حالة إخلال واحدة فقط مع مستثمر ما بطريقة ما، لربما تكون لها توابع سيئة وتسيء إلى سمعة المحافظة ويمكن يفقد فرص استثمارية بالمليار.
1: أحيانا دكتور، يعني كمداخلة في هذا الموضوع، المستثمر يهرب أحيانا عندما يجد في دولة ما مثلا أن القطاع الحكومي ينافس أيضا في هذا الجانب.
3: هو لا توجد دولة في العالم ما فيها قطاع حكومي ينافس يعني. هو ابن خلدون ذكره في مقدمته يعني أنه من السيء أن تنافس الحكومة القطاع الخاص، وهذا شيء غير محبذ يعني، لأن الحكومة لديها اليد العليا في القوانين والتسهيلات وهذه الأشياء. المستثمر الذكي والمحافظ أيضا لابد أنه يتفقوا مع بعض أنه لما يقوم بأي مشروع أنه ما يكون في التنافسية الحكومية الواضحة والظاهرة، بالعكس مطلوب من الحكومة أن تتكامل معه. يعني الوزارات تسهل له آلية قلب العمالة، التسهيلات المالية مع البنوك، يعني تسهيلات كثيرة، وهذه أصبحت أمور ضرورية في الوقت الحالي لأن التنافسية زادت في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاع السياحة والطيران على وجودك معنا في برنامج من المحافظات. شكرا جزيلا لك.
3: شكرا أستاذ يعقوب.
1: إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، كان معكم في إخراج هذه الحلقة الزميل هاني السعدي، شكرا لكم، في أمان الله.
0: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز. من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: حديث المؤتلف، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري.
8: حديث المؤتلف،
7: إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة السؤال الذي توقفنا عنه في الحلقة الماضية حول الفكرة الواحدة ووجوهها المتعددة، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، قد تبدو الفكرة في ظاهرها واحدة واضحة ومحددة، لكن ما إن تنتقل بين العقول حتى تتخذ وجوها متعددة. ليس لأن الفكرة تغيرت، وإنما لأن العقول التي استقبلتها أعادت ترتيبها داخل أنساقها الخاصة. الفكرة لا تعيش مستقلة عن سياقها، وإنما تتلون بالخبرة وبالموقع وباللغة التي تصوغها. لذلك يمكن لمفهوم كالحرية أو العدالة أن يثير اتفاقا عاما في اللفظ واختلافا عميقا في التطبيق. المسألة ليست في صدق الفكرة أو خطئها، بل في الطريقة التي تفهم بها. وحين نتأمل حركة الأفكار عبر الزمن، نجد أنها لا تبقى ثابتة، بل تتكيف مع البيئات التي تدخلها. هذه الحلقة تحاول أن تقترب من سر هذا التحول. كيف تبقى الفكرة واحدة في أصلها، لكنها تتشعب في وجوهها ومعانيها بين عقول البشر؟ وكيف يمكن إدارة هذا التشكل دون تفتيت المعنى؟ أيها المستمعون والمستمعات، الفكرة حين تولد تكون استجابة لسؤال أو حاجة في سياق محدد، لكنها لا تبقى محصورة في لحظة ميلادها. سرعان ما تبدأ رحلتها بين الناس، وتدخل في حوارات وتطبيقات وتأويلات وتفسيرات. هنا يبدأ التشكل، فكل عقل يستقبل الفكرة لا يتعامل معها كمادة خام، بل يعيد صياغتها وفق منظومته الخاصة. حين نقول مثلا العدالة، قد يتبادر إلى ذهن شخص صورة قانون منصف، بينما يتبادر إلى آخر توزيع اقتصادي متوازن، ولدى ثالث تجربة شخصية مع إنصاف أو ظلم. الكلمة واحدة، لكن الحقول الدلالية التي تحيط بها تختلف من شخص إلى آخر ومن عقل إلى آخر. هذا لا يعني أن الفكرة بلا جوهر، بل يعني أن جوهرها يمر عبر طبقات من التأويل، ومع كل انتقال تكتسب الفكرة ملامح جديدة. أحيانا يثري هذا التنوع معناها، وأحيانا يبعدها عن أصلها. المشكلة لا تكمن في التنوع ذاته، وإنما في الاعتقاد أن فهما واحدا هو الفهم الكامل. حين يختزل المفهوم في وجه واحد، يتحول إلى أداة إقصاء بدل أن يكون مساحة فهم وتفكير. لذلك فإن التعامل الواعي مع الأفكار يقتضي التمييز بين الأصل والتطبيق وبين القيمة وتجلياتها. الفكرة لا تتعدد لأنها ضعيفة، بل لأنها حية.
7: حديث المؤتلف.

0: داخل سياقات ذهنية واجتماعية قائمة. هذه الإشارة المعتمدة تفسر لماذا تتعدد وجوه الفكرة الواحدة، فالفكرة لا تدخل عقلا خاليا، بل تدخل منظومة تضعها ضمن خرائطها وتفاصيلها الخاصة. حين تصل فكرة جديدة إلى الذهن، لا تستقبل كصفحة بيضاء، بل تدخل في حوار مع ما هو راسخ. إن انسجمت مع البناء القائم استقرت بسهولة، وإن خالفته سعى العقل إلى إعادة تأويلها أو تعديلها لتصبح قابلة للاندماج داخله. وهكذا قد تتحول الفكرة إلى صيغة مختلفة عما كانت عليه في أصلها، دون أن يلحظ صاحبها مقدار التحول الذي جرى عليها. لهذا نجد أن النقاش حول فكرة ما لا يدور حول مضمونها المجرد فقط، بل حول البنية التي تستقبلها. شخص يرى فيها تهديدا لبنية مألوفة، وآخر يراها امتدادا طبيعيا لها. في الحالتين الفكرة واحدة، لكن موقعها داخل البناء الذهني مختلف. إدراك هذه الآلية يفتح بابا مهما. بدل الاكتفاء بعرض الفكرة، ينبغي فهم الإطار الذي تدخل إليه، لأن الإطار قد يكون هو ما يحدد الوجه الذي ستتخذه. أيها المستمعون والمستمعات، حين ندرك أن الفكرة يمكن أن تحمل أكثر من وجه، يصبح التحدي هو كيف نحافظ على وحدتها دون أن نختزلها. الوحدة لا تعني الجمود، كما أن التعدد لا يعني الفوضى. يمكن للفكرة أن تحتفظ بجوهرها، وفي الوقت نفسه تسمح بتطبيقات متعددة تتناسب مع السياقات المختلفة. هنا يظهر معنى منهج المؤتلف الإنساني في سعيه إلى الجمع دون إلغاء. فالتعامل مع الأفكار لا يكون بفرض قراءة واحدة، بل بفتح مجال للاجتهاد المنضبط الذي يحترم الأصل ويعي اختلاف الظروف. التعدد إذا أدير بوعي يتحول إلى ثراء معرفي، إذ تكشف كل زاوية جانبا من الفكرة لم يكن ظاهرا من قبل. المشكلة تبدأ حين يتحول أحد الوجوه إلى احتكار للحقيقة، أو حين ينفى الأصل باسم التعددية. التوازن الدقيق يكمن في الاعتراف بأن الفكرة أوسع من تفسير واحد، لكنها ليست بلا حدود. عندما نسمح للفكرة أن تتحرك داخل سياقات مختلفة دون أن نفقد معيارها، فإننا نحول الاختلاف من صراع على المعنى إلى حوار حوله. وهكذا تتجدد الأفكار بدل أن تتصلب، وتبقى قادرة على الإسهام في بناء عالم متغير.
1: حديث المؤتلف.
0: ختاما أعزائي المستمعين والمستمعات، الفكرة الواحدة لا تتعدد لأنها ضعيفة، بل لأنها تمر عبر عقول متعددة. كل عقل يضيف زاوية، وكل سياق يمنحها وجها. إدراك ذلك لا يهدد المعنى، بل يحميه من الاختزال. ومن هنا يذكرنا مشروع المؤتلف الإنساني بأن إدارة التعدد ليست ترفا فكريا، هو ضرورة للحفاظ على جوهر الفكرة في عالم متنوع. فإذا كانت الفكرة قادرة على حمل وجوه متعددة، فالسؤال الأعمق يقترب: ما الذي يحدث قبل أن نختلف حول هذه الوجوه؟ كيف يتشكل الاختلاف ذاته؟ هذا ما ستتناوله الحلقة المقبلة بإذن الله. نقف عند هذا الحد، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
1: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.
3: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد،

0: أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.